مرحبا بكم، وجه تحية لكل الزملاء الفنيين الذين ساعدوني في تنفيذ سهراتنا على طيلة هذه البرمجة، ويمثلهم الليلة أمامي في الاستوديو البث الزميل حمدي لحول. مرحبا بك حمدي معنا في هذه المرساة لكل الساهرين. مرساة الساهرين أردناها في هذا الموسم تعرف بالكتب التي تهتم بأدب السيرة الذاتية، ما يسمى بالمذكرات، لعلها تكون حافزا لنا لنأخذ رحيق ما عاشه أناس لسنوات طويلة، رحيق تجارب كانت منها الناجح ومنها الفاشل. وتمنى أن بعضكم قد ولج إلى مثل هذه الكتب. سنعود معكم إلى تلخيص لأبرز ما ورد علينا من كتب مذكرات خلال هذه السهرة، فمرحبا بكم، ابقوا معنا في المتابعة والاستماع والونس والاستئناس بهذه الموجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في برنامجنا مرساة الساهرين.

0: الآن سنمضي مع أصوات بل كتابات أصحاب كتب المذكرات التي اخترنا في حلقات هذا الموسم. وبداياتنا كانت مع أجزاء من المذكرات تتحدث عن أهمية فترة الطفولة في حياة كتابها. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكابوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

التي تابعناها بعد تقديم قصة وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018 وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه. فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب، كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظرات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

وتتواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر، ويكتب كتبا هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة. إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح. كتبه لي باسم مستعار: لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

مرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

ونواصل وإياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفجومي أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده يا حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قريبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني، فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شاهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي، وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

كل عين تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين من صوت الشيخ إمام والصخب الحانها نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه القصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت صك الولادة حقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل.

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الأثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحصينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطيني حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث أربع حبات، ثم ثماني، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط، فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمم كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجد هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعين الكرام نصلي إلى خاتمة حلقة من برنامج مرساة الساهرين، وبها تبدأ إذاعتنا في برمجة جديدة. أتمنى أن تسعدوا وتستفيدوا من فقراتها. في الختام أجمل تحياتي وتحيات مخرج سهرتنا هذه حمدي لحول. دمتم موفوري الصحة والعافية، كما بدأنا بأغاني كاراوكي التي تتمنى من أحلام الأطفال إلى كبر السن، نختمها كذلك بأمنيات الأطفال التي يتمنى أن تتحقق لنا ونحن كبار في السن.

مرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: ما اسمك اليوم سيدتي الوردة؟
1: اسمي الحب.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: أراك الآن كما أراني أنا، وإذ أرى أنا أراك.
1: هذا حلول يا صاحبي، هذه فلسفة وعرة علي، هذا كثير علي. أريدك أن تكون مثلي، إذا خانتك شجاعة الكلام تكتب لي رسالة وتقول لي فقط أحبك.
0: أحبك وأراك الآن كما أراني أنا، وإذ أرى أنا أراك. إني أسمع صوتك يأتي منكسرا مبحوحا بين الموجات التي تلبس جسدي. صوتك كل صباح يروي تفاصيله التي لم تتح له الدنيا فرصا كبيرة لقولها. ولكن ألا تخافين من الحب؟

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. قولي للحب
2: نعم
3: أو قولي
2: لا.
3: قولي
2: ارحل
3: فسأرحل في الحال. قولي
2: أهواك
3: أو قولي
2: لا أهواك.
3: قنديل ذهب عيناك
2: ويداك شراعان.
3: أخفي فاجعة تحت قناع الكلمات. أقول لجرحي
2: لا تبرأ
3: ولحزني
2: لا تبرأ،
3: وأقول
2: اغتسلوا بدمي
3: للعشاق. تلتهم النار النار
2: وتخبو أحزان العشاق الرحل في صحراء الحب،
3: وتبقى شراز ونبقى نرحل في الليل إليها
2: محترقين بنار الحزن الأبدية.
3: تنبت أجنحة في الفجر لنا
2: فنطير،
3: ولكن قبل وصول الركب إليها
2: نتملكها
3: نسكن فيها
2: ونعود
3: ونعود
2: ونعود.
3: وجدوني عند ينابيع النور قتيلا،
2: وفمي بالتوت الأحمر والورد الجبلي الأبيض مصبوغا،
3: وجناحي مغروسا في النور. فهل طاب الوقت سيدتي الوردة؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال. قيل لرجل:
0: إن ابنك قد عشق.
3: فقال:
0: عذب قلبه
3: وأبكى عينه
0: وأطال سقمه.
3: وقيل:
0: حب الأم يهب كل شيء
3: ولا يطمع في شيء.
0: وقيل:
3: الحب الذي تغسله العيون بدموعها
0: يظل أبدا طاهرا
3: وجميلا.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: أراد شاب أن يتأكد من حب حبيبته له،
4: فسألها:
3: هل أنا أول رجل في حياتك يا حبيبتي؟ فقالت له:
4: بالتأكيد يا عزيزي، ولكن لست أدري لماذا يسألني الجميع السؤال نفسه. قال عاشق لحبيبته:
3: وجهك جميل كالقمر. قالت:
4: ليتني أستطيع أن أقول ذلك عنك. فقال لها:
3: كوني كذابة مثلي. وداعا سيدتي الوردة.
4: وداعا مولاي العاشق.

0: قاع الوردة. قاع الوردة. قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. يا عظيم الرجاء، يا سميع الدعاء.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين مريض مرضا شديدا، فسأله: هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه. هل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وقيل أن يوسف لما طال عليه الوقت في السجن قال: ربي جعلتني في السجن طويلا. فقال الله: أنت سألت السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية لعافيناك. وقد ورد في القرآن على لسان سيدنا يوسف عليه السلام قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تذكر عزيزي المستمع، كم من مرة قلت جملة مشابهة. قال الإمام الموردي: القدر موكل بالمنطق، راقبوا كلماتكم وراقبوا ما تقوله ألسنتكم، فما تقوله تتلقاه نفسك. لذا اختار أحسن ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى وألحقه بالدنيا والآخرة. في حكاية يرويها الشيخ علي الطنطاوي يقول: كنت قاضيا في الشام، وحدث أن كنا مجموعة كنا نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي بالرحيل، ولكن أسر أن أتم السهرة معهم، ولكنني لم أستطع، وقلت لهم: أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. خرجت منهم مشيا وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من خلف تلة، نظرت فوجدت امرأة يظهر عليها مظهر البؤس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما يبكيك يا أختي؟ قالت: إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم ألا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب له. فقلت له: وكيف لا ترفعين أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت: كيف لي أن أصل إلى القاضي؟ يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: المرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله قد جر القاضي إليها، يقصد نفسه.

0: لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر. إن الله لا يبتليك بشيء إلا وفيه خير لك، حتى وإن ظننت العكس. فأرح قلبك، فلولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. أفيضيق صدرك بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر، ليبهركم فينسيكم مرارة الألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. عزيزي المستمع، لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئنوا، فأنتم في عين الله وحفظه. وقولوا بقلوبكم قبل ألسنتكم: فوضنا أمرنا إليك يا رب العالمين، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. على خيوط الأمل والرجاء تشرق مع طلوع الفجر أجمل أمانينا، وعلى جدران الحياة نرسم أحلامنا، وبصفحات قلوبنا نخط أجمل حكاياتنا، على خطى النصيب تتغير الحظوظ، وأقدارنا ليست دوما ترضينا، وبين ثنايا الضلوع ترتبك نبضات قلوبنا حيرة وخوفا وقلقا. تمضي الأيام وبعض الحكايات لم تروى بعد، والحياة مستمرة وستستمر إن شئنا أم أبينا. صباحكم مستمعين الكرام أمل وتفاؤل بغد أفضل بإذن الله. أصدقائي المستمعين، ما أجمل أن تقول في هذا الصباح: يا خالق الأكوان، وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة في قلوبنا.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مستمعي الكرام، وقفتنا اليوم مع آية من سورة الأنفال، هي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومعنى الآية الكريمة: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم واستغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله تعالى أمدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، يأتي بعضهم بعد بعض، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى تستبشر به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم، وما النصر في الحقيقة والواقع إلا من عند الله عز وجل. وفي الآية الكريمة أن الله عز وجل يربط على قلوب عباده المؤمنين، وأن النصر ليس بالكثرة والهزيمة ليست بالقلة، وإنما النصر من عند الله عز وجل بعد أن يأخذ المسلمون بأسباب الله وسننه ونواميسه في النصر والبقاء. والآية الكريمة فيها منة عظمى في قوله سبحانه وتعالى: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا من المشركين فوق الأعناق واضربوا منهم الأصابع. ولعل سائلا يسأل: ولماذا هذا التفريق؟ فئة يضربونها على أعناقها فتموت، وفئة يضربونها على أطراف أصابعها فتشوه اليد دون أن يموت صاحبها. ولعل هذا من بشارة الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين لا يموتون في تلك الغزوة أنهم سيسلمون وسينفعون الإسلام والمسلمين، وهذا من علامات إعجاز هذا القرآن الكريم. وأما سبب نزول الآية الكريمة فأخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني وقف وراءه ثابتا دائما، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله سبحانه وتعالى بالملائكة مردفين ومسومين معلمين حتى ينصر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم والجيل القرآني الفريد معه. وأما دراسة هذا السبب فقد جاء في سبب نزول الآية عدد من الأسباب أوردها بعض المفسرين، منهم الإمام الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور، وأميل إلى أن هذا الحديث الذي ذكرته هو سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته لسياق القرآن واعتماد جمهرة المفسرين عليه. وفي هذه الآية وسبب نزولها ما فيه من عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين، وفيه أيضا ملازمة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه وحبه له والتزامه خلفه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الآية الثانية فهي في نفس السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: هذه معاتبة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء. وكان رأي أمير المؤمنين عمر في هذه الحال قتلهم واستئصالهم، واختار أبو بكر رأيه واختار عمر رأيه، ومال النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته الرقيقة الرؤوفة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن القرآن الكريم نزل يؤيد موقف عمر، فنزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يشتد في القتال مع هؤلاء المشركين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذا عتاب شديد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عندما نتابع سبب نزول الآية الكريمة نرى شيئا من إيضاح هذه المعاني. سبب نزول الآية الكريمة ذكره أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار الصحابة الكرام في هؤلاء الأسرى، فمال أبو بكر إلى أخذ الفداء وإطلاق السراح، ومال عمر إلى قتلهم، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر كما ذكرت، فنزلت الآية الكريمة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وفي هذا الموقف وسبب النزول بعض اللطائف واللمحات التربوية التي يحسن بنا أن نقف أمامها، منها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أسرى بدر، ومنها ميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرأي الذي فيه رحمة، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف التربوية أيضا في الآية وسبب نزولها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وأبا بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. انظروا، إنه لم يقل أنا قلت لكم هذا الرأي الصواب والذي نزل القرآن به، بل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا معكم أبكي إذا بكيتم وأتباكى إذا لم أملك البكاء. والأعظم والأرقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له: يا عمر، لقد عرض علي عذابكم الآن أقرب من هذه الشجرة، ولو نجا منه أحد ما نجا منه غير عمر ابن الخطاب. هكذا كان أصحاب محمد، وهكذا ربى محمد أصحابه، وهكذا ينبغي أن نتربى ونربي أبناءنا وبناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دعاء الكروان.
3: الإمام مالك بن أنس، حلقات مسلسلة.
4: كأنك تعتزم أن تفعل شيئا يا مالك.
5: أعتزم أن أعلن على الملأ يا ابن طاووس أنه حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فربما يستشير السلطان من لا ينبغي، فخير أن يدخل عليه العلماء الصالحون.
4: وماذا أعددت يا مالك لمن قد يتهمونك بأنك تتمسح بأعتاب الخلفاء والأمراء من أجل أعطياتهم وأموالهم؟
5: يا ابن طاووس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبعدها فليقل الناس ما يقولون، فلست أبالي.
4: يا مالك، أنت إمام هذا العصر وفقيه هذه الأمة والمحدث بأحاديث رسولها صلوات الله وسلامه عليه،
5: عليه أفضل الصلاة والسلام.
4: فابتعد بنفسك عما يثير حولك القيل والقال.
5: يا ابن طاووس، لقد قضي الأمر، ولأن يقذف العالم بنفسه في أتون مشتعل من أجل إصلاح هذه الأمة أحب إلى الله تعالى من أن يقضي ليله كله مصليا مسبحا ذاكرا.
4: وماذا لو صرف عنك الأمراء سمعهم ورفضوا الاستجابة لما تحرضهم عليه؟
5: أكون قد أبرأت ذمتي مما يفعلون.
4: الله معك يا مالك. لقد أدركنا بيتك ولم نشعر بطول الطريق. أستودعك الله يا مالك.
5: في رعاية الله يا ابن طاووس، كانت صحبة ودرسا لن أنساهما لك ما حييت.
4: أجل،
5: ولقد أكرمنا الله سويا بالنجاة، فهنيئا لك ولي، وأرجو أن تكون على صلة وثيقة بي، فأنا في حاجة دوما إلى أن أسمع رأيك فيما أكتب.
4: سأفعل يا مالك إن شاء الله. مع السلامة.

0: والآن يا أبنائي أبدأ معكم في حديث الأصول التي يجب أن يأخذ عنها من يتصدى للإفتاء. أول هذه الأصول هو الكتاب، القرآن الكريم المنزل من لدن رب العالمين. لذا لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة الإسلامية وطمع في إدراك مقاصدها ومراميها واللحاق بأهلها وأصحابها أن يتخذ من كتاب الله سميره وأنيسه وجليسه، نظرا وعملا، فعلا وقولا.
1: يا شيخنا، يدور في أيامنا هذه جدال حول ماهية القرآن، لفظ هي أو معنى، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، ونريد أن نعرف رأي شيخنا في هذا الجدل.
0: يا ولدي، لا رأي لي سوى أن هذا الجدل هو نوع من العبث لا يراد به وجه الله تعالى، فهو سبحانه قد أنزل لنا كتابا هاديا مرشدا ليكون دليلا إليه سبحانه وتنصلح به حال الدنيا والآخرة. والمؤمن الحق هو من يتبع ما جاء في هذا الكتاب الكريم، لا من يدخل في جدال عقيم حول هذه المسألة أو تلك، مما لا يضيف شيئا إلى جوهر الرسالة وحقيقتها الخالدة بقدر ما يفتح بابا للعابثين المتعابثين. وكان أجدر بهؤلاء أن يتدبروا القرآن ككل لفظا ومعنى بوصفه المصدر الأول للشريعة، ويبينوا ما فيه من حكمة، ويعملوا على تثبيته في قلوب المؤمنين. سبحان الله. والآن لعلني أجد إجابة لو سألت وما هو الأصل الثاني في تصوركم؟
2: الأصل الثاني يا شيخنا لابد أن يكون حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسنته.
0: ذلك حق، لأن العلاقة بين الكتاب والسنة علاقة لا تنفصم عراها، لأنه بواسطة السنة تستنبط بعض أحكام الكتاب وتفسر ويتم تفصيلها بعد إجمال. والحق تبارك وتعالى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
3: سبحان الله.
0: صدق الله العظيم. ومن ثم استحق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أن يكون الأصل الثاني للتشريع والفقه بوصفهما التطبيق العملي لشريعة الله تعالى المنصوص عليها في الكتاب الكريم.
1: يا شيخنا، وماذا تكون الحال عندما يختلف رواة الأحاديث والسنة؟
0: يا ولدي، تحرى الأحاديث الصحيحة التي يرويها رواة ثقات تتوفر فيهم الشروط التي تحدثت عنها في درس سابق، والأحاديث التي أجمع عليها الصحابة والرواة والتابعون، وتمحيص ذلك كله بما في الأصل الأول وهو الكتاب فيه ضمان من الزلل يجعل مثل هذا الخلاف الذي تشير إليه غير وارد. وهذا يا أبنائي يقودنا إلى الأصل الثالث من الأصول، وهو فتوى الصحابة وأقضيتهم، لأن الأخذ بأقوالهم لازم، وقد فعل هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أراد أن ينشر السنة، فأمر بجمع أقضية الصحابة وفتاويهم. ولقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها.
1: كأنك يا شيخنا تأخذ بفتاوى الصحابة وتعتبر فتاواهم من السنة.
0: نعم نعم يا ولدي، لأن الصحابة من خلال صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشربوا من هديه وأخذوا عنه.
2: هذا يا شيخنا معناه أن قول الصحابي ليس حجة في ذاته، وإنما لأنه ينقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
0: أنا يا ولدي أنظر إلى أقوال الصحابة باعتبارها مصدرا للفقه وشعبة من شعب السنة المحمدية، واعلم أن الصحابي إما أنه ينقل عن النبي وعندئذ يكون ما يقول سنة ثابتة، وإما أنه يرى ويجتهد وهو في هذا الاجتهاد أقرب إلى الدين وإلى السنة الصحيحة، لأنه عاصر التنزيل القرآني وشاهد السنة عن كثب.
2: إذن يا شيخنا فقول الصحابي حجة ترجح كفته.
0: أي نعم.
4: وما الحال مع التابعين يا شيخنا؟
0: قول التابعين لا يذهب مذهب السنة أو قول الصحابة، وإن كنت أرى أن لبعضهم مقاما معتبرا في الفقه، إما لتحريهم الصدق أو لمناقبهم، منهم عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري ونافع. وعموما يجب الموازنة بين قولهم وبين ظاهر الكتاب الكريم ونصه وما ورد من السنة المؤكدة وما اشتهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة وما عليه عمل أهل المدينة. وإجمالا الموازنة بين قول التابعين وبين ما لدي من أصول، فإذا لم أجد معارضا لقولهم استأنست به ونسبته إليهم.
1: أفهم من هذا يا شيخنا أن الأصول تكمل بعضها بعضا،
0: وأيضا يمحص بعضها بعضا، وأعلاها مرتبة كتاب الله تعالى ثم الحديث والسنة. وفي درس لاحق إن شاء الله أكمل لكم حديث الأصول. والآن يا أولادي ليتطوع واحد منكم لمرافقتي حتى داري.
5: أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ.
6: غدا لقاء جديد.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فالحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهدانا إلى الحق والعدل بالآيات البينات، وشرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. نسأله خير الدنيا والآخرة، ونسأله حسن المآب وصلاح الخاتمة وخير الثواب. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم.

أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، سعداء أنكم معنا الآن في رحلة نحو نور الصباح، يرافقكم على مدار الساعة صوت الحبيب مرموش. في حال المحب الراضي بقدره وبمشيئة الله نورد ما يلي. عندما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة والناس يعرفون صحبته وخصاله وقد كف بصره وانعدمت رؤيته، وجعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو الله لهم بجوارحه ولم يخيب الله دعاءه ورجاءه. فقال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني ورحب بي، فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون على يديك بإذن الله، فلو دعوت لنفسك لشفاك الله ورد عليك بصرك. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني، والله قضاء الله أحب إلي من بصري.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرما.

صديقي المستمع، الاعتراف بعظمة الله يورث المحبة والخوف والرجاء والرضا، ويبعث على التوكل، وهو دواء الذكر الذي يثمر التوبة وأمانة النفس وثبات القلب وصحة البصيرة واليقين الدائم والكمال المطلق لصاحب الجلال بالتسليم والاستسلام لله وحده لا أحد سواه. أن يتوقى العبد فعل الحرام والشبهات وما يخاف أن يضره في يقينه وفي دينه بأقصى ما يمكنه، مع تعظيم المولى جل جلاله إلى حد الخوف من الوقوع في الوعيد في كل ما نهى عنه وأمر به. فنصيب التقوى لا يكتمل مع الإنسان إلا مع التعظيم الذي يتمثل في لزوم محبة الله وترك المخالفات والمعاصي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعينا أينما كنتم، هذه إذاعة المنستير ترافقكم وتختار لكم من الكلمات أحلاها ومن النغمات أبهاها، مع تحيات لحبيب مرموش. في زمن أصبح التحدث فيه باللغات الأجنبية عنوانا زائفا للثقافة والتحضر، ننسى نحن أبناء لغة الضاد أن لغتنا العربية تحمل بين حروفها وكلماتها وجنباتها تاريخا مجيدا وحضارة ضاربة في عمق الزمان، وجمالا يفوق الوصف والتعبير. ليس عيبا أن نتعلم لغات العالم الأخرى ونتقنها، فهي وسيلة تفتح لنا آفاقا ومعرفة جديدة، لكن العيب أن نستبدل حديثنا اليومي ومجالسنا الخاصة وحتى كتاباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بلغة ليست لغتنا، وكأننا نخجل من العربية أو نظن أن التحدث بالإنجليزية أو الفرنسية مثلا يجعلنا أكثر تحضرا وثقافة. صديقي المستمع، اللغة العربية ليست فقط وسيلة تواصل، بل هي هوية وجذور وانتماء. كيف لا وهي لغة القرآن الكريم، هي لغة الشعراء والحكماء، لغة المجد والفكر والأدب. فيها من البلاغة والبيان ما يعجز عن وصفه اللسان، وفيها من الجمال ما يطرب الأذن ويشرح النفس ويريح البدن، وفيها أيضا من الحكمة ما يملأ القلب نورا، ومن السحر ما يغمر الوجدان حبورا، ومن الرقة والعفة ما ينشر السرور ويذهب الحزن.

أيها الأحبة الكرام، في هذه الحياة مسالك عديدة صعبة ومتشعبة، فلا أحد قوي ولا أحد غني، إنما هي لحظات من القوة تعقبها لحظات من الضعف، يتداولها الناس على اختلاف طبقاتهم. لا أحد لم يعرف لحظة ذل أو لحظة ضعف أو لحظة خوف أو لحظة قلق وضيق. من لم يعرف ذل الفقر عرف ذل المرض أو ذل الحب أو تعاسة الوحدة أو حزن الفقد أو هوان الفشل أو خوف الهزيمة، بل خوف الموت كذلك، الموت الذي يحلق فوق رؤوس كل البشر، جميع البشر. فكلنا فقراء إلى الله، وكلنا نعرف الحقيقة، لكننا وللأسف أحيانا نتغاب عنها. فاللهم ثبتنا على نور الحق في طريق اليقين.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الأشخاص الواضحين في هذا الوجود كنز ثمين لا يفنى، فهناك علاقة تسمى صداقة وهي جميلة جدا، وهناك علاقة تسمى حبا صادقا هي طبعا أجمل بكثير، ولكن هناك علاقة أيضا يعرفها البعض لا نستطيع تسميتها صداقة أو حب، بل هي راحة نفسية تجدها عند شخص واحد فقط في هذا الكون. إن دامت فاقت الحب وفاقت الصداقة معاً.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: رفيقة هذا الصباح، أهلا وسهلا من جديد. وأنت تسير في دروب الحياة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: شبه أحد الحكماء هذه الحياة بكرة الثلج التي تنمو وتتعاظم عندما تتدحرج على المنحدر، حتى ولو اختلط بها الحصى والتراب، فعندما تواصل كرة الثلج التدحرج تزداد حجما لأنها تجتذب إليها مزيدا من الثلج الجديد. ومقارنة الحياة بكرة الثلج فكرة جيدة، لأن النظر إلى الحياة بهذا المنظار يساعدك في توسيع قدراتك ومضاعفة حجمها مرتين أو ثلاث أو أكثر. فما عليك إلا أن تتذكر أنك إذا واصلت التدحرج بكل ثقة دون أن تهتم لأمر الحصى وكذلك التراب والغبار الذي سيلعق بحياتك، فستكبر حجما ومكانة مع كل دورة جديدة، أي ستكبر تجربتك وخبرتك في الحياة. وتأكد أن التنافس مع الذات أفضل بكثير من التنافس مع الأعداء، وأفضل تنافس في الوجود وأفضل سباق في العالم. فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور وزادت معرفته بالكون وبالناس، فيكون يومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه، وهكذا هكذا يتسلح الإنسان بالتجارب المختلفة لمواجهة الصعوبات في هذه الحياة.

أوقات الخصام بين الناس هي اختبار للحب الصادق وللصداقة الحقيقية بين بني البشر. فهناك من يخاصمك ويهدم كل ما كان، وهناك من يغضب منك ويزداد بينك وبينه الود بعد الغضب دون أن تشعر بالخذلان. هناك من يخالفك في كل شيء لكنه يحفظ لك كرامتك فلا يقلل من شأنك أبدا، بل ويذكرك بالخير في غيابك وكلما جاءت سيرتك على أي لسان. حقيقة الحب ومعدن صاحبه لا تكشفها إلا المواقف الكبرى التي تعصف بالعلاقة أو تمتنها، وهو ما يثبت مدى قوتها ومقاومتها الصدمات في الحياة.

صديقي المستمع، معنى أن يكرم الإنسان نفسه هو أن يتخير لها ما يليق بها من كل شيء وفي كل شيء، من الرفقة أطيبها، ومن الحب أرقاه، ومن المجالس أرحبها، ومن العمل ما ترتضي، ومن العطاء ما تستطيع، ومن المنع ما لا تأسف عليه، ومن الأمل ما يمكن تحقيقه. فمن يكرم نفسه يعز عليه أن يمضي بها إلى المهالك والمعاصي في سبل لا ينتمي إليها، وفي دروب لا تشبهه ولا تشبه أحلامه، ولا ترضي آماله وطموحاته، ولا تجعله يسير على صراط مستقيم.

أحباب صباحاتنا الجميلة كل صباح وأنتم معنا في رحاب البهجة والفرح، نضيء مع نافذة جديدة عبر النغم الراقي والكلمة الرقيقة والموعظة الحسنة كل صباح منير، وأنتم معنا عبر أمواج إذاعة المنستير تنعمون في كل الحلل، حلل الغبطة والفرح والبهجة والسعادة، مع خالصي تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة التي أخرجتها وهندست فقراتها الزميلة سامية مطاوع. نلقاكم بإذن الله وتوفيقه في حصة قادمة، إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. يلتحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وعلى صعيد الخارطة المدرسية بلغ عدد المؤسسات التربوية 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، أي بزيادة قدرت ب 18 مؤسسة تربوية جديدة. وتزامنا مع العودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات للمترجلين مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية. ويطلق المرصد مع بداية السنة الدراسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل التوعية قواعد السلامة المرورية والحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات. في إطار برنامج المساعدات المدرسية الذي تم إعداده بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية بولاية زغوان، ينتفع هذه السنة حوالي 2,250 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمساعدات المدرسية من محافظ وكراسات وكتب ولوازم مدرسية إلى جانب الملابس والأحذية. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 من سبتمبر الجاري هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعيات الجبائية. ويأتي هذا التذكير وفقا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 26 و2000، والذي يتيح للمطالبين بالأداء تمتع بالتخلي عن الخطايا المستوجبة. في أخبارنا الدولية، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية. وقال النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 125,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، بعد قليل نجوى المهري ومحمد سيديا يرافقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

السادسة وست دقائق على موجات إذاعة المنستير، مستمعين أينما كنتم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. ونحن معا نستقبل صباح جديد من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ميلادي، والموافق للثالث من ربيع الثاني 1448 هجري. تحلو الصباحات في يوم جديد، في يوم خريفي جديد منسم، إن شاء الله يا ربي يكون طال خير عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إذا كان انطلقتوا شديتوا ثنية طريق السلامة والأمان ليكم وين ما كنتوا، 15 سبتمبر موعد جديد، موعد استثنائي في برمجة خريفية شتوية لإذاعة المنستير، وأيضا يوم استثنائي، يوم العودة المدرسية. إن شاء الله يا ربي تكون عودة متميزة، عودة موفقة على الجميع، على الأولياء، على التلامذة، على الإطار التربوي. ربي معكم إن شاء الله، إن شاء الله تكون بادرة خير، إن شاء الله تكون انطلاقة فيها نجاحات، إن شاء الله تسمعوا الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا في هذا الفضاء وفي هذه المنوعة الصباحية لتتواصل معكم في بشائر هذا الصباح الجديد إلى غاية الساعة التاسعة. محمد سيدية نجوى المهري صخيري تقول لكم على صوت الفيروزة صباحكم زين.

صباحكم زين ورد وياسمين لكل من يسأل على الوقت 6:17 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. نمشي ونشوفوا آخر أخبار طقسنا لليوم حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر باش تكون بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار متفرقة وتهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب السواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 27 و32 درجة بالشمال ومناطق الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح ما بين 33 و36 درجة ببقية الجهات. هذا في آخر تحيين، إن شاء الله يا ربي نمدكم بأحوال طقسنا بالنسبة اليوم الأيام القادمة مع أصدقاء أنا بالمعهد الوطني لرصد الجوي في 8 غير درجين. راجعين مع الإيقاعات ومع الموسيقى ومع الاختيارات الفنية.

وبادر أجلك واختم بخير عملك. اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك. ولا

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
2: When I wake up in the morning,
3: here we go.
1: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
4: Let's go.
1: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
1: نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغل.
6: وهذه
1: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: أحداث في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 625 زواج علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 15 سبتمبر 1830 افتتاح خط سكة الحديد بين

0: الحرب العالمية الأولى. 15 سبتمبر 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير جميل. 15 سبتمبر 2019 الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية. يوجد 26 مترشح في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة. 2020 توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع الإمارات والبحرين في واشنطن العاصمة. في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1254 ولد المستكشف الإيطالي ماركو بولو، أشهر رحالة عرفه العالم.
1: ماركو بولو هو أحد أشهر الرحالة والاستكشافيين في التاريخ، فالرجل الذي ولد في جمهورية البندقية في عام 1254 سافر إلى آسيا الوسطى والصين في عصر كان السفر فيه إلى بلدة مجاورة يستغرق أياما كاملة. وبعد عودته من آسيا الوسطى أزال الكثير من الغموض عنها لأهل أوروبا، حيث وصف عادات شعبها وروى عنها الحكايات. اليوم سنتعرف سويا على 15 حقيقة مثيرة عن ماركو بولو. عندما شرع ماركو بولو في رحلته لم يكن تاجرا، بل كان شابا في 17 من عمره. في عام 1271 غادر المنزل مع والده نيكولو وعمه مافيو وانطلقوا إلى آسيا قاصدين قصر كوبلاي خان، وربما كانت المرة الأولى له التي غادر فيها المنزل. لم يكن ماركو بولو أول مستكشف أوروبي يزور الصين، حيث سافر والده نيكولو وعمه مافيو من قبله والتقوا بكوبلاي خان، وحينئذ طلب منهم الإمبراطور المغولي العظيم أن يعودوا لأوروبا ويجلب له 100 رجل مسيحي ليتعلم منهم عن المسيحية والكنيسة في روما. وبالفعل عادوا، ولكنهم جلبوا ماركو بولو بدلا من 100 مسيحي واصطحبوه معهم إلى الشرق مرة أخرى. غادر ماركو بولو البندقية وهو في سن 17 من العمر، ولم يعد لمدة 24 عاما متواصلة، قطع خلالها حوالي 15,000 ميل مسافرا على طول طريق الحرير برا وبحرا ومتجولا في العديد من البلدان الآسيوية، كما زار أجزاء من ساحل ألاسكا.
0: يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر باليوم الدولي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز ومساندة مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان حول العالم. أهداف هذا اليوم طبعا تستمد الديمقراطية قوتها من أصوات الناس وخياراتهم في صياغة مجتمعاتهم. تزدهر الديمقراطية عندما تصان حقوق الجميع وخاصة الفئات المهمشة. الديمقراطية ليست مجرد مواعيد انتخابية، بل هي مسؤولية جماعية وممارسة يومية. هذا من أهداف طبعا هذا اليوم العالمي للديمقراطية.

0: إن شاء الله نكونوا متعودين على الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، كلمة تصبح الخير، تصبح النور، تصبح الفل والياسمين. شنحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله ساعة سعيدة، إن شاء الله يومك سعيد مبارك. إن شاء الله محليه الكلام المزيين، الكلام الزين كما يقولوا ناس بكري. اللي يسأل على الوقت 6:49 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. رحلة الصباح مازالت متواصلة معكم حتى لتسعة في البشائر، بشائر استثنائية فيها باش نحكيه على العودة المدرسية. إن شاء الله يا رب تكون عودة موفقة على الجميع، عودة فيها ملئها نظرة النجاح والأمل لمستقبل إن شاء الله يكون منير، وإن شاء الله يا رب يكون في أمال كل من يسمع فينا الآن، خاصة من الأولياء. نعرفوا السنة باش تكون البداية باش تكون هكا شوية نجم نقولوا احنا شوية العبد باش يتعب فيها، وإن شاء الله يا رب نكون زينة، وإن شاء الله تكونوا متفائلين، إن شاء الله توصلوا صغيراتكم اليوم هكا وانتم فرحانين وانتم عاملين جو، خاصة اللي بش يدخلوا أول مرة لسنة أولى ابتدائي، اللي بش يدخلوا للروضات زيدة لرياض الأطفال. ربي معهم الناس الكل، سيسر ويحكم معهم. طوال أيامات دي الكل إذاعة المنستير كانت يعني فتحت مجال للمختصين، للأولياء، للناس الكل باش يحكيوا وباش يعبروا على العودة المدرسية والجامعية، وإن شاء الله تكون كما قلنا موافقة على الجميع وعلى الإطار التربي. نسأسه رواحنا خاصة تو الاكتظاظ بعد شوية نبدأ من 7:04 إن شاء الله بالإيجابية نستقبلكم. وفقرتنا هذه أخذها بالإيجابية لأنها مهمة جدا باش ترافقكم طيلة البرمجة الخريفية الشتوية في بشائر الصباح، وش يكون موعد معها من 7:04. خذها بالإيجابية، كل حاجة نلزمنا ناخذها بالإيجابية، ناخذها من الجانب الإيجابي باش نسيطر شوية على الغضب متاعنا، باش نسيطر على ستريس اللي كلينا. على كل فقرات إن شاء الله يا ربي تعجبكم، وإن شاء الله يا ربي تلقوا فيها الإفادة والإمتاع. طبعا من فقراتنا في بشائر الصباح في هذه البرمجة الجديدة اللي تنطلق اليوم مع العودة المدرسية، مع الخبير أكيد في مختلف الاختصاصات من الاثنين إلى الأحد. إن شاء الله بشيكون معنا خبير من الخبراء. أنا اليوم بشيكون في البيئة، بشيكون سي حمدي الشبعان معنا. مرحبا بي. الكلمة ليكم دائما في هذا الفضاء وهذه الفقرة اللي نفتحوها لكل المتابعات. واليوم كما قلنا باش نحكيه إلا على العودة المدرسية. 6:51 دقيقة، 52 دقيقة متسيلش، نعمل جولة صغيرة محمد في أبرز ما قيل في الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود.
0: نقرأ في صحيفة القدس العربية، النشط الطلابي محمود خليل يقاضي جامعة كولومبيا ويتهمها بالتغاضي عن مضايقة المتضامنين مع فلسطين. في عنوان آخر، إيران العمل عن بعد لموظف الحكومة لاحتواء أزمة البنزين. قنوات الهجرة غير الشرعية حينما يكتب البائسون مصيرهم بقلم سعيد خطيبي. المواطنة وبناء الثقة في العالم العربي، مقال بإمضاء مروان المعشر. الناتو يسقط مسيرة فوق ليتوانيا. البكاء على الأشلاء، مقال بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة. وفي قسم الثقافة نقرأ مقعد خشبي بيت كافكا بقلم الكاتبة المصرية منصورة عز الدين. ما جاء من عناوين في صحيفة الشرق الأوسط، ترامب إيران تريد اتفاقا ونحن منفتحون على هذا المفهوم. المحكمة العليا الأمريكية ترفض مؤقتا قيود ترامب على التصويت عبر البريد. السفير الفرنسي للشرق الأوسط، الطيران يقود صادرتنا إلى السعودية. عالية ممدوح تكتب عن النقص الذي يصنع معنى حياتنا. سنوات جبران الباريسية من فنان هاون إلى رسام محترف، حيث عاش جبران خليل مرحلة مفصلية من حياته في العاصمة الفرنسية باريس المتيم بمشهدها الثقافي. الستة وثلاثة وخمسين دقيقة، هذا موعدنا والإيقاعات ما زالت متواصلة. شادية،
2: يسعد صباحكم يا رب.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يلتحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وعلى صعيد الخريطة المدرسية بلغ عدد المؤسسات التربوية 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. عودة دراسية موفقة لكل التلاميذ ولكل الإطار التربوي. وتزامنا مع العودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية. ويطلق المرصد مع بداية السنة الدراسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل التوعية بقواعد السلامة المرورية والحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. في إطار برنامج المساعدات المدرسية الذي تم إعداده بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية، ينتفع هذه السنة حوالي 2,250 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمساعدات المدرسية في ولاية زغوان من محافظة وكراسات وكتب وأدوات مدرسية إلى جانب الملابس والأحذية. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 سبتمبر 2026 هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعيات الجبائية. ويأتي هذا التذكير وفقا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 26 و2000، والذي يتيح للمطالبين بالأداء تمتع بالتخلي عن الخطايا المستوجبة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز. وأعلنت الحكومة القوات الحكومية في اليمن استعادة مواقع جديدة غربي تعز بالتزامن مع غارات جوية، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 125 ألف شخصا نزحوا في اليمن منذ بداية شهر سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة يا صحابي، أنا اسمي نينا، نينا الصيد، عمري 6 سنوات. شنحكي لكم كيف نكون في الصباح. نمشي نقوم الصباح ونغسل وجهي ونحك سنية ونفطر حواجي ونعمل برفة ونعمل شعري ونمشي لقراية. عندي طبلية لونها زرقاء وعندي كرتابة بينك وعندي أدوات المدرسية شريتهم وعندي الكتاب وعندي المسطرة وعندي السلوات وممحات ونمشي نقرأ كاركتر وفطر فيه ألوان، فيه أحمر وزيد وردي وفيه أصفر وفيه أخضر. عندي صحابي زيدة، فما واحد اسمه بيرم، فما واحد اسمه جوجو، واحد اسمه بيرم، ونحبهم الكل. نهاركم مبروك.

0: عدنا والعودة أحمد وعودة موفقة، عودة دراسية موفقة على الجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المنستير في صبحية اليوم، في صبحية تنطلق فيها البرمجة الخريفية الشتوية الجديدة لإذاعة المنستير، وربي إن شاء الله تلقاو فيها كل ما يسعدكم وما إن شاء الله يرفه عليكم وفي الإفادة، والأكيد برشا ناس، برشا اقتراحات، برشا تفاعلات. مرحبا بكم الكل. فقرتنا الجديدة بطبيعة فقرة في التنمية البشرية، خذها بالإيجابية.
1: خذها بإيجابية،
0: خذها بإيجابية. كل حاجة سلبية تصير لك مش على مزاجك، قول لعل فيها خيرة، ركز على اللي تقدر وتتحكم فيه وخلي الباقي على الله. خذها بإيجابية، انظر للكاس المليان، كاسنا اليوم مليان بالمحبة، بالأمل، بالتواصل الإيجابي. المهم ما تخلي شيء يعكر مزاجك. مش كل حاجة تصير لنا نجم نبدلوها، أما نجم نبدلو الطريقة اللي نشوفوها بها. اللي فات مات وإحنا ولاد اليوم. الحياة لا تعطيك كل ما تريد، لكنها تعلم كيف تصنع السعادة بما لديك. هيك ولا حسين تاج، أهلا وسهلا، المختص طبعا في التنمية البشرية، نقول لك أهلا وسهلا بيك. زاد كيف عودة ميمونة إلى مقعد إذاعة المنستير، وإلى طبعا خوذها بإيجابية، مزيان برشا، فقرة فيها برشا تفاؤل. هيك ولا
2: صباح النور أستاذة نجوى ليك ولكل أوفياء إذاعة المنستير، مرحبا بكم مجددا.
0: يعيشك يا سيدي. بيه خذها بإيجابية، كل شيء ناخده بإيجابية. شنو اللي صار؟ لباس والحمد لله، أنا لباس، طاقتي لباس، صحتي لباس، يعني شو المشكل؟ وخاصة احنا اليوم كما قلنا نعيش في أجواء استثنائية، أجواء العودة المدرسية، والأكيد معناها بعد شوية باش تبدأ الزحمة في الطرقات وقت الذروة اللي هو 7:30 متاع الصباح. يعني متسيلش ناخده كما قال، نطولوا بالنا على بعضنا. هذا مثل مثال، هذا خذها بإيجابية. نعم
2: صحيح، هذا فعلا بإيجابية شعارنا للمرحلة القادمة أو البرمجة القادمة إن شاء الله بإذن الله برفقتك أستاذة نجوى.
0: نعم.
2: أفضل شعار يلخص الموضوع هذا هو غير مسمياتك تتغير حياتك فعلا.
0: نعم.
2: يعني
0: صحيح،
2: نسأل الشخص نقولوا له الحدث هذا أو الحدث اللي صار الآن وأصبح من الماضي، أنت نعم. ماذا تطلق عليه من معنى؟ شنو المعنى أو المسمى اللي تطلق عليه؟ كان أطلقت عليه تحدي أكيد لي حلول، كان أطلقت عليه كلمة مصيبة أو الدنيا خلات، أو جهز نفسك للمشاعر السيئة لذلك الموضوع. ما أطلقته سيحدد النتيجة من تلك التجربة. فديما نسأل الشخص علاش اخترت أن تسمي ذلك الموقف بذلك المسمى؟ لأنه المسمى إحنا كنا من المشاعر، إحنا أنت شو تسميه؟ الامتحان مثلا، إما تسميه تحدي وفيه ترقية وتكريم، ولا تسميه أنت فيه إهانة وتعذيب وألم. فأنت ماذا تسمي الامتحان؟ الامتحان في عام أو التجربة أو الحدث، إما أنت باش تنجح فيه ذلك التحدي وتنال الجائزة أو الترقية بعد الامتحان، وإلا باش تتعلم درس وتاخذ حكمة. دونك في كلا الحالتين أنت مستفيد فعلا. وقولك حتى في موروث الدين يقولك عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، كله خير. كان جات نتيجة إيجابية وشكر عنده خير مضاعف باش يجيه، وإذا كان جاته الشيء في تحدي وصبر بحكمة راهو أن بشيجيه أفضل من الحدث، تعويض الحدث اللي صار له، لأنه تفاعل معه بطريقة إيجابية كما أنت تقول. دونك نعم. كانوا إيجابي نشكر ونفرح ونحتفل به، وهذا يزيدني ثقة بالنفس. وكان صار تحدي أو صار تأخير أو تعطيل وتعاملت معها بإيجابي، فغصبا عنه الأحداث القادمة مطالبة باش تكافئني على ذلك الصبر أو ذلك أو تلك الحكمة اللي تعاملت معها من الحدث بشيء إيجابي. وديما نسأل الشخص، احنا نقول شو تعلمت من ذلك الموقف، ماذا تعلمت؟ دونك ديما مستفيد، شو استفدت من تلك التجربة؟
0: نعم.
2: دونك إذا أنت فعلا حدث هو في ظاهره أغلب الناس يظنون سلبي، ونجي نقول لك أنا شو تعلمت، شو استفدت من التجربة هذه؟
0: نعم.
2: تعطيني فعلا تجارب أو حكم أو أشياء إيجابية خرجت بها، فتأكد أنه الفترة القادمة ستكافأ على ذلك الصبر أو التعامل الإيجابي أو المسمى الإيجابي اللي سميته أنت مثلا، سميته نعم. سماها تعطيل، لا ينجم يكون هو خير مؤجل أو حماية للحدث السلبي.
0: لعل فيها خير احنا نقولوها. وأكيد كلمة أخرى تتقال أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإنك إذا كان قدرت الخير وقلت كلمة مزيانة وقلت كلمة حلوة معناها إن شاء الله يا رب يكون خير، لما لا؟ فما تحزنش على اللي صار، ما تحزنش، وحتى واحد هكا ضرب لك رحبتك معناها وآية بسيدي تنرفزت وصار ما صار وقلت ما حبيت تقولوا، فنتيجة شنو هي؟ الكرامة ضربت يعني يعني هي شو تبدل يعني
2: بشكل يخلي الفترة القادمة، يخلي الفترة القادمة الخير يتدفق إلي بسبب التعامل متاعي أو نجاحي في التعامل مع ذلك الحدث. وعنا آية احنا معروفة، آية في القرآن تقول عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. ولا إذا كان تعامل بحكمة مع كل حدث تكون متأكد أنك ستكافئ بنتيجة رائعة إيجابية، وتقول تو الآن حتى بعد ما تمر الأحداث تقول تو فهمت على الشيء الحدث هذا كان فيه حماية لي أو كان فيها. إحنا الإنسان ساعات بده يمشي في طريق ويقام سكرة ونعطيه بلايك سكرة، إحنا مش أن إحنا البلايك هذيك محدودين لحمايتك من الخطر اللي اداها، بالعكس إحنا نحب نحميك مش نحب نعطل لك طريقك أو نقطع عليك الطريق.
0: ولا ساعات قل لك تو أنت تقطع الطريق يقول لك يا صباح يا رباح على شكون صبحت اليوم، يعني هذا التطير يعني على شكون صبحت اليوم. لربما الطريق هذيك اللي كان مسكر كان يقودك إلى حاجة لا يحمد عقباها، لربما تكون الثنية هذيك ماهيش خير ليك. يعني شوف ربي ما تعرفش على الدنيا سكر عليك الثنية هذيك باش وجهك إلى وجهة أخرى تكون خير ليك، معناها فحامل الخير ليك. فأقول يا ربي إن شاء الله الثنية هذيك اللي كما قال مسكرة اليوم ماهيش مسكرة في وجهي لي، لربما ربي مش حاببني نمشي فيها على خاطر معناها ما تجيبليش الخير، والله الله أعلم شنو باش يصير. ولهذا معناها محليها الإيجابية حسين هكا ولا
2: صحيح؟ وفعلا ديما المقولة عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، كله يعني المؤمن اللي يؤمن أنه الحدث الإيجابي والسلبي كله خير، فعلا الإيجابي يزداد إيجابية الموقف الإيجابي والسلبي يتقلب إلى إيجابي أفضل من الإيجابي اللي كان هو متوقعه. نعم. ومسارش كما يحبه.
0: نعم. حسين بتبيع احنا توا خذها بإيجابية، شنو المغزى منها؟ شنو الهدف من الركن هذا؟ يا راهو احنا مش نعطيه في نصائح، انا راهو الكلام اللي نقول فيه نطبق فيه على روحي، انا بيدي راني قاعد نصلح في حاجات في حياتي في السلوكات اليومية اللي قاعد نبعد شوي على الضغط، لانه الضغط النفسي راهو ستري سراه هو كما قالوا الكارفور، معناه هو الكارفور اللي قاعد ينطلق منه العديد من الأمراض. معناها نقول يا رفيع عافى الله الجميع، يعني التوتر الناتج عن متطلبات الحياة، عن العمل، العلاقات، المشكلات المتكررة، توجي ضغط كبير برشا متاع العودة المدرسية متاع الصغيرات متاع الريتم اللي باش يبدأ والنسق التصاعدي زاد كيف كيف اللي الأول، يعني هذا الكل يلزمنا ناخذوه بأكثر ما يمكن إيجابية بطول بال هكا ولا
2: صح؟ فعلا هي من نعم الله علينا انه مفاتيح حياتي، مفاتيح حياتي في يدي، خلق لي ربي مفاتيح حياتي في يدي، ولا يسمح لاي ظرف خارجي انه ياثر فيه الا لما اني نعطيه السلطه والقوه الفكريه والمشاعريه مش هو يقهرني. ده انت المعنى اللي تطلقه على ما حدث هو اللي مش ياثر فيك. الغريب في الأمر أنه المشاعر والأفكار اللي مش تتبناها على الموقف هذاك هي اللي مش تحدد النتيجة اللي بتحصل ليامات القادمة. نعم. خيراً أو شراً، ولا بشي تزيد تراكم الشر إذا أنت محنتش الدرس. نعم. تفاعلك بإيجابية وبحكمة وبمشاعر إيجابية مع حتى مع حدث السلبي، يعني نكسر نكسر التدفق عليه، هو الحدث يهز الأغلبية، يهز الأغلبية الناس إلى الحزن والكآبة والغضب ولا السخط. تقول إحنا أنت لا بالذات إذا كانت تتعامل مع الحدث السلبي في ظاهره اللي يسميه الناس سلبي، أنا أشخاص غير مسماتك غير حياتك اللي يسميه الناس الأغلبية، إذا تعاملت معها أنت بإيجابية تصبح حتما النتيجة بتاعه القادمة والأقدار القادمة إيجابية كثمرة وكهدية لك على تفاعلك الإيجابي. نعم. مع حدث يقال عليه من الأغلبية أنه سلبي. والغريب في الأمر أن الحدث يجي محايد، هو احنا اذا تعاملنا معها بايجابيه سننال الخير اللي فيه، واذا كان تعاملنا معها بسلبيه سننال السلبي اللي فيه، لانه كل حدث فيه هو محايد لكن يحمل الخير والشر في داخله.
0: نعم.
2: تفاعلنا هو باش حد التوى هو ماذا سيكشف لنا، اما خيره ولا الشر نتاعه. كل حدث وكل هديه وكل شيء بصفه عامه هو يجي محايد، باش احنا باش نتعاملوا معاه.
0: نعم.
2: ناس مثلا يجي خير نعمه نتعاملها سلبيه، مثلا يرزق بابن يقولوا مصاريف برشا وتعب وما نعرف شنو، وفعلا يصبح ذلك الحدث اللي راوه الناس ايجابي وبال عليه ومتعب ومرهق عليه. طب شكون حدث سلبي كيما قلت اتفاقنا نتاع سياره الصباح، ولا صار حدث طارئ الصباح تقلق ذهب ايجابيه قال يلا متشوق للاحداث اليوم القادمه كيفاش باش ربي يحل.
0: من هولو

0: إيش ما
1: نشعر
0: نهولهش.
1: بالمعية الإلهية ونشعر بالحماية والحفظ الإلهي،
0: والحمد لله.
1: يا ربي يوريني معجزاتك، فيوريه فعلا ربي المعجزات ويقلب ذلك الحدث.
0: نعم.
1: إلى تعارف مع أشخاص رائعين أو يتعارف أو مكتب كبير،
0: صحيح،
1: أو شراكة مع شخص مهم جدا تعرف عليه في ذلك الحدث، ما يقال عنه أنه حدث
0: ساعات كل ضيق يعرفك بناس أخرى ويعرفك بحاجات أخرى، وزادة تتعلم درس، وأكيد ما مضى من الحياة هو درس، وما يأتي منها هو أمل، وما نعيشه الآن هو الفرصة الحقيقية. هكا ولا حسين؟
1: أكيد أكيد.
0: إن شاء الله.
1: اسأل نفسك باش تكون ذكي وحكيم. نعم. اسأل نفسك إذا حدث قسم كده حدث سلبي أو فيه تحدي، ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ ماذا استفدت من هذه التجربة؟ شنو استفدت؟ وعدد لي حاجة أو اثنين أو ثلاثة. عقلك الآن يصبح عنده توجه أنه يلقى الإيجابية في كل حدث، كان إيجابي هذا واضح، إيجابي كان سلبي فورا، شنو الحكمة اللي تعلمتها؟ أو شنو الدرس المستفاد؟
0: صحيح.
1: أو شنو الاستفادة من هذه التجربة؟
0: شكرا لك حسين.
1: شكرا.
0: احنا نقول أحيانا تأخذنا الحياة إلى طرق لم نختارها، ثم نكتشف أنها كانت أفضل الطرق إلينا. تحياتي لك، شكرا لك، وإن شاء الله نتلقاو بك إن شاء الله الثلاثاء القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات في البشائر، في خوضها بإيجابية. تحياتي لك ويومك سعيد.

السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وفي النشرة مواكبة للعودة مع مراسلين في الجهات. ومن سوسة نتابع حركة الطرقات تزامنا مع العودة المدرسية.

0: الحر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد. نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد.

0: نغمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة H. pylori. هالبكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة هي متواجدة بكثرة. 70% من الكهول التوانسة عندهم هالجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل مستمعينا عبر موجة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. تتلعب الغدوة بقيت المباريات المتأخرة غدوة الأربعاء وبعد غدوة الخميس بقيت المباريات المتأخرة من الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة في الأربعاء متاع العشي في ملعب مصفى للدوري في ميدون في جربة. ترجي جرجي ستضيف الاتحاد المنسيري التحكيم لسفيان الورتاني وفرج عبدالله معه في غرفة الفار. وأيضا غدوة في الأربعاء متاع العشي في حي المطار في ملعب حي المطار في بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي التحكيم لي سيف الورتاني مش سفياني يعني سفياني حكم مباراة ترجي جرجيس والاتحاد المنسيري. ولكن في مباراة اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي الحكم هو سيف الورتاني مع حمزة جعيد في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس في الأربعاء متاع العشية في ملعب النيفر في باردو الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي في دربي عاصمي دربي العاصمة الصغير بين ملعب التونسي والنادي الأفريقي. تحكيم لهيثم طرابلسي ومعه دافيد سميتش السوفيني في غرفة الفار. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قامت بتعيين مباراة اتحاد بن قردان ضد حمام الأنف لحساب الجولة الأولى ذهاب اللي وقع تأخيرها بسبب حديث غرق مركب لوفاة أبناء بن قردان وجرجيس في الوقت هذاك في عرض البحر. وبالتالي تم تعيين المباراة هذه يوم الأحد القادم 20 سبتمبر في ملعب 7 مارس في بن قردان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. اتحاد بن قردان هيئته المديرة قامت برسبة إدارة الوطنية للتحكيم واعترضت على تعيين الحكم الرابع حسام أبو العراس ضمن طاقم التحكيم اللي باش يدير مباراة غدو بين اتحاد بن قردان الصفاقسي. واستغربت التعيين للحكم هذا بسبب قيامه سابقا بجملة من التجاوزات والأخطاء التحكيمية في حق اتحاد بن قردان خصوصا بعد إعلام هيئة اتحاد بن قردان سابقا الإدارة الوطنية للتحكيم وأبدت وقتها تحفظها ضد الحكم حسام بالعراس وطالبت في مراسلتها أمس بإلغاء التعيين للحكم هذا وتعويضه بحكم رابع آخر ضمانا لنزاهة المنافسة وسلامة سير المباراة. النادي الافريقي امضى عقد احترافي لاعب الشاب يوسف المختاري حتى يكون من الجيل الجديد لفريق كابر كره القدم. الملعب التونسي يوسف أمرو يعود للملعب التونسي ويمضي لمده موسم واحد. نادي حمام الانف ينتدب اللاعب رفيق الكاميرجي لمده موسمين لغايه جوان 2028. من جهه اخرى هيئه النادي كانت أعلنت عن تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 إلى موعد لاحق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإمضاء وختم التقرير المالي للموسم الرياضي 25-26. الأولمبي الباجي أعلن انتدابه لمتوسط ميدان الهجوم المنوبي الحداد لمدة موسمين. نادي الصفاقسي قام باستكمال الإجراءات القانونية لتسجيل المنتدبين الجدد اللاعبين لؤي الطراعي والجاكمبي ووليد الذويب وتم إدراج أسمائهم ضمن القائمة الإفريقية للجمعية وللفريق. شبت قيروان انتدبت الظهير الأيسر الهادي كرموس لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 قادم من القلعة الرياضية. ومكرم المهدية قامت بتجديد عقد اللاعب ريان المنصور لمدة موسمين إضافيين. وأيضا تم إمضاء عقد احتراف لابن النادي اللاعب سيف الله الشباح. تنطلق اليوم فعاليات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر اللي تحتضنها تونس إلى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب تم توزيعهم على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 3. المجموعة الأولى والثانية والثالثة فيها 3 منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم 4 منتخبات. برنامج اليوم كل المقابلات باش تتلعبها في قبة المنزه. منتخبنا الوطني التونسي اليوم عنده مباراة ضد المنتخب الغاني ويواجه المنتخب الغاني في 6:30 متاع العشية في قبة المنزل. لكن في 9 متاع صباح مصر تواجه غامبيا. في نص النهار الجزائر تواجه تشاد. في 3 الكونغو الديمقراطي تواجه الكاميرون. تونس في 6:30 متاع العشية تواجه غانا. وفي 9 متاع الليل رواندا تواجه منتخب جنوب منتخب افريقيا الوسطى. كل المقابلات كما قلنا لكم تتلعب في قبة المنزل. في الكرة الطائرة شاكر غزال هو مدرب جديد لفريق كابر كرة الطائرة في النجم الساحلي وأيضا تم تعيينه كمدير فني في نفس الوقت لفرع الكرة الطائرة في النجم الساحلي. منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد الصغر يشارك بدايم اليوم في بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد في أبيجان في الكوت ديفوار. البطولة الأفريقية هذه تواصل حتى 26 سبتمبر الجاري. بالنسبة لليوم منتخبنا في قصر الرياضة في أبيجان في ماضي ساعة متاع نهار منتخبنا التونسي للأصغر لكرة اليد يواجه المنتخب النيجيري. غدوة الأربعاء في ماضي ساعتين تونس تواجه مدغشقر. ونهار الجمعة 18 سبتمبر في 3 متاع العشية تونس تواجه الجزائر.
في كرة اليد سبورتينغ الموكلين يعلن انتداب الظهير الأيسر ذي السيح لمدة 16 فقط إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لتعزيز فريق كبر كرة اليد. قادم نادي ساقيت الزيت متكون في نادي الأفريقي يلعب سابقا في نصر طبلبة وأيضا في نادي كرة اليد بقصور السيف. ونادي الأفريقي في كرة اليد كان أعلن انتدابات لتعزيز فريق كبر كرة اليد. حارس المرمى عمار الشعباني لمدة موسم قادم من الترجي متكون في جمعية الحمامات. واللاعب المصري عبد الله إمام لمدة موسم واحد تم انتدابه للنادي الأفريقي يشغل خطوة ظهير أيمن قادم نادي سموحة المصري ومتكون في نادي الزمالك. عالميا الختام بالمقابلات في البطولة الأوروبية. في البريمير ليج الإنجليزية البارح ليدز يونايتد فاز أمام نيوكاسل 4-1. في السيريا الإيطالية كومو فاز أمام بارما 2-1. تورينو انهزمت من جمعية روما 2-0. انتر ميلان فازت من أودينيزي 5-3. في الليغا الإسبانية في ريال انهزمت من ريال بيتيس 2-1. تحيات محمد سيدي في الخرج التقني، تحياتي مقدمة للميكرو شوقي الأحمدي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير. إن شاء الله ملتقانا بكم يكون في نص نهار ودرجين على موجة إذاعة المنسير في أخبار الرياضة. وعودة لمواصلة بشير الثلاثاء مع زميلتي نجوى المهري حتى للتسعة متاع الصباح. يومكم طيب وإن شاء الله عودة مدرسية وجامعية وسنة تكوينية إن شاء الله موفقة ومكرمة بالنجاح للجميع. إلى اللقاء.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، كيما حلاوة وبنت هالنسمة الصبحية اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا، باش نتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. بلال اليحيوي معنا مباشرة على الخط. بلال، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: صباح نور أخت نجوم، مرحبا بيك، مرحبا بكيف مسمي ذات المنستير.
0: يعيشك يا سيدي. كما قلنا نسمة صبحية، نسمة خريفية، إن شاء الله تحمل في طياتها الأمتار، إن شاء الله يا ربي نقول إن شاء الله زينة في قادم الأيام، مرحلة انتقالية.
1: إن شاء الله إن شاء الله زينة، نعرفوا مليح ديما في الخريف يتميز بفترات معتها استقرار وفترات معتها في أمطار. كما قلت نسمات معتها بيرد الصباح شوية معتها خاصة في المنطقة الساحلية وكذلك المرتفعات. ما ينفيش معتها اللي ثم استقرار في حالة الطقس معتها قاعدين نعيشوا فيه من بداية من يوم أمس ومتواصل كذلك خلال هذا اليوم وكذلك يوم الغد إن شاء الله. تقريبا معتها السحب، بعض السحب اللي بتكون موجودة على أغلب مناطق البلاد، أكثر كثافة خاصة بأقصى جهة الوطن القبلي معتها أقصى شمال الوطن القبلي وكذلك محليا حتى في جهة الساحل. نجم تعطي بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة لغير مع طائرات هوائية من القطاع الشمالي مساهمة في ترتيب الأجواء خلال هذا اليوم. سرعتها اليوم مش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر مش تكون مضطرب اليوم بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة إن شاء الله مش تتراوح عامة اليوم ب 28 و 33 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وأكثر شوية في الجنوب الغربي تصل إلى حدود 35 درجة. كما قلنا الاستقرار هذا يتواصل خلال اليوم الغد الأربعاء إن شاء الله 16 سبتمبر بعد تقريبا نفس العوامل الجوية، بعض السحب اللي بتكون موجودة أكثر كثافة في المناطق الساحلية الشرقية مع أيضا بعض الأمطار المتفرقة وضعيفة. ريح خطوة بشكل بقطاع الشرقي سرعتها عموما كذلك ضعيفة إلى معتدلة، عامة البحر كذلك قل الاضطراب، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الغد معتها بدرجة إلى درجتين مقارنة بين هذا اليوم لا غير. وإن شاء الله ابتداء من على الخميس تغير شوية الأجواء، تقلبات جوية منتظرة إن شاء الله باش تكون معتها في شكل خلايا رعدية تبدأ في المناطق الغربية معتها للشمال الوسط ثم تتجه إلى الجهات الشرقية. نجم تكون مصحوبة بأمطار في بعض الأحيان أحيانا غزيرة ومصحوبة كذلك معتها بإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مع طيارات هوائية اللي بشكون معتها خاصة نهار الخميس معتها في بداية اليوم من القطاع الجنوبي ساهم في ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد، وتتواصل الأمطار هذه معتها والخلايا الرعدية نشاطة أيضا خلال اليوم الجمعة كذلك.
0: نعم، شكرا لك بلال على هذه المعطيات، إن شاء الله زينة كما قلت أنت، وإن شاء الله بوادر الأمطار في قادم الأيام تهل علينا. تحياتنا لك وإلى اللقاء.

0: وتمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وفي النشرة: مواكبة للعودة مع مراسلين في الجهات. ومن سوسة نتابع تأمين محيط المؤسسات التربوية والطرقات المؤدية إليها تزامنا مع العودة المدرسية. إلى تفاصيل نشرة: يلتحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق سنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة تقدر ب 2,993 مدرس. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، يرتفع عدد المؤسسات خلال السنة الدراسية الجديدة ب 23 مؤسسة تربوية جديدة. وتستقبل المؤسسات التربوية بولاية سوسة اليوم أكثر من 142,000 تلميذ وتلميذة في مختلف المراحل الدراسية. وأفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراعة بإحداث مدرسة ابتدائية جديدة في حي الازدهار بالزاوية ومدرسة إعدادية بالقصيبة، فضلا عن القيام بأشغال توسيع لعدد من المؤسسات التربوية، مؤكدا على جاهزية جميع المؤسسات للعودة المدرسية.
2: يوم 5 سبتمبر نستقبل 142,009 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. وبالمناسبة عن نزوز إحداثات جديدة: مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، إحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة، تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، نزوز فضاءات تحضيرية الجاهزة للعودة المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيان 3 مؤسسات تربوية. دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
0: ولاية نابل تستقبل بدورها سنة دراسية الجديدة بإحداث جديد، وهو المعهد الثانوي بير بورقبة بتكلفة جملية تناهز 8 ملايين دينار، إضافة إلى تدخلات تشمل 25 مؤسسة تربوية، كما أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجزاني في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: معهد بير بورقبة معهد جديد بقيمة مالية تفوق 8 مليون دينار و 196,000 دينار في جهة نابل، هذا الإحداث الوحيد في مستوى الولاية. لكن عنا 25 مؤسسة استكملنا فيها الأشغال، عنا تقريبا 23 مؤسسة أخرى بصدد انطلاق الأشغال في هذه السنة الدراسية 26-27. المندوبية استعدت تمام الاستعداد لإنجاح هذه العودة المدرسية، هذا الاستحقاق التربوي. نفذنا كافة حركات نقل في كل الأسلاك وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادي والثانوي، التسميات العدد ربما يفوق في التعيينات الجديدة 500، في حدود 513.
0: ومن نابل مباشرة إلى ولاية المهدية، ومعنا الزميلة نادرة إسماعيل. صباح النور نادرة.
4: صباح النور نصيرة، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: العودة المدرسية في المهدية اليوم.
4: نعم. اليوم مباشرة من المدرسة الإعدادية برواضي نصيرة بمعتمدية بومردات، نحن في مواكبة العودة المدرسية. المدرسة هي المحدثة، يعني اليوم يتم تدشينها بكلفة 7 مليارات، يعني 7 مليون، أكثر من 7 مليون دينار. اليوم ولاية المهدية استعدت لاستقبال أبنائها اللي هم 100,000 تلميذ ب 196 مدرسة ابتدائية، 37 مدرسة إعدادية، و 23 معهد، و 5 إعداديات تقنية، مع دخول مدرستين جديدتين حيز الاستغلال اللي هي المدرسة الابتدائية بومرداس بكلفة فاقت المليار من المليمات، يعني مليون دينار، والمدرسة الإعدادية بالرواضي اللي فاقت كلفتها 7 مليون دينار. عدد المشاريع التربوية بالجهة بلغ 433 مشروع، منها 201 منجز و40 قيد الإنجاز بكلفة 25 مليون دينار و9 مشاريع في مرحلة التقييم. مع العلم اليوسنا أو مع انطلاق أو انطلاق من اليوم طبعا مع العودة المدرسية النصيرة، يفتح معهد ابن رشد أبوابه بعد غلق دام لسنوات بسبب الأشغال وبسبب يعني خلينا نقول هفوات في الأشغال السابقة. لأول مرة يفتح أبوابه. هذه الأجواء، احنا توا في المواكبة المدرسة الإعدادية بالرواض.
0: شكرا لك نادرة اسماعيل من المهدية. إلى نادرة برجب من القيروان ومواكبة معك نادرة للعودة المدرسية. صباح النور.
5: صباح الخير نسيرة لك ولكل مستمعي ذات المناسب. نعم، في مواكبة لافتتاح السنة الدراسية 2026-2027 نتمنواها مكللة بالنجاح.
0: نعم.
5: لجميع التلاميذ والتلميذات. نعم، في القيروان أكثر من 129 ألف تلميذ وتلميذة توجهوا اليوم إلى مقاعد الدراسة، موزعين على 390 مؤسسة تربوية تضم 5195 فصل. خلال العطلة الصيفية هناك عديد التدخلات من عمليات صيانة وتهيئة ل 45 مؤسسة تربوية، إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا تربويا. بالنسبة للتكوين المهني هناك 15 قطاعيا موزعين على 5 اختصاصات بطاقة استيعاب تناهز 1500 متكون خلال هذه السنة التكوينية. بالنسبة لأسطول النقل يعد 188 حافلة، من بينهم 119 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، في انتظار الثلاثي الأول من سنة 2027 أين سيقع اقتناء 31 حافلة من بينهم 17 لتعزيز النقل المدرسي والجامعي. ونحن الآن موجودون في المدرسة الابتدائية الهدى وسط مدينة القيروان. أنا أشرف أولي القيروان وعدد من الإطارات على افتتاح السنة الدراسية الجديدة.
0: شكرا لك نادرة برجب من القيروان، وسنة مكللة بالنجاح لكل التلاميذ وطلبة بإذن الله. مباشرة من أمام المدرسة الابتدائية غرة جوان بالمنستير يلتحق بنا زميل حاتم بالحوشة. حاتم، لك الكلمة في افتتاح السنة المدرسية بخصوص ولاية المنستير، ما الجديد؟
6: صباح الخير نصيرة. إذا نحن الآن موجودون كما ذكرت أمام المدرسة الابتدائية غرة جوان بالمنستير، تعود إذا الحركية للمؤسسات التربوية اليوم. المشهد يزداد جمالا بزيارة تلاميذ السنة الأولى ومحفظاتهم مختلفة الألوان والأحجام. تلاميذ يرمقون الساحة المدرسية بالدهشة والفضول. هنا سوف ترسم خطوط الذكريات الأولى لمسارهم الدراسي. المندوبية الجهوية للمنستير قامت بالإعداد الجيد لهذه السنة الدراسية على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية. من الأحداثات الجديدة هذه السنة في ولاية المنستير، المدرسة الابتدائية حي عياد بالمكنين، كما تم بناء فضاء تحضيري بالمدرسة الابتدائية حي الرياض بالمنستير، وبناء قاعتين جديدتين ومدرج بمعهد الوردانين. حسب ما أكده لنا المندوب الجهوي المندوب الجهوي للتربية عفوا بالمنستير سي فتحي الدريدي، أكد أنه المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية ستستقبل قبل هذه السنة أكثر من 62 ألف تلميذ، فيما تستقبل المؤسسات التربوية الابتدائية أكثر من 57 ألف تلميذ. مندوب التربية أكد أيضا أن السنة الدراسية الجديدة بالولاية تنطلق بصفر من الشغورات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمربين، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو في مرحلة التعليم الثانوي.
0: نعم.
6: قبل العودة المدرسية نصير حتى أختم، تم تنظيم دورات تكوينية حضورية، وهذا مهم بالنسبة للعودة المدرسية، حول الإصغاء والوساطة المدرسية وحول الظواهر المستجدة مثل العنف والمخدرات. أمنوها مختصين في العلم النفس التربوي بولاية المنستير نصيرة.
0: شكرا لك حاتم ولكل مراسلين في الجهات. على مستوى استعدادات وزارة النقل لتلاميذ العودة للتأمين العودة المدرسية والجامعية، أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط مدرسي وجامعي إلى حوالي 2179 خط مدرسي وجامعي.
7: تتميز العودة دي بارتفاع في عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234. أبقينا بثبات الحال على الخطوط اللي هي موجودة، وقمنا بإحداث جديدة. كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى، أنه الأسطول المخصص للمدرسة والجامعية ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا.
0: وتزامنا مع العودة المدرسية، ينطلق اليوم تأمين محيط المؤسسات التربوية والطرق المؤدية إليها بولاية سوسة لتأمين وضمان سلامة التلاميذ. مباشرة معنا زميل ماهر جعيدان. صباح النور ماهر.
8: صباح النور لكل مستمعي إذاعة المنسيين. احنا حاليا في حي الرياض في إطار تأمين محيط المؤسسات التربوية من طرف جميع الفرق الأمنية الموجودة هنا على مستوى المفترق وأمام معهد حي الرياض. الأجواء هنا احتفالية بأتم معنى الكلمة بمناسبة دخول أبنائنا التلاميذ إلى المعاهد العمومية.
0: نعم.
8: ومعنا السيد فاروق السلامي المحافظ العام رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية.
0: نعم.
8: يعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الحملة الموجودة لتأمين محيط المؤسسات التربوية في الجهة.
9: صباح النور.
0: صباح النور، مرحبا بك سي فاروق.
9: تحياتي لكافة مستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: مرحبا بك.
9: من خلالكم نوجه تحياتي لكافة التوانسة اللي يسمعوا فيكم ويسمعوا فينا، ونقول لهم أبنائكم أمانة في رقبتنا، ورانا ساهرين وزارة الداخلية ساهرة على عودة مدرسية سلسة ناجحة بحول الله، ويتم تأمينها بخطة أمنية محكمة تدخل فيها كافة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة الإدارة العامة للأمن العمومي اللي أنا ننتمي لها بكافة تشكيلاتها، من شرطة مرور، إدارة شرطة مرور، من إدارة شرطة النجدة، من كافة كذلك كافة الأسلاك الأمنية اللي تساهم في إنجاح العودة هذه المدرسية والجامعية. المجهود هذا حقيقة ما بداش اليوم، وعنده أشهر من خلال جلسات متعاقبة مع السلطة المحلية والجهوية لتلافي الإخلالات المسجلة، لإعداد خطط أمنية محكمة، لرصد كافة المظاهر المخلة بالأمن العام، والانطلاق في حملات يومية. عندنا أكثر من شهر ونصف شهرين في حملات يومية في محيط المدارس والكليات لتنقية المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخلة بالأمن العام، خاصة من آفة المخدرات هذه اللي تمس تلامذة وتمس الطلبة وممكن تهددهم وتهدد العودة المدرسية. لذلك حققنا نجاحات كبيرة على مستوى إقليم الأمن الوطني بسوسة من خلال ضبطيات كبيرة، من خلال عمليات نجحنا في ضبط العديد من المنحرفين وإيداعهم بالسجون وإحالتهم على العدالة، من خلال القضاء على الآفة هذه في العديد من الأحياء المعروفة أنها يتم ترويج الخط
0: ماهر. نعم، شكرا لك ولضيفك الكريم. الأكيد أنه تزامنا كما ذكرنا مع العودة المدرسية يقع تأمين محيط المؤسسات التربوية من كل الآفات بما فيها المخدرات، وكانت وزارة الأسرة والمرأة انطلقت في خطة في هذا الصدد ستنفذ على امتداد الأشهر القادمة. بهذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء، ومن أبرز ما ورد فيها، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، سنة دراسية موفقة ومكللة بالنجاح، سنة دراسية آمنة بإذن الله لكل التلاميذ. مع أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي، بشائر الصباح تتواصل مع نجوى المهري. كل الشكر لنجوى المهري لتنسيق كل المكالمات الهاتفية. شكراً.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير
11: برامجنا منكم وإليكم.

0: تك تك حانة الساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في صبحية اليوم، صبحية البشائر في الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية. إن شاء الله يا ربي زينة للناس الكل. اختناق كبير حسب ضيفي ما يقول منذ قليل، طولوا بالكم بالإيجابية، إن شاء الله نحلوها المشاكل الكل، مشاكل حتى الطريق. ربي معكم الناس الكل. الأكيد فقرة جديدة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: سي حمدي شبعان، الخبير في البيئة اختصاص تثمين النفايات. مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: وصلت لنا معناها بشق الأنفس هكا ولا
2: مع العودة المدرسية.
0: العودة المدرسية محلها هي العودة المدرسية، بالرغم الإشكالية هذه احنا عارفينها، راهو الزحمة هذه في الطرقات والكل، وتو وقت الخنقة كما نقولوا 7:30 8 هكا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله زينة، إن شاء الله نتعود في قادم الأيام
2: وينجحوا أولادنا إن شاء الله ويجيبوا نتائج مرضية، وإن شاء الله تعدى سنة دراسية لباس
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. كما قلت، اليوم العالمي لتنظيف السواحل أو الشواطئ في قادم الأيام باش نحتفيوا به ونحتفلوا به، وأكيد في حملات تحسيسية وبديناها اليوم في بشائر الصباح بالفقرة هذية. ومهم جدا احنا كي نقول لتنظيف الشواطئ نقولوا السنة هذية تراكمات جديدة للبلاستيك اللي زادت في قاع البحر الأبيض المتوسط كولي.
2: صحيح.
0: نعم.
2: شوف، هو اليوم هذا باش نعرفوا به، هو يوم يجي كل ثالث يوم سبت من شهر سبتمبر.
0: نعم.
2: هو يوم عالمي. جميع الدول اللي عندها سواحل أو شواطئ، حتى اللي يكون عنده شواطئ معناها كما يقولوا بوم في بحيرات تحتفل به، أو طبعا به هو مش احتفال، هو توعوي أكثر منه احتفال. الإشكال لهذا باهي، لكن المشكلة أين تقع؟ سؤالنا المطروح كي نقولوا تنظيف الشواطئ، مش الفايدة باش نمشيو ننظفوا الشواطئ ونقوموا حملة نظافة في الشواطئ وننظفوهم، وديجا فما المجتمع المدني أو حتى المختصين
0: والجمعيات زادة
2: تقوم بحملات نظافة
0: برشا. صحيح.
2: وتخرج في برشا أشياء، لكن الإشكال هنا علاش توصل النفايات هذه للشواطئ؟
0: نعم.
2: هنا بيت القصيد، أنا إذا إحنا نحبوا المشكلة نعالجوها هذه من جذورها، يلزمك تعمل تصدي للنفايات هذه، ما تخليهاش توصل للشواطئ.
0: هو ساعة الاستعمالات هذه، الاستعمالات متاع الناس المصطفين اللي يجيوا للشواطئ هذه.
2: لا لا لا لا، من اهتم من اتهام للمصطفين.
0: لا ما نقولش اتهام، مش اتهام، هو ذا ساعات يخلي لك تبس الماء كما قال، معناها يغسل ساقيه يديه يشرب يستعمل ومن بعد يخلي على الشواطئ ويتعدى، معناها
2: هذا جزء البسيط والحلقة البسيطة في هذه المنظومة. الإشكال هنا الشواطئ كي نقولوا تنظيف الشواطئ وإلا أوساخ الشواطئ من يجي راهي من عديد الأطراف.
0: نعم.
2: من المواطن مباشرة
0: بيه؟
2: يجي من المناطق الصناعية، من مجاري الأودية، يجي من مجاري مياه الأمطار، يجي من من من من من الأبراج، من الميناءات، يجي من عديد المناطق النفايات هذه. المصطفين اللي هو يغزل البحر كأداة ترفيه، راه هو جزء الحلقة الضعيفة في المنظومة هذه الكل. معناها النفايات هذه وقت لا توصل للشط متاعنا ولا توصل للبحر متاعنا، راهي عديد الأسباب وعديد التراكمات اللي خلت النفايات هذه توصل. المواطن صحيح هو في درجة أولى هو المعني بالموضوع، لكن زادا ما ننسوش فما سياسات يجب نتبعها.
0: نعم.
2: من الأول، من أول الحلقة إلى آخر الحلقة، باش نمنع كل ما هو مصدر من مصادر النفايات أو مصادر التلوث باش توصل البحر.
0: نعم.
2: هذا اللي مش موجود في تونس وفي عديد من الدول الأخرى، وبالأخص نحكيه على حوض البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: ككل اليوم إذا باش نخرجوا من من من من من الموضوع هذا وتحب نحسنوا بلادنا، يلزم رؤية واستراتيجية. وانت توا اعطيت مفتاح، مثلا باش نعطيك نصحح لك، خاطر كان باش نعملوا احنا كل عام حملات نظافه على الشواطئ ومن بعد نرجع كل شهر نلقاو نفس الاوساخ عاودت رجعت، والا نعملوا حملات نظافه زاده ونلمدوا منهم الاوساخ هذوكما، وما نعملوش خصائص البيانات للنفايات هذيكية، مصدرها منين جاء، قداش كميات، شكون كان متسبب فيها، شكون شارك في الحملة هذه باش يعرف هو المسؤولية متاعه.
0: نعم.
2: خاطر المسؤولية تنقسم من المواطن، البلدية، المصنع، للبحار، للتاجر، معناها العديد الأطراف اللي داخلوا فيها. إذا أنت مش باش تحدد شكون المتسبب ومش مش تحدد منين جات وخصائص النفايات هذه أنواع النفايات هذه باش توصل تسكر على هالباب ما تخليهاش توصل للشط. هذا اللي لازمنا نخدموا عليه وهذا راهي سياسة الدولة ومنظومة كاملة لازم تكون متكاملة باش نجموا نوصلوا إلى شاطئ نظيف في 2027. أما كان باش نقعدوا نخدموا بديمة بحملة نظافة ونعاودوا حملة نظافة أخرى وإحنا ما عالجناش المشكل من جذوره، رانا باش نقعدوا في نفس الوضعية على مدى سنوات أخرى. كيفنا إحنا كيف الدول المحيطة بنا.
0: نعم، على فكرة سي حمدي حبيت نقدم تحية كبيرة برشا للمجتمع المدني وخاصة الجمعيات وخاصة نادي الأجيال بالمنستير وعلى رأسه سي فتحي بسبيس اللي قاعدين يقوموا معناها بمجهودات كبيرة برشا في حملات التنظيف وفي التظاهرات هذه وحتى في الحملات التحسيسية، ويجيبوا أكاديميين ويعملوا معناها تظاهرات كبيرة برشا توعوية. احنا اليوم وين وصلنا معناها بالحملات وين وصلنا؟
2: وصلنا حتى بلاصة
0: احنا في مكاننا
2: بالعكس احنا الاشكال راهو يتفاقم. راهو المجهود اللي تقوم به الجمعيات راهو احنا نشجعوه ومحمود ونحبوا نشاركوا فيه ويلزموا يتواصل. هذاك حاجه اللي قاعدين نخدموا عليها، لكن السياسات والاستراتيجيات والمنظومات اللي هي تخلي البحر نتاعنا ما يتبسخش راهي مش موجوده على ارض الواقع.
0: صحيح.
2: احنا مازلنا في استراتيجيه الخط والاستراتيجية النظرية، ما فماش استراتيجية التطبيق اللي هي تطبق من طرف البلدية، من طرف وزارة البيئة، من طرف وزارة الفلاحة. هذا تخلي باش توصل للشرط نتاعنا نظيف. هذا هو اللي لازم نكون نتخدم عليه باش نوصل النتائج نتاعنا نظيفة برشا. هذا مش موجود، هذا مازلنا ما خدمناش عليه. مازالت الحقيقة مصابات عشوائية موجودة في كل مكان. صحيح. تدهور في النفايات الصناعية، تدهور في النفايات الفلاحية، تدهور في عديد المنظومات البيئية في تونس. وهذا مش حتى كلامي، يعني كلام أعلى هرم في السلطة، وهذا لاحظوا في عديد المناسبات شمالا جنوبا معناها في كامل تراب الجمهورية. هذا إذا إحنا مناش باش نعالجوا المشكل من جذوره رانا مناش باش نخرجوا من عنق الزجاج، رانا مش نقعدوا في نفس المكان.
0: احنا توا برشا حاجات صارت لنا معناها في الصيف نتاع 2026، ان شاء الله ناخذوا درس من
2: ان شاء الله معناها. ان شاء الله على حسب الموجود اليوم ان شاء الله النفايات الموجوده في اليابسه ما تكونش هي سبب اليوم في كوارث اخرى. اللي هي اليوم جايتنا موسم امطار، جاينا موسم مبشر بالامطار ان شاء الله،
0: والحمد لله
2: ربي
0: ان شاء الله
2: يرحمنا
0: يعني
2: بالغيث النافع وما يكونش عندنا مخاطر كبيره من الامطار.
0: كيفاش تاثر النفايات هذه البلاستيكيه وغيرها من النفايات في الحياه البحريه؟ خاطر مهم جدا معناها.
2: شوف هي
0: دينا نضر واحنا على جميع المستويات.
2: شوف هو الضرر على جميع المستويات.
0: نعم.
2: ضرر ايكولوجي، ضرر ضرر في الطبيعه، ضرر بصري، ضرر صحي، ضرر على الكل. هي ضرر نتاعها الحقيقه فما التراكمات النفايات البلاستيكيه وغير النفايات البلاستيكيه في الشطوط تعيش لمده سنوات.
0: في القاع احنا شفنا شيء كبير معنا قاعدين يخرجوا
2: والنفايات البلاستيكيه رانا ما نركزوش على دبوس الماء فقط.
0: لا لا لا.
2: فما ساشيات، فما الغزال نتاع الفليك.
0: أي.
2: فما النفايات اللي تلقى اللي يلقيوهم الفليك الكبار. فما نفايات صناعيه قاعده تمشي معناها مانيش معناها كي نقولوا النفايات بلاستيكيه ولا النفايات على الشطر الناس كل كان ديما تخيل دبوس الماء كالمطيشه كتعوم وحد ساكن على دبوس الماء. لا مش هذيكيه برك، راهو عديد من الاشياء الاخرى الموجوده على البحر. صحيح بالنسبه للسنه مثلا انا لاحظت في بعض المقاهي الموجوده على الشط التزمت ببروتوكول معين اللي هي نقصت بالحق من استعمال البلاستيك ونقصت نحات كراسي بلاستيك ولا تعامل كراسي لوح، نحات دبوسة الماء البلاستيك رغم فقدانها سنة في آخر الصيف ولا استعمل في دبوسة بلار.
0: نعم.
2: نحات القبليات.
0: نعم.
2: نحاو برشا حاجات الحقيقة.
0: نعم.
2: شفت سلوك محمود من طرف المصطفين ومصطفين. نعم. من طرف الواح، لكن شوية
0: هذه مازال
2: شوية. لا لا قلت لك هذا ما مثلش حتى 0.5% من المنظومة ككل.
0: نعم. أهمية السواحل معناها على للإنسان وللبيئة في دقيقة، لأنه مازال عندنا دقيقة حتى
2: هو صحيح لازم نحافظوا عليهم السواحل هذوما خاطر هما مصدر الأكسجين.
0: نعم.
2: ومصدر غذاء ومصدر حياة ومصدر اقتصاد ومصدر سياحة.
0: سياحة
2: ومصدر ترفيه، معناها هذا الكل نلقوه على شط واحد.
0: نعم.
2: مع اختلاف الشطوط، فما شطوط سياحية، شطوط الصيد البحري، شطوط أنواع من الشطوط.
0: نعم.
2: اليوم الشطوط هذوما كان احنا مناش باش نحافظوا عليهم ومناش باش نتلهاو بيهم ومناش باش نعملوا استراتيجيه كل بلديه كيفاش باش تنظف الشروط نتاعها وتمنع وصول البلاستيك هذا، راه باش يكون عندنا ضرر بيئي كبير.
0: نعم.
2: برشا.
0: نعم.
2: ضرر مادي واقتصادي كبير برشا وضرر اجتماعي كبير برشا.
0: نعم. شكرا لك سي حمدي شبعان الخبير في البيئه. حاتم بالحوج زميلنا من قسم الأخبار يتصفح معكم بعد قليل أهم ما جاء في الصحف الوطنية. نعود بعد الأخبار إلى بشائر الصباح.

أهلا بكم مجددا، تحية من قسم الأخبار إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000 الرابع من ربيع الثاني 48 و400 ألف هجري. إذن الحدث العودة المدرسية تصدر اهتمام أغلب الصحف الوطنية الصادرة اليوم، أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة.

0: بارز وحيد في صفحتها الأولى مدرستنا إلى أين، الافتتاحية جاءت تحت عنوان المدرسة إعادة الاعتبار. في المقابل في جريدة الشروق تقرؤون مقالا في الصفحة 9 من الأحداث الوطنية لجريدة الشروق، كتبت بعنوان بارز: بسبب تواصلها أشغال الصيانة تفسد فرحة العودة. للعودة المدرسية وقع خاص في قلوب التونسيين، فهي موسم أمل جديد وتطلع للنجاح والتميز، لأن هذه الفرحة يربكها أحيانا وقع المؤسسة التربية حسب ما جاء في الجريدة. فتواصل أشغال الصيانة في بعض المؤسسات يفسد، تقول الجريدة، فرحة العودة ويرفع من سقف المخاطر المحيطة بالتلاميذ. جريدة الصباح اهتمت بالإضافة إلى العودة المدرسية، اهتمت بمواضيع أخرى يومية. وزارة النقل اقتناء 727 حافلة قبل موفى سنة 26 و2000، والشروع في اقتناء عربات القطار أواخر سنة 27 و2000، وتفاصيل تقرؤونها في الصباح الصدر اليوم في الصفحة 4. تونس تعزز حضورها السياحي في السوق الصينية، مشاركة فاعلة في معرض تجارة الخدمات ببكين، عنوان تقرؤونه في جريدة الصباح أيضا التي تحدثت في موضوع آخر. وفي حاجة إلى مزيد إقرار تحفيزات وتنويع التمويلات المهن الصغرى، شريان الاقتصاد الوطني ورهان تونس على التشغيل والتنمية. تفاديا لمخاطر المبيدات الفلاحية على الصحة، المراهنة على مقاربة الصحة الواحدة لضمان غذاء أكثر أمانا وجودة، من المواضيع التي اهتمت بها جريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. ونختم بموضوع الذكاء الاصطناعي في جريدة الشروق، تحذيرات بسبب غياب ضوابطه. الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية، تتساءل الشروق في صفحتها 6. تقرؤون مقال معمق حول هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي، هل هو خطر على البشرية؟ وتجدون إجابة عن هذا السؤال: منذ أن أصبح الذكاء الاصطناعي قاطرة تكنولوجية واقتصادية محددة ومؤثرة دوليا، تعالت الأسئلة وتصاعد الجدل حول إيجابيته من جهة، وحول إمكانية إفلاته من عقال سيطرة الإنسان. ومن أبرز العناوين الفرعية في هذا المقال التحليلي: بين التطوير والانفلات، بين التشاؤم والواقعية، السباق نحو التقدم التكنولوجي قد يتجاوز قدرة البشرية على الضبط والتوجيه. وفي السياق ذاته نختم بالصباح بكتبت واهتمت في صفحتها 4 اليوم بإعلانات الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بالقول: المنصات الرقمية تتحول إلى سوق للبحث عن شريك الحياة. نهاية هذه الوقفة الإخبارية التي خصصناها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا، إلى اللقاء.
1: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة: تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن بـ71 شارع الحرية تونس.

0: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في صباحية اليوم. شكرا لك منيرة الحسيني على التواصل وعلى الكلام الجميل. وتقول احنا اليوم نحتفيو بحفيدتنا فردوس وسماء العويتي اللي داخلين سنة أولى، وانا فرحانة بيهم برشا وان شاء الله بالتميز والتألق مدى سنوات الدراسة ان شاء الله يا ربي، ولكل صغيراتنا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. كيما لهين بيكم بالميدع بالتبلية العودة، أيضا بالأدوات الأكيد اللمجة والأكلة اللي هي يلزمها تكون صحية جدا لصغيراتنا وخاصة في فترة الدراسة باش تعاونهم على التركيز. الأكيد نجات بوزقر الأخصائية في التغذية باش تكون معنا في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك،
0: الكلمة للمختصة نجاة بوزقر في التغذية. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟ صباح الفل.
2: صباح النور والسرور مدام نجوى لكل كيف مستمعين إذاعة المونستير.
0: مرحبا. الأكيد عندك زادة كيف كيف شكون دخل العودة المدرسية والعودة الجامعية ما شاء الله، معناها فإن شاء الله يا رب يكونوا موفقين بإذن الله. هكا ولا مدام نجاة؟
2: أكيد أكيد هكا. زادة نهني الأولياء الكل وقلهم ربي يعاونكم على صغيراتكم إن شاء الله تفرحوا بيهم بنجاحاتهم. تحية تقدير وإجلال وبوسة كبيرة على جبين كل أم وأب يسعى أنه يطور مثلا من صغيره ويوصل مثلا العلم راهو ديما نور. نحييهم ونقول لهم ديما استحفظوا على صغيراتكم. احنا اليوم موضوعنا هو اللمجة، كيما نستحفظوا عليهم
0: وما أدراك اللمجة وما أدراك من اللمجة.
2: كيما نستحفظوا عليهم نور لهم عقولهم زادة كيف كيف نستحفظوا على صحتهم. نعرفوا شنو نعطيهم في اللمجة سيرتو تو مع غلاء المصادر البروتينيه مع تكيب اللحوم وغيرها
0: والغله
2: والدونك نحاولوا اما باللي باش تغلى راهو ينجم كميه صغيره وبسيطه تكفي الغرض، خاطر هي اللمجه مالها الا سد الرمق مع تسكيت جوع فقط، ماهيش لم معناتها اكله كما نقولوا وجبه معناتها كبيره. دونك احنا تو كي باش نقولوا مثلا اللمجه لازم تكون غنية بالفيتامينات وفيها البروتينات سورتو للنمو نتاع الصغير اللي هو لازم هكاك باش يكون ما تتكمل الوجبات الاخرين نتاعو. اما ما نعطوش حاجه معناتها مصنع، نبعدوا على المصنع والحاجات نتاع الشارع سورتو كل ما هي امبالي كل ما هو معلب معناتها اكل باش ما نسميوش الكيك والبريك والحاجات هذوكم.
0: نعم وما تابعوا
2: فوالا غير بنذكروا الماركات وكل معناها ركزوا على الحليب ومشتقاته. معناها الياغورت مثلا ينجم يكون الاجبان انواع الجبن لكل انواع اشكال شنو يحب
0: شوية حتى شوية زادة طماطم هكا عرايق في النار يا
2: الخضرة النيال البسباسة وجاي توا فصل الشتاء بنجم تكون زادة الغلة راهي فما الغالي وفما اللي معنا مقدور عليه موجود. حاول معناتها انت والقدرة الشرائية نتاع المواطن كيف كيف الفواكه الجافة كيما اللوز والزوزة وغيره ديما يمشي زادة الأقل حاجة حسب الجيب نتاع كل ولي معناتها. اما راهم كعبات شويه كونتيتي صغيره معناها من الفواكه الجافه تكون نافعه خير من تشيلوا مثلا باكو عصير ولا تشيلوا كعبه كيما هكا كيك ولا اي حاجه معلبه نتاع الشارع،
0: مش فايده في الكثره معناها. حويجات يبداو معناها شويه شويه لكن هما نافعين اكثر معناها باش تشري انت بالزايد يعني.
2: نعم. هو حتى شويه شويه وتكون حاجه غاليه وحاجه رخيصه مثلا تحط له مثلا شويه فينيريا مع كعبتين لوز كما نقولوا ولا ثلاثه كعبات لوز وغدوه تعمل له مثلا شويه فقوس معها كما نقولوا كعبات قلوب قراع نتاع الخضر هذوك كل نهار تعطيه هكا شويه معناتها تعطيه شويه من الغالي شويه من رخيص معناتها هي مش تحسبها حتى ماديا راهو كي باش تحسبها ماديا تاخذ كل يوم باكو عصير وكعبه كيك ولا اللي هو باش تحسب الكالكول باش تحل لك معناها انفع وارخص.
0: نعم
2: تاخذ شويه منه وشويه منه دونك لهنا باش يكون الصغير زاد راهو حتى الذكاء والنمو الفكري نتاع الصغير الاوميغا 3 الاوميغا 6 كلهم لازمين بالنسبه للنمو العقلي نتاع الاطفال نتاعنا.
0: نعم
2: دونك لهنا ردوا بالنا ما نعطيوش حاجه زاد تسد رمق فرد مره خاطر ينجم يروح لك في نصف النهار ولا كيف يقعد في الجارد ما يكلش فطوره بالكدا. دونك ديما نعطيو دي بتيت كونتيتي كميات صغيره وبسيطه ونافعه وزيدة وما تشبعش برشا خاطر يلزم تخلي له شويه وقت فك الساعتين هذوك مثلا من 10 وقت للمجه حتى نصف النهار مجال باش يجوع شويه وباش ينجم يفطر فطوره خاطر هو راهو ديما هذه حاجات تتكمل الوجبات الرئيسيه الثلاثه اللمج بالنسبه للصغير تكملهم جست للنمو نتاع الطفل.
0: نعم مهم جدا معني الكلام اللي قاعد تقول فيه وان شاء الله يا ربي الناس اللي تسمع فينا الاولياء اللي يسمعوا فينا ما تسيلش معناها نكون واعيين اكثر باللمجه نتاع صغيراتنا اللي هي مهمه برشا باش تعاونهم في التركيز اللي مهم هي وجبه صحيه جدا زايده نحاولوا نحيوا كما قلت انت هيك الشكالت وك الدنيا وك الاشياء معني شوي شويه ما فيها بيس معنا ما نكثروش وما وتو شوي الدليل اكثر من لازم هي باش تمشي تقرا ومش نحط لك في جيبك وهذا فياريت انه نخليه كل شيء نشدوا العصا من الوسط هيك ولا
2: وهو زاد شو بالنسبه للامهات نقول لهم ديما راهو تستخفوا بشالين من الحانوت اما صدقني يوم بعد تكلف لك غاليه خاطر الصحه نتاع صغيرك راهي معناتها مهمه جدا دونك انت ضحي شويه انك كسبتوا لحد نجم حتى مثلا انت زويك الجاتو ولا حاجه اعملها له في الدار صحيه تجي تعمله بالزبيب تعمله بالدقله تعمله بالشريحه معناها سكريات طبيعيه وتعودوا كما احنا عودونا القدماء نتاعنا الاجداد والامهات نتاعنا اللي كلينا حاجات اللي قعدنا حتى واحنا كبار نلوجوا عليهم وناكلوا فيها
0: وحاجه مهمه جدا مدام نجيت اللي احنا ما نتشرطوش ما عندناش الحق باش نتشرطوا شبدا في بالك
2: معناها صدقني ربنا معناها
0: تربيه صحيحه تربيه صحيحه بالحق
2: لا. بالضبط وخلونا معناها ماشيين مصطره الى حد الى يومنا هذا علاش خاطر ربونا على البساطه وربونا على الحاجات النافعه هو هو ممكن بالصدفه خاطر قبل ما كانش فما الخيارات المولوده توا في السوق معناها
0: اي لكن ما ربناش بالدليل يعني دليل دليل يعني مره يدلك يعني مره في الفيل
2: انا ما سميهوش دليل تقول ماماتي راح تقول دليل يخلف الهبال
0: اي صحيح
2: معناها ردوا بالنا لهنا دليل راهو عمره ما كان بون دلوا اما في اوقات معينة في حاجات معينة ومرة يستاهلوا دلال صغارنا وراهم عزيز على قلبنا وعنده رد
0: ربي يحفظهم ربي يحفظهم إن شاء الله شكرا لك شكرا لك مدام نجيت إن شاء الله تكون معنا في قادم الأيام بطبيعة النصيحة متاعك مهمة جدا نسيسوا على صغيراتنا كما قلت أنت ربي يحفظهم وربي معاهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق تحياتي لك شكرا لك وإحنا مازلنا باش نختموا معاكم بنغم جميل البحر حكاية لا تنتهي كل موجة فيها ستر وكل شاطئ يحتفظ بأسرار الذين مروا به البحر حكاية بعد شوية مع زميلي لهذيلي الفتني نجوى المهري الصخيري نجلة عطية محمد سيدي يقدموا لكم أجمل التحايا أو إن شاء الله يا ربي متابعة شيقة لبرامج إذاعة المنستير في الشبكة البرامجية الجديدة الخريف خريف شتاء 2026-2027 إلى اللقاء

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، وطلبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالآفات. أطلقت اليوم شبكة تونس لتجارة البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية، وتتيح هذه البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وأعداد فواتيرهم وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 من سبتمبر الجاري هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعية الجبائية. أقرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون في تقرير أصدرته أمس بوجود نقص في ذخيرة مرتبط بالحرب مع إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 لحظات، ويلتحق بكم الزميل هذيل الفترني في البحر حكاية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يدوم علينا وعليكم. إرضية الوالدين وين ما كنتم، وين وصلكم صوتنا في أول عدد خلال هذه البرمجة الجديدة في إذاعة منسير من برنامج البحر حكاية، موعد أسبوعي كل صبحية الثلاثة من 9 إلى 10 متاع الصباح في البحر حكاية، اللي من خلاله نستضيفوا أهل الخبرة والاختصاص ونسمع حكايات البحارة ونغوصوا في مواضيع تهم كل تونسي يحب البحر ويخاف خاصة على مستقبله. برنامجنا هو عبارة عن رحلة أسبوعية نكتشف فيها عالم البحر، نحكيه على الصيد البحري، على الثروات وعجائب الكائنات البحرية متاعنا، باش نحكيه زادة على المغرومين بالصيد بأنواعه، والكوجينة عندها ناسها زادة ما نسيناهم مش الحقيقة، الناس المغرومة بالماكلة والكوجينة موجودين بطبيعة من خلال فقراتنا اليوم. برشا اقتراحات إن شاء الله نحاول نودوا بها السادة المستمعين وخاصة ربات البيوت باش يطيبوا ولد بحر فاوح وبنين، هذا وأكثر إن شاء الله باش تعرفوه مع الشيف مازري عيسى. إن شاء الله كما قلنا مستمعينا في البحر حكاية، برشا ضيوف وبرشا خبراء حاضرين معنا. البداية بكل حب سعيد جدا باستقبال الحقيقة قائد الفريق متاعنا والرئيس متاعنا، فرحان برشا باستقبال الرئيس نوري مزود. صباح الفل رئيس، مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح الرئيس.
1: والله ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على سيد محمد. مرحبا بكم وإن شاء الله نفيدوكم وبالخبرة اللي عنا وبالأنشطة اللي قمنا بها قبل وما زلنا نقوم بها بإذن الله، ونفتح قوس أو نتمنى عودة مدرسية لوليداتنا وإن شاء الله نستحفظ لهم على ثرواتنا
0: البحرية،
1: سواء البحرية الغابية، كل الثروات اللي موجودة في تونس ما شاء الله
0: تبارك الله ما شاء الله. وكما قلت اليوم عودة مدرسية، وكل واحد فيكم يعمل نص ورقة، ما هوش يكتب اسم البوب بطبيعة ولا اسم الأم ولا يخدم وكذا شو هذاك. لا نحبوا نعرفوا تبارك الله سيرة ذاتية كبيرة برشا، قداش عندك في البحر رئيس؟
1: أنا تو عمري 68 سنة
2: ما شاء الله.
1: والدي بحار، عمومتي الخمسة بحار
0: ما شاء الله،
1: وجيراننا كل براسك اللي عايشين في البحر، وتعلمنا البحر أبا عن جد من الطرق البسيطة اللولانية البدائية حتى وصلنا للمراكب المحركة. كنا قبل بالمراكب
2: بالمقادف
1: بالجذاب بالمقادف، نقولوا احنا بالمقادف
0: بالقلاع زين
1: وبالقلاع ما خدمتش أنا برشا بالقلاع الحقيقة، ما خدمتش برشا بالقلاع، أما نعرف
0: تعرف كل شيء رئيس الله وحد عليك.
1: وطلعت مع بحارة نخصوا بالذكر منهم، كان سي خليفة الزيدي الله يرحمه، ورايس رايس مؤتمر عندي فلوكة بالشراع، هم الكل عندهم الشراع قبل عندهم الشراع، وكيف تطوروا شوية ولو عملوا ديموتير رونيسانس
0: به الرئيس انطلق في الحديث ما هوش بشيخ هيك علاش نحب نوجه له تحيه كبيره باشا رئيس نوري مزهود اللي بشي ودنا اليوم من خلال فقره جديده، والفقره بتاعه هي رئيس البحار، وكل مره بشي حكينا على موضوع جديد، اسامي مثلا تقليديه، موانئ، انواع الصيد التقليدي كل، ولا شنو نصطاد الحوت، ولا الوقت نتاعه، برشا تفاصيل تو تكتشفوهم بعد شويه من خلال فقره رئيس البحار. فرحان برشا زاده باستقبال وسعيد جدا انه يكون حاضر معنا استاذ علوم البحار، الباحث في مجال علوم البحار، المهندس الفلاحي، أستاذ مختص في تربية الأسماك. الحقيقة سيرة ذاتية متاعه ما شاء الله ما توفاش الأستاذ رؤوف بسباس، نعرف زين
3: السلامة بارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبا بالأخيان الكل وسادة المستمعين.
0: اي نص الورقه نتاعك شنو نكتبوا فيها؟
3: نص الورقه
0: شنو نجم نزيدوا عليه؟ قلنا
3: يقول لي انت قلت مهندس فلاحي اختصاص صيد البحري وتربية الأسماك، باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحار بفرع المنستير، لكن توا متقاعد روتريتي.
0: ربحناك
3: اي فوالا ان شاء الله. استاذ مساعد تعليم عالي فلاحي، وهذا من الشيره معناها البروفيسيونيل، وعضو في الجمعيه التونسيه لعلوم البحار، وكاتب عام سابق لمده تقريبا 30 سنه، وعضو زاد وامين مال الجمعيه التونسيه للمهندسين الفلاحيين.
0: الظواهر البحريه وكل ما يهم البحر تحت الموجه هو عنوان الفقره اللي باش يقدمها سي رؤوف بسباس استاذنا اليوم اللي باش يكون حاضر معنا، باش يودنا برشا معلومات ومعطيات تهم البحر بشكل عام والمحيطات. موضوعنا اليوم سهل برشا اما معقد وفيه برشا معطيات ان شاء الله نفيدكم بها مستمعينا. الكابتن توا الكابتن حاضر معنا، انه والحقيقه فرحان برشا انه يجدد مع اللقاء الصديق لاعب المنتخب الوطني التونسي للصيد الرياضي البطل الوطني والعالمي الكابتن كريم السياله. اهلا وسهلا مرحبا، نهارك زين.
2: السهلة هذه لي نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة لصغيراتنا الكل، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. رحبوا بضيوفنا الكرام.
0: الجمعية الكل توما قارين.
2: يعيشك. وإن شاء الله نعدي وقاية حلوة مع بعضنا ونكون ظلنا خفيف على مستمعي راديو مستيرة فين إن شاء الله.
0: إن شاء الله فقرتك العادة هي باش تكون فقرة الصياد، وكل مرة باش تودنا بموضوع للناس المغرومين بالصيد الرياضي وأنواع، وخاصة نحاولوا نفسروا لهم شنو الحاجة اللي تنجم تويل والوقت اللي تنجم تلقى فيه. أنت عندك جملة شهيرة تقول البحر فيه حوت، أما
2: كيفاش تطلعوا
0: الحوت؟ والأستيوس هذه ما تلقاهم كان مع كريم سير، موافقني ولا رئيس؟
1: وهو كذلك.
0: وهو كذلك.
1: هو الصيني إيش قال؟
0: شنو قال الصيني؟
1: الله تعطيني سمكة.
2: بل علمني كيف أصطادها. أتك الصحة يا رئيس.
0: محلو يا رئيس.
2: رئيس.
0: رئيس بركلة قديش قلت لي في البحر؟
1: والله كيف أخذك أنا؟
0: 37 سنة فما؟
3: أقل حاجة.
1: لا لا لا أكثر. أنا 68 نقول هبطت البحر الفعلي من إحنا صغار هبطنا. أما وقت اللي وليت ننتج ونفهم الخدمة بالضبط نخدم مصيحة معنا
0: وقت استصيل
1: من عمرك 15 سنة.
0: الله وحد عليك 15 سنة. الله وحد عليك يا
1: فما
0: رايز.
1: فما طول الـ54
0: سنة ما شاء الله.
1: 54 سنة
0: ربي يفضلك يا رئيس، وإن شاء الله بشكون حاضر معنا كما قلنا بعد شوية فقرة متاعك يا لولا رئيس البحارة. قبل نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، محمد صيدية في الإخراج التقني كيف كيف مغروم برشا بالبحر، القائد نجل عطيه بن محمد في الإخراج والديجيتال. نحب نوجه تحية لكافة متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، واللي نجموا يتفاعلوا معنا من خلال مختلف فقراتنا، واللي نجموا يشاهدونا من خلال موقعنا الرسمي وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. بعد شوية نبدأ كما قلنا مقبلها نسمعوا الكينج محمد منير في كوفر أبدع فيه في غناية الحقيقة أنا بعشق البحر. مرحبا بكم الناس كل في إذاعة عروس البحر إذاعة المنسير.

0: انت يا حبيبتي كل الحياة. رئيس نوري مزوت، ليش كنت هدي الاغنية دي؟
1: لكل من يعشق البحر.
0: رأس الفخ، ليش كون؟
1: لكل من يعشق البحر.
0: وهما برشا وكثار، ونحب نوجه تحية كبيرة برشا لكل متابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. رئيس مهدي وشو 50 سنة في البحر، نحب نوجه تحية كبيرة برشا لكافة مستمعينا. وعندك ديديكاس سبيسيال رئيس، عندك تبارك الله العائلة من كندا يتبعوا فيك وفرحانين بيك، فخورين بيك زادة. ربي يفضلهم لك،
1: ربي يعطيهم الوقت الطيب، وربي يصلح حالهم ان شاء الله.
0: ربي يخليهم لك يا رئيس.
1: وعندي بنتي نشطت نوعا ما شويه مع
0: الزرقون
1: الكبير،
0: نوجه لهم تحيه.
1: كانت ناشطه هي ونسيبين.
0: اي ما شاء الله عليهم. اي رئيس، اول فقراتنا باش تكون البدايه معاك هي رئيس البحار.
2: رئيس البحار.
0: رئيس، موضوعنا لليوم،
1: والله الموضوع اليوم بإذن الله باش نحب نتحدث، هي معضلة لمحالة ومتعرضين لها البحارة والبحر بصفة عامة، ونظرا لقرب موسم صيد القرنيط ونظرا للشح اللي قاعد نلاحظه فيه سنين ذومة في القرنيط، حبيت نحكي
0: على القرنيط.
1: على القرنيط نحكيه على الطرق الصيد نتاعه المشروع أو اللا مشروع.
0: اي
1: فما طرق مشروع
0: كيما
1: الحدوق.
0: اي
1: احنا نقولوا حدوق
0: كيما اللي نجموا يشوفوها مثلا متابعينا من خلال صفحتنا على
3: الفيسبوك. هذا تسميتها تختلف عن بلاصه لبلاصه يا رئيس.
1: باش كنا يقولوا القارور.
3: القارور والجرار
1: والجرة.
0: اي
1: اما الكل يصب فيها كلمه الحدوق، انا بصراحه النجم نقول لك نعملوها كان في كافي مستير.
3: قرقنا زاد رئيس.
1: راهو انتم في قرقنا.
3: اي
1: نرجع لقرقنا، عندهم نوع من مش قرور، يصبوا دي بلوك بلوكات بالسيمان وتمرزان، هكوما احنا نقولوا الحدوق المسيب. ايش معناه الحدوق المسيب؟ الحدوق هذاك يتربط بحبل
3: واحده في جرة واحده سيئه،
1: وانت وغداش كنقولوا تعمل تذقيم اربع قيم انت والبروفوندردو الغرق نتاع الماء اللي باش ترمي فيه، باش كيما نقولوا انت تطلع في الحدوقه هذه ما تقولش الاخرى معلقه، خاطرك تقعد معلقه القريطه عندها ريسك باش تخرج. اما الاكثريه الدارج اربع قيم ما يقارب 8 متر تقريبا.
3: القامه اللي بريسك المستمعين متر و80
1: 1856 بالضبط، العقده والميل البحري والقامه.
3: القامه متر و80 مقارب متر و80.
0: ايه
1: متر و80 هذا الله ما هنتصلها، هذيك الصيد الأصلي
0: التقليدي
1: مو القارور نور الدنيا والحدوق هذاك وليل الله ما هنتصلها بدقيق. والقائل
0: شنو الفرق ما بين الصيد القديم والصيد الجديد؟
1: ها شو لك شنو الفرق بين الصيد القديم والصيد الجديد؟ لا بش أقول القرنيط، القرنيط يتشد في الغزل زاد يعني نور غزل ما نسمى بالبطاين مبطن، نقوله ناس يقولوا مبطن نقوله مبطاين. أنت يبدأ عنده الغزل هذا وعنده وجه منه وجه منه وجوه، هي الحوتة تضرب في الغزل. القرنيطة باش تشوفها تمشي لها بتاخد تروح الغد
0: تتشد،
1: عنده 70% تتشد 30% تهرب. هذوما القرنيط يتشد أول حاجة هو
0: بالقارور بالحدوق
1: قارور. فما ناس يقولوا حدوق، ناس يقولوا جرار، ناس يقولوا قارور.
0: كل منطقة شريتنا
1: أهل ونكاتو صيادة وطب البول حتى الشاب انت الكل يقولوا قارور. بيامبورت التسمية مهما كانت التسمية
0: هي
1: طريقة صحيحة صحيحة وماش مضرة. نرجع توا فما نوع آخر من الصيادة اللي هم مو صيادة ومو صياد ومش بحار ولا عنده فلوكة ولا عنده رخصة صيد ولا عنده حتى شيء. نرجع للعوام، هذوما ناس تعو من حقك باش تعو ومن حقك باش تقرنيط، تعمل رخصة فما رخص وتعمل رخصة. ومنيش باش نقول لك يعني هذيك من مشمولات كما نقولوا المندوبية للصيد البحري وإلا من مشمولات وزارة الفلاحة باش تحدد لك قداش باش تشد، هذيك ما ندخلش فيه.
0: احنا خلينا نذكروا احنا موسم القرنيط وقتاش يبدا هو؟
1: في الاصل 15 اكتوبر.
0: 15 اكتوبر
1: افتتاح موسم صيد.
0: اي
1: تبقينا المندوبية.
0: أما نشوفوا إحنا قنيطة في السوق ساعات.
1: هذيك المشكلة.
0: هاي. والقنيطة صعب بكل شيء رئيس. خلينا نمشي نوصل معك فكرة. باش تكون قانونية معناتها في بالي كيلو أقل حاجة كيلو.
1: والله المشرع ما قالش قداش. افتح الموسم. مشرع. يعملها. ماذا إحنا إيش أقول لك حاجة؟
0: قل لي.
1: صعيب ياسر باش نكون واضحين. صعيب ياسر باش تلقى يزم أمور تحسها أنت تحس أنت تطلع في القارول جاتك قرنيطة فيها 200 جرام 200 جرام ما تصبتت ما تتخبط وما تسلقت وما كذا
0: شقت فيه
1: وش نيه من
0: بنتها نشيط
1: هذه اللولة ثاني حاجة اللي هي أكثر أنت كيف تسيبها ويجيك واحد يقول لك أنا سيبها وغيري شدها لا يا سيدي كل واحد يقول أنا سيبها طول الناس كل سيب القرنيط قسما بالله وما نزيد هالشيء والدي الله يرحمه وجل البحار الكبار اللي عشرناه طلع قرنيطة شوية ذيك مكة أنت تتعرق باش تهكها باش تهزها باش تقتلها سيب خلي غادي شو يقول الوالد الله
0: يرحمه
1: يقول خليها كان تو تكبر ويشدها غيرك وكان ما قبلش توجي أخته الأكبر منها تبرك عليه تشد ما أكبر منها
0: ما أي
1: شفت الفكرة كان كل واحد من المنطلق
0: يستحفظ على
1: يستحفظ على البحر تو ما يصير حد شيء ما يصير حد شيء وقادير راه يستحفظوا في الجنوب أنا اختبت نوعا ما الجنوب في بحكم هذه مهنتي كنت في ديوان البحرية الناس هم يستحفظوا على هذا أسيدي إحنا 10 بحارة أوليدي المواسية القرنيط إلا في الموسم تاعه ولهنا الحاجة أخرى الحاجة اللي يلزم تتبه لها بارك الله فيهم هم الحرس البحري والديوان البحرية والمندوبيات والولاد كل يخدموا قد يخدموا راح أما اللي يصل غير ربي حاجة يلزم لا يقول الله بقوم حتى يغيروا ما بينفسي غير أنت يا أخوي يقول هذه ثروة ولدي ولدي
0: هاي صحيح
1: ما نعملهاش ما نعملهاش عملية حسابية تطلق أنا خسرين ياسر ياسر إذا كان في البحر تطلع 100 كيلو 100 كيلو جويدة تاع 250 جرام والله البعض أقل والله لا يحكيوا لي بحارة لا عبات كاس متاع قهوة هذاك تاع الفلتر ما عباتوا
0: نحكي لك طرفا عندي واحد صديق قال خذيت 9 قرنيطات قلت له قال لي كيلو 300 قلت له كيلو 300 شو كيلو
1: اسمع
0: مع 9 قرنيطات كيلو ما تجيش
1: الأخير في اللي طلعها
0: واللي
1: شراها واللي شراها بشكلها انت هو البحري البحري كي مشيش ما عنده القشار ومشيش ما عنده الوكاء احنا هبوش نرجع لك الحاجة ممكن يلاحظوني عليها جماعة يقول لك هذا فاش الحدث المسكاي شو المسكاي مش النوع هذا المسكاي احنا نقوله البحارة المسكاي اللي هي القرية الجويل فاوح ياسر فاوح ومازال في الديبين داعه ومازال سياح تبقينا كان تقبل راو ما نخدموش القرنيط برشا قبل راو فما ناس معينة تخدم القرنيط يقولوا قرانتي فما ناس معينة تخدم القرنيط أول شيء ممكن ضعف الواحد ما عندوش برشا شباك ما عندوش كما يقولوا التكاليف دا القرنيط مش غالية برشا كانت حبدوك من المكنين ناخذ بيها كعبة بثمانين فرنك ولا منباو وترفح باله وكذا ونصلحه ونخدمه أما القرنيط كان ياسر كي نشدوه احنا في جويليا قبله في قوت نشدوه ما قلكش لا راهو وما كانش مقنن هكاك تبقينا ما همش برشا تو الناس كل تخدم على القرنيط تعرفش شنو هو الشيء اللي خلى القرنيط ينقص اول حاجه
0: اللي هي
1: اللي هو لا ورا بحال كل اللي دخل في العمله صعب والوسق والمعامل تاخو ما يا خويا اوسق قرنيط 3 كيلو 4 كيلو سافو الكوم حاجة تعمل 66 كيل
0: مو عامل الدورة حياتية كاملة
1: ولا يا أخوي نحترم القانون القرنيط يحل 15 أكتوبر سي 15 أكتوبر يونكور 15 أكتوبر فما إخصائيين فما مهندسين في العين في المجال البحري إذا كان شافت الدولة وزارة الفلاحة شافت أنه باقي قرنيط مازال شوي بوركو با لا برولونغاسيون علاش ما نزيدوش احنا يا أخي نزيدو نقولوا نظرا معنا لقلة الموارد في القرنيط ونظرا لمعنى أنه مازال جويد راحنا الدولة أخذت قرار باش نرجعوه يفتح الموسم لبريمير نوفمبر
3: والقرنيط رئيسي يكبر فيسا معناتها ياكل كيلو يكبر. يزيد كيلو
1: يكبر يكبر
3: يكبر فيسا فيسا بالحق
4: موجود هذا يا رئيس موجود تو الشيء هذا موجود في دار ساعات تزيد في
1: تزيد ايه علاش يقول لك يدخل الغايه يدخل الغايه اذا كان يا اخي ما شافت الدوله اما وين اما وين يا حبيبي
0: على الواقع قاعدين نشوفوا فيه وناجم حتى الاستاذ الاستاذ يزيد ياكد لي اليوم بالحق فما نقص كبير على مستوى التعليم في بلادنا وعملتوا انتم برشا بحوث وشفتوا معناتها ولاحظتوا حتى ما نحكيوش على التكلفه نتاعه وسمو اللي ما مش ناس الكل تقدر عليه وماش الكل تنجمه اما اليوم واقع القرنيط في بلادنا ولا من نقاط الاستفهام اللي لازمنا ناخذوا لها بعين الاعتبار.
4: لا صحيح هو كما قال الرئيس معناها فما شويه الصيد اللي خارج على اوقات المسموح بها في وقت من الأوقات تسيبت شوية وصار وصار ممكن برشا وصار شوية معنا استغلال معنا مفرط للقرنيط. لكن حبيت نوضح حاجة اللي كما قال الرئيس تورا والإدارة العامة للصيد البحري ولا وزارة الفلاحة هي كي تحط 15 أكتوبر أو ساعات توخر خاطر يعملوا دي بروسبكسيون إذا كان لقاو القرنيط مازال صغير ينجموا يوخروا ب 15 يوم ولا بجمعة ولا بشهر وكيف كيف حتى في الفيرمتور نتاع الوحدة ساعات زاد يبدلوا شوية الوحيد. فما حاجة نحب نوضحها يعني الحقيقة ساعات اللوم على في المرشي نلقاو قرنيط نلقاو قرنيط في الموسم اللي ماهوش نتاع موسم نتاع قرنيط لكن هنا نرجع راهو فما لامبورتاسيون راهو قاعدين نجيبوا في قرنيط من برا من دول شقيقه اللي ما عندهاش القوانين نتاعنا احنا اللي ما عندهاش تحديد المواسم وقتاش تبدا وقتاش تسكر. وهنا نرجع للترانسابيليتي نورمالمون في لي مارشي وفي الاسواق نحطوا منين جاي القرنيط هذاك منين المنتوج هذاك منين جاي وقتاش تصاد معناها اصطدناه وقتاش عرضناه للبيع.
0: فهم كلامك سواء ينجم يكون من ليبيا ولا من الجزائر ولا من ايطاليا
4: ينجم يكون من بلاصه اخرى ومعروض واحنا كيف نشوفوه نقولوا هذا قرنيطنا وصيد عشوائي. لا مش كل شيء لصقوه على البحاره ساعات لا ساعات يكون مستورد ويتحط في المارشي ولا في لي غراند سيرفاس ويتباع. هنا نرجع للتراسابيليتي والقانون واضح ان القانون معناها ماهوش مطبق بواحد اما نورمالمون يحط العرض يحط منين المصدر نتاعو. كي تحط لي انت المصدر امبورتي من موريتانيا ولا من اي بلاد اخرى اي منتوج مش لازم حتى القرنيط نوليو نعرف احنا وما عادش نلموا على بحارتنا ونقولوا كل شيء صيد عشوائي. مش كل شيء صيد عشوائي راهو ساعات فما الامبورتاسيون تعمل حاجه هكا بارك الله.
0: نجم تصيد قرنيط مشط ولا كابتن؟
3: أكيد إذا حاجة ما قسمها لك ربي تخلط لك راهو من الشط ولا من الفلوكة ولا من اللي تحب أنت ما موجود. القرنيط ساعات نبدأ قبل نقصد بدأ الصباح نبتين بكري نصطاد ونلقاوها فيرش على الشط مع أنت هز بيدك من غير ما تحط بسنارة هذا بيريود نحكي لك يمكن توا 15 سنة تالي أكثر في قرقنا ولا حتى هنا في مستير في معناتها كما نقول احنا السواحل الجنوبيه نتاع مدينه مستير ما شاء الله خميس وكذا راه في اول الالفينات
0: تفكر خدمت حصه في الشابه قال لك القرنيط كي يمشي يصطادوا قرنيط معناتها كي تطيح في كي تطيح يهز البرويته كي تطيح ما يرجعلهاش
3: علاش
0: ما يرجعلهاش معناتها مشيت على روحها مشيت على روح ما باش تعرف وقت الخير خير ربي كبير في بلاد في الشطوط نتاعنا وفي بحوراتنا راهو اليوم لا ولو بالاسعار زاد ما تخلطش كتشوف الاسواق هذوما راهم حاجات خياليه راهو خاصة في رمضان والكونجولي الموجود واحد برشا طرق على القرنيط. الموضوع هذا ان شاء الله نرجعوا له
1: بالله سامحني
0: تفضل باش
1: ندخل في لانه موضوع هذا مهم جدا جدا يربط ما بين الصيد العشوائي والبوليشون
0: والتلوث
1: التلوث تاع البحر
0: اللي هو
1: الدراين يا اخويا
0: الدراين اللي يصطادوا به القرنيط
1: الدراين هذه يصطادوا به القرنيط راهي ضيق قتال القرنيط راهي ضيق قتال هي ممنوعه
0: اي
1: والناس ما ياش باقي ما ياش فاهم يقول دي راك يخربون ايديهم بيوتهم بايديهم راك تخرب في ثروة انت بحار وولدي كيما يقولوا حتى غرام حتى غرام ولدي باش يعاونك في البحر ولدي خلي له حاجه هالدراين هذوما راهم ديقتا وجي نعطيك كيفاش اول شيء هي بلاستيك عاملينها بلاستيك درينا بالضبط القرنيطة كي تدخل ما تخرج خاطر كي تجي تخرج تلقى معرضة لها
0: كالسنون
1: كالسنون هذوما
0: تنجمش تخرج
1: دخلت القرنيطة هذا هو سيدي وكان القرنيطة هذيك موجودة بالحبل ويتبع فيها الرئيس ولا البحر ولا واني اللي يرمي دراين انا ما تسميش رئيس ولا ما تسميه رئيس ما عمره بيكون رئيس فيخطأ تلقى لا لا لا. أما المشكلة في إذا كانت قص الحبل وفي أربع دراي مثلاً، تعرف البوم تاع الحبل لما تقص والبوم تاع الحبل لما تقص وقادوا أربع دراين هامنين هكما سماو أبوندوني.
0: القنيطة باش تموت،
1: القنيطة تزوز، تبعني منيح. شوف شنو نعطيك واحد. أول شيء هذيك باش تقعد تلوث البحرك البلاستيك، والبلاستيك يقعد 100 عام وما يتهرش
0: فوق 300 عام.
1: أنا قلت لك أعطيتك أقل شيء. أقل. القنيطة كيف تزوز غادي؟ ما صبحاش باش تاكل، ما عندهاش باش تغذى، تخلي لها قبروت هذاك ما عادش تخرج، خسرناها. هي ماتت، جيها كعب أخرى أكبر منها، قالت لي يستحيل الصغير ما يجيش الكبير.
0: أي صحيح. حوت ياكل حوت.
1: والكبير دي ما يغلب. الغلب أنا الأقوى.
0: صحيح.
1: دخلت القريطة الثانية، كلاتها وشاخت وعندها إنسان دو ريزيرف، عندها جمعة كاملة هي
0: تهضر.
1: مضعوف.
0: ما عادش تخرج.
1: خسرنا زوز. وهكذا دوالي.
3: نشوف قديش عنا من درينا بوندوني،
1: قديش عنا من درينا بوندوني. واسأل أزرقنا الكبير، واسأل الناس اللي تعوم. أنا عندي أصحابي يعوموا ويعوموا بطرق قانونية بالرخص متاعهم. كيف يقول لك شفما في البحر دراين ألاف
0: هك، علاش لازم معناتها بالحق مجهود جماعي مجتمع مدني باش نفهم.
1: نداء من هذا المنبر يا أخي للسلطة المعنية واللي عندها هي البوفوار باش تعمل، يا أخوي حملة، نعملوا حملة وأنا متطوع ونجيب لكم 10 متطوعين.
0: وأنا متطوع معك يا رئيس، ما خليكش وحدك
1: يا أخوي، خلنا نحيوا الظاهرة متاع الدراين هذه. والله دي قتال والله وربي.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم في البحر، حكايه وحكايات البحر راهي حاجه ما توفاش. نرجعوا للموسيقى بعد شويه، موعدكم مع الاستاذ وموضوعنا لليوم تحت الموجه، خاطر سالته لي بنتي عمرها 4 سنين، بابا علاش البحر مالح؟ وبشي جاوبنا عليه يا الاستاذ علاش البحر مالح.

0: هذه أمينة فاخد مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم في البحر حكاية، وفقرتنا مازالت متواصلة تحت الموجة. تحت الموجة فقرة منها الأستاذ علوم البحار سي روف بسباس، مرة جديدة تحية ليك، تفضل.
1: قولي سيدي. بو سؤال بديهي وسؤال مشروع للسؤال، انت قلت لي علاش البحر مالح؟
0: انت 4 سنين بابا قالت لي على البحر مالح وعينيا تحرق فيا، ما عرفش نجاوبها، ما لقيتش
1: الإجابة. لا الإجابة ما البحر مالح خطر فيه الأملاح المعدنية. والاملاح المعدنيه هذيك جايه معناها من الايروزيون تاع الوديان، دونك احنا الماء تاع البحر منين جاي؟ جاي من معناها الاملاح نتاعو جايين من الارض ومن معناها مياه الامطار، والماء تاع الامطار كيف يصب الريسيلمون هذاك اللي يمشي في الواحد يجر الاملاح المعدنيه اللي على الارض. وكي نرجعوا حتى معناها الأربع مليارات ولا أكثر شوية معناها من سنة، نلقاو معناها في تكوين البحار الأرض كانت سخونة برشا، معناها شعلة وقعدت تبرد، بردت في عقلها، وفي البرود هذاك تكونت سحب، وكالسحب كما كيف هبت وخذوا معناها بلاصة المنحدرات والبلايس اللي ولاو معناها محيطات وبحيرات، وبالطبيعة معناها ساهمت في تكوين المحيطات والبحيرات المياه اللي جاية من الأرض، من الأمطار اللي تجي من الأرض وتجيب أملاح معدنية كميات متفاوتة من الأملاح المعدنية. وهذاك علاش نلقاو معناها بحيرات معنا بحر ولا أوسيان مالح شوية أكثر من الآخر، كي ناخذ هو المعدل تقريب في 35 غرام في الليتر في المحيطات الكل وفي الوحيد الكل، احنا في البحر الابيض المتوسط نوصل 37 غرام في الليتر. وبالطبيعه فما معنا
0: هذا على بالنسبه للعوامل كما نقولوا العلميه اما بدينا نلاحظوا في العوامل الاخرى انه زياده نسبه ملوحه البحر الابيض المتوسط ماشي وتزيد. الاسباب هذه تنجمش تكون عندها تاثير مباشر على الثروه السمكيه والموجوده واللي تعيش في البحر واللي تتغذى على البحر.
1: سير معنى اكيد هو طول احنا فما ندره متاع مياه، معناها عذبه متاع مياه امطار في الوحده، وفما ليفابوراسيون، فما تبخر كبير برشا عندنا في الميديتيراني، والملوحة قاعدة تزيد، ومع ارتفاع الحرارة مع هذا الكل بالطبيعة باش يأثر على البيئة أتارة، معناها مش كما توا فما بعض الخيانة اللي يعطيو معناها حاجات ألارمونت، مي أتارة بيان سور، فما تغيرات مناخية، فما احتباس حراري، فما تبخر كما

0: قلنا كبير، وفما سالينيتي اللي قاعدة تتبدل وتظهر كائنات غازية جاية من بلايص أخرين كما من البحر الأحمر ولا من المحيط الأطلسي وتدخل للميديتراني معناها وتتأقلم هي، وهذه معناها دورة عادية معناها موجودة من اللي بدأت الأرض، فما التغيرات المناخية. فبالطبيعة إذا كان الحرارة قاعدة تطلع باش تتغير، خطر مثلا عملية البيض متاع الأسماك وإلا متاع القشريات ولا مربوطة بدرجة كبيرة بحرارة المياه. وبالطبيعة إذا كان باش تتغير فما تغيرات مناخية في حرارة المياه باش يتواجدوا باش تتبدل المواسم متاع البيضان باش تتبدل زادة النمو، يعني خطر الحرارة تزيد في نمو الأسماك وباش تبدل حتى التركيبة الغذائية بيدها للأسماك. فتغيرات المناخية حاجة منتظرة وحاجة أولا سيبي، احنا ما نجموش نبدلوا حاجة كبيرة فيها، ما نتأقلموا وما من غير ما معناها سانز الارمي لي جون، من غير ما نقولوا معناها التغيرات المناخية، لا هو حاجة عادية باش تجي اسباس اخرين يجيوا انواع اخرين من الأسماك. ورينا حتى في وقت من الأوقات حكينا على تاكسيفوليا مثلا على القذية تيوز وكل وخفنا منها وكل، وتوى التاكسيفوليا هذيك العشبة اللي خفنا منها الناس الكل وتوى تأقلمت ولات موجودة، ولا ما لارينا معناها مرتبيتين متاع أسماك لارينا حد شيء. كيف
1: الأسماك من الأرنب
0: الكراب بلو وقت اللي تخلقنا هذا سميناه حتى داعش وخفنا منه وكل، توا ولا سورس متاع دوفيز، توا نصطادوا فيه ونبيعوا فيه لبرا ويجيب لنا فيه، وملول كان نقمه توا ولا رحمه. معناها ما احنا ربي اعطانا العقل باش نتاقلموا مع الحاجات هذوما. فالزيسباس هذوما انفازيف ولا التغيرات المناخيه يلزم نتعاملوا معها كما هي من غير ما سانز الارمي لي جون، من غير ما نهولوها. صحيح معناها باش تتبدل بعض المواسم، مي هذه سنه الكون، هذا هو معناها.
1: يعطيك الصحه استاذ. شكون عنده ملاحظه؟
2: رايس والله ملاحظه بالنسبه للكره بلو هذا الازرق هذا داعش تو. صحيح الاستاذ قال صحيح قاعد
1: يستضيف فيه استاذ
2: وممكن ياسر باش يعملوا دي مارشي باش يبيعوا. اما راهو يا اخويا بالنسبه للبحار ديستكسيون دي فيليه تحطيم الاشباك شيء غريب،
1: الشباك الكل
2: غير يجي تقول عنده رزوار راهو برشا. والمشكله فيه تكرا انت تو الكراب بلاك يحرق هذيك الحوته تهرب منه الحوته تهرب منه، وهذا الغالب هذا هو تخلي حاجه جديده. عندنا القبارس من قبل وعندنا قبارس خاصه تو في الجنوب يخدموا على الكريفات ولا واحد بداوا يطلعوا برشا قبارس. أما النوع هذا هو يا ودي ما واحد
3: شريب لا
2: شريب قطع بالحق هو شنو هو كم شو حلوة هو شنو هو ماشي الحوتة بشكلها كم يقولوا كعب صفارس وحلت من الغزل ماشي يمشي يكلها ويلقى روحه مسير مشدود
3: يبدأ يقص
2: يبدأ أما ما لا الغرب ما كما قال الأستاذ يفوق فيه مرمك يزمنا نعيشهم
3: يزمنا نتعامل معهم
0: أقلموا توا عملوا له هو بيدو عملوا له درين توا معناها خاصة به هو ويصطادوا فيه معناها بالقداء في الجنوب ويستغلوا فيه و...
2: أما راهو بالنسبة للواحد طبعا كنا نرجعوا للواحد ولو أنا ما ننش من هذا التخصص معناها كل شيء قالوا الأستاذ طبعا كنا راهو وين
3: يتبدل المناخ
2: وين يملح البحر وين الحوت ولي أوفا
3: صحيح
2: أعطيكم كان عيشوا أنا بالمستير برش نحن وخيانا الكنيسية هم يقولوا حوت القاورة
0: القاورة
2: شنية القاورة هذه هم في وقت من الأوقات يحفروا حفر في الصبخة هي طوى صبخة كما نقولوا نيفو نتاعها كما نقولوا 30 سنتيمتر ماكس بالإزمبر هما لا ما نجمش خاطر كيف تجي وقت الصيف باش يقل الماء هما يحفروا حفر
3: 3 متر وزوز متر
2: امتر ديزون امتر سير امتر امتر كيب متر مكعب حتى كيف يقص الماء الكل يقعد هكا موجود
0: يتحسر اللي
2: قعد فما الحوت قعد فما حوت القاورة هذا هو نوع هو يعيش في الهواء 3 دقيقة ولا 4 نواع يعيشوا في الهواء. عندك الصلور والحنش الاخضر يعيش برشا في الصبح ويعيش راهو في الحلو في المالح
3: في المالح.
2: وعندك
0: البوري
3: البوري
2: خاصة البوري هو تلقاه راهو شحم فيه علاش تعشي علاش باش يقاومك الملوحوه كي يربي برشا شحم ربي سبحانه وتعالى خلق لك اما راه وين تملح وين التو
0: نتاع الملح يزيد
2: وين الفيح
4: ما شاء الله مغرم بالمصيد انت يا رئيس بالمصيد بالقصبه
2: بالقصبه
4: ها
2: انا مغرم. عمري ما حطيت مولينيفيتي
4: تو الكابتن باش يقنعك بالمصيد بالمولينيفيتي
2: نقول لك علاش
4: من خلال فقره الصياد وقول لي علاش
5: الصياد
4: فقرة الصياد مع الكابتن كريم سيالة. هاي كابتن اليوم شنو موضوعنا؟
3: هاي سيدي اليوم بون احنا قلنا مش نحكيه على أساليب المصيد بصفة عامة وبش نركزوا شوية على المصيد مشط به دونك نقولوا مصيد بالنسبة للويت مش أي واحد عنده مقدوره باش يعمل فلوكة كالرئيس ولا احنا ناس هويت
4: عنده يختار رئيس
3: ما شاء الله ربي يزيد ويبارك احنا ناس هويت نحبوا نوسعوا بالنا على البحر نشيخوا ونروحوا بكعيبة ولا زوز حوت للدار نعملوا عليها كيف فهمت باش ما نمشي واش كيما نقولوا احنا في مش نقعد في قهوة فسدنا ولا حاجة به انتوكا به المصيد بالنسبة لأي هواوي ماذا به يكون عنده صنارة وموليني وخيط وامسون ورصاصة ولا أي حاجة به بالنسبة لل باش نسميه مكة فيسع فيسع دونك المصيد بالقصبة يكون عندنا السيرف كاستينج ولا الصيد بالقصبة من الشاطئ يجب يكون عندنا الانجليز اكتيفيتي انجليز اللي هي الصيد بالطفيفة نستعملوها الأكثرية في اللبرات ولا في معناتها في أعماق معينة وعنا السبينينج اللي هي الصيد بالطعوم الصناعية بالراجل ولا نجم حتى برشة طعوم معناتها موجودة صناعية وإلا عنا البولونيز اللي هي جوست قصبة وخيط و
4: أي
3: به دونك احنا اليوم مش نحكيو معناتها على السيرف كاستينج السيرف كاستينج معناتها بريسك عندنا شطوط احنا طويل وعراض والاكثريه العباد تمشي تميل باش تصطاد في الشطوط دونك يستحق نستحقوا قصبه يتراوح الطول نتاعها من 3 متر و90 حتى كشي ل 4 متر و50 مولي نايم يعبي بالخيط
4: و نشوفوا في كريم الناس اللي تبعفينا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك كريم في المصيد
3: وشويه طعم انا ما نحبش نحل قوس على لي كومبيتيسيون هذوما خاطر مش نقعدوا الغدوه نحكيوا كيما شفنا عندنا موليني وقصبه هذيك نورمالمون طولها في ال 4 متر ونص فهمت الموليني يكون معبي بالخيط يتعدى في الليزانويت ما نعرفش تراو فيهم في الكان وفي اخر الكان مش نحطوا البادليني تتكون من رصاصه وزوز ولا ثلاثه امسونات ولا امسون تي وشنو تحب نحطوا فيهم الطعم ولا نصيوا في الماء ونستناو قصيمنا هذه بالنسبه للسيرف كاستينج السيرف كاستينج زاد ما شاء الله فيه برشا تكنيك وبرشا انواع معناتها نتاع
4: صيد ومتاع تقنيات
3: ومتاع تقنيات معناتها تقنيات كبيره وانا سيرف كاستينج نقولوا الدار الكبيره خاطر اذا تعلمت تصطاد السيرف كاستينج بالقدا وعرفت تقرا البحر قدامك مثلا حتى كي تقعد قدام البحر تشوف مثلا بلايص غامقين بلايص فاتحين بلايص اغمق دونك كي تقف قدام البحر انت والكونديسيون نتاع الموجه انت تشوف معناتها تولي بشوية تقف تقول زعما كي نرمي في البلاصة الغامقة هذيك شنو نشد كي نرمي في البلاصة الفاتحة خلينا نجرب غاديك زعما شنو نجم نشد نطول خيطي نقصر خيطي نجود الخيط نخصن الصنار نطفف الطعم هذوما برشا تقنيات تو بشوية كل مرة نزيدوا نحكيوا عليهم وكل مرة نجبدوا تقنية بتقنيات ويجربوها أصحابنا المستمعين تو بالحق مش تعطيهم نتيجة كبيرة وإحنا تو في بريسك في أقصن وقت متاع صيد من الشاطئ اللي هو فصل الخريف معناتها
4: وانت تستنى في الصيف وقت الشيخ يخرج باش الصيافة يمشي
3: بالحق كريم بالحق احنا راهو صيدة اكشفتنا معناتها البريسك الشط الكل صيادة معناتها هذيك في كومبيتيسيون دونك ما احنا في الصيف نخليو العباد المصطفين تجي تعوم وتشيخ وتفرهد ديك يخرج معناتها وترجع للقراية وكذا مش تفرغ الشطوط ونمشي ونمارسوا هوايتنا تفاديا لأي اكسيدونات معناتها مع المصطفين على خطر كيما نعرفوا راهو عندنا رصاص وعندنا امصونات ما عيب باش نطيش صنارتي في وسط عباد تعوم فما صغيرات تعوم فما نساء كبار لا قدر الله رصاصة معناتها تمشي تقطع خيط والرصاصة راهي تخرج دو بلان فيتيز كبيرة برشا راهي تفوت 200 كيلومتر في الساعة معناتها عبارة الرصاصة خارجة من مسدس معناتها مش دونك هذاك علاش تو نستناو انه الشطوط تفرغ باش نمشيو نمارسوا هويتنا في امان
4: ان شاء الله نمشيو ان شاء الله نمشيو
3: ان شاء الله نمشيو
4: وكي تستادو كعبة حوت وكيما تبارك الله القاروس لوراتا كل شيء يبدا موجود عند كريم وتو يعطينا لي زاسيس كيفاش تصطاد القراض الباهي وتصطاد القاروس يعطينا كل شيء وشنو انواع الطعم شنو انواع الاكسسوارات اللي تنجم تستعملهم يمكن عنده كلمه تعجبني جماعة البحر مليان بالحوت اما كيفاش تخرج الحوت هذاك الاسرار ان شاء الله في كل مره الكابتن كريم يودنا معلومه جديده وكان نصطادوا الحوت كيفاش نكونجيليو هذا باش يجاوبنا عليه في دباره بحريه الشيف مزعيسة
5: دباره بحريه
3: نصيحه تليفونيه
4: الشيف مازي صباح النور صباح الفل
6: فخير ليلي فخير ليك والضيوف الكل اللي معاك الرئيس موري والأستاذ رؤوف ومعناتها أخونا كريم وكافة متابعين إذاعة المنسيق
4: ربي فضلك يا شيف هيا شيف مرة أخرى طبعا نحكي وإحنا على موضوع مهم كيفاش نعرف الحوتة الفرشكة مش من الحوتة الفرشكة أما الوقت كلنا المسيو اللي مشى للمارشي وخذاه بزيت حوت لقاه المارشي رابخ بالحوت وخذاه شويه حوت بزيت كيفاش تعمل المراه ولا اللي يسمع فينا ولا كيما الصياد كريم وباش يستحفظ على الحوت
6: اكيد هو شو هو احنا تبارك الله الراجل المسير يعرف الحوت اكثر من المراه راهو ومعناتها اولاد مارشي اولاد بحر وناس كل تعرف اول حاجه الاختيار هو الحوت من بعيد نشوف أنا حوتة تلمع عينيها مش أحمر وكذا ذيك هي الريحة أول حاجة يعني ريت مثال أول حاجة نخدم بعيني وبعد نشم الريحة فما نصلة مثال تجبدني ريحة البحر وريحة الذريع وريحة كذا فما نصلة فيها ريحة كالخائبة نتاع الحوت هذيك نيفيتيها ونبعد عليها وإذا كان نمس كعبة الحوت أكيد نشوف الأخواش نتاعهم يبدأوا أحمر مش كحل كعبة الحوت نوقفها ما تطيش استقام سنتر شد وحتى كي نغرس عليها صبع ما يخلي لي شك التراس نتاع أصبع في كعبة الحوت أسك هذه هي نعرف وإحنا بصفة عامة في المسير هذه لي نعرفه نو نبعدوا على الحوت يعني نو ما تلقاش حاجة باهية قمرة ما تلقاش كذا نعرف وقتاش الحوت الأزرق يجي وقتاش المربي وشو الفرق ما بين المربي ومش المربي وكذا وكذا ولكن يجيو خضير راجل كعبات الحوت بتاعه يجي يروح بيهم للدار خذي حاجة مزيانة برشا إذن طريقة نتاع الكونجيلاسيون فما برشا طرق وما أول حاجة فما شكون يقول لك ماذا بينا ما نخلوش نكنجلو بماء البحر نتاعو اوكي بماء الملح حتى هو الملح في تام مويا دي كونسيرفاسيون الملح على الملح والزيت احنا هو طريقه باش نستحضر يقتل الميكروبات ما يخليش جراثيم تتقاس اوكي ممتاز جدا اول حاجه من كنجلس مره بيه بكونتيتي كبيره برشا يعني ريت مثال عندي 5 كعبات وراتا كل كعبه نحط لها في بابي سيريفان وحدها ونحطها وأكوتي وبعتها بحضة أخرى ما نحطهمش الخمسة ببعضهم في باك ولا في كذا ونغطيهم الكل الكونجيلاسيون وقتاش تعرف وقتاش نفرغوا الكرش نتاع كعبة الحوت قبل ما نكنجلوها فما خاطر يقول لك لا خاطر علاش يفرغوا الكرش خاطر يقول لك الجراثيم تتكاثر في الكرش نتاع الحوت إذا كان الحوت أكثر من 2.5 كيلو هذا بيك تفرغ لها الكرش نتاعها فهمتني وما تغسلهاش وبعد ثلاثه بابي سيريفان وتحطها في الكونجيلاسيون على في الكونجيلاتير الكونجيلاتير نتاعنا تعرف يا ليلي على هو نورمال في النورم يقول لك الا 18 درجه في المويه دي زويت نكنجلو عليه خاطر الا 18 درجه الجراثيم ما تتكسرش ترقد ما تموتش الجراثيم تموت كان في النار او في الجفاف في الكونجيلاسيون ما تموتش الجراثيم يعني انت دخلت تكنيكمون دخلت كعبه حوت فيها 1000 ميكروبه على امتداد 3 شهور قعدت في الكونجيلاتير 1000 ميكروبة كي تخرجها باش تلقى 1000 ميكروبة مش تموت الميكروبات هذاك علاش ديما كلمة تتقال أي حاجة خرجت من الكونجيلاسيون ماذا بيك ما ترجعش كنجر
5: خاطر في الميكروبات يعاودوا يقوموا يتكاثروا وتعالوا تعاودوا ترجعوا كونتيتي كبيره نتاع جراثيم في البرودوي هذاك اللي كان جرب. اذا ماذا بينا الحوت في الدار مي هو في النورم في النورم الفرق في الكونجيلاسيون مع عند معمل يعني مش المثال مع عند شركة. احنا سيرتو في الجبال او في الريستورون تلقى شركات ومعروفين يجيبونا الكونجيلاسيون تلقى توصل حتى 6 شهور وتوصل حتى 8 شهور. في دارك لا ماذا بيك ما بين 3 شهور ولا 5 شهور. علاش؟ اول حاجه خاطر درس البروده مش هي بيدها الطريقه خاصه على انا كنجلت فيها في داري ما عنديش لي نورم الا كيما كاني كنجل في معمل فهمتني. خاطر فما عندهم هما هذوما احنا نقولوا سيرجيلي البرودوي سيرجيلي واني في داري ما نعملش سيرجيلي نعمل كونجيلي كنجل انا ما نسيرجيليش. شو الفرق ما بيناتهم هذوما زوج؟ هما عندهم لي مويان الماكينات الا البروديه توصل للقلب معناتها البرودوي قلب كعبه الحوت في ظرف ويجي في صافي سمعته توصل القلب ما تخلوش الجرثومة فرصه باش تكثر ما عادش فهمتني ولا
7: فهمت
5: كويس. كيما اني في داري كي نكنجل كعبه حوت نرجع له بعد 6-7 سوايع باش معناتها نلقى تشد روحها من فوق اما من داخل القلب نتاعها مازال تلقى في المعاء 4 أو 5 درجات وقت الميكروب تتكاثر. هذاك علاش في الدار ماذا بينا ما نقعدوش برشا في البرودوي اللي نكنجلوه. اول حاجه نكنجلو بالكعبه بالكعبه قاروص ولا راسه ولا بوري ولا كذا وكذا فابني تقول هاو فما انه خسرتو الحكايه دي في رمضان تتعاود
7: والحوت الابيض يصبر والحوت الازرق ما يصبرش.
5: فوالا افكتيفمون فهمني خاصة الحوت الابيض نجمو كنجلوه كيما كنا نحكيو على الوراثة والقاروص نجم ما بين ديما ما نفوتوش 5-6 شهور وماذا بيا المرأة تنظف الكونجيلاتير نتاعها وتعرف انت كونجيلاتير نتاع اي مرأة تونسية تلقى فيها الجلبان وتلقى فيها
7: الفول
5: تلقى فيها الحوت تلقى فيها عصبانة ما عند امها جايبتها من الدار والكسي وكالزم و و و اذا نحاولوا نيفيتي ونعملوا سيباراسيون يعني فهمتني. فما كونجيلاتيرات يبيعوهم كل تاج ويتاج
7: هذوكم كل الجلبانه راهو لازم تبدا واعي الاتاجات كل هذوكم للجلبانه راهو وساعات نحط قرطاس حوت ولا قرطاس لحم.
5: لا اسمع زوج ثواني حكايه الجلبانه تو جايك الفول وكذا اخويا كنجل في باكو حليب تو سامبلومون ما كنزلش شي ساشي. اول حاجه باكو حليب فيها اللي تنجم كونسيرفي تنجم ترص وباكو بجنب واحد وما يخليكش برشا سباس تو سامبلومون.
7: فكره ممتازه هذه يا شيخ.
5: اي فوالا وباكو حليب فيها البروتكسيون هذيك البابيي اللي ما يخليكش معناتها ما يعملش كومبليمنت تاع الساشي تحطها في الكونجيلاتير كي تجي تخرجها تتقطع الساشي ويتفرط هذاك الجلبانه وبرا هذا. اذا نحاولوا احنا كيما قلنا كل حاجه وحده يعني ايتاج للحم ايتاج للحوت ايتاج للخضر اذا كان تحب كنجل وهذا هو. نرجعوا للحوت نتاعنا ناخذوا الفريش اكيد الفريسك وهم علاش يقول لك ما تغسلش التسيو قوه اكثر حاجه معناتها مش كيما نغسل يقعد بماء البحر كيما كذا حاجه اخرى بربي مهمه جدا يا ذي اللي ما نجمش نفوت الفرصه ما نحكيها لكش. احنا في اللي هي احنا في الريستوران او في الهوتيل وكذا احنا سيفون لي كليون باش نفوت كعبه الحوت مهم جدا نحكيو على الفاح نتاع كعبه الحوت ما نعرفش تطرق بالموضوع هذا ولا اذا راهو احنا التونسي نحبوا برشا الفاح يقول لك انا كعبه الحوت اذا كان ما فماش فيها هريسه عرب وشويه كمون وملح واشترى كعبه قارص في الخواشم نتاعها وما نطعمهاش الوغ هي صحيح غالطه راهو غالطه يا هذيك
7: غالطه
5: الطلياني بار اكزومبل
7: يهرب المطعم تاع الكعبه.
5: لا علاش خاطر الحوت والفريد مات راهو القو نتاعهم طايح مش كيما العلوش. العلوش هيك شفت تمسه تحب له يقعد برشا ريحه نتاعو في ايديه قوي فهمتني. احنا علوش ما نحطولوش ثابت مش كيما كذا الحوت. لا الحوت ماذا بيك ما تحطوش معناتها برشا تحت بعدا شويه ملح ولا نشوف البحار في الرايس موري بحذا تقول لك احنا نجبدوا الحوت من البحر نحطوها فوق الكانيون.
7: يعطيك الصحه شيف مازي اسمعني وفي الوقت اما ان شاء الله باش نجدد معاك الموعد واللقاء في كل اسبوع وكل مره تعطينا دبارة بحري. اليوم حكينا كيفاش نستحضوا على الحوت وفهمتنا انه الحوت الابيض يصبر ماذا بيك الحوت تخليه وحده الحوت الازرق ماذا بيك تطيبه في نهار وتنظفه وراهو تفرق الكونجيلاسيون ما بين المطاعم وموجوده وفي النزل مش كيما في الدار ما تنجمش تصبر ما تفوتش 4-5 شهور بالنسبه للحوت الابيض. وبالنسبه للفاح هاك يعطيك الصحه ما تروحوش الحوت بزي وان شاء الله الموعد معاك الاسبوع القادم يا شيف. علاش لا جيت نورنا لنا في استديو وتاخذ الكلمه من عند الشيف الرئيس الرئيس النور. رئيس النور شنو تفوح الحوت؟
8: هو من المستحسن من المستحسن ملح
9: شويه ملح
8: شويه
2: كيف يقول لها كمون
3: كمون
2: شوية كمون كمون هكا قلقني يا وصفقسي وحنا
3: ثوم وكمون وطماطم حكة معجون
2: شوية هذاك الليدام يقول وحنا فمرة لازم ما يحبش يقول كلمة ملح يقول لك ليدام
7: أما الثوم يستعملوه في الحوت الأزرق قال لك علي جلاسي وجا له تحية ويستنى ما شاء الله علي بحار كبير علي
2: باش ينحيوا شوية ينحيوا شوية الصنانة نتاع الحوت الأزرق لأن الحوت الأزرق ديما فيش ريحة خاصة أصلنا شوية باركونت لي بواسون الباهي الحوت الأبيض احنا ولا نقولوا حوت فما يقول حوت الأبيض فما يقول حوت القشرة فما وبالفرنسوية لي بواسون نوبل قاروص دندريق جغالي وراطة جراف
7: اللي يخلط عليه اللي يخلط عليه
2: هكوما
7: انت رايس تعيط له
2: والواحد تو علاش يقول الهم الهم يتاكل سينيون باغ اكزومبل لي شويه برا
7: راهو دم ماشي من
2: النار باغ كونتر الحوت ماذا بيك يطيب شويه مزيد علاش يقول لك الحوت الهم يكون بدمه والحوت تطفيله وسمه والهم بشبابه والهوت على طيابه
7: والله العظيم انا برشا حاجات باش تكتشفوه مستمعينا مع الرئيس النوري نحب نشكركم شكر جزيل وصلنا لختام هذا الماء استاذنا اهرب التراك ديت السنة كي تدخل في الجو في البرنامج حاب نوجه تحيه للشيف مازري تحيه كبيره
0: ليك
7: بارك الله فيك ان شاء الله باش نجدد معكم الموعد واللقاء مع كافه الجمعيه مستمعينا الكرام الاسبوع القادم مواضيع جديده كل ما يهم البحر راي والبحر كما قلنا حكايات ما توفاش وبرشا مواضيع ان شاء الله نطرقوا لهم يعطيكم الصحه نحب نوجه تحيه لكريم سياره كابتن
3: يعطيك الصحه عايشه كريم يعطيك الصحه الاولاد الكل
7: رايس
2: شكرا
7: نورتنا استاذنا كيف كيف اليوم عدينا صبحيه مزيانه ان شاء الله تكون من خلال اول موعد لليوم من البحر حكايه تحياتنا لمحمد صيديه قائد نجلة عطيه بن محمد في الديجيتال وشكر كبير لكل من تفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير نتمنى لكم في الاخير متابعه طيبه لبقيه برامجنا بسلامة.
8: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
9: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
10: العاشرة صباحا على موجة إذاعة المنسير موجز الأخبار صباح الخير أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية أعلن تجنب مختلف مصالح وإدارات الوزارة بكافة أسلاكها لإنجاح انطلاق السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة وذلك خلال تأمين محيط معهد حي الرياض بسوسة صباح اليوم وفي تصريحه لمراسل إذاعة المنسيرة أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة حيث شهد فصل الصيف تحذيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام. هذا ويواصل نحو 1,341,000 تلميذ يواصلون الالتحاق بمقاعد الدراسة تواليا بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة وذلك بزيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي أشارت وزارة التربية لارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها حوالي 3,000 مدرس وعلى صعيد الخارطة المدرسية ارتفع عدد المؤسسات خلال السنة الدراسية الجديدة ب 23 مؤسسة تربوية جديدة أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية ابتداء من اليوم في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين خدماتها الإلكترونية. وتتيح البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وعدد فواتيرهم وأمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة بالأحرف اللاتينية. تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة أفريقيا للكرة الطائرة أكابر في تونس بقصر الرياضة بالمنزه لتتواصل إلى غاية 26 من الشهر الجاري بمشاركة 13 منتخبا. وفي أولى مبارياته يواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني انطلاقا من الساعة 6:30 مساء اليوم. وكان المنتخب حل في المجموعة الأولى مع منتخبي غانا وكينيا. بأخبار الطقس، حيث تكون السماء اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. أعطيني الحل بعد الفاصل مع عوض في جبالي.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: 6 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المنستير. صباح الورد لكل مستمعي إذاعة المنستير. اليوم نستهل على بركة الله الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 هي بديرة لحها بديت راهو في المنستيرة، مش معناها باش نبدأ اليوم أماني، اليوم بديت، اليوم نبدأ في برنامج جديد وإن شاء الله يا رب نحقق من خلاله الإفادة. البرنامج عطيناه عنوان أعطيني الحل، وبالطبيعة هذا العنوان يعكس المحتوى، وتو بعد شوية نعطيكم التفاصيل. قبل هذا نحب نقول لكم أنه شعارنا مش نحكيه فقط، لكن نبدأ مع بعضنا لوجوا على الحل. البيوت أسرار، ورا كل باب ثم حكاية، ورا كل حكاية ممكن نعيشوا فرحة كما ممكن نعيشوا ألم وحيرة. أحيانا أقول ديما الحياة تضعنا أمام اختيارات صعبة، وقد يكون الخروج منها فيه خيارات أحلاها مر. في التوقيت هذا وكفريق برنامج ندخلوا نفكوا المشكلة من كل الزوايا النفسية الاجتماعية والقانونية، الغاية أن نلقاو حلول ناجعة ومستدامة. هذا بطبيعة ما يكون كان بمساعدتكم وتجاربكم مستمعين الكرام، وهنا اسمحوا لي باش نقدم الفريق اللي باش يعاوننا زادة على تفكيك إذا كان صحة العبارة كل الإشكاليات اللي باش نطرحوها على امتداد الموسم وتقديم حلول لها. نشكر من قلبي المجموعة الرائعة اللي قبلت أنها تخلي أعمالها والتزاماتها المهنية ورظهرها، خلت ملفاتها ثقيلة وخلت زادة حرفائها بين ظفرين، وجيت باش تعطينا ساعتين من الزمن كل أسبوع وكل ثلاثة تحديدا حتى تنورنا بعلمها وبخبرتها. خليكم تتعرفوا عليهم من خلال المسمع الصغير هذايا.
1: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
2: أعطيني الحل، برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج: الأستاذة فرح الميلي، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب، أستاذة في القانون، وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
3: أعطيني الحل، إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
1: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول.
0: أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول. مرحبا بكم في متابعة هذا العدد الأول من برنامج أعطيني الحل. مش نبدأ نصبح بشوية بشوية ونشوفوا الوجوه النيرة والجميلة، سواء كان على صفحة الإذاعة ولا تنجموا تسمعوهم زيادة عبر موجاتنا. مش نبدأ بالأستاذة فرح الميلي، مرحبا بك.
4: يعيشك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك أنت على استجابة الدعوة، وأكيد الجانب النفسي مهم برشا برشا برشا، وهذاك علاش باش تنورنا في الجانب هذا ان شاء الله في كل الاشكاليات المطروحه. الاستاذة نادية محجوب، مرحبا.
5: صباح الورد، صباح الفل والياسمين. اولا سنة ان شاء الله سنه جامعيه قضائيه مدرسيه دراسيه الكل موفقه للجميع ان شاء الله، زاد موسم ان شاء الله مزين وتحفون، ان شاء الله نعملوا ونحقوا الاضافه وننفعوا العباد. وشكرا مره اخرى على انك حطيت ثقتك فيا، وان شاء الله نكون قد الثقه ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه، اكيد انتم قد الثقه واكثر. سي رضوان الفارسي، مرحبا، صباح النور.
6: صباح النور، تحياتي لجميع مستمعي اذاعه المنستير، تحياتي لجميع التلاميذ والطلبه والجميع للناس اللي رجعوا من العطله نتاعهم ويرافقوا فينا على مده ساعتين في برنامجنا اليوم.
0: يعطيك الصحه، نعاود ونجدد شكري لكم، واكيد هالثله النيره هذه من افضل ما عندنا باش تقدم الاضافه انتم زاده مستمعينا، لانه كل الاشكاليات تخرج من بيوتنا اكيد ثم فيكم شكون عاش التجارب هذه سواء كان في المحيط نتاعو ولا هو عاشها، فمهم انكم تشاركونا تجاربكم على الرقم 73 460 800. النغم هذايا هديه لضيوف الكرام اللي هما فريق البرنامج القار، ان شاء الله كل اسبوع باش تشوفوهم معنا، وهديه لكم الكل اللي تسمعوا فينا. مع تحياتي لايمن الشابي، نجلعطيه، مرحبا بكم، نجوى كسير زادة بحضينا، تنورنا يا نجوى، شكرا لكم على المتابعة ومرحبا بالجميع.

مرحبا بكم. 4 ساعة بعد 10 على موجة إذاعة المنسير، أنتم في الاستماع إلى برنامج أعطيني الحل. اليوم باش نبداو بإشكالنا الأول، وبالطبيعة مباشرة ما نحبش خليكم توخروا، لكن قبل هذايا نحب نطرح عليكم بعض الأسئلة، وياليت تشاركونا فيها الحوار على الرقم 73 460 800، أو بالطبيعة على صفحة الإذاعة تنجموا كيف تكتبوا الملاحظات نتاعكم. شنو هو الحل؟ هذا هو السؤال الرئيسي، لكن الوضعية هاوش نسمعوها مع بعضنا، ثم نطرح عليكم بعض الأسئلة في علاقة بها. نسمعوا الشهادة الأولى، وبعد الشهادة هذه نحب نرجع لكم إن شاء الله وناخذ رأيكم. رفقائي في المساحة هذه، مرحبا.

السلام عليكم أمان، أنصحوني شو نعمل، كيفاش نتصرف؟ راني تعبت نفسيا، صيي صدقوني قريب ننهار. ولدي عمره 11 عام، هو وابوه مش متفاهمين جملة، صدقوني نلصق فيه باللصق باش يخرج، يخرجوا معاه باش يعاملوا بالباهي. نهار كامل عياط وصياح، يقولوا الكلام الكل من نوع سامحوني في الكلام، كي بيك بلاش، انتي ما تنفع بشي غير الدعال، ما يسمعوش ديما قامعوا، أقل حاجة يحاسبوا عليها ما يعديلوا شي، حتى شي، كل غلطة يحاسبوا عليها كبيرة ولا صغيرة. ولدي نفسيته تعب، يقول لي مخنوق ولا يهرب لدار ماماته باش يرتاح شوية ويرجع، ما هوش النوع اللي عنق ويبوس ولا يقول كلام حلو، صدقوني يتربش بيا انا ويقول لي كلام باهي اكثر من ولده. ورغم هذا كل يحبه، وكي مرة حبيت ناخد قرار طلاق على خاطره ما حبش، قالي نحبه وما نحبش نعيش بعيد عليه، أما طو نحس في برشا ضغط عليه وعليا، كي يرقد في الليل يحس إنه يتكتكوا على بعضهم، يقومك من النوم من الضغط. حكيت معاه راجلي برشا مرات، ساعات يستعرف يقول لي ما نعرفش بيني نعمل كيكة، ويمشي ويطلب السماح ويقول له نعود وصفحة جديدة، أما يرجع من بعد في أقل موقف يصير معاه حرت خايفة ليزيد يكبر ويتقوى. ولدي يولي عارك كبير، راجلي عيط ياسر ويسيح برشا.

انا تعبت نفسيا، الوليد ذاك الكسيبة اللي عندي كي نشوفه تعب نفسيا نموت. ساعات يجيني لك وجينا يصيح هكا الصياح من غير صوت باش ما يسمعوش، ويبكي ويرجع يمسح دموعه للصالة. مش عارفة اش نعمل، حرت حال دليلي، عاونوني الله يخليكم.

0: وقت اللي المفروض يكون مصدر الأمان والحنان يولي هو مصدر للخوف والرعب. فهذه هي تقريبا الحكاية اللي كنا نسمع فيها. هذه الأم تحكي على الحيرة متاحة تجاه علاقة زوجها بابنها. نحن راو ديما نعاود نذكر مانيش باش نطلقوا أحكام، يعني نحن باش نفكوا باش نحاولوا نفهموا علاش البو يتصرف هكا، شنو هو التداعيات والاثار النفسيه والاجتماعيه والقانونيه كان صحه العباره على العائله على الطفل على الزوجه، شنو هي ربما الحلول. وهذا علاش اليوم نحب نعاود وناكد انه نتوما تنجموا تعاونونا برشا في الموضوع هذا. شنو الحل حسب رايكم؟ مش حل يرضي الاب بالطبيعه ولا يرضي الام، لكن حل يحمي هالطفل هذا اللي هو الاساس نتاع الروبورتاج ولا هالتسجيل اللي سمعتوه. فكروا معنا في الحل. لو كان انت كنت مكان الأم شنو تعمل؟ تبعد ولدك عن جده أو جدته، تطلب مساعدة نفسية، تتدخل العائلة متاعك العائلة الكبيرة بالطبيعة، تعطي الأب فرصة أخرى، وإلا تكرار العنف يخليك تقول إنه الوقت فات ما عادش وقت لفرصة أخرى، تطلب الحماية القانونية، وإلا تتمسك بقرار الطلاق كما كنتوا تسمعوا في المسمع هذه. ماذا بيا نخو رايكم على 73 460 800، وإلا زادة على صفحة البرنامج وهوك عندكم البرنامج في المباشر على صفحة إذاعة المنستير. مش نبدأ بالأستاذة فرح الميلي والجانب النفسي مهم برشا فرح اللي كنت تسمع فيه الكل تقريبا في صلب العمل اللي متاعكم. نجم نفكوا شوية هالمشكلة هذه معك، نبدأ بداية قراءة عامة.
1: أول حاجة نحب نقولها أني نحيي برشا الأم هذه على خطرها حكيت على الإشكال هذا قدام الناس الكل، خطرها حبت تلقى حل لولدها، حبت تنقذ ولدها نقوله أحنا. أيوة. لكن نحب نقولها اللي ما هيش هي برك اللي تعيش في حاجة كما هكا، هذه أم عينة من برشا أمهات أخرين، عينة من برشا صغار أخرين. صحيح. اللي يتعرضوا للعنف كي من هكا
0: يجيك حالتك
1: طبعا يتعرضوا العنف كيما هكا وإلا أقل وإلا أكثر. أيوة. عادة نحكي وحتى على أكثر من هكا.
0: نعم.
1: قالت برشا كلام مهم كيما صياح ما غير صوت. معتها
0: أكثر حاجة توجع
1: يحب يعبر. أي نعم.
0: أي. يحب هو يعبر. ما غير صوت لأنه خايف اللي يسمع أبوه يبكي، حتى مجرد أنك تنفس بالبكية ما تنجمش.
1: أي. دونك أكيد راهو يبكي وحده، راهو في الليل يبكي وحده. أكيد راهو علاقاته مع الصغار ما هيش علاقات صحية نقوله أحنا، قولوا ممكن هيك ممكن حاجة أخرى، خاطر كل صغير يختلف. أيوة. على صغار أخرين. فما كلام آخر اللي هو على البو، قالت المحاسبة على كل كلمة على كل غلطة.
0: أيوة.
1: معناها الصغير باش يلقى روحه يحسب في كل حركة يعمل فيها.
0: أيوة.
1: يحسب في كل كلمة يقولها اللي هي حاجة ماهيش سهلة على الأخر
0: وعندها تبعات وتأثيرات. أكيد,
1: أكيد. أيوة. خطر الصغار في الحالة العادية لازمهم يلعبوا. لازمهم يسألوا، لازمهم يكتشفوا، يحاولوا يشوفوا الدنيا من منظورهم هما ومن منظور الناس أخرين. معناتها العمر متاع الأسئلة متاع. أيوة. الاكتشاف. إذا كان إني كل سؤال ولا كل كلمة باش نلقى روحي نتحاسب عليها ولا نلقى روحي ما نجمش نقولها بأريحية، أكيد برشا حاجات باش تقعد أسئلة في نفسي ما نجمش نسألها. صحيح. ما نجمش نقولها لنا إشكالية كبيرة، خاطر يأثر على النمو متاعه هو.
0: نعم.
1: النمو النفسي، النمو الاجتماعي.
0: أكيد نحن باش نرجعوا للتأثيرات، لكن هذه قراءة عامة
1: إنه. نعم.
0: إنه الكلام هذا اللي تقال في المسمع اللي كنا نسمعه فيه راهو مهم برشا، باش ما نقولش خطير شوية، خطر صحيح. يمكن نحن ثم درجات عنف أكثر وإن شاء الله ما نوصلوش لهذه، لكن نحن من ديما ناخذوا الوضعيات اللي ما نمشوش للإكستريم، نمشيو اللي موجود بصفة عامة برشا في المجتمع منتشر. هذاك علاش اخترنا إنه ناخذوا وضعية نجم نقول وسط، لكن هذا ما يمنعش إنه العنف اللي فيها عنف خطير على الصغير وتو ناخذوا بعض التأثيرات النفسية. باش نمشي للجانب الاجتماعي مع الأستاذ رضوان الفارسي، كيفاش قريت كيفاش سمعت الحكاية هذه؟
2: أول حاجة مهم جدا أن نعرجوا على أنه اللي قاعد يصير من طرف المعنف كيك سواء مارس العنف المرأة ولا الراجل ولا اللي هو، ما يدخلش في خانة التربية ولا التأديب، بل بالعكس هو تحطيم كرامة الطفل، معناها في حالة استضعاف قصوى، معناها ما عنده حتى أي مجال باش أنه يخرج من الوضعية هذيك لأنه في وسط العائلة. من أخطر أنواع العنف، وأنا كان في مناسبة سابقة حكيت عليه، هو العنف المسلط على الطفل في الأسرة، ولدى حتى الإحصائيات اللي جاتنا من طرف مكتب العام مندوب حماية الطفولة تقول أكثر فضاء يتعرض فيه الطفل للعنف هو العائلة، معناها يا اما البو ولا الام ولا فرد من افراد العائله واللي هو هذايا اللي مش على الارت. مالوغوزمون ما فماش استراتيجي واضحه تحكي على انه كيفاش باش نخدموا على الظاهره هذه. راهي الظاهره هذه وقت تسمع طفل في اللاجم تاع 11 عام يقول لك راني تدخل للكوجينه معناها ولدها يبكي يبكي ويخرج قدام العباد يحب يبين اللي هو قوي اللي ما عندوش مشكل يمسح دموعه ويرجع، لكن هو ديشيغي هو مدقدق من داخل وما فماش حتى فضاء. الفضاء اللي لازم يكون امن ماهوش متوفر اللي هي العائله. حتى كي يمشي الهروب لدار الجده وانا نسمع ونحاول نفكك اكثر ما يمكن الظاهره الاجتماعيه هذه، انه حتى كي يهرب لدار الجده اللي هو متنفس ماهوش ديما متوفر له الامكانيه هذيك خاطر يرجعوه وين فما الجلاد نتاعو، وهذا مشكل كبير لانه ما عندوش حريه الاختيار باش انه يكون في فضاء امن، لانه في الاخر بالكل طفل مينر. تو اكيد الاستاذه بعد توضح لنا الوضعيات نتاع التهديد الطفل اللي تعرض لهم. المشكل الاخر واللي خليني ممكن نقول راهو ماهوش حاله وسط، هو العنف عنف ما فيش درجات، لانه العنف
0: لا كل ما نقصد على الوضعيه ما مشيناش للاقصى لانه ثم ما اقصى لكن اكيد مش
2: لكن
0: على العنف،
2: لكن هو الكل عنده مخالفات على الطفل وعلى نفسيته وعلى كرامته. اكيد الاستاذه بعد تو يعرجوا عن النقاط هذوما. انا وقت يقول لك الطفل معناها يحك سني هو ريقت، أنا راهو أنا هذيك توجعني على الأخر، على خاطر الطفل هذيك قاعد يكبت في الخوف متاعه والضغط اللي يتعرض له كل يوم ويعبر عليه بطريقة داخلية، وهذيك اللي مش يؤدي ضرورة لأنه هالتشنج الجسدي اللي قاعد يعيش فيه الطفل هو يأثر عليه. احنا ان شاء الله اليوم مع بعضنا نحاولوا بعد في الجزء الثاني من الحلقه نقدموا بعض التوصيات، لانه فماش حلول باجيت ماجيك، لكن نسعوا انه على الاقل جيل اولياء يسمعوا كيفاش التعامل الجيد والا الممارسه الجيده في التربيه مع الطفل.
0: ونماذج بيه كل واحد في العائله هما ثلاثه اطراف تذكروا في المسمع هذية، سواء كان الاب او الام أو الطفل، وأيضا الأم هي زوجة وأم في نفس الوقت، والأب هو زوج وأيضا أب في نفس الوقت. فماذا بيا نفهم شوية التصرفات متاعهم هذية، خاطر هذية نعمل عليكم فيه، هي حبت تبعد ولدها هزته لدار جدها، إسكو هذية سلوك باهي اللي عملته ولا لا؟ الراجل أو الزوج وقت اللي حطته قدام الأمر الواقع قال اللي هو يحب ولده، هذا مهم برشا زيادة، وقال راني نحبه من نجمش نبعد على ولدي، لكن رغم هذا ديما يرجع ويعنف فيه. زيادة هذا ماذا بينا نفهم عليه السلوك هذايا، خاطر بالحق معناها حاجة خطيرة برشا. ثم أيضا زيادة الصغير اللي هو في الوضعية هذية مستضعف كما قال سي رضوان، لكن غدوة صغير هذي نجم يبرى من هالأثار هذم، يكبروا معاه ولا ما يكبروش معاه، ماذا بينا نحكي في هذي. قبل هذي نمشي للأستاذة نادية محجوب. أستاذة أنت أول حاجة أستاذة محامية، لكن زيادة في الأثناء أنت وسيطة،
3: صحيح،
0: وفكرة الوساطة هذه مهمة برشا خاصة داخل العائلة. الوساطة العائلية موجودة في تونس بدأت الحمد لله، لكن ما زالت الثقافة غير منتشرة. ففي وضعيات كما هذه كيفاش نجم نقول أنا يلزمني نمشي الوسيط، شو نعمل، شو ينجم يعاوننا الوساطة في وضعية كما هذه؟
3: به أنا اسمحني مدام عواطف قبل نحب نحكي شوية على الحالة هذه. لقيت روحي وأنا نسمع في المرأة وكأنه فما صراعات داخلية تستعمل في عبارات متناقضة، عنف لكن نحبه. لقيت أنه مش كان الولد معناها ضحية، نجم يكون البو زيدا ضحية. ضحية ليش؟ الله أعلم. الولد عمره 11 عام، ما عمروش 4 سنين 5 سنين.
0: هو الدليل على كلامك اللي هو الراجل تحسه معناها متشتت، مش
3: صراعات كبيرة داخله، صراعات كبيرة داخله. معناها في 11 عام هذي اللي نوصل الولد ل 11 عام، شنو صاروا في 11 عام؟ هل كان فما تواصل بين الولد والبول؟ أكيد لا. كان فما تراكمات كبيرة أديت للمرأة يعطيها الصحة اللي هي ما قعدتش ساكتة، اللي هي تشجعت وحكيت على الحالة متاحة، وللأسف معناها ما لقوش برش عبيد تفضح المستور. على خاطر المسكوت عنه برشا هذه فيض من غيظ، معناها عفوا غيظ معناها صحيح غيظ من الفيض، معناها فما برشا حاجات ربما أخطر لكن العبيد ما تحكيش عليها. فإنك تلجأ باش تقول أعطيوني حل خاطر وصلت هي للتوب. عادة ديما فما احنا نقولوا كتريونجل كاختمال، شو معناها؟ معناها فما ضحية وجلاد وفما منقذ، نقعد ندوروا فيها. البو في نفس الوقت هو جلات معتدي، لكن الأكيد راهو ضحية حاجات أخرى. الولد بعد أنت سألت كيفاش بيش يطلع الولد بعد، بيش يرجع ربما نفس السيتواشن اللي هو من كان ضحية، ربما يولي معتدي على ولده ولا معتدي على مرته خطر تربى في في في مليو متاع عنف. نرجع للوساطة. الوساطة شو تنجم تون في الحصة الثانية في الساعة الثانية
0: مقدمة شو حل، لكن حبيت نعرف الوساطة تنجم تدخل في وضعية
3: أكيد الوساطة ربما هذه الميليو فافورابل هذه المكان متاعها لازمها تكون فعلا الوساطة، على خط الوساطة هي قائمة أساسا على التواصل والحوار،
0: وهذه خطوة قبل القانون قبل ما نمشي نلجأ ربما للجرائات القانونية،
3: وهو كذلك هذيك نسميها الوساطة الوقائية
0: تبعوا معنا. تبعوا معنا وبعد إن شاء الله تنرجع للجانب هذي اللي هو مهم برشا برشا كلام قالته مهمة أستاذة نادية محجوب في تأكيدها على أنه مش الناس الكل ضحايا. نحن قلنا كي نسمعوا هكا من بعيد نقولوا كان الطفل ضحية هكا ولا مدام فرح، لكن كي نقربوا أكثر ينجم يكون زاد الأب في حد ذاته ضحية، هي الأم لهنا زاد قاعدة تتحمل زاد هي وهي بدا زاد ضحية، فكي الإنسان يبدأ يلعب في زوز أدوار أو ثلاثة، هو جلاد وهو ضحية وهو بيده مداخله ثم صراع كبير أنه يحب ولده في نفس الوقت يضرب فيه في نفس الوقت ما نجمش يوقف التيار متاع العنف هذي اللي هو مسيطر عليه وعلى سلوكه، فكن كيفاش نجمه نقرأه من ناحية النفسية الشخصية هي؟
1: مدام نادية حطت إيدها على الجرح كما نقوله وقت اللي قالت اللي الأب هو بيده كان الطفل الصغير هذاك ولا بوتيتر، هي من نجموش نأكدوها الحاجة هذه 100% خطر الأسباب تختلف نجم تختلف، معناتها ينجم البو يكون عاش حاجات أخرين اللي خليته يولي إنسان كيما هكا، ولكن الحاجة اللي هي تخلينا نخمو فيه كضحية أنه يحب ولده، معناتها هي الكلمة اللي تقالت معناتها يحبه ينجمش يبعد عليه، ولكن هو القي اللي الطريقه هذيك هي الانسب بوتيتر للتربيه،
0: ينجم يكون الحب هو عنف هكا، ينجم الانسان يعبر على محبته بالضرب بالعنف،
1: اذا كان اني ما نعرفش نحب، اذا كان اني ما تعلمتش كيفاش نحب دونك نحب بالطريقه هذيك.
0: ثم ناس يحبوا بقسوه، يعني في عوض مثلا يقول له راني نحبك كذا، من ربما من فرط خوفه عليه، ربما في مخه يحب يصنع منه مثال ما يخطئش بالكل معناها، ويعملوا كما نقولوا نحن معناها بكل دقة، يعني إذا كان صحت العبارة، يعني كانوا يحب ولده كامل معناها ما عندوش أخطاء في أخلاقه في تصرفاته في كلامه في سلوكه، فيعسله على الصغيرة والكبيرة ويتدخل بشيوخ فيحط حد ويقول ليه ولدي يزمه يكون متربي، فيرى أنه هذه الطريقة الأمثل أنك تحطه فك السيرات المستقيم بين ظفرين تضربه، هذا محبة هذه محبة،
1: هي هذه ظاهرة اجتماعية نقوله على خاطر
0: تنرجع لسيرة ذوين فيها
1: أي. أي. على خاطر الأولياء جنرالمون وقت اللي يجيب صغير ماذا به يكون النسخة الأفضل أي. من اللي هو يتصور، معناتها يحاول يربيه بطريقة أنه هو ما يعيشوش الحاجات اللي هو عاشهم أي. ويحاول يحطه في كادر أنه هو يولي إنسان خير منه، دونك نحب نحطه في كما

0: هذه برشا عبيد تجهلها ولا ما تعرفهاش. ممكن
1: خاطر
0: ما نعرفوش.
1: أي وهذه قبل حتى سمحني قصيت عليك قلت لي كنا ربما في سنوات ماضية أكثر يظهر بحدة أكثر كان ثم تربية من نوع هذية ونحن توم بعد نسمع حتى الأولياء وكنا تربينا على هذا. هذاك ولدي نضرب فيه بشرب لي. ساعات أنت تراها بو ولا أم يضرب في صغيره في الشارع تقوله بربي عليه صغير وكله صعبالك لك شنو سامحني شنو مدخلك أنت هذاك ولدي نربي فيه. وهذا منتشر في مجتمعنا بصفة ربما كبيرة فيك إن تربينا على ثقافة أنه هذاك ولدي وملكي نعمل فيه اللي نحب ونضربه باش نربي.
0: كلمة ملكي بالضبط.
1: بالضبط ملكي ويلزمني اني معناها نحط حدود لكل معناها اذا كان خرج على السياق حسب رايي اني بالطبيعه هو ينجم يكون مش عامل حاجه غلطه لكن انت ترى انه هو غلط وتوقفه. هذه ثقافه منتشره. خلينا نسمع رضوان شويه في الموضوع هذا.
2: به فما نقطة مهمة جدا انه على الاولياء ادراكها انه التربية ما تعنيش اخضاع الطفل بالقوة ولا الكسرة بتاع الكرامة نتاعو. انا تعنيني برشا كرامة الطفل تعنيني وتمسني ومثبية كل ولي هو يستمع توا الإذاعة المنستير يركز معنا في التوصيات البعض اللي مش يجوا من عند الفريق المختص لأنه مهم جدا أنه اليوم المرأة هي ولد كالإسفنجة في الملف هذا في الوضعية
1: تمتص
2: في الغضب هي في حد ذاتها مستنزفة أن تسمع صوتها النبرة متاع صوتها الوجيعة اللي في صوتها تخليك تأكد لك اللي راهو أكبر حتى كان ترمى مرات كلمات تقول كما حكيت أستاذة بك ثم تناقض في بعض المعطيات اللي تعطيهم تقول هو يقول لي أنا كلام حلو لكن يجي الولد ما يقولش. هذوما الكل مهمين جدا. أنا ما نجمش نجزم أنه هو البو عاش الوضعية السابقة هكاك النجم تكون على خاطر النجم يكون هو وضعية عاش في وضعية سوية وهو طفل سوي وعاش طفولته لكن توا في الوضعية اللي هو عنده يعيش فيها توا معناها الظروف ما هوش تبرير الظروف اللي يعيش فيها والضغط اللي يعيش فيه قاعد يسلط فيه على الطفل النجم يكون معناها النجم لأنه احنا سمعنا كان طرف برك وحتى الطفل ام برانسيب جدا كان نسمعوه نفهمه اكثر الحيثية متاع الملف. ومن جانب اخر البو اللي هو جلاد صورناه احنا جلاد واحنا قاعدين نعمله في اسقاطات لانه ما سمعناش
1: احنا نفكر ما صورناوش لكن ما سمعناها
2: لكن في النقطه اللي اخرى اللي هي مهمه اليوم الطفل اللي هو عمره 11 سنه طفل عمره 11 سنه انه محاولات طبيعيه نتاعو لبناء الشخصيه نتاعو استقلاليته انه يحاول انه يعمل رد فعل ولا يتفاعل ولا لكن ما منلزموش نوصمو له العمل نتاعو لانه 12 سنه هو طفل غير مميز معناها معناها دونك 12 اقل من 11 سنه دونك ينجم معناها الاعمال نتاعو بما انها ما ترتقيش الافعال خايبه والكل دونك ما يستحقش عليه من العقاب. كنت نجم توصيات بعض الحاجات اللي هي تخليه تفهمه في الاخطاء نتاعو. انا نعاود ناكد اللي الام ما يلزمهاش تبقى هي الحمد لله وبه برشا اللي حكيت أما مهم جدا زادا مهم جدا أن نمنو أن يفهم أعباد مختصين لازم نتوجهو لهم في الوضعيات هذوما. الميديا مهم جدا أنها تحكي على الظاهرة كظاهرة تفككها وتجيب مختصين لكن ما نقفوش غادي حتى كان مش نعطوا احنا بعض التوصيات ما هوش حل نهائي هي جزء صغير من الحل لكن الحل الأنسب أنه يتوجهوا للمختصين.
1: نعم بعد شوية ماذا بيا نحكيو شوية على الأم الإسفنجة هذه ومهمة برشا الكلمة هذه على خطر هي قاعدة في الوسط وهذا هو سر حيرتها يا إما باش تخلي دارها تنهار بين ظفرين وتنفصل على زوجها وتتفكك العائلة وإلا باش تحافظ على زوجها وتقعد تعيش تحت وقع الألم هذايا والوجيعة اللي ولدها كل يوم ترافي قدمها كما قالت هي نراها كل يوم ونحس روحي باش نموت وهذايا مفهوم بالنسبة للأم ترافي ولدها معناها يتألم وساكت ما ينجمش يتكلم. فالأم الحيرة هذه كيفاش باش تحافظ على عائلتها كيفاش باش تتمسك بالعائلة نتاعها هذا هو موضوعنا إن شاء الله باش نكملوا فيه. هذا ما يمنعش أنه العلاقة مع الأب تظهر أنه البو يحب ولده والوليد زادة ربما يحبه وأكيد هو يحبه ما نتصورش أنه صغير في العمر هذاك ما يحبش الولد نتاعه لكن يبحث على أب يتفهمه يحتويه يحبه يحس بالحنين تجاهه. بعد النغم هذه هدية للجميع نوصل معكم. مرحبا.

0: نشدك والدنيا غابة.
1: عندك مشكلة حقيقية ما لقيت لهاش حل؟ اتصل بينا واحكي حكايتك، تلقى عنا مختصين يسمعوك يعاونوك باش تفهم وضعيتك مليح ويعطيوك حلول قابلة للتطبيق.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معنا في الحل.
1: مواصلين معكم في أعطيني الحل. اليوم نحكيه على وضعية أم وزوجة في وضعية صعيبة، حائرة بين أنها تحافظ على العائلة متاحة، ما تحبش العائلة متاحة تتفكك، وبين أنها وخاصة وهذا الأهم تحافظ على نفسية ابنها ويعيش في مجتمع أو يعيش في محيط عائلي متوازن ينجم عليها يخليها غدوة عنصر صالح في المجتمع. وهذا الكل تو نحكيه عليه بعد شوية في تأثيرات هذا على الصغير، لكن قبل هذية نحب نحكي على الأم هذية اللي اتصلت بينا واللي حكيت حكايتها. أكيد هي في حاجة أن تفهم روحها قبل كل شيء. قال منذ قليل سي رضوان هي أم إسفنجة هكا،
2: دور الإسفنجة
1: دور الإسفنجة تمتص كل شيء، هي قاعد في الوسط تمتص بين الأب وبين الصغير، ماذا بها ما تخسرش الاثنين. نقول اني موقع مالي صعيب برشا الحقيقه، ما ربي عينها عليه. لكن كيفاش نفهموا وضعيتها اليوم؟ شنو هي المراه هذيه من الداخل؟ شنو نفسيتها مدام فرح الميلي؟
3: المراه هذي كما قلت من الاول بالكل اني نحييها برشا على خاطرها جات وحكيت على الاشكاليه نتاعها، وعلى خاطر هي تحب تلقى حل بارابور للمشكله هذي.
1: نعم
3: السيتواسيون اللي هي فيها لا تحسد عليها الحقيقة.
1: أيوة.
3: كونها ما بين زوج اللي هي تعرف شخصيته بالبيه وحبته وقررت أنها تتزوج به.
1: نعم.
3: وفي علاقته مع ولده اللي هو زناها واللي هو إنسان. أيوة. معناها جيل الدنيا بريء ويلقى في معاملات اللي هي
1: قاسية. نعم.
3: الدور متاعها مهم برشا، وهي تعمل في دور مهم برشا.
1: أيوة.
3: على خاطر هي كما نقولوا همزة وصل ما بين زوجها وما بين ولدها.
1: أيوة.
3: هي حكيت قالت اللي هي تحاول تحكي مع زوجها رغم اللي ماهوش بالطريقة اللي في كاس مش.
1: نعم.
3: بالبهي، ولكن حاولت هي توا تعمل في نداء تاع استغاثة.
1: نعم.
3: تاع عاونوني.
1: أيوة.
3: أي SOS عاونوني. أيوة. هذه الحاجة اللي هي تنجم تعملها.
1: نعم.
3: دونك نحييها على خاطر هي قررت أنها تجي وقررت أنها هي تحب تحكي على.
1: يعطيك الصحة كلامك مهم، لأنه ثم برشا نساء أو أمهات في الوضعية هذه باش نحدوا يفضلوا أنهم يسكتوا ويخليوا الحكاية توصل
3: حتى اللي يكبروا
1: ملوا إلا أبوه.
3: أيوة.
1: والعكس
2: تنجم.
1: أيوة. وتنجم تجي على ولدها وتقول بوك يحبك ويربي فيك تلقى له تبرير.
3: الغادي وين المشكل؟ إذا كان احنا نقمع صغير ونقول له اللي تحس فيه راهو غلط.
1: أيوة.
3: هذه مشكلة كبيرة، ما لازمش نعملوا هكاك. علاش لازم ديما
1: نقول له راهو بوك ويحبك ووسع بالك ومثالش؟ كيفاش نتعاملوا معه؟
3: تعاملوا معاه أنه نستوعب الغش متاعه.
1: أي.
3: كأم نجي نشوف ولدي نستوعب الغش نتاعه ونخليه يتكلم على خاطر هو ما نجمش يتكلم.
1: نخليه يتكلم ويعبر
3: صوت.
1: بالضبط.
3: هذيك المشكله الكبيره، خاطر لنا نحكيوا على نيفو نتاع ستريس طلع برشا. ولو تسمح بيان سور نحب نحكي على ستريس في مرحله.
1: أي.
3: اخرى.
1: نعم اكيد نرجع. نعم.
3: الاثار نتاعو على الانسان وعلى
1: نركزوا شويه على الام فقط باش نمشيوا للصغير. نعم.
3: أي بالطبيعة. دونك الأم لنا دورها الأكثر أنها تخلي مساحة للصغير أنه هو يتكلم. أنه هو يعبر. بيان سور الجانب متاع لومباتي يعني التسامح. لومباتي التعاطف.
1: ولا.
3: لازم نعززوه أكثر عند الصغير. معناتها هي تحاول أنها تعزو عنده، ولكن مش بمعنى أنه نقمعك أنت كولدي ما نخليكش تتكلم، ولكن من جانب أنه نفهم الإنسان هذاك علاش يعمل هك.
1: نعم.
3: ماهوش دوره أنه هو يفهم صحيح، ولكن كملكة نطورها عنده هو من الآن في صعيدا نقوله.
1: نعم.
3: احنا.
1: نعم.
3: خاطر في عمر توا أنه لادوليسانس باش تبدأ، أنه باش نبدأ ونحكي ومعنيها مع العبيد الأخرين، باش نلقى روحنا في عملية تواصل مع صغار أخرين.
1: نعم.
3: دونك كيفاش باش نتواصل معهم إذا كان أني نقمع، إذا كان أني ولدي البو يقمع في الصغير؟ دونك لنا صغير ماهوش باش يلقى روحه متعاطف مع الناس الاخرين ما يقمعهم.
1: نعم.
3: دونك هيك علاش مهم برشا دور الام.
1: يعطيك الصحه. لهنا الام كما قال سي رضوان هي اسفنجه، لكن في نفس الوقت الحل بيدها هي.
3: هي كما نقولوا الخيط اللي ما بين
1: ما بين الاثنين.
3: دورها مهم ياسر.
1: يعطيك الصحه استاذه ناديه. طول الام في الوضعيه هذه كيف سمعناها قالت اني حكيت مع راجلي في الانفصال
4: طلاق
1: قررنا، ولا هي خذت قرار الطلاق لكن الراجل رفض. هذه تا ترى انه الاختيار هذا موفق مباشره والا ربما بعد سنوات ما نعرفش خاطر هي ما حددناش لكن ربما سنوات طويله الوليد يعاني في هذا. ترى انه هذا القرار اللي من المفروض مشيت له مباشره ولا كان ثم خطوات تسبق هذيا؟
2: احنا كنحطوا الوضعيه المركبه هذيا اللي عرضناها في الاطار المجتمعي اللي احنا فيه.
1: اي
2: بمعنى انه ربما تكون هي المراه زاده وقعت تحت ضغوطات نتاع العقليه المجتمعيه اللي احنا تربينا عليها.
1: أيوة.
2: اللي هني على روحك ذلي يعيش تعيشي معنى. أيوة. هذه من
1: ذلي يعيش تعيشي
2: معناها عيش في الذل كارو بش. أيوة. معناها ذل روحك اقبل المهانه ميسالش هني على روحك. أيوة. اصبر للاسف معناها
1: كما واحد اخرى زاده نزيد لك زاده ما هو عندنا تبارك الله نحن معناها
2: عندنا
1: موروث كبير
2: عندنا ثراء في ال...
1: اي اي يقول لك هي المرأة اللي صبرت دارها عمرت ويقول لك زيدة كيفيش يا حمامة حافظ على العشة نتاعها كل حاجة كيما
2: هي حمامة هذه ياسر ملطفة
4: هي
2: أنا عرفتك
4: هي بادية بالعنف
2: النفسي
4: ما تعرف في الأمثال القديمة تبنيت في فضاء في عنف معناه.
2: أيوة.
4: ابني عليه وانت حلل. أيوة.
3: للأسف هي لازم المرأة هي
2: من المرأة افكتيف معنا للأسف
1: ومعناش حتى مثل يقول الراجل عطي للذلكار ولا أصبر ولا
2: معناش معناش احنا باش ما ندخلوش معناش من نتاق الفيمينيزم.
1: أيوة. احنا قاعدين نفكوا نحكي في الواقع
2: للأسف اللي احنا تربينا عليه واللي أصبح في اللاوعي متاعنا واللي معناها تحبنا برشا أجيال باش نجموا نبدلوه واحنا توا قاعدين نلعبوا بمعنى. أيوة. رهاننا الكبير.
1: نعم.
2: على هالجيل هذي اللي قاعد طالع انه على الاقل عقلية تتبدل بشوي. صحيح. بشوي
1: بالضبط.
2: المرأة توا في الحالة هذي هل انها كارها مشيت للطلاق احنا راهو ساهل قاعدين على كراسينا ونعطيو في الحلول ومحله
1: بالضبط.
2: احنا مانيش في الوضعية. هل انه المرأة كانت هي قادر انها تاخذ قرار الطلاق؟ نعتقد وقت اللي كانت تقول باش نمشي للطلاق كانت ربما تخوف في رجلها. تضغط عليه ورقة ضغط خطر ما قادش بها وين. خطر شوف فما بعض الحالات اللي ربما تلاقي يكون حل فعلا. لكن فما وضعيات اللي تلاق ما هوش حل والقانون. أيه. ما هوش حل.
1: نعم.
2: معناها ما نجيوش ديريكت هاو نشكي وهاو نمشيو لمندوب حماية الطفولة هاو نمشيو لقاضي الأسرة فما حلول تستبق فما حلول. أيه. وقائية.
1: أيه.
2: المرأة اللي لقات روحها بين رجلها وبين ولدها هي وين هي وين. زيدا معناها في هذا الكل لازم تلقى حل الروحة زيدا.
1: أيوة.
2: بمعنى هل هي عرفت كيفاش تتواصل مع ذاتها وتعرف هي كيفاش نجم تخلق هالجو اللي باش يوفق بين ولدها ورجلها وهي محطمة من داخل.
1: نعم.
2: وهي مكسورة من داخل. أيوة. وهي تعيش في الصراع يا ويحة من رجلها يا ويحة من ولدها يا ويحة من مجتمع بعد لقدر الله تطلع مطلقة.
1: نعم.
2: بالصغير معاها عرفت كل الإرهاصات وكل
1: وهنا زادة ثم حاجة مهمة يعطيك الصحة أستاذة تقول لك ربما هو مع أبوه وتنجم العلاقة بالوقت تتصلح خير من اللي ينفصل جملة ويبعد من أبوه وربيه وحدي يعطيك الصحة
2: معناها. أيه. وكيفاش نجم تقنع ولدها اللي أبوه يحبه وهو قاعد يتصرف معها بالطريقة هذيك مهم برشا وإلى أي مدى زاد العطف والحنان متاع الأم تنجم تعوض الوجيعة اللي عند الطفل
1: بالضبط.
2: اللي هي قادرة باش تعوض ولدها.
1: نعم.
2: باش تعوض الأب الموجود الغائب.
1: أي بالضبط
2: معناها ربي عينها ولا ربي
1: برشا عينها. أسأل أنتم شاركونا فيها الحوار على 73-460-800 وناخدوا دفعة أولى لكن بعد الحتيش إن شاء الله نزيدوا نسمعوكم برشا في فقرة الحلول وهي مهمة برشا وهذا علاش مبنية نحن برنامجنا أعطيني حل مواصلين في التفكيك فقط في هالدريج اللي مازال
4: ممكن
1: سيرة دوين عندك فضل.
4: أنا ماشي مع الأساتذة في نفس المنهج إنه سيفري أنا كي وصفتها بدور الإسفنجة.
1: أيوة.
4: هي قاعدة تمتص أول حاجة في الصدمات.
1: أيوة.
4: ثاني حاجة الترسبات تمتص أو ممتوع إحنا كل حاجة تمتص رأي عندها ترسبات
1: مش
4: تخليلها لسكال اللي هما مش يبقاو في وسطها.
1: نعم.
4: واللي هما مش أثر عليها رهي. إلى متى مش تبقى هي الباراشوك بين الطفل والبو. إلى متى هذا ما نعرفوش وزادة كيف هي في الأخر بكل وضعيتها في إنها تكمل مع رجلها وإلا ناصر ولدها وتخرج من الدار وتطلق ما هوش حل نهائي ما ينجم يكون حل من الحلول. طيب نحكو فيه علاش ينجم يكون
1: من
4: حل
1: الحلولة.
4: على خاطر إذا كان وصلنا إلى وضعية متاع المرأة إن هي ما عادش قادرة تستقبل حد شيء وتفل في حد ذاته اليوم دشي غيل الأخر وإحنا عمال إحنا يجب تبعده من فضاء فيه العنف انا نفرح برشا كي يقول نمشي لدرجتي هاوكا نبدل الجو هذاك المتنفس.
1: لكن هذا باش يقعد على طول في درجته
4: مش على طول اما هاوكا في الاخر بكل المحبه تعدل لك الميله هو عنده تعديل نتاع مشاعره هو على الاقل من داخل اليوم لقى شكون يبين له حبه ابار الام راهو فما حتى جده من تالي البو دونك هيك تحبك هذه معناها تخلي له
1: دورها مهم برشا
4: اي تعدل تعدل تعدل على الاخر هي البو والجد والجده والكل اللي احنا ما عادش موجودين في العائله العموديه توا والبني العمودي بلوتو العائله النواتيه الصغيره والكل ظروف الدنيا خلت الصغار ما همش يعيشوا في اسره موسعه اللي ياخذوا برشا محبه
1: نعم.
4: احنا الكلنا البرة في الخدمه في كذا دونك ونرجعوا بك التشنج نتاع الشارع اللي موجود عندنا في الشارع في السيركيلاسيون في النقل في تمشي للاداره والمشكلات في الاداره راهو ماهوش نلقى في اعذار على قد ما نفكوا في ظاهره
1: نعم.
4: اللي هم الكل الشارع يفرض عليه انه الدار ما عادش الملاذ الامن للطفل ولا هو يخير يمشي لدرجته باش يفرغ الدولوغ اللي تلموا عنده ياخذ برشا محبه اكل لي زون بوزيتيف اللي مش ياخذهم من عند جدته دونك يخلي الطفل يعيش في نوعا ما من الاستقرار لكن انا اللي الطفل تقول لك يحبه ديما عندنا احنا ثقافه حتى في علم الاجتماع يقول لك تعلق الضحيه بالجلاد
1: نعم.
4: دونك الطفل هذايا اللي هو في السن هذايا حاول انه برغم وعيه من الالم ما نجمش يكره ابوه
1: أيوة.
4: برغم وعيه من الأذى اللي قاعد يتعرض عليه تعرض له من عند بوه حسب ما سمعنا من منش الطفل مازال عنده
1: يعني ما واجهش بوه ما قالش كلام مثلا
4: عنده أمل إنه
1: ما
4: نجمش ما نجمش على خطر اسمعني هو دقدقو كان احنا نبدو بالموضوع
1: أيوة.
4: ما خليلوش هيك الشخصية اللي مش يكون عنده على الأقل مش يواجه بوه في اما على الأقل يحكي معاه يقول له راك قاعد توجع فيا
1: وثما جملة مهمة قالتها لهنيس رضوية ان الأم قالت اني خايفة لا يكبر ولدي ويتقوى وتولي المواجهة مباشرة بينه وبين بوه وهذا صاير في برشا عائلات
4: موجود موجود هو طبعا ان شاء الله في فرص اخرى العنف نتاع الاطفال تجاه الابناء الاباء نتاعهم راه فما العنف المسكوت عنه اللي هو يهدوا الدار مسنين اللي هو يرماه مع تلهبي اللي ماتوا وحدهم احنا مالوغوزمون ما كانتش موجوده توا قبل في اوروبا لكن توا في تونس
1: نعم.
4: ولا عندنا مسن يموت وحده معناها سي لونت الحقيقه معناها في
1: شيء والله شيء مؤسف جدا
4: دونك هذاك عنف تاع ابناء للاولياء
1: نعم بعد شويه ونرجعوا بعد الحديث ان شاء الله نرجعوا للوليد اللي هو اصل الموضوع وشنو هو يحس وكيفاش باش يكبر معاها الشيء هذايا بالطبيعه قبل ما هذايا باش ناخذ معاكم مكالمه هاتفيه الو صباح النور عسلامه
5: صباح النور رسول محبه ربي رسول ذات الوالدين يعطيكم الصحه في البرنامج في الموضوع
1: خاصه
5: في الموضوع يعطيكم الصحه
1: نتعرفوا عليك
5: واشدوا على اياديكم مدام محبوبه مبروك من المسكين
1: مرحبا مدام محبوبه شنو رايك انت شنو الحل حسب رايك بالنسبه للمراه هذيا او الزوجه والام هذي
5: أختي عواطف والله هما الشيب شيفة عامة ديما الحمل الرزين الكل ديما على كتافهم في كل الحالات في كل الحالات المراهية لهذا الحمل في كل شيء مسكينة قادت ما بين المرتقة مطرقة
1: والسندين نعم
5: صحيح معناتها ياولها من رجلها ياولها من ولدها وعندها الحق ذيك كبدة زادة كبرته وصورته وتعبت عليه مش من فراغ المحبة والحنان أما حتى البو ينجم يكون علاش ولدك هذاك باش نهار اخر كيما نقولوا احنا قبل العكاز نتاعك في كبرك امي الله يرحمها كانت تقول لك بر ولدك خاويه ميساش كان مره واثنين معناتها نبهوا عليك حاجه الغلط مثلا في صوت مره غلط نبهوا مره اثنين اما كانت ماده في الغلط هو بجوده وعامل عليك كيما نقولوا احنا عامل عليك بتمردين سامحوني في الكلمه تولي تعاقبوا اما مش ديما العقاب حاشاكم وحاشا قدركم الضرب الحيوانات حتى الحيوانات ما عادش يضربوا
1: نعم
5: ولا
1: نعم.
5: الرفق بالحيوانات أنا نقول لها اختي العزيزه ما تخربش
1: عشان حلك
5: خاطر
1: ايوه
5: هي ايش نقول لها نقول اختي العزيزه ما تخربش دويتك على خاطر ينجم يكون حتى كي تطلق ولدك يولي قوي عليك انت يولي ما عادش يخاف من بوه يولي صائرتك الضرب الكلام من عند بوه يولي يرجع في امه غش يولي يقول لك سي لقيت حريتي نجم نعمل كل شيء ديما البو اني حسب رايا ديما البو سند الدرع احنا نقولوها
1: يعني سامحني اختي محبوبه يعني تخلي الوليد في نفس الوضعيه هذه كما قلت انت ما تخربش بيتك
5: ماشي على حساب ولدها
1: كيفاش تعمل ايوه كيفاش تعمل وهي توا نحن نبعدوا على الطلاق لكن كيفاش تعمل اعطيني رايك
5: كيفاش تعمل حاول اجي اقول لك احنا نسيب كل المقاييس نغلبوا الرجال راهو كل
1: المقاييس هذه هذه على موجات الاذاعه ربي يسترنا نلقاوش الرجال البرا يهديك ربي.
5: لا لا والله ايش اقول لك يعني حسب مره في المجتمع نتاعي في الدائره الضيقه نتاعي وحتى في الموسع راهو من ما غير ما كل احتراماتي للرجال كل ونحبهم وراهم ما فماش دار ما فيها سراج ولا ما فيهاش سراج الله غالب شنو عشانك. أما والله بكل المقاييس حسب رأيي أني المرأة كلمة في الصباح وكلمة في العشية ترد المسمى يهودية بتيغلبك أنت على ولدك ما يغلبكش على ولدك ما وانت عندك الحلول وبرش حكايات تنجم تحل بيهم مشاكل
1: واضح مراجلك. واضح يعطيك الصحة متنجم. يعطيك الصحة
5: ربي يحييكم وربي يفضلك وربي يسألها في وجه
1: آمين.
5: وربي يسخره مساج قلها تصلي وتقابل وجه ربي وجه كريم
1: أيوة.
5: أقل ما يكون كونك تزع ويناتك الرب وتقول له يا ربي ربي يسخره ربي يهديه ادعي ربي راه وربي
1: يصلح الحال
5: محنين
1: امين ونعم بالله محنين. شكرا لك محبوبه يعطيك الصحه
5: كل الحلول كل ان شاء الله
1: يعطيك الصحه
5: مبروك وزين ونهاركم مبروك
1: نهارك اسعد ليا نشكرك برشا على التدخل برشا كلام قلته يعكس موروثنا الكل يعني من قاع الخاضيه فانت ما بعدتش على ثقافتنا وعلى مجتمعنا هذاك هو هني على روحك عي شخصي لكن حاول انك تصلح علاقتك بولدك هذا هو نصيحة محبوبة بعد شوية ان شاء الله تنشوفوا مع المختصين رأيهم في هدايا وناخذوا زيادة بقية المكالمات الهاتفية اعطيكم الصحة اقعدوا معنا في اعطيني الحل نرجع بعد الحديث.

0: ورا كل باب حكاية، ورا كل حكاية وجيعة، ومع كل وجيعة لازم يكون ثم حل. أعطيني الحل، نحكيه نفهمه ونلقاو مع بعضنا الحل.
1: الحادية عشرة صباحاً على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذاناً بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. في إطار متابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والحرص على توفير أفضل الظروف للتلاميذ خاصة أبناء العائلات المعوزة ومحدودات الدخل، أدى والي زغوان كريم البرنجي زيارة ميدانية شملت مقر الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي وفرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة، أين اطلع على سير برنامج توزيع المساعدات المدرسية ونسق تزويد الجهة بالكتب المدرسية. ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة ليبلغ 12,333 جيجاوات ساعة مقابل 11,632 جيجاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال. تنظم خلية الابتكار البيداغوجي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار من 9 إلى 14 من نوفمبر القادم الأسبوع الدولي للابتكار البيداغوجي بالمعهد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة تونس المنار والجامعة الحرة ببروكسل. ختاماً، تكتسي النقاشات حول تجارة الخدمات التي تتصدر أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس في ظل الوزن المتنامي لقطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

الحل. 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.

11 ودرجين على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في متابعة العدد الأول من برنامج أعطيني الحل. اليوم نحكيه على وضعية إنسانية اجتماعية أسرية بالطبيعة، ديما نركزوا على الأسرة إن شاء الله في العمل متاعنا. فبش نبدأ نذكركم بهالوضعية هذه، نسمعوا الشهادة ثم نكملوا حديثنا اللي بديناه، وخاصة باش نركزوا على الصغير توا، خاطر هذاك بيت القصيد شنو الإحساس نتاعو، كيفاش باش يتربى، كيفاش باش يعيش ويكبر، وبالطبيعة الحلول 73 460 800. أعطيونا الحل اللي تراو صالح.

السلام عليكم أمان، أنصحوني شو نعمل، كيفاش نتصرف؟ راني تعبت نفسيا، صيي صدقوني قريب ننهار. ولدي عمره 11 عام، هو وابوه مش متفاهمين جملة، صدقوني نلصق فيه باللصق باش يخرجوا معاه باش يعاملوا بالباهي. نهار كامل عياط وصياح، يقولوا الكلام الكل من نوع سامحوني في الكلام، كي بيك كي بلاش، انتي ما تنفع بشي غير الدعال. ما يسمعوش، ديما قامعوا، أقل حاجة يحاسبوا عليها، ما يعديلوا شي، حتى شي، كل غلطة يحاسبوا عليها كبيرة ولا صغيرة. ولدي نفسيته تعب، يقول لي مخنوق، ولا يهرب لدار ماماته باش يرتاح شوية ويرجع. ما هوش النوع اللي عنق ويبوس ولا يقول كلام حلو، صدقوني يتربش بي أنا ويقول لي كلام باهي أكثر من ولده. ورغم هذا كل يحبه، وكي مرة حبيت ناخو قرار طلاق على خاطره ما حبش، قال لي نحبه وما نحبش نعيش بعيد عليه، أما تو نحس في برشا ضغط عليه وعليا، كي يرقد في الليل يحس إنه يتكتكوا على بعضهم، يقومك من النوم من الضغط. حكيت معاه راجلي برشا مرات، ساعات يستعرف يقول لي ما نعرفش بيني نعمل كيكة، ويمشي ويطلب السماح ويقولوا نعاود صفحة جديدة، أما يرجع من بعد في أقل موقف يصير معاه حرت خايفة ليزيد يكبر ويتقوى. ولدي عارك كبير، راجلي عيط ياسر ويسيح برشا.

0: أنا تعبت نفسيا، الوليد هذاك الكسيبة اللي عندي كي نشوفه تعب نفسيا نموت. ساعات يجيني للكوجينة يصيح حكى الصياح من غير صوت باش ما يسمعوش، ويبكي ويرجع يمسح دموعه للصالة. مش عارف اش نعمل، حيرت حال.
1: هذه هي الوضعية كما كنتوا تسمعوا، الحيرة متاع الأم. تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. شنو الحلول اللي تروها أنتم تبقى في هالعائلة دي، تتحافظ على التمسك متاع العائلة متاحها، أو تنفصل عن الأب وتحمل وليد متاحها، أو ربما تم حلول أخرى. أنتم رأيكم يهمنا برشا، أكيد ثم برشا ناس عندهم تجارب مروا بها ويهمنا أن نسمعها. نحب نعاود نرحب بضيوفي الكرام اليوم فريق البرنامج، إن شاء الله باش يرافقونا على امتداد هالشبكة البرامجية هذه وينورونا بعلمهم. الأستاذة فرح الميلي، أخصائية في علم النفس الاجتماعي استشارية علاقات أسرية والتنمية الذاتية، الأستاذة نادية محجوب محامية لدى التعقيب وسيطة ومكونة في الوساطة، والأستاذ رضوان الفارسي مختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. نعاود نرحب بهم، ونرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي يسمعوا فينا ديما مستمعينا، ناخذوا رأيكم في كل المواضيع اللي نطرحوها. قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفية ونخليهم مش برشا يستنيوا، لكن نحب نرجع لك النقطة اللي وقفنا عندها قبل موجز الأخبار، الوليد هذايا الصغير اللي هو بين الظفرين الضحية، وهو أكيد ضحية. شنو يحس؟ شنو المشاعر، أو كيفاش نجمو نفهموا المشاعر متاعو، وعملية الكبت بين ظفرين متاع المشاعر متاعو شنو تخلي لهم بعد أثار؟ نخلي لك الكلمة أستاذة فرح الميلي.
2: شكرا مدام عواطف. بالنسبة للصغير واللي يحس فيه حاجة لازم نكتشفوها كأخصائيين الحقيقة، ولكن على أساس اللي حكيته الأم على ولدها، ضغط كبير برشا قاعد يحس فيه، يحس في ستريس كبير برشا. والدليل كيما حكينا بكري، صياح ما غير صوت، قالت سنيه تكتكو على بعضهم وقت اللي يبدا راقد. اكيد فما حاجات اخرين هي ما ذكرتهمش، ولكن هذم كل علامات متاع ستريس كبير برشا اللي في عمره ما لازمش نكونوا عنا النسبه هذه
1: الضغط هذا
2: متاع الضغط.
1: اي ثم وجيعة، ثم ألم نفسي، ثم خطر. ساعات يقول لك الأولياء يقول لك مازال صغير ربيه ما يحسش تو شنو شيفه، مو تو يكبر وينسى. بالضبط، يعطيك الصحة.
2: نحب نقول حاجة مهمة للأولياء الكل يسمعوا فينا، وللأم هذه بالذات أكيد، أنه الصغار رهم ما يكرهوش والده، ولكن يكرهوا أنفسهم.
1: أيوة،
2: كلمة صعيبة
1: مهم
2: نعرف
1: برشا.
2: كلمة صعيبة نعرف، ولكن لازمهم يكونوا عن دراية به. على خاطر
1: يعني الصغير كي يتعرض للضغط هذية ولا المعاملة القاسية، مش باش يكرهك أنت كأم وكأب، ربما ينقم عليك بين ظفرين، خاطر ثم حالات رينيهم رد فعل قوي. لكن الأكثر من هذا أنه هو يكره نفسه.
2: علاش؟ على خاطر يشوف روحه هو مصدر للقلق، يشوف روحه هو مصدر للضغط اللي ممكن بوه أكوز دوسا هو يعمل له في الحاجات هذيك، فهمتني؟ معناتها يلقى روحه شبيني أني هكا، علاش هكا يصير معايا، علاش بابا هكا يعمل، وين الغلطة متاعي؟ فهمت؟ ما يقولش بابا خايب، بابا عليه وكل ما نوصلوش لغاية.
1: نعم
2: إكزاكتومون، هذاك علاش؟
1: وهذا يحطم له نفسيته
2: بالطبيعة،
1: ويفقد الثقة في نفسه.
2: احنا نفسيتنا ديجا تعبة. نعم. تعبة برشا. ولكن بربي نحب نعقب بحاجة على ستريس.
1: نعم.
2: الدور متاعه قديش مهم في انه صغير يكون ديزيكيليبغي ايموشنيلمون، وحتى في قرايته وفي
1: عدم التوازن في
2: الشعور. اللي هي ايتود صارت في الصين عام 2019 على طلبة، صحيح على طلبة، ولكن هي معناتها تم تعميمها على الناس الكل. انه الستريس يخلي الانسان عنده مع النتيجه نتاع الدراسه هذه، ستريس يولد انه الانسان عنده مانك دو ميموار، والا ما ينجمش يتفكر،
1: يعني الذاكره نتاعو تضعف. الذاكره
2: اي اللي هي النتيجه هذه صارت بعد ما عملوا دي تيست دو ميموار اي ار ام، معناتها دي زيكزامان اي ار ام، باش هما فهموا.
1: يعني هذا مثبت علميا،
2: هذا مثبت علميا.
1: عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي وشافوا العروق في الراس، اذا كان صحه العباره، شنو التاثر نتاعها جراء هالضغط
2: الكبير في اللوب في الدماغ، وقاو اللي فما اللوب ماهوش يخدم بالباهي اكوز دو ستريس.
1: نعم.
2: علاش؟ على خاطر احنا تلمو فما ضغط نوليو ما عادش نجمو نتفكروا حاجات، ونتصور ناس كوليكيت نجم تشوف روحها في الحاجه هذه، وقت اللي يلقى روحه ينسى برشا. يقول لك كنت باش نمشي نجيب الحاجه. نعم. من بلاصه اخرى وما يجيبهاش.
1: أيوة.
2: دونك ستريس يعمل حاجه كي من هكا.
1: نعم.
2: ولازمنا نردوا بالنا
1: برابور لصغارنا ياثر حتى في قرايتهم من بعد.
2: اكزاكتومون كي نقولوا ميموار دونك نقولوا مراجعه ماهيش افيكاس، نقولوا صغير ما ينجمش يقرا بالباهي، ما هوش بريزون في القرايه. تو رجعنا للقرايه ان شاء الله بنجاح للناس الكل.
1: نعم.
2: اكيد.
1: نعم.
2: ولكن ينجم ينجمش يركز في وسط القسم، الاستاذ يحكي هو ما يتبعوش، يبدا سارح، وهذه حاجه نجم نلقاوها مع صغيرنا توا ولد المدام معناه.
1: اي
2: دونك ترد بالها من الحاجه هذه.
1: نعم. باش نرجعوا للحلول.
2: أيه؟
1: لكن بعد ما ناخذ المكالمات ماذا بيا تجاوبني على سؤال، كيف يكبر الصغير هذا، يكبر معاه هذا الالم والوجعه، شنو ينجم كيفاش ينجم يترجم والا لا؟ ناخذ مكالمه هاتفيه. الو.
3: الو، عسلامة مدام.
1: مرحبا، تعرفوا علي؟
3: ايمن من سوسه.
1: مرحبا ايمن، سامحنا خليناك تستنى شوي.
3: مش فما حتى مشكل بالحق، حق الحكاية انه الواحد باش يستنى ويسمع ويشارك الاخصائيين.
1: شكرا.
3: هي الحق حكاية تمس برشا.
1: نعم.
3: اما الاهم من هذا كله هي فما تتاخذ من زاوية واحدة، ما تاخذش من برشا زوايا. اللي هو الاختيار، نحب نقول للمدام هذا اختيارك مدام، مش مطالب ولدك باش يصبر عليه. الطفل ظاهر، الطفل ما بين الام والبو، قسوة الام قسوة البو.
1: حب نقول لك مدام،
3: ايه مش لك انت، نحب نوجه كلامي للمدام اللي كانت تحكي.
1: معك.
3: قسوة الام، قسوة الام تتمثل وين؟ اللي مع احترام الاخصائيين ما حضرولهاش، قسوة الام تتمثل اللي كونها انت تعيشت مع الاختيار متاعك هذاك ومع البو هذاك. نجم تكون بعلم الاختصار النرجسية فدي بونشنية بالضبط، تحليلها العلمي ولا تفسيرها ولا اللي هو، اما انت مدام اخترت الرجل هذاك، ولدك مش مطالب باش يصبر معك في الاختيار هذاك. الور لا، هي النتيجة متاعك، انت قادره تتحمل وتصبر وتدري شنو يقول لك كلمه نحبك ويا روحي ويا عقلي تمشي معها في الخط. سامحني به اوكي، وهم باش نطلب منه سماح اللحظه هذيك وتمشي معها في الخط. الور لا، لا يزي انك انت توا تجي في الوقت هذا وتقول نفسيتي تعبت. نو مدام، الوقت هذا انك انت لازمك تقف تقول جي سوي لا، لا تخلي دارك ولا تخلي ولدك ولا تخلي راجلك، وتربي راجلك، تربيه بالقوه نتاعك وبوجودك وباهتمائك، وقول له فاش تصنع وكان لازم نهجروه وهو غاديك موجود في الدار، تقول له ها ولدك وين باش يجي يكلمه، فاش تصنع، فاش تحمل، فاش تحكي، مش مصيبه، مانيشنا في غابه، فاش يصنع، شنو هو؟ شنو انت لهنا مادام قاعده تتحمل؟
1: واذا كان ما رجعش يا ايمن، واذا كان الوالد هذايا ما واصل، خاطر هذا اللي رينيه نحن، ثم تكرار للعنف.
3: اذا كان واصل هو يخرج، ماكش انت باش تخرج، ماكش مطالبه، خاطر لهنا انت فيتير نتاع مجرم. في تير تصنع في حاجة أخرى، في تير نهار آخر باش ينقم عليك باش تقول له أنا ضحيت على خاطرك، ويقول لك أنا شنو ذنبي، قلت لك اختار الرجل هذاك. أنت ما ضحيتش على خاطرك، ضحيت على روحك، ضحيت على حياتك، وضحيت على هاو باش يقولوا الناس، وضحيت هاو باش ما يقولوش هكا. أنت شنو تحب تحط فيا؟ لهنا أنت مادام ناخذوها بسونس لا غير علم لا غير حتى شيء، حاجة بسيطة على الأخر، شنو باش تبقى فيه؟ شنو باش تنتظر منه طفل؟ باش تبقى فيه؟ في قمة القسوة يستحق. أيه. هذا أصلا عقاب، هذا طفل تجرد من عاطفته وتجرد من كل شيء، علاش شنو ذنب؟ هذا كل على خاطر أنت اخترت باش تكون مع الرجل هذا.
1: يعني هي الأم أنانية لهنا، الأم حسب
3: نوع من الأنانية. نعم. حاجة أخرى، معنى إذا كان باش نتعلو الرجل بغيرة ودفع غيرة ولدك ثناك متاعك، شنو؟
1: نعم.
3: ماهوش مطالب هو، شنو ذنب؟ شنو وجوده هو اذا كان باش يعيش كيما هكا عدلوي؟ ومن المستحسن هو يحكي، قتلك معناها وصل لدرجه انه يحكي من غير صوت، يعني مش قهر، يعني مش شنو لدرجه انه باش يعمل حاجه في روحه. يا مدام نحب نقولها حاجه اخرى، مش الكلام هذا راهو باش يضعفك، لا باش يقويك. مش ديما عاطفه، راهو فما عاطفه وفما عقل وفما اراده فما رغبه.
1: انت مع الانفصال، انت مع قرارها انها تخرج بولدها؟
3: لا مش مع الانفصال، مع الانفصال، مع الوجود انا ومع اثبات وجودك، نقولها مش مع الانهيار،
1: مع انها تفرض
3: وجودها وتفرض معناها وتفرض قوتها وتقول انا لهنا. انت بدورك كما البو باش يحمي ولده، زاد انت باش تحمي ولدك. انت الاقرب لولدك توا، وانت عندك البونفور اللي هي تتمثل هو يحبه، ما قدكش نكره، يعني مازال ما تغلغلش فيه الحقد، وأم متوع قاعد يلاحظ في كل شيء ويشوف الصبر متاعك ومعاناتك، وهذاك الشيء تعلى أنه يتكلم من غير صوت، خاطرك تعرف أنت ما عندكش بفوار مع أبوه.
1: نعم.
3: كأنه وحش معه في الدار، لأنه قادرة باش تصلح، هي مع أخصائي مميز قادرة تتصلح الحكاية، وما هيش قرب برشا. ونقولها مدام إن شاء الله ربي يبارك لك فيه، وإن شاء الله ربي يبقي ستر عليكم، وربي يجمع ويود الرحمة بيناتهم إن شاء الله،
1: وأنتم
3: ربي يبارك لكم.
1: نشكرك برشا أيمن، يعطيك الصحة على ملاحظاتك وعلى نصيحتك.
3: مرحبا.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
4: ألو، عسلامة أختي.
1: نرجع من بعد نعلقه. مرحبا، عسلامة.
4: تحياتي ليك وتحياتي للضيوف وتحيات الفريق العامل معك.
1: شكرا ليك ربي فضلك ذكرنا بالاسم.
4: فرج من مرناك.
1: مرحبا سي فرج نحويلك صحه لاباسه.
4: والله الحمد لله لاباس عليك اختي عواد.
1: الحمد لله ربي فضلك ان شاء الله. تفضل
4: سي. ذكرني البرنامج هذا بيت العز.
1: اي يا حسره. يا حسره على بيت العز ان شاء الله نعملوه مخير ان شاء الله.
4: لا لا بس البرمجه هذه باهي اختي عواد
1: ان شاء الله. قل لي شنو رايك شنو الحل تو بالنسبه للمراه هذه؟
4: والله الحل اختي عواد تو تجي انسان باش تعطيه الحق.
1: نعم.
4: تقول انت عندك حق ولا راجلك عندك حق ولا وزو الحق. أي. الحق ما تعمل به حتى شيء. الانفصال زاد ما تعمل به شيء. الطلاق يكونوا معناها تحت القدر نجو تحت الميزاب ما عملنا حتى شيء.
1: اي ما شنو الحل؟
4: الحل الحل شوفوا اطراف فاعله خطر ثم ازمه كبيره نفسيه فهمت ازمه كبيره نفسيه ولازم تتعالج هذه اطراف فاعله مش اطراف يعطوك الحق ولا اطراف اطراف ياثروا على الاشخاص الكل على الولد على الراجل بطريقه بسيكولوجيه بطريقه
1: يعني انت مع انهم يتوجهوا المختصين يمشيوا الناس تفهمهم وتنجم تعاونهم باش يخرجوا من الاشكال.
4: اي خطر ثم ازمه نفسيه كبيره اختي عواطف وتتعالج بطول الوقت وبطول صبر وطول نفس.
1: نعم يعطيك الصحه. هذه نصيحتك. نعم
4: اي خطر اذا كان انت باش تقول اللي عندك حق ولا وثم خفايا الاخت ما حكتهمش هي حكت بايجاز لكن ثم خفايا.
1: أيوة.
4: خفايا ما حكتهمش ثم برشا اسباب معناها والامور النفسانيه اختي عواطف تاثر على كل شيء.
1: اكيد
4: مثلا انا ما نحبش مثلا ذكرتني المشكله نتاعها بالضبط كما قوس قزح قوس قزح ما يجيش بالشمس برك يجي شمس وغيوم. هذيك هي الحياه ثم تناقضات وثم برشا حكايات وثم شوي صبر. وهذيك هي الحياه.
1: يعطيك الصحه شكرا ليك سي فرج. اذا نستعينوا بالمختصين باش نجموا نخرجوا من الاشكال هذه. مكالمه اخرى. الو على السلامه صباح النور مرحبا. الو اسمعوا فيك اذا كان مش واصل الصوت باه تو نرجعوا له. برشا كلام تقال من التخليل. شنو رايك سي رضوين؟ نبدا بايمن. ايمن قال لك هذه ام قاسيه بين ظفرين انانيه على خاطر هي لمصلحتها بين ظفرين الشخصيه صبرت لروحها مش صبرت لولدها.
5: هو
1: يعني هو ماشي في العفس الصغير.
5: هو التمثلات اللي عند مجتمعنا كل واحد عنده صوره يرسمها من منطلق ذاته. الحقيقه الساعه مشكور جدا على التفكيك اللي طرحه ايمن.
1: ممتاز.
5: لانه
1: ديك علاش قلت لهم خبرتكم راه مهمه.
5: استمع للحاله في جوانبها الكبار.
1: نعم.
5: وانا اللي ممكن اللي مازال شادني احنا توا فككنا الظاهره والكل لكن ما اعطيناش ما بديناش راينا كمختصين.
1: أيه.
5: في منطلق كيفاش يتم التعهد بالوضعيه هذه.
1: هذا هو.
5: اليوم احنا عندنا وضعيه نتاع طفل مهدد متعرض للعنف. النص القانوني فيه واضح الاستاذه بعد لما تحكي لهم وتفكر به لانه مهم جدا كلما تفكر بالحمايه القانونيه والنص القانوني.
1: أيه.
5: كل ما انك تساهم في جلب من التوعيه للعباد اللي تجتمع فينا.
1: نعم.
5: اما انا اول حاجه نشوفها معناها من رايي انا انه الطفل هذاك يتم السماع ليه من عند مختص. خليه يفرغ ما غير لا تشكك في كلامه ولا تكذبه لا تلوم.
1: انت مع رئيس فرج يعني لازمك تهز صغيرك المختص.
5: الصغير يمشي المختص. وميم طون اذا كان العنف مازال مستمر راهو لازم معناها في الوضعيه هذه لازم الطفل يخرج من الفضاء هذاك فضاء غير امن. فضاء هذاك لازم يمشي
1: يخرج وحده ولا مع
5: لا تخرج يا اما بالقانون بقاضي الاسره والا بمندوب حمايه الطفوله ولازم يخرج. اذا كان سمحني الطفل معرض مازال راهو احنا العنف المسكوت عنه يؤدي للتقتيل وشفنا قديش احنا كان وضعيه نتاع النساء اللي ماتوا وغيره. احنا اليوم في ضربه من الضربات ومن بعد نقولوا الله غالب. ليه لازم الطفل في فضاء امن ولازم يكون محمي بالقانون. واذا كان الام هي غير قادره انها اليوم باش انها تواصل في حمايه ابنها والا تقعد مع راجلها ويتحدثوا احنا ماذا بينا ان شاء الله بعد البرنامج يتواصلوا بينا.
1: نعم.
5: ونشوفوا كان يتصلوا بيا حتى انا معناها جلس فيها ميدياتور دونك انا وسيط.
1: نعم.
5: ودربنا مع بعضنا انا والاستاذه.
1: نعم.
5: فمهم جدا جدا انه اليوم نعملوا سماعات انه نفهموا الوضعيه وتتفكك والطفل يعيش في عائلته وما فماش احسن من العائله.
1: أي.
5: لكن راهو حل لابد منه اذا كان العنف مسترسل ومستمر لازم تخرجوا من الفضاء هذاك. هذايا انا نشد فيه الصحيح معناها مش رايي هو الاصل معمول به.
1: هذا هو
5: معمول به في وقت التهديد نتاع الاطفال. نعم. لانه القانون 58 سنه 2017 فيه اللي يحكي على عنف ضد الطفل والمراه وكيف كيف معناها جاء في جانب منه وحكي على العنف اللي تعرض له الطفل وعنده فرق امنيه مختصه لازم البو يعرف اللي ثم ردع في البلاد مش مسيبه هكاك وهو تبارك الله داخل خارج على الطفل يدقدق فيه.
1: يعطيك الصحه. اي هذا هو هذا هو.
2: نحب نعقب على اي نحب نعقب على كلام سي ايمن اللي تعدى معنا. هو عنده الحق وظهر ظهر معناتها متعاطف ياسر مع الصغير. ويحب الام
1: لانه الحلقه القويه
2: فوالا. اما زاد فاق اللي الام هي معناتها ما قادش كيفاش تعاون ولدها دونك يشجع فيها باش انها هي دي التقوى اكثر. اما هي دونك كيما حكينا اللي هي سفنجة دونك لقي روحها اللي هي تحاول تصلح اكثر من انها تحاول تفرض راي. دونك لنا جوست حبيت نفهم
1: لكن الى الى الى اين وانت تصلح الى متى وانت تصلح
5: هي قادره على
1: تصلح هل هي قادره
5: على تصلح باش تصلح
2: ممكن الحاجه اللي هي خليتها تصر اكثر على العلاقه انه البو نادم وقت اللي يحكي نفهموا اللي البو عنده مشكله
1: لكن ما تصلحش
2: فوالا عنده مشكله نتاع غش اللي هي لازمنا نلقاو لها حل. دونك لنا هو البو لازم يمشي الاخصائي باش نلقاو حل للغش.
1: صحيح
2: راهو الغش
1: يعني لهنا الدواء الاساسي لازم يبدا من الاب لازم البو يمشي للطبيب مش كان الطفل
5: مصدر في النقطه هذه. احنا كيما تجي انت واحد الكوليك ولا واحد مدمن خمر ولا مدمن حشاكم دراج وتجي هو في لحظة انتشاء وانت تقول له ليه معنى لازمك تبطل راهو بيك وعليك وما تعمل حتى شيء وقتها هو خطر في لحظة استضعاف مش يجي يقول لك الله يبارك والله كلامك صحيح وهانو يعيش معاك تدور هذيك. كيف وضعية البو هو بالضبط البو كل ما المرأة تحكي معاه يقولها انا نحب ولدي لا انت تحبه من ذات موصف الغلط انت تحبه حكوه معك حدش نعم
1: لا ويقول نحبك انت زي
5: ايوه نحبك انت ويتكلم معناها تعيش اللحظة
2: ويعبرها على الحب اكثر من يعبر
6: الولد هذاك الغريب هذاك التناقضات اللي حكينا عليها
1: هذه مش شخصيه نرجسيه بين ظفرينا
5: ايمن اللي بيعاود يرجع للتليفون مدام عوض
1: فيها بعض المميزات
5: ايمن لازم يرجع لنا للتليفون
1: ايمن هو اللي عنده الحل لكن خاطر ثم بعض السمات اللي تحيلنا على شخصيه نرجسيه
2: اني طونك الانسان ما شفتوش قدامي ما
1: نجمش
2: نقول حاجه كيما هكا.
1: استاذه نازيه محجوب قال لنا توا سي رضوان راهو معناها الحلول الافضل انك تمشي المختصين والمختصين بالطبيعه قلنا البو يزمو يمشي الاخصائي النفساني ودائما للتحصيل الحاصل والام يزمها تمشي الاخصائي النفساني وتمشي زاده نجم نقول للجانب الاجتماعي خاطر زاده ينجموا يرشدوها فما ناس اخصائيين اجتماعيين وكذا ينجموا يرجعوا يحكيوا معها ويفهموها الوضعيه بالضبط باش تاخذ قرار صحيح وسليم. زاده فما حل اخر اللي هو الوساطه. شنو هي هالوساطه وكيفاش نجم تتدخل
6: به؟ احنا صحيح اعطيني حل برنامج لكن اساسا الحل اذا كان ما يطلعش منك انت راه باش يولي حل مسقط وراك باش تعمل به المده ثم ترجع. الحل لازم يكون رهين اراده الاطراف. معناها اذا كان انا كاب نحكي على وضعيه الاب هذا ما يكونش عنده استعداد باش يصلح روحه ويكتفي ويقف عند نقطه انا نادم والله ونحب ولدي مجرد كلام بدون فعل فالرغبه هنا ما تكونش رغبه قويه وبالحق مش باش يصلح من روحه.
1: ايوه
6: دونك الدوا باسي من الكلام للاكسيون للفعل. لازم الشخص هذايا يكون خاطر الوساطه قائمه اساسا على الحريه على مبدا الحريه. اش معناه؟ معنى اذا كان انا كاب ما نوافقش باش نمشي للوساطه الوساطه مش باش نعملها مع الام فقط او الابن فقط سيساقكوا انا باش نقعد نسمع الطفل نسمع الام وبعد ذلك نقول لهم برا هاو حل ومشيوا على روايحكم. الوساطه تفترض انه الناس الكل تبدا موجوده وناس الكل تكون عندها الرغبه الصادقه في انها بالحق تلقى هي الحل مشكلتها. خاطر احنا ديما نقولوا في الوساطه النزاع ما يتخلقش وحده هكا يتخلق معناها بين برشا عباد شركاء في النزاع هذا هما شركاء في المشكله. المشكله تخلقت بين بو وام هما شركاء في المشكله هذه لازمهم يكونوا شركاء في الحل زيده وباش يكون الحل هذا صحيح قابل للتنفيذ وبطريقة

0: بون كوميونيكاسيون مش التواصل الصحيح.
1: أيوة.
0: خاطر احنا ساعات نقولوا ايه نسمع فيك نسمع فيك، لكن انا مش قاعده نسمع فيك في الحقيقه، انا نسمع باش نرد عليك، نسمع باش نلقى لك الحجه باش نغلبك.
1: أيوة.
0: نسمع باش نهاجمك باش نتهجم عليك باش نلقى ديما انا عندي الحق وننكر اللي انت يكون عندك الحق.
1: نعم.
0: في الوساطه لازمني نسمعك وتسمعني. شفتك اللي توا المدخلين كل اللي دخلوا كل واحد عنده وجهه نظر.
1: صحيح.
0: ديما نقولوا كيفك 6 و9، انت من بقعتك تشوفها 9 ولكن انا من بقعتي نشوفها 6. كل واحد حتى سي ايمن اللي دخل وقال لازمها تفرض روحها، سهل انا باش نعطيه الحلول. كيفاش باش تفرض روحها؟ انت تحكي على وكانك تسقط في حل على مراه ما تعرفش شنو الظروف اللي عاشتها، وتسقط في حل على بو ما تعرفش شنو الظروف اللي عاشها. راهو كيما قال رضوان احنا مانيش نبرروا، احنا نفسروا
1: بالضبط.
0: دوكو معناها اذا كان نمشيو
1: يعني
0: للوساطه
1: يعني نقعدوا مع بعضنا باش نسمعوا بعضنا، الاب والام
0: باش نفهموا علاش
1: نعم.
0: علاش احنا وصلنا بعد ما نسمعوا الويه صار هذا الكل، علاش معناها اللي صار الكل كل واحد يعطي وجهه نظره باش كل واحد يسمع الاخر، حاجات اخرى احنا ما نفقناش بها.
1: نعم. وهنا نحب نفتح قوس وقوسين بين ظفرين ونقول انه راهو العائلات كتير فيهم اشكاليات من النوع هذا، وبرشا اشكاليات متنوعه ومختلفه. ريت نحن تو عملنا ساعتين وحنا نفكوا فيها وما نجمناش نكملوا، باركونتر هما ينجموا يعملوش حتى درج هما يفكروا مع بعضهم وانهم يحلوا ويفكروا الوضعية مع بعضهم. لو كان نحن قعدنا مع بعضنا فككناها يمكن نوصلوا الحل ببساطة اللي يرضينا نحن الكل في العائلة. لكن هذا ربما المساج ولا الرسالة الأقوى من البرنامج، انه اذا كان عندك مشكلة في العائلة متاعك اقعد على الطاولة حطها قدامك وحكيوا مع بعضكم.
0: فيكتيفمون باش نكونوا انا وانت ضد المشكله،
1: ضد المشكله مش ضد بعضنا.
0: يعطيك الصحه مش أيوة. ضد بعضنا هذا هو في النزاع دي. احنا في الوساطه رانا مانيش دي معناها دي بسي ولا باش نعالجوا.
1: نعم.
0: باش نعالجوا اليوم كيفاش يعالجوا النزاع.
1: نعم.
0: كيفاش المشكله هذيك معناها طبيعي، راهو النزاع ولا الاشكال ولا المشاكل العائليه حاجه طبيعيه. راه
1: صحيح.
0: طبيعيه جدا وانت اللي تكبرها وانت اللي تصغرها.
1: نعم.
0: دونك اذا كان انت عرفت كيفاش تعالجك المشكله هذيك مع احنا نقولوا شركاء في النزاع.
1: صحيح.
0: في الوساطه.
1: نعم.
0: ما نقولوش خصمي وضد
1: كيما
0: المصطلحات القانونيه، نقول شريكي. خاطر هو شريكي في المشكله هو لازم يكون شريكي في الحل.
1: نعم.
0: دونك هذا هو مفهوم الوساطه.
1: مهم برشا هوك الثقافه هذه، ان شاء الله باش نحاولوا على امتداد العمل هذا اللي نقدموا فيه ان نزيدوا نرسخوها في الاذهان باش الناس تفهم كيفاش
0: عقليا ان شاء الله.
1: ان شاء الله بعد النغم هذا نحن سالنا الناس البرا قلنا لهم تعرضتوا للضرب ولا لا، وشنو كانت الرياكسيون نتاعكم، شنو ردت الفعل نتاعكم. وسالنا الاولياء قلنا لهم بالنسبه للصغيرات بطبيعه، وسالنا الاولياء قلنا لهم علاش تضرب ولدك، حبينا نشوفوا الثقافه بصفه عامه باش نبعدوا شويه توا على الحاله اللي عندنا وننظروا لها من بعيد كمجتمع. طيب. بعد النغم هذايا نواصلوا معاكم. مرحبا.
2: ورا كل باب حكايه، ورا كل حكايه وجيعه، ومع كل وجيعه لازم يكون ثم حل. اعطيني الحل، نحكيو نفهمو ونلقاو مع بعضنا الحل.

0: وانتي كتغلط كيف يكون عقابك من قبل أمك من قبل أبوك؟
1: عقاب عنيف جدا، عنيف عنيف عنيف زادة، سواء بالكلام خايب سواء بالشليكة بالعصاب عليها ضرب كويس. واني راني ما نشجعش على العنف، ونقولها وزيد نقولها الكلمة هذه بالحق، معناها كانت كبيرة ولا صغيرة لازم تحاور مع الصغيرة ذاك، ولازم النقاش هو يحل المشكلة هذه، خاطر انت كي تضرب هو يزيد على قدام، وسواء كان في التصرفات وسواء كان نفسانيا. معناها الحقيقة أنا ما شجعش على العنف، وأني ضد العنف ضد الصغيرات وبالحق، معناها ما شجعش على جملة. قبل اللي بارون كانوا يضربوا صغارهم وكانوا يعنفوهم بطريقة سامحني طريقة خايفة برشا، سواء كان بالعصا ولا بشليكة ولا باللي هو ديما مسكنات حتى من حماتهم، معناها تمشي كل
2: روحي. يعني معناها قبل كي كنت صغير صحيح تعرضت معناها لعقاب ضرب، صحيح كليت معناها ضرب، كل الناس كل تغلط صغير ولا كبير وكهو.
3: من وجهة نظري وتجربتي كي كنت صغيرة كانت ديما تصيلي برشا مواقف نغلط فيها، وكانت ردة فعل بابا وماما ساعات تكون الضرب، ووقتها كنت نحس بالخوف وما نفهمش علاش الضرب هو الحل وقتها. ومع الوقت فهمت اللي طفل الوقت اللي يغلط يحتاج له شكون يفهمه ويوجهه وينصحه مش شكون يخوفه. وبالنسبة لي الضرب ما يعلمش الطفل الغلطة قد ما يخليه يخاف من ردة الفعل نتاع والديه. ونحب نقول أن التربية السليمة بالنسبة لي لازم تكون بالحوار والصبر والحب، من بعد كي كبرنا وكل شيء ولينا نفهمه ولا يود يحكيوا معنا معناتها، ولا الحوار والمناقشة ولا كيكة معناتها. أنا حكيت على تجربتي، وكل طفل عنده حكاية، أما الحكاية اللي نتمناها أنه كل طفل يكبر وهو حاسس بالأمان ومش بالخوف.
4: في فترة مراهقتي كي كنت نغلط الحقيقة بابا وامي ما كانوش يعتمدوا العقاب القاسي، بل كانوا يحاولوا يفهموني وين الغلطة ويخليوني نتحمل مسؤولية تصرفاتي. ساعات يكون العقاب انهم يحرموني في حاجة نحبها، وساعات بالنقاش ونصيحة. اما اكثر حاجة كانت تتأثر فيا بالحقيقة وتحس في نفسي اني نحس روحي خيب ظنهم، وزيدة في نفس الوقت فرحانة برشا خاطر نلقى والدي يتصرفوا معايا بطريقة بالحق محلاها، إنهم يناقشوني يحاولوا يفهموني غلطي باش إني منعاودهاش باش منعاودش نطيح في نفس البياش. فبالحق إني رأى إنه أحسن عقاب هو النقاش والحوار، بالحق راهو خلي المراهق والصغير يكبر بطريقة واعية ومسؤولة، خليكش تخاف. ونحب نقول والدي ميرسي على الطريقة اللي كنت تتعامل فيها معايا، بالحق خليتني نكون واعية برشا فهم الدنيا خير، وإن شاء الله هذه نتعامل مع صغاري بإذن الله في المستقبل إن شاء الله. وربي يفضل الوالدين كل، واللي ماتوا الله يرحمهم وينعمهم ويجعل مأواهم الجنة.

0: احنا والغلطة شنية. فما غلطة تستحق انه يتعاقب عليها انك تضربه، وفما غلطة يستحق انك تنصحه باش معش يعودها، باش تحذره منها. فهمت؟ يا حوار وننصحه، وإلا نجمو نتلزو للضرب. خاطر الحقيقة متاع ربي ما عنديش العقلية متاع اني ربي صغيري تربية حديثة، ولا غلطت نقولوا يزدي عايشك ما عاش تعمل حاجه كيما كاكا. لا، راه كنقولوا ضرب مش بالشرط اني نضربه لنقتله ولا لنخليله اثار. وراه انت ولدك على شنو تربيه من الاول؟ راه فما قداش من عباد تربي صغارها مثلا من كلمه من كحره تفهم، تقعد توصيه المره الاولى تقول له لا الحاجه هذيك قلت لك عليها لا معناها لا. كان هو استانس على الحاجة هذيك، انت كي باش توصيه وباش تنبهه هو معناها واحد وواحد وما عادش يولي يعمل الحاجة هذيك. كنت كي تتلزل الضرب بطبيعة تضربه مرة الأولى ولا المرة الثانية هو باش يتربى، لأن نوصيه من الأول من قبل ما هو يبدأ يغلط ومن قبل ما يعمل فيهم نحكي معاه الحاجة اللي تجي تجي، الحاجة اللي ما تجيش ما تجيش، حاجة تعرفها تغششني ما تعملهاش، حاجة تعرفها فيها مضرة ما نعملوهاش. وإذا هو بدي يعمل فيهم الحاجات هذوكم بالطبيعة باش بالطبيعة لا، إذا يلزم الضرب يلزم.
1: عملنا زوم وخرنا شوية على الحالة وشفنا المجتمع كيفاش يفكر، سمعنا الأبناء اللي تعرضوا للعنف، الخطاب مختلف. اللي تلقاها متعرض للعنف يحكي بخوف تحسه، وحتى في نوعية ربما الوعي متاعه بين ظفرين محدود شوية. اللي عاش في ميليو أو في محيط في احترام للذات والكرامة كما قال سيراد بين منذ قليل متاع الصغير، فتحسه يعيش بوعي أكبر ويستبطن حتى طريقة التربية متاع أولياء، ويقول غدوة باش نربي ولادي هكا بالحوار ما نحبش الضرب. ثم سمعنا الأولياء اللي يبروا في العنف، اللي يمارس في العنف على أولاده ويبرر، يقول العنف لازم منه، هنا تضربنا نحن صغار وما صارنا حتى شيء، هاو لبس علينا وطلعنا متربين ولبس علينا. نحن بالحق لبس علينا مدام فرحة.
2: مش يدوروا بينا هكا شعب كامل يعاودوا برمجته، معناها يجوا مختصين في علم النفس
3: في المتاجر
2: أخصائيين اجتماعيين وينظروا فيه ويدرسوه بالباهي.
1: ليه برشا يقولوا هذي؟ يقولوا هاو لبس عليها وكلية المصبة تنشبع بين ظفرين.
2: انت مدام تحكي على العنف بالطريقة متاع الاستسهال هذي وتشوفها حاجة عادية وكل دونك راك مش لبس. هذه من النقطة الأولى. الساعة ممكن من بين البدائل اللي أنا نشوفها مهمة جدا أنه اليوم نتناقش ونسمع في التمثلات عند شعبنا. تمثلات خايبة برشا.
1: أيوة.
2: أنه اليوم نستبيح العنف ونحلل له ونلقاو له
1: ليه ومطبعين
2: ومطبعين معاه طبعين. للأسف تطبيع كلي، وهذا اللي احنا يوجعنا من منطلق أنه اليوم راهو تقولي ليه ما ضربتوش، هني ما استعملتش الضرب، عيت. هو فقط أنك تعيط عليه بركرك تقدقته. هي ذات بشرية، طفل كيوت ما نعرفش صغير هكاية فراجيل، وانت تنزل عليه بالصراخ دونك راك قاعد تعمله في الديشيغ وقاعد تخلي فيه شخصيته تتهز الكل. انا ان نوصي حاجات راهو تنجم
1: باهي باهي، خلينا نمشي في العملي. يقول لك باهي انت تحبنيش نعيط عليه ما نصيحش عليه، او قديش مره نكلمه ما يفهمش، الله غالب يستفزني بتصرفاته ونضربه، مو هذا هو التحليل. باهي اعطيني كيفاش نعمل معاه.
2: هي التربيه الايجابيه سهله. انك اليوم اول حاجه فما الطريقه اللي هي به الحوار الشرحي، تقعد مع ولدك وتشرح له هذه راهي الحاجه اللي تعمل فيها راهي غلط وراهي قاعده تاثر عليك وراهي قاعده مش لك الطريقه، وتحاول تشرح له الاسباب نتاع انه الحاجه اللي انت مش قابلها وتحكي معاه. راهو كما قالت توا الأستاذة ناديه انه راهو الحوار. احنا اليوم هيت نقعدوا ساعه نعرفوا نسمعوا بعضنا، معناش لي كنت اكتيف جمله، ما نعرفش نسمع الطرف اللي مقابلني، نعرف كان انا نتكلم
1: نسمعوا صغيرنا
2: نسمعوه اول حاجه. ثاني حاجه فهم العقوبه البديله، معنا الحرمان الاقط من الالعاب اللي يحبهم هو. يكون عنده لعبه يحبها على الاخر تقول له هاي اليوم ماكش تلعب هذه، ولا نعطيك دو لو ولا تروازاق ولا جوجي حسب ساعه اثنين الوقت اللي مش يشوف العائله اللي هو كان ثاني ياخذ في ساعه، ولا تقول له راك اليوم نهار كم ماكش تلعب اللعبه هذيك. والا المكافاه على السلوك الجيد. علاش هو شفتوه احنا من الصباح نحكوا على الطفل كانه هو طفل، معناها الايماج اللي تصورت لنا انه الطفل معناها اكيد في منظور بوه. أنا ماذا بي البوك ونسمع على خطر في كل القضايا هذو، خاصة قضايا الأسرة وكل تلقى الأم هي اللي موجودة. الأم هي اللي تنازع على الملف والبو إما مغيب وإلا يظهر لنا صورة الوحش. الإيماج اللي هي اللي تطبحينا الفرد اللي يطرح في المشكل. هيت إن شاء الله يكون يسمع. أنا نقول له حاول تقرب من ولدك، تسمعه وتكون قريب منه بطريقة إنه تخلي ولدك يكون متصالح معك، خاطر هو قال لك نحبك ويعاودها، والمرأة تقول لك راه ولدك يحبك. دونك مهم جدا إنه اليوم نحكوا في النقاط هذه كلها. لكن الأهم من هذا كل اليوم عنا محمل الأخصائي الاجتماعي اللي أنا لازمني اليوم نتكلم عليه بكل نبرة وجيعة، على خاطر مالوغوزمون ماهوش موجود، مغيب. وأكثر من هذا كل توا الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين على عمل البارحة الأولى معناها دونك قاطعوا المناظرة نتاع الانتداب، لأنه دوبوي 14 عام وهو ما فماش انتداب. العدد هو قليل على الاخر، معناها 1185 اللي تم قبولهم، مش ياخذوا منهم كان 145 قاطعوا للانتداب، لانه المؤسسه الوحيده هي المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه هي اللي تخرج الاختصاص هذا. دونك منظره المؤسسه الوحيده اللي تخرج الاختصاص هذا، واللي هو اون برانسيب انتداب مباشر للاسف ما يتمش. اليوم اذا كان نحبوا نستثمروا في ابنائنا نستثمروا في الاخصائيين الاجتماعيين هم قادرين على انه يتم معناها يخدموا على التغيير مع الطفل والاسره والمجتمع وفي المؤسسات التربوية في العالم الكل. راه موجود الأخصائي الاجتماعي المدرسي إلا في تونس.
1: أيوة.
2: للأسف في العالم الكل موجود.
1: أهمية الدور هذي اللي يلعبوه في المجتمع.
2: وإن من منبر هذا مذبية يتم النظر للملف هذا من أعلى الهرم، إنه الأخصائيين الاجتماعيين يتم انتدابهم يعاود توزيعهم على المؤسسات متاع الرعاية الاجتماعية، سواء في الدفاع ولا في النهوض ولا غيره.
1: يعطيك الصحة وعندك حق، عندك حق ومهم برشا الدور نتاعهم، ولازم ننتبهوا للنقاط هذه. أستاذة فرح، بما أنه نحن توا في الختام، شنو النصيحة اللي تقدمها للمرأة هذه والحالات الكل اللي كيفها ربما؟
3: به نحب نرجع على حاجة ديجا تقلت اللي هي على العنف.
1: نعم.
3: ريت العنف وقت اللي احنا نعنفه صغير مثلا لفظيا وإلا جسديا.
1: أي.
3: لنا نعملوا ان بلوكاج لو كان نشوفوها سيانتيفيكمون، تعمل ان بلوكاج للصغير واللي ما عادش ينجم يخمم، دونك يقعد ساكت ويقعد ما ينجمش يحكي معاك، لا ينجم يكون لوجيك معاك، لا ينجم يعمل حتى شيء. دونك انت تزيد تتغشش كوالي.
1: نعم.
3: يولي هو ما يلقاش طريقه كيفاش باش يوصل لك راهو بلوكي. وما انت لنا على القيله من الحصه هذه لازمتك تعرف اللي صغير راهو كيصير له ان بلوكاج ما عادش ينجم يخمم.
1: أيه. ما تقولوش بيك ساكت واش بيك ما تتكلمش واش بيك ما
3: هذه نقطه. الحاجات الاخرين اللي ما نجموش نحكيو على تربية إيجابية، ولا لو تيرم هو بيدو، إني مع احترامي للناس الكل هو تيرم غلط شوية. علاش؟ على خاطر التربية هي تختلف من وقت إلى وقت. وقتنا توا مش كيما وقت قبل، توا وقت تكنولوجيا، وقت اللي تابلات موجودين في البلايس الكل والعبيد الكل اكزاكتومون يستعملوا في كل ما هو ديزاباري هذوما. دونك وصولهم للمعلومة أكثر وأسرع، وطريقة استعمالهم للتكنولوجيا
1: الحديثة
3: التكنولوجيا
1: نعم.
3: أخير من العبيد، خير
1: نعم
3: من
1: قبل.
3: أحنا
1: نعم.
3: أخير من الكبار وكل. دونك لنا لازمتك أنت تحترم الحاجة هذه وتعرف تتعامل مع صغير سلون الكونسيبت هذايا. دونك أنت كي باش تحكي معاه لازمتك تحترم ساعة خصوصيته، تحترم ذاته، تحترم كونه هو إنسان يفكر قبل ما أنه تكون إنسان أنت جبته للدنيا.
1: النصيحة للمرأة تو نحن ديما خط المنطلق متاعنا هي الوضعية هذه.
3: أكيد رغم اللي برشا حاجات مازالوا
1: يتقالوا. اكيد الحلقات القادمه الكل اكيد نرجع على برشا تفاصيل. نعم.
3: بالنسبه للمراه هذه ومع صغيرها وتعاملاتها معه، هو
1: شنو تنصحها؟
3: ننصحها اولا ان نخرج من الكادر نتاع العائله شويه. بمعنى نلعبوا البرة من العائلة. به معناه ندخلوا الجمعيات مثلا، فما الكشافة، فما لي كلوب سبورتيف.
1: تخرج ولدك معناه البرة.
3: فوالا. نعم. علاش؟ باش هو ينجم يشوف أطر أخرى اجتماعية. فوالا يتنفس.
1: أيوة.
3: يخرج من الكادر هذاك وينجم يتعامل مع بيت. دونك لنا انت حتى كان باش تهزوا الاخصائي النفساني ولا بيدو بسيكياتر اللي هو اللي باش يعاون ولدك سختن ما مع الحاله اللي هو موجود فيها.
1: أيوة.
3: معها هي التفاعلات الاجتماعيه،
1: يعني دخلوا في المجتمع، خرجوا من الاطار هذاك اللي هو خانقوا بالطبيعه، مش كان تهزوا لجدته. نعم.
3: اكزاكتومون. حاجه اخرى المطالعه.
1: شنو دورها المطالعة؟
3: المطالعة دورها أنه إني نوسع له تفكيره. ما يقعدش كان محصور في بابا قال بابا عمل بابا.
1: أيوة.
3: وإلا هذاك قال هذاك ما قالش. راه المطالعة عندها دور كبير برش، يجيوا بحذية صغار يطالعوا وصغار ما يطالعوش في نفس العمر، اختلاف رهيب. اختلاف معناها تقول انت كيفاش الحاجه دي، خاطر المطلع تفتح الافاق في
1: نعم.
3: تفتح
1: معناها في الذهن وفي نعم فوالا. وفي الوعي
3: يولي نجم يحكي خير، يتعامل خير، يتصرف بطريقه خير، ويبدا عنده افكار اخرى. حتى القصص تعطي برشا عبر وبرشا مواعظ
1: نعم.
3: بحاجه اخرى اللي هي الالعاب الفكريه
1: نعم.
3: الالعاب الفكريه اللي هي باش تحفز دماغ الانسان انه هو يتعامل مع وضعيات معينه بطريقه لوجيك. دونك لنا كل
1: يولي اكثر عقلانيه،
3: يولي اكثر عقلانيه، معناتها نخدم مخ صغير
1: نعم.
3: خاطر اني كل ما يكون هو في
1: ضغط
3: فوالا، كل ما يكون في ضغط يلقى روحه بلوكي
1: نعم.
3: دونك اني بالالعاب الفكريه هذيك باش نحل البلوكاج هذاك.
1: ايوا متنفس، نرجع للمتنفس
3: نعم. اون ميم طون يتعامل سي بون معنات قد يحلل فوالا.
1: يعطيك الصحه، واكيد ثم برشا توصيات، راه كل وضعيه توضحينا على عديد التوصيات هذيك، علاش ماذا بينا يتبعونا ان شاء الله في الحلقات القادمه. استاذه ناديه محجوب،
4: انا باش
1: نحل للام او للعائله هذه بصفه
4: عامه كظاهره. فما كيما احنا عندنا حاجات أمثلة ممكن تلز للذل كما قلنا بكري أي ولا المرة أي تصبر
1: نعم.
4: بكري قالت في متدخلة، قالت إذا كبر ولدك خويه
1: أيوة.
4: أي عنا زادة حاجات باهرة في موضوعنا، وإحنا توا نحكيو على التربية الحديثة والتربية الوالدية، ونحكيو على حاجات جديدة اللي هي زادة موجودة في ديننا. معناها رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يعلم في الصغار ويدعب فيهم، هو يلعب
1: نعم.
4: معهم، هو القدوة متاعنا اللي إحنا ديجا معناها ربيوهم على الرحمة، على المحبة، على الكلمة الطيبة، على الكلمة الحلوة، على أنك تحكي على مشاعرك، على أنك تنفس على مشاعرك،
1: خاصة أنك تعبر،
4: على أنك تكون قدوة الباهية. خاطر هو الولد هذي ربما عنده قدوة مش باهية في الدار، هو سامحوني في
1: نعم.
4: الكلمة الأب، خاطر احنا نشوف لأنا ماناش أنجوش با، لكن احنا نحكيه على اللي تعرض قدامه
1: الواقع.
4: الأب ربما يزد عنده ما يقول، معناه كان نسمعه أما من لا يرحم لا يرحم.
1: أيوة.
4: أرحم ولادكم باش تترحموا نهار آخر،
1: يعطيك الصحة.
4: ومعناها الرحمة باهية، نقول للأم إذا كان أنت عجزت فعلا عن أنك تلقى حل، بسيش استعين بالآخر، استعين بأخصائيين، استعين بأخصائيين نفسيين اجتماعيين وسطاء
1: نعم.
4: ربما هما معناها يضويلك شوية باش أنت في الآخر نجم تلقى الحل مع راجلك، مش تلقى
1: نعم.
4: حل وحدك
1: نعم.
4: وراجلك يقعد ديما مغيب الغائب الحاضر.
1: نعم، نشكرك برشا أستاذة نادية محجوب، نشكرك برشا أستاذة فرح الميري، شكرا جزيلا أستاذ رضوان الفارسي، يعطيكم الصحة. تحياتي للفريق اليوم اللي رافقني، نحب نقدم تحية لأسامة سعد في العمل الميداني راديو ويب أمواج المنستير، مشكور برشا. ايضا تحيه لايمن الشابي والنجل العطيه، كل المستمعين اللي دخلتوا معنا، اللي سجلتوا ارقامكم، ان شاء الله الجمعه الجايه زادت تو ناخذوكم على خطر الغالب الوقت، رغم اللي ساعتين لك الموضوع قد ما تفكر فيه وعندك ما تقول فيه، ان شاء الله تحققت الافاده، ان شاء الله كل واحد فينا ينظر هو للمشكله اللي عنده بنظره بتاع تفكيك ان صحه العباره، نقعدوا على الطاوله نحكي ونفكوا موضوعنا ونحاولوا ان نقدموا الحلول اللي ترضينا، اللي تكون في مصلحتنا الناس الكل، مش على حساب طرف ربما الاضعف في العائله. هيك وصلنا للختام، مع تحياتي عوض في جبالي، نلتقي ان شاء الله غدوه الصباح في برنامج ولك الاجر من 9 ل 10. الى اللقاء.
5: مين تتمنى يبقى احسن منه؟
6: ابني، ابني نقطه ضعف. أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل. أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله، بس أبص في وشه بس كده بصة واحدة خلاص أنسى ده كله. أموت لو حد زعله ومعرفتش أجيب له حق. بدعي ربنا اللحظة دي ما تجيش عليا في يوم من الأيام، لو حد زعله وأنا معرفتش أجيب له حق أموت فيها. أنا بعمل ده كله في الآخر عشانه.
7: قالوا لي مين الحبيب، أنا قلت الحبيب ابني. قالوا لي مين يورثك، أنا قلت الوريث.

0: ترى جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لمانا قلنا ليه عادة يا سين مجاونة
0: شني مجاونة يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
1: تيما وزادة يا سين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
1: صحيح
0: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك سخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
2: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير وتقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه عناوينها. إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة اليوم وفي النشرة مواكبة لأهم ما ميز هذه العودة مع مراسلين في الجهات. وزارة الداخلية تعلن استكمال استعداداتها لتأمين العودة المدرسية والجامعية وتشدد على تنقية محيط المؤسسات من المخدرات. ابتداء من اليوم إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية. صباح طاب توقعتكم جميعا. قال وزير التربية نور الدين النوري أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضافة ومكسب للمشهد التربوي. وأضاف النوري اليوم خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببوارادة من ولاية سليانة، قال أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا وفق تقديره لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل الكثافة فيها منخفض وأخرى مكتظة يصل عدد التلاميذ فيها إلى 36، مؤكدا أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسات. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة أوضح الوزير أن التعيين سيكون مباشرة وبالتوازي مع التكوين. وفي سياق متصل بالعودة المدرسية أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية أعلن تجند مختلف مصالح وإدارات الوزارة بكافة أسلاكها لإنجاح انطلاق السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة وذلك من خلال تأمين محيط معهد حي الرياض بسوسة صباح اليوم. وفي تصريحه لمهر جعيدان أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة حيث شهد فصل الصيف تحضيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام.
3: بذلنا مجهود كبير للتحضير لنجاح العودة هذية، عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيه في محيط تاع المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف المخلة بالأمن العام، خاصة في الترويج المخدرات قصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات بضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة. الحمد لله توفقنا في أنه نضمن عودة مدرسية موفقة، عنا العناصر نتاعنا إطاراتنا وعواننا منتشرين قدام كافة المعاهد لضمان أنه تكون العملية مرنة وسلسة، وأن نوعد التوانسة نقول لهم راكم أولادكم أمانة في رقبتنا.
2: صفو العودة المدرسية في مدرسة كدية مالك ببير الشباك من معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد عكره تسرب مائي مجهول المصدر، حيث تقاذفت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير المسؤولية دون اتخاذ الإجراءات المتوجبة لإيقاف التسرب حسب أمير المكني رئيس المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد.
4: مدرسة كدية مالك فيها مشروع إعادة تهيئة، حرصنا نحن باش المدرسة تكون جاهزة قبل العودة المدرسية، طلبنا مع المقاول ومندوبية التربية إنه باش يجهز 5 قاعات لاستقبال التلاميذ، لكن نبقى في ظروف إنه اليوم التلامذة قاعدة تقرأ في حظيرة بناء، ووافقنا لأنه مشروع هذا طال انتظاره بالنسبة لمدرسة كدية مالك، وقلنا مثالش نصبروا رغم الظروف الصعيبة اللي باش يقراو فيها التلامذة، لكن النقطة السلبية إنه البارح اكتشفنا إنه فما تسرب نتاع مياه في محيط المدرسة. اتصلنا بالسوناجات وبعد ما دخلت قالت انه الفويت تابع لوناس. اتصلنا باللوناس وجات لوناس ومن بعد ما دخلت قالت انه الفويت تابع السونات. وقعدنا حتى لليل تقريبا ونحن نلوج الفويت تابع شكون. طلبنا من المصالح المعنية الكل مش يلقاو لنا حل على قليلة مش يوقفوا الماء المتسرب في محيط المدرسة بشكاك الصغيرات اللي جايين بتبش جديد وبكرتبلات جديدة ما يدخلوش بتبش مصر وتبش معبي بالطبع. لكن للأسف الإدارات اللي تعهدت إنه باش تكون موجودة من 5 متاع الصباح باش تلقى حل وقتي باش على قليلة محيط المدرسة يبدأ نظيف والصغار يدخلوا في نظافة ما التزمتش بالتعهدات متاعها. وما لقينا كان معتمدية المكان والحماية المدنية اللي حاولت تقلل شوية مك الأوساخ اللي موجودة.
2: وفي ولاية المهدية تم اليوم تدشين مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس، هي المدرسة الابتدائية بومرداس والمدرسة الإعدادية بالرواضي. نادر اسماعيل وكبت انطلاق السنة الدراسية من المدرسة الإعدادية بالرواضي وعادة النقل التالي.
5: 101,000 تلميذ بولاية المهدية التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة موزعين على 196 مدرسة ابتدائية و37 مدرسة إعدادية و23 معهد وخمس إعداديات تقنية، مع دخول مدرستين جديدتين حيز الاستغلال من بينها المدرسة الإعدادية بالرواضي من معتمدية بومرداس السيدة محمد علي بيوضة المندوب الجهوي للتربية بالمهدية.
6: مدرسة إعدادية بالرواضي معتمدية بومرداس طبعا قاعدين تشوفوا في مولود جديد لنا اللي بكل فمتعو وتفوق 7,300,000 دينار. المدرسة الإعدادية توا جاهزة لاستقبال وليداتنا. من حيث الإطار البشري تم تعيين وتسمية كل المدرسين والعملاء وإطار القيمين.
5: الأولياء استبشروا من جهتهم بهذا المولود التربوي الجديد والذي من شأنه أن يقلل من معاناة تنقل أبناء المنطقة للمؤسسات المجاورة.
7: فرحين فرحة كبيرة بالمدرسة هذه الاعدادية بالرواضي، خطر عندنا برشا إشكالية في الترانسبور، خطر تلامذتنا الكبار ويقروا في بومرداس 7 كيلومتر المسافة في الكيران، والكيران مش مكفرة ديما، معناها ديما مشكلة في الترانسبور.
8: بكري صغار كانوا يقرأوا بعيد في كركر، كانوا عك السوايع متاع الراحة كل يقعدوا فيها ملوخين وبعاد بلاصة بعيدة برشا. تو كي يقربوا لهنا على الأقل السوايع المرتاحين يروحوا لدارهم يفطروا في دارهم مرتاحة، بلاصة قريبة متمنى عليهم أي حاجة يروحوا في دارهم.
5: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: وفي ولاية زغوان انطلقت السنة الدراسية الجديدة وسط ظروف طيبة بمختلف المؤسسات التربوية التي استقبلت هذه السنة أكثر من 44,000 تلميذ. حنان العباسي تابعت الموضوع وعادة النقل التالي.
9: أكثر من 44,000 تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد دراسة بمختلف المؤسسات التربوية بولاية زغوان. المندوب الجهوي للتربية بزغوان محمد فؤاد الطيف ومزيد من التفاصيل.
10: مؤسساتنا التربوية اليوم ضفنا لها مؤسسة جديدة ليكتمل في الابتدائي، تصبح 110 مؤسسة تربوية في زغوان و30 مدرسة إعدادية ومحت بشئهم ما يقارب 44,980 تلميذ ما بين المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. تمت تسديد الشغورات في كل المستويات مدارس الابتدائية والاعدادي والثانوي، وتم تمكين كل الأساتذة من بطاقة التعيين متاعهم كلها حاضرة. مؤسساتنا حتى اللي فيها حظاير تم تأمين حظيرة البناء باش توقف الأشغال، وتأمين حظيرة البناء باش كلام دا يقرأ وفي ظروف طيبة.
9: مشاعر بين الخوف والفرح للولي والتلميذ في أولى أيام العودة المدرسية رصدناها من المدرسة الابتدائية هي 2 مارس ببيرم شرقة.
11: حوالي عندي زوج صغار، واحدة سيزياماني والأخرى سنة رابعة. معلمين حق بهين، النظام زي ده مريقلين.
12: عام دراسي جديد إن شاء الله مبروك على الناس الكل، وإن شاء الله مكلل بالنجاح. النهار هذا يبقى عنده طعم خاص، عنده ريحة خاصة بالرغم من الظروف القاسية اللي يعيشها الولي، وكل الظروف تصرف البوه وما يخليش ولده باش يعيشوا النهار هذا.
11: إن شاء الله بنجاح الناس الكل وبتلامذة الكل، إن شاء الله كل عام خير من اللي قبله.
13: اسمي يوسف سيسي في سيد سابي. أنا اليوم جيت المدرسة أول نهار وعجبتني أجواء المدرسة، كل شيء عجبني في المدرسة.
14: هي بنيتي نقرأ سيد جيم، عجبتني أجواء المدرسة وصحابي.
9: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
2: جولتنا في الجهات نختمها من ولاية نابل، حيث سجلت العودة المدرسية نقصا على مستوى الكراس المدعم وبعض الكتب المدرسية حسب متابعة زميلة فاطمة بن عثمان.
15: تبقى بعض عناوين الكتب المدرسية غير متوفرة بالمكتبات إضافة إلى فقدان الكراس المدعم.
16: الكراس المدعم يزيدوا فيه مشتر الكتب مش موجودة.
17: بالنسبة للكتب فما 90% موفرته، فما البعض عنهم موجود مازال ما خرجوش. في سياسة ثالثة تعليم ابتدائي
18: ما فماش الكراس المدعم اللي يحكيوا عليه، لا تقضي برشا قضيات باش هو يعطيك كراسة ولا زو. وبالنسبة للسنة الثانية ما فماش الكتاب نتاع الرياضيات ونتاع الفرنسي ما فماش.
19: طبعاً نهارين وإحنا لوجوا على كتبة السنة الثانية ما همش موجودين. ماذا يعدي نهار كامل من مكتبة لمكتبة وهو يتشحط في المكتب يجي إنه يخلي له كرارز وإنه يخلي له كتاب الفلاني وكتاب العلاني. يا أخي ما في بالهمش اللي عنا رجوع للمدرسة، يا أخي ما همش عارفين قديش عندهم التلميذ، شنو البوسيبيليتي تاع كل تلميذ، قديش لحتاج من كراسة، الكراسة المدعم وين يختفي.
15: اتصلنا برئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات السيد نور الدين بوصاع، فأكد لنا وجود نقص على مستوى بعض الكتب والكراس المدعم، إشكال سيتم تجاوزه في قادم الأيام.
20: كانوا عنا كل موجودين وفي ضغط كبير برشا المركز بداغوجي ما عندوش، وقاعدين يطبعوا ليلة نهار. أنا طول ما عنده طلبية، عنده البارح برك جبنا كتب، فما الضغط الأولى وثانية وثالثة بالباك أونجلي، يعني فما بعض عناوين مديرة جهوية تجارة مشيتها وعلمناها، أعطيناها في الكتب نقص، قاعدين يخدموا. نقص كبير في المدعم، والله فما نقص، إن شاء الله تتوفر، إن شاء الله تتوفر كل شيء.
2: أنا بالأخير في هذه النشرة على نت شبكة تونس للتجارة تلقى بوابة الفوترة الإلكترونية بالأحرف اللاتينية بورتاي نقطة الفاتورة نقطة تي ان، والتي دخلت طور الخدمة اليوم، وهي موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، ما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. كما تتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة. ودعت شركة شبكة تونس للتجارة المؤسسات والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى القيام بالإجراءات الضرورية للتسجيل في خدمة الفوترة عبر الرابط adhesion.الفاتورة.tn. كما دعت المؤسسات والمهنيين الذين قدموا طلبات ورقية للانضمام للخدمة، دعتهم إلى القيام بالتسجيل مجددا عبر هذه الخدمة adhesion.الفاتورة.tn، وذلك لتسريع إدماجهم فيها. نهاية النشرة، لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار الرياضة.
21: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
22: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بكرة السلة، قرارات الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم عكسنا مش بكرة القدم، مش نبدأ بكرة السلة. تعرفوا قبل الأحداث العنف اللي صار في مباراة الودية جمعة يوم 12 سبتمبر بين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة المرحوم عز ميلاد في القيروان، الجامعة التونسية اليوم أزرت بلاغ دانت فيه الجامعة التونسية لكرة السلة أحداث العنف اللي جد خلال المباراة الودية لجمعة بين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة عز ميلاد بالقيروان يوم 12 سبتمبر اللي توقفت قبل نهايتها، وبالتالي جامعة كرة السلة اتخذت مجموعة من القرارات. هي معاقبة شبيبة القيروان باللعب دون حضور الجمهور في أربع مقابلات تستقبل فيهم الشبيبة منافسيها مع خطية مالية بعشرة ملايين بسبب إشعال الجماهير الشبيبة للشماريخ أثناء المباراة في عديد المرات، وأيضا إحالة عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين من الفريقين الاثنين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي، إحالتهم إلى لجنة أو على لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة السلة لتحديد المسؤولية الفردية، كذلك دعوة الجمعيات إلى احترام شروط المباريات وضمان سلامة الحكام واللاعبين والتصدي ونبذ التحريض والإخلال بالأخلاق الرياضية. كل تفاصيل البلاغ ذي القرارات وحيثيات طبعا القرار والقرارات هذه تلقاه على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. نعود الآن إلى كرة القدم. غدوة الأربعاء تتلعب المباريات المتأخرة من حساب الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب المصطفى الدوري في ميدون في جربة. غدوة في الأربعاء متاع العشية ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسي لتحكيم لسفيان الورتاني ومعها فرج عبدلاوي في غرفة الفار. أيضا في حي المطار في ملعب حي المطار في بنغردان غدوة اتحاد بنغردان في الأربعاء متاع العشية يستضيف النادي الصفاقسي تحكيم لسيف الورتاني ومعه حمزة أجعيد في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس في الأربعاء متاع العشية في ملعب نادي نيفر بباردو الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي التحكيم لهيثم طرابلسي ومعه دافيد سماشفيل من سلوفينيا في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي منح لاعبيه فريق للاعبي فريق كرة القدم راحة بخمس أيام. منح المدرب كريستيان براكوني على أن تستأنف التمارين نهاية الأسبوع الجاري استعدادا لمواصلة والتحضيرات لباقي مشوار البطولة واستحقاقات النادي. في الأستاذ أمين موجو هو الكاتب العام الجديد لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم خلفا للتونسي محمود الهمامي اللي أحيل على شرف المهنة، وباش يباشر الأستاذ أمين موجو المهمة متاعه الجديدة يوم 21 سبتمبر الجاري، وباش يكون أول مهمة لي هو الإشراف على دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي باش تحتضنها الإسماعيلية في مصر. في الكرة الطائرة تنطلق اليوم فعاليات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة، هي انطلقت من خلال إجراء المقابلات تحتضنها قبة المنزة وقصر الرياضة بالمنزة. بطولة أفريقيا اللي تتواصل فعالياتها حتى يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب تم توزيعهم على أربعة مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة فأربعة منتخبات. بالنسبة للمقابلة الأولى اللي تلعبت اليوم الصباح المنتخب المصري فاز من المنتخب الجامبي 3-0. في نص النهار الآن تنطلق مباراة الجزائر والتشاد، فيما 3 مباراة الكونغو الديمقراطية والكاميرون، ثم في 6:30 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي أولى مواجهته اليوم تجمع بالمنتخب الغاني ديما كما قلنا في قصر الرياضة في قبة المنزة، ثم في 9 متاع الليل كذلك اليوم رواندا تواجه أفريقيا الوسطى. نادي الرياضة النسائية بالمكنين باش يعقد جلسته العام الانتخابية للفترة النيابية 2026-2030 يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في 6 متاع العشية في قاعة الاجتماعات في مقر بلدية المكنين. عملية بيع الانخراطات اللي تخول الحضور والمشاركة في أشغال الجلسة العام الانتخابية هذه تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر، وغلق باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وبالنسبة لبقية تفاصيل البلاغ وشروط الترشح تلقاوها منشورة على صفحتنا الخاصة بالرياضة الإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس.
منتخبنا الوطني التونسي أصغر لكرة اليد شارك بداية مليون في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجان بالكودوفوار تتواصل لغاية يوم 26 سبتمبر الجاري. بعد شوية في ماضي ساعة منتخبنا الوطني التونسي في أبيجان باش يواجه المنتخب النيجيري في أولى مقابلته في كان كرة اليد للأصغر. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجعتي بن محمد في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة شوقي الحمادي، يقولكم شهر طيب للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
1: أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. نهاركم طيب. أخصب من صبيحة ليلة الظلمة مثل يضرب عند تدفق الخير العميم بلا حساب. وليلة الظلمة المذكورة في المثل ليلة عصيبة شهدتها بغداد أيام خلافة المهدي ابن أبي جعفر المنصور. المهدي هو ثالث خلفاء الدولة العباسية في العراق، وهو ابن أروى القيروانيين، المرأة التونسية الشهيرة اللي خلدت المصادر سيرتها بوصفها زوجة الخليفة الوحيدة اللي قدرت إنها تمنع زوجها من إنه يتزوج عليها ولا يتسرى معاها بالإماء بعد ما ربطته بعقد خاص من عقود الزواج تعقد في القيروان وتعرف باسم الصداق القيرواني. في هيك الليلة اللي تسميت ليلة الظلمة هبت ريح على بغداد عمرهم الناس ما شافوا كيفها. الأشجار طارت في الهواء كيني أعرفوا قيد، والديار اتخلعت أبوابها وشبابكها، والأكواخ طاحت على روس سكانها، والأنعام اتشافت وهي تحلق في السماء كينها قطع قماش هاززها الريح. إعصار كبير اضرب مدينة بغداد وكان يهدد لو إنه يستمر إنه يمحيها من الوجود. الخليفة المهدي كيف شاف حجم الأضرار اللي قاعدة تخلف فيها الريح اخرج الحديقة القصر ولصق خده بالتراب وبدا يبتهل لله ويتذرع له في دعاء طويل حفظ منه أنه قال: اللهم احفظنا واحفظ فينا نبيك عليه السلام، اللهم إن كنت أنا المطلوبة بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يدي، وإن كنت يا ربي أخذت الناس بذنبي فهذه ناصيتي بيدي. اللهم لا تشمد بنا أعداءنا من الأمم وارحمنا يا أرحم الراحمين. تقول المصادر إنه المهدي قعد يتذرع لله سبحانه وتعالى حتى استجاب الله لدعائه وتوقف هبوب الريح. وكيف طلع الصباح اخرج المهدي في موكب للمدينة وأخلف على كل من تضرر من الريح وتصدق بألف ألف درهم وأعتق 100 رقبة وأحج 100 رجل. واقتداء به وزراء والقادة متاعه عملوا كيفه. فعرفت بغداد في هاك الصبيحة خير ما عندوش نظير ومبقى فيها حتى محتاج وحتى فقير، وولات الناس تضرب بهاك الصبيحة المثل وتقول: وين يعم الخير وتكثر البركة، هذا أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. وأرسلت مثلا: رزقكم الله من الحلال الطيب، وأخصب أموالكم وأعمالكم، وجعل البركة فيكم مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وأخميس بوسعيد.
0: وأرسلت مثلا: قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة فلو نوغوسيونس السويدية المتخصصة في التكنولوجيا العصبية سماعة الـ FL100 في الولايات المتحدة لتوفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل للبالغين اللي يعانيوا من اضطراب الاكتئاب الشديد متوسط إلى حاد. ويجي إطلاق الجهاز بعد حصوله على موافقة ما قبل التسويق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ضمن مسار PMA P2O24 باش يصبح جهاز يصرف بوصفة طبية ويتيح علاج يعتمد على تحفيز الدماغ كهربائيا مع إمكانية متابعة المريض عن بعد من جانب الطبيب المعالج. وتقدم السماعة خيار غير دوائي ينجم يستخدمه الإنسان بمفرده أو إلى جانب مضادات الاكتئاب المتاحة وقت اللي ما يكونش المريض مصاب باكتئاب مقاوم للعلاج. وتعتمد سماعة الـ FL100 اللاسلكية على تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة TDCS، وهي تقنية تستخدم تيارا كهربائيا منخفض الشدة لتحفيز منطقة محددة من الدماغ. ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي ويوصل تيارا كهربائيا يتراوح الشدة متاعه ما بين 0.5 و 2.0 ملي أمبير إلى منطقة القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية اليسرى، وهي منطقة ترتبط بتنظيم المزاج والتحكم في الوظائف المعرفية. ورغم أن آلية العلاج بسيطة نسبيا من حيث الاستخدام، فإنها تعتمد على جدول علاجي محدد ويخضع المريض إلى 15 جلسة مدة كل منها 30 دقيقة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى 3 جلسات أسبوعيا للعلاج الوقائي. ويتولى التطبيق المصاحب تنظيم توقيت جلسات التحفيز لمنع الإفراط في الاستخدام إلى جانب متابعة تطور الأعراض باستخدام مقاييس سريرية معتمدة. كما يقوم التطبيق بمزامنة بيانات التزام المريض بالجلسات تلقائيا مع الطبيب اللي يوصف له العلاج، بما يسمح له بمراجعة حالة المريض ومتابعة العلاج عن بعد. وتستند تقنية الـ FL100 إلى أدلة سريرية من بينها نتائج تجربة الـ Empower اللي استمرت 10 أسابيع واعتمدت تصميم مزدوج التعمية ونشرت نتائجها في دورية Nature Medicine. وأظهرت الدراسة أن 57% من المرضى اللي تلقوا التحفيز الفعلي وصلوا إلى التعافي السريري الكامل، بينما شهد نحو 63% من المشاركين انخفاض في أعراض الاكتئاب بنسبة لا تقل عن 50%. أما الأثار الجانبية اللي أبلغ عنها المشاركين فكانت في معظمها بسيطة ومؤقتة، وشملت بشكل أساسي احمرار طفيف في الجلد ووخز خفيف في المنطقة التي تلامس فيها الأقطاب الجبهة. لا تبدو الفلو نوغوسيونس تجربتها في السوق الأمريكية من الصفر، إذ أنها تقول أن تقنيتها استخدمت بالفعل مع أكثر من 65 ألف شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا بمساعدة أكثر من 1200 متخصص في الرعاية الصحية ممن يصفون العلاج. ومع إطلاق الـ FL100 في الولايات المتحدة تفتح الشركة إمكانية وصف الجهاز أمام الأطباء النفسيين وأطباء الرعاية الأولية والممارسين الطبيين المتخصصين. كما توفر الشركة إمكانية إجراء تقييمات طبية للمرضى عن بعد خلال شبكة الفلو كير للرعاية الصحية عن بعد. فيما يخص التكلفة، لا تزال تخطيط شركة التأمين الأمريكية لهذا النوع من العلاج في طور التطور، ولذلك يتوقع أن تتراوح تكلفة الجهاز والعلاج اللي يتحمله المريض من جيبه ما بين 500 و 800 دولار. ويمثل إطلاق الـ FL100 خطوة مهمة في سوق العلاج العصبي المنزلي في الولايات المتحدة، إذ يفتح الباب أمام استخدام أجهزة تحفيز الدماغ الخاضعة للرقابة الطبية خارج العيادات والمراكز العلاجية، مع استمرار متابعة مرضى من جانب الأطباء عن بعد. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك. مع ريم الهاني.
0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تواصل الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالعيادات الخارجية في المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية بعدد من معتمديات الجهة ومراكز الطب المدرسي حول الوقاية من داء الكلب، وفق ما أفادت به المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشوية. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أن العودة المدرسية الحالية تشهد عديد الصعوبات والإشكاليات، معتبرا أن الوضع أسوأ من السنة الماضية في ظل ما وصفه بحالة من الإرباك شملت حركة النقل والتعيينات والإطار التربوي والبنية التحتية بالمؤسسات التربوية. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من 2 مليون تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة تسجيل بنحو 96% من إجمالية التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من 23 إلى 25 من سبتمبر الحالي بسوسة. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية وصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. ختاما، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 14 من سبتمبر الجاري عن القيام ب 90 عملية حجز و 369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء،
6: كل نهار موعد للقاء.
7: إذاعة المنستير
6: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.

0: الموجة والمسار، نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أول عدد، نسخة أولى نبض الجهاد، برنامج خدمات يوميا إن شاء الله باش نكونوا موجودين معاكم لتقريب الخدمة. هذا الفضاء نهار ثلاثة باش يكون خاص بولايتي سوسة ونابل، إن شاء الله في كل أسبوع باش تكون فما بعض الإشكاليات، بعض الملفات المطروحة التنموية الاجتماعية الخاصة بولايتي سوسة ونابل. مرحبا بكل اتصالاتكم ديما على 73 460 800، وإن شاء الله يكون صوت إذاعة المنستير هو صوتكم اللي يوصل الحقيقة، وصوتكم اللي ينقل الواقع كما هو. إن شاء الله اليوم بطبيعة العودة المدرسية تلقي بظلالها على يوم كامل. إن شاء الله اليوم باش نكون على موعد مع مواضيع تم العودة المدرسية في ولايتي سوسة ونابل وزادة وبعض الولايات الأخرى، لأنه اليوم نعتبره يوم استثنائي، يوم العودة المدرسية، اليوم اللي شفنا فيه بهجة في الشوارع، فرحة في مؤسساتنا التربوية. إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله عودة موفقة، إن شاء الله كما بديناها بالفرحة ننهيوها بالفرحة بنتائج ممتازة ومتميزة لبلادنا الكل ولمنظومتنا التربوية. بعد شوية نفتح معكم ملف النقل المدرسي. تحياتي من الشابي علي المنصوري، حياة الكوني، حتى المطلثة نحن معكم في نبض الجهاد. الأغنية الأولانية باش تكون هدية لكل بو والكل أم سعى أن وليداته اليوم يكونوا في أبهى حلة للعودة المدرسية، والتحية الثانية بتبيعها باش تكون لكل الإطار التربوي.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحيينا بالجملة لكل من هو موجود في المنظومة التربوية، نحكي وأساتذة، إدارة، مدرسين، قيمين، كل من له علاقة بالمنظومة التربوية. إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير، إن شاء الله السنة التربوية ناجحة على كل الأصعدة بإذن الله. نحكي على نقل مدرسي منتظم وآمن، هذا أكيد غايتنا اليوم كي نقولوا النقل في بلادنا من أمهات القضايا. نقولوا لو كان ينتظم النقل، لو كان يتوفر النقل العمومي، خاصة تو برشا مشاكل نتجاوزوها، تو الاكتظاظ ما يحلو كان النقل العمومي، وبرشا في الحقيقة مواضيع كالتشغيل، التنقل بين المدن، الكل في عقدة واحدة اللي هو النقل العمومي، اللي إن شاء الله نتمنى في بلادنا نوصلوا النقل عمومي كما نحبوا الناس الكل. أما باش نحكي توا على النقل المدرسي، ومشكورة شركة النقل بالساحل اللي مدتنا بضيفنا اللي هو باش يحضر معنا أما بالتليفون، سي ماهر مسعود، أنا تقرصني باسم شركة النقل بالساحل. سي ماهر مساء الخير، أهلا وسهلا، ومن خلالك تحية لكل العاملين شركة النقل بالساحل.
1: مرحبا بدا بحياتك، مرحبا بيك وبجميع السادة المستمعين، يعطيكم الصحة وإن شاء الله سنة دراسية موفقة لجميع صغيراتنا وللأسر التربوية الموسعة لتونس العزيزة.
0: بإذن الله إنجاح السنة الدراسية فيها النقل يحظى بمكانة كبيرة، لأنه نقل منتظم ونقل آمن يوصل التلميذ في وقته، ما فماش تأخير، ما فماش غيابات، أكيد بطريقة أو بأخرى مش يساهم في نجاح السنة الدراسية. اليوم نحكيه على الملف هذايا، كيفاش تم الاستعداد ليه؟
1: احنا مدى بحياة ما نقفوش على الاستعدادات، ما تعرف العرض العرض ديما ناقص على الطلب في جهة في جهة الساحل، نظرا للطلبات الكبيرة برشا، سواء كان التلميذ والطلبة ولا غيرهم المسافرين. أما كي نحكيه على مستوى التلميذ والطلبة، متجندين صيفة كاملة لصيانة وتعهد جميع الحافلات، قمنا بهذا على في جميع ورشاتنا المرتكزة تقريبا في مستير وجمال والجم والمهدية والنفيغة وسوسة وغيره. دونك قمنا بالتعهد وصيانة الحافلات اللي هي تقريبا في حدود الخاصة بركة بالتلميذ والطلبة، في خصوص في حدود 150 حافلة. بالطبيعة هم جميع الحافلات راهم على ذمة التلامذة والطلبة، وهذه أولوية وطنية وسلطة الإشراف معناتها في توجهات الأولى هي تأمين تنقلات التلامذة والطلبة. تعرف تقريبا نحن توصلنا ل 70 و 72% من المسافرين متاعنا هم التلامذة والطلبة. أما التعهد والصيانة قمنا به لجميع الحافلات هذوما القديمة اللي هي تأمن تنقلات تلامذتنا متجندين المدة الكل. اليوم صار انطلاق الصباح، الفضل لله والشكر لله أنه تقريبا غطينا الجهات كل،
0: أمنتوا كل الخطوط المدرسية اليوم، لأنه برشا كانوا فرحانين وكانت مفاجأة صار أنه النقل المدرسي اليوم كان في الموعد، ما استناوش معناها جمعة ولا اثنين، حتى اللي ما قصش اشتراك على أساس أنه يحب لها الكيران باش تجي، اليوم تفاجأ أنه كانت موجودة النقل الخاص المدرسي في برشا جهات في الحقيقة.
1: موجود وإن شاء الله باش يكون خير من هكا في المدة القادمة إن شاء الله. احنا اليوم فرحانين باللي عملناه، اما ما لاش نعقو باش نكملوا القدام، خصوصا اخت حياه انه كما قلت لكم المره اللي فاتت فرحانين برشا بالانتدابات اللي بتصير وبالاقتناءات اللي بتصير، معناتها قريب ان شاء الله باش تعطينا دفع كبير ياسر، وباش نكسبوا ثقة نتاع وليداتنا تلامذة والطلبة ان شاء الله.
0: صراحة فما نقاط ما نحبش نقول عليها سوداء، قداش ما نحبهاش الكلمة ذي، اما فما بعض الخطوط صراحة تشكو تعطيلات كبيرة عمنا، والمعناها شفنا احتجاجات، شفنا ناس كتبت على الفيسبوك، شفنا ناس حتى تعديوا معنا في الإذاعة، خاصة النقل المدرسي خاص بالأرياف، وإلا النقل المدرسي كما نقولوا ما خاصة للطلبة كي نحكيوا مثلا على خط توصل المهدية اللي عانى معناها بعض الاضطرابات، الخطوط هذية أكيد معناها راكم على ضوء كل المعطيات الفارطة حاولتوا أنكم ربما تقلصوا منها قدر المستطاع، نقولوا ما نشبش نحكيه وراوا على حاجة بارفيت، لما أكيد راكم حاولتوا تنقصوا من الإشكاليات هذية.
1: هو الحاجة الباهية فيك مدى الحياة أنك تمشي تقريبا للهدف والخط اللي جبته بالحق هو ذاك اللي ذكرته هو من أهم الخطوط في شركة نقد الصح. عطيناه في الاقتناءات الأخيرة عطيناه أهمية قصوى. حطينا توا 5 حافلات على ذمة الخط المذكور المهدية سوسة وزدنا دعمناه في ترانسون معناتها في جزء منه بحافلة أخرى تقريبا بشوفوا وجه مغاير في السنة الدراسية والجامعية الجديدة في الخط هذاك. أبقى أنه مستعرفين أنه ديما بشكون عنا بعض مقايس كيف حكيتك أختي فما طلب كبير بشكون عنا بعض مقايس اللي نحاولوا كل مرة نتفادوها بالتنسيق مع السلطات المحلية بالتنسيق مع ممثلين المجتمع المدني بالتنسيق مع الوقايه كله ستربوية ونحاولوا بالطبيعة تبقى مشكلة إمكانيات اللي هي باش تتحسن في المدة القريبة القادمة إن شاء الله واحنا عاد ما نسمعوكم واللي فما حاجه نصلحوها بيان سور اما اليوم اليوم اليوم فرحنا بالانطلاق ان شاء الله
0: باه ان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله كيما اليوم باذن الله كيما اليوم تكونوا حاضرين على امتداد باذن الله السنه التربويه الكل. فما زوز خطوط تم الاستغناء عليها ما همش مدرسيه مهديه خدمتيه نحكي على خط المونستير ياسمين الحمامات وخط سليانة المنستير. هل فما إمكانية لعودة الزوز خطوط هذوما على أهمية هذه الخطوط؟
1: علاش لا كله كله كله مربوط بالانتدابات وكله مربوط بالاقتناءات. في تسمع أنت مدام حياة أنه عنا 19 حافلة ومام 22 حافلة في مجملهم من أعلى طراز مكيفة من أعلى طراز باش يكونوا على ذمة شركة نقل بالساحل ابتداء من جانفي 2027
0: ان شاء الله.
1: دونك احنا محضرين رواحنا لارجاع الخطوط هذه للسيد مشات نتاعها
0: باذن الله ان شاء الله. يعني انطلاق من سنه جديده
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون فما عوده للخطوط هذه. فما خط زاده
1: اي
0: فما خط زاده ما نحكيوش كان على الخطوط الغايبه فما خط حاضر وحاضر بقوه صراحه هو خط المنستير منزل تميم. نحكي على خط منضبط في توقيته صراحة. قداش الخط هذايا يربح برشا عائلات راهو الخط هذايا منعرفش قداش عنده من محطة يعني تقريبا معناها قداش من محطة وقداش من مشكلة ينجم يحلها الخط هذايا اللي راهو نحكي على خط منتظم يمشي ويجي في نفس اليوم معناها طبعا. بالحق تحية
1: طبيعي من الخطوط اللي حاولنا انه نحافظوا عليها تقريبا حضورها يومي ما عندناش فيه اشكال. نال رضا كما برشا خطوط اخرى نال رضا نتاع الحرفاء نتاعنا وعنده حرفاء
0: اخر زاد مستير الجم فما بالحق فما برشا خطوط يعني اصابت المقتل يعني مشيت وين المواطن يتنقل وخاصه كي نحكيوا على خط يجمع برشا خطوط راهي مهمه جدا انه يجمع اكثر من معتمديه ويمر باكثر من عماده راهو هذا النقل العمومي اللي يحل المشاكل في بلادنا مشاكل التنقل.
1: والله هذا هو بالضبط مع تنتي كما قلت مشيت للهدف ديريكت تقريبا فما خطوط اللي ما يلزمش نسلموا فيها وما يلزمنا ديما لهوة خاصة خاطر راهو كي تشوف الخط أختي نتاع مهدية سوسة فيه أكثر من 60 محطة ما تشوف أنت قداش من يمس من من من تلميذ ومن طالب ومن مواطن ومن من من غيره. هذاك علاش عطيناه الأهمية على دوما جاتنا نقدات جديدة إن شاء الله كما حكيت لك إن شاء الله من هنا الجانفي باش ترجع الأمور كما هي وكان مش خير إن شاء الله فما برشا خطوط اللي الله غالب معناتها موجات بريود اللي في فترة ما تراجعت مردودية متاحة والحضور متاحة إن شاء الله في القريب العاجل يرجعوا لسير النشاط إن شاء الله.
0: نحب نحكي زاد على موضوع مهم ما نعرفش هل يدخل في باب الأمور الشخصية لا ما نحكي على شركة النقل بالساحل الملك العمومي نحكي على الموظفين الموجودين على الخطوط من قباض وسواق نعرف اللي الشركة تمكنهم من اللباس الموحد هو نحن مثلا في الإذاعة وليت الإذاعة مرئية فشفنا برشا انتقادات لبستنا وصلوا حتى يقولوا جماعة الإذاعة يلبسوا من الفريب عمره ما كان الفريب حاجة معناها خايبة هذاك هو نحن أولاد الشعب كيما نلبسوا كيما الناس الكل كيما نلبسوا من الغالي كيما نلبسوا من الفريب وحق للناس باش تنقدنا من حقنا أن ننقدوا أبناء الشركة في هندامهم وإلا لا خاصة أنه شفنا برشا سواق منضبطين بهندام شركة النقل بالساحل بشعار شركة النقل بالساحل وشفنا زادة برشة تجاوزات أخرى ما نعرفش نحب نحكي على سلطتكم على موظفيكم إنهم يكونوا كلهم في نفس الهيئة.
1: طبيعي طبيعي طبيعي جدا. احنا مذكرة العمل والمراقبة الميدانية ومراقبة المراقبة معتها متاع فريق المختص وحضورنا الميداني اليومي كلها من شأنه أنه نحثوا على الشيء هذايا وما منعاقبوا على الشيء هذايا. فهمت؟ بون الفضل لله أنه غالبية الأعوان اليوم بركة احنا تقريبا متجندين من المطاقة متاع الصباح. اليوم بركة تقريبا غالبية الأعوان بالزي الموحد متاع المؤسسة. كل من يثبت أنه في زي غير لايق طبيعي فما مؤسسة اللي تعاقبه وتقفله وما تخليش لا معناتها موضوع ما فيش لا شكل اختلاف.
0: ديما نحن ديما نقول ورانا نغيروا نغيروا على المؤسسة العمومية ونغيروا على المرفق العام وديما سقف تطلعاتنا يقعد معناها عالي برشا. نحكيوا على التوقيت والانضباط في التوقيت. شكون يراقب توقيت الانطلاق معناها خاصة توقيت الانطلاق لأنه توقيت الوصول راو اللي الناس اللي مستنسة تطلع في الكار تعرف المعوق اللي تلقاها الحافلة على الطريق. رانا قرينا انه الاولوية للحافلة داخل مناطق العمرة ذي للأسف اللي ما نشوفوش. بالعكس نقول الحافلة هي اللي تعطينا الاولوية والحافلة هي اللي تحل المشاكل في الطريق مش المفروض يصير العكس. هي اللي تعطي الاولوية مش تاخو فيها الاولوية. برشا حاجات تعيق انه الحافلة تصل في وقتها. من يراقب الانطلاق متاع الحافلات؟
1: طبيعي ثم ناس مختصة منظمي حركية ورؤساء محطات موزعين في كل المحطات في ولاية الساحل ثلاثة هما اللي يعطيوا شارة الانطلاق متاع الحافلات وفق معتها مواقيت محددة مسبقا. ما عندناش إشكال في النوع هذا. بقى أنه يصادف أنه تكون هما حركة غير عادية باش تخرج الحافلة بعد بدرجين ولا بعد بعرف وبموافقة رئيس المحطة. أما في الصراحة مدام حياة في هذا ما عندناش إشكال. عندنا إشكال آخر هو في انخفاض السرعة التجارية اللي وصلت طول أدنى مستوياتها. يعني ما نجمناش نضبطوا الوصول بتاع الحافلة.
0: أكيد احنا نجموش تضبطوه.
1: أي ما نجموش نضبطوا الوصول بتاع الحافلة رغم اللي قمنا بتمديد التوقيت بتاع السفرة حتى بربع ساعة وبعشرين دقيقة وباقي ما وصلناش في عدة خطوط راهو في خطوط مهدية سوسة المسير
0: لأنه الاكتظاظ بصراحة الاكتظاظ والانتصاب الفوضى وإن القووه في مفترقة الطرقات اللي يعيق إنه الحافلة معناها تدور في مأمن وفي سلام. الناس اللي تحط كرهبها وين ما جات دون اعتبار للحاجات هذية رأي هذي الكل ساعة الكارت وقت تستنى بالدرجين باش السيد يخرج من القهوة ويبعد كرهبته رأي حاجات هذية يعيشوها للسواق متاع شركة النقل بالساحل هما اللي يعطيوكم. للأسف قداش نحن بعاد على أداب الطريق اليوم راو ساعات معناها كما نقولوا السيارة في غير مكانها راي تعطل حركية كاملة متاع مرور. هذا هو صراحة وقعنا لما يلزمناش نهربوا منه. هو نحن إن شاء الله باش نقعدوا في تواصل معاكم إذا كان فما خط معناها وإلا ربما غياب بعض الخطوط النجم أكيد نكلموكم في كل وقت ماهر وناخذوا المعلومة اللي باش نمدوها للناس. كما حيينا قبل السواق والقباض في الحافلات لأنه ناس خدمت في درجات حرارة 50 ما عندكمش فكرة الناس اللي طلعت في الكار تعرفش معناها درجة 50 حرارة وهما في الحافلة وقت نص النهار وماضي ساعة وماضي ساعتين. الناس هذوما بالحق صيفا وشتاء في مهنة راهي ما هي سهلة بالمرة. الناس اللي نعرفهم هكا باش زاد ما نش ننقدوا وكهو باش كي تبدأ كلمة خير نقولوها في الناس ماهيش منا أما ميساج نشكرهم الناس هذوما ونقدموا لهم بطاقات ورود ونقولوا لهم بالحق فما ناس راضية على أداء المرفق العام. فما زوز على خط على خط مساكن المنستير على حيوية هذا الخط سي عماد وسي خميس من الناس اللي عليهم إجماع والحافلة اللي تجي في وقتها والحافلة اللي حتى في اختياراتهم الفنية يسمعوا كان اختيارات معينة باش يرتقيوا بالذوق العام خط المنستير المصدور اللي أمنوا زاد سي منظر بالحقيقة فما خطوط
1: راهي مدام حياة انت ياك تعيش معنا وليت معنا تكلم حتى في شركة نقب مساحة
0: اي فما لا فما خطوط راهي هكا جيك الصدير انا نسأله قبل ما ندخلوا للانتين نسأله لانه فما صور جميلة يلزمنا نقولوها على شركة النقل بساحة كيما ننقضوا راه على التوقيت وننقضوا على جاهزية الحافلات يلزمنا زادا ننقضوا على برشا ناس قاعدة تقدم في صورة مزيانة على المرفق العام وانت منهم زادا سي ماهر مسعود شكرا لك كل ما طلبنا منك معلومة شكرا لنا لقيناها حاضرة شكرا لك شكرا شركة النقل بالساحة شكرا السيدة حنان بن جنات على تنسيق هذا اللقاء موفقين ان شاء الله كان فما حاجة مازال العام طويل بيناتنا وان شاء الله نسمعوا كان بشاير خير على خطوط شركة النقل بالساحل
1: ربي معك
0: شكراً.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: مرحبا بكم، هذه ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. شكرا لاختياركم موجاتنا، كل ملاحظاتكم أكيد اللي باش توصل باش تكون موجود بطبيعة المعقولة، باش تكون موجودة في المباشر. برشا ناس استحسنت وجود بعض الوحدات الأمنية أمام مؤسساتنا التربوية، هذا حاجة معناها تبشر بكل خير، حاجة فيها حفاظا على أمن المؤسسة التربوية، وما أحوجنا لوحدات أمنية تكون متمركزة قدام مؤسساتنا التربوية. فتحية لهذه الوحدات الأمنية، وإن شاء الله ما تكونش مناسباتية، إن شاء الله تكون ديما، وإن شاء الله تفرض الانضباط واحترام المؤسسة التربوية. مواصلين معاكم أجواء العودة المدرسية من البارح لليوم، بعض الصفحات تحكي على تجمع بعض المياه، وإلا هو تسرب للمياه اللونات المياه المستعملة أمام مدرسة قدية مالك. ما يكفيش هذا الخبر، بالعكس يلزمنا نمشي والأبعد من ذاك، لأنه فما مجلس محلي للتنمية في سوسة خدم خدمة كبيرة لتأمين العودة المدرسية. ما غابش كما برشا غابوا في المناسبة هذه، لا كانوا موجودين بالعدة والعتاد. أمير المكنية عن المجلس المحلي للتنمية بسيدي عبد الحميد، وأكثر تفاصيل. أمير مساء الخير، كل عام والأسرة التربوية بألف خير.
3: مرحبا بكيف إذا مستمعي إذاعة المنسيب.
2: شكرا ليك. هات نبدأ ساعة نطمئن، وكيفاش كانت العودة اليوم في مدرسة قدية مالك؟
3: والله العودة المدرسية اليوم في مدرسة قدية مالك حقيقة

0: كانت النجمة نقولوا اللي هي عودة موفقة نظرا للظروف الصعبة اللي قاعدت تتعدى بها بلادنا. ولكن النقطة السلبية الوحيدة اليوم رغم المجهودات اللي بذلناها الكل من أجل توفير عودة مدرسية آمنة هو ملاحظة تسرب مياه خلال اليومين الفارطين اللي خلانا نتصلوا بكل المصالح المعنية تقريبا باش من أجل إيجاد حل باش صغيراتنا بلبستهم جديدة بتبديلتهم جديدة لأوليائهم تعبوا وشقاوا عليها ما يدخلوش للمدرسة في أول يوم مطبعين بالطبعة وبالماء. اتصلنا البارح بمصالح السناد اللي انتقلت على عين المكان بالإبان الحقيقة وبعد ما حفرت ودخلت عودت اتصلت بينا وقالت انه العطب هذا يرجع بالنظر الى مصالح التطهير فاتصلنا بمصالح التطهير ودخلت مصالح التطهير مشكورة ومن بعد التدخل قالت انه العطب يتبع لمصالح السناد
1: نقعدوا نحن معناها يا اخي يتبع هذا يتبع هذاك ما دام هبطت الفرق تصلح علاش هكا ما يتبع تونس كله انتم مؤسسه واحده معناها هكم تاخذوا في الفلوس في نفس الفاتوره علاش كل مره واحد يرمي في الكوره لغيره
0: بالضبط لذلك علاش نحن اتصلنا وقتها بالسلطه المحليه اللي تنقل السيد معتمد وعمده المنطقه مشكورين واتصلنا بالادارات المعنيه زوز وتنقلوا على عين المكان وطلبنا منهم بكل بساطه إنه ماذا بينا زائراتنا يرجعوا يقرأوا ما غير طبعة وما غير ما داير بالمدرسة. تعهدت المصالح الكل إنه الخمسة متاع الصباح باش يصير حل وقتي باش الزائرات يرجعوا يقرأوا ما غير طبعة. لكن للأسف الستة متاع الصباح لقينا كان معتمد المنطقة
1: ما جابش
0: والحماية المدنية ومن بعد ما كملت تحية العلم ودخلوا الصغار باك الماء وباك الطبعة بعدها باش الادارات الكل تلمت ولتو حاليا الاشغال متواصله ان شاء الله نص ساعه اخرى وتنتهي الاشغال بعد ما تبين انه العطب يرجع بالنظر الى مصالح السونات.
1: بالحق ساعات نسمع حاجات معناها من المفروض راه من امس تلم الموضوع ومن امس معناها قدش باش تاخذ الاجراءات نتاع اصلاح العطب معناها علاش نقعدوا حتى لليوم من امس المفروض راه تحل المشكل باهي سيدي المهم يتحل المشكل نحنا وان شاء الله تكون المدرسه في ابهى حله وهي تستقبل في ابنائها. صراحه المجلس المحلي للتنميه زاده قام بدوره كما يجب صراحة لأنه إذا كان فما ناس يلزمها تقول لهم كلمة الحق هذية ما نكونوش نحن شعب جحود وحتى كي نقولوا كلمة شكرا معناها تتحسب أنك تشكر فيه لا يلزمهم إذا كان فما ناس خدمة يلزمها تتشكر ما هيش منا هي خدمة كبيرة صراحة لتأمين العودة المدرسية لمنظوركم في مرجع النظر متاعكم.
0: شوف مدام حياة احنا من نهار اللي تقلدنا المسؤولية متاعنا كنا واعين بحجم المسؤولية وما كناش الحقيقة ننتظروا لا في جزاء لا في شكورا بحكم أنه الباب اللي دخلنا منه هو باب الغير على منطقتنا باب الغير على مؤسساتنا باب الغير على بنيتنا التحتية وهدفنا واضح من الأول أنه هو تحسين جودة الحياة في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد سواء كان في قطاع التربية أو في البنية التحتية وعلى مستوى النظافة فكل ما يتعلق بالتنمية هذاك علاش احنا الحقيقة مش جديد علينا أنه تقريبا نحن في 3 سنين الاخرانيين كل عام ونحن قاعدين نسعى لتأمين العودة المدرسية في مختلف مؤسساتنا التربوية. الحقيقة التدخل متاعنا العام هذا كان أكثر من العوام اللي سبقت كنا نسق في طول الوقت مع الكشافة التونسية فوز سوسة سيدي عبد الحميد اللي هو يعتبر إنجاز من الإنجازات اللي حققناها في 3 سنين هذوما خاطر ما كانش عنا فوج كشافة هذاك عليه جات الفكرة وسعينا أنه نبعث فوج كشافة كيف كيف طلبنا من الناس الكل من المواطنين من الأهالي حابين الناس كل تكون شركاء معانا وهذا الأساس نتاع دورنا اليوم أنه نشارك الناس كل. الحقيقة بدينا بتجميع كمية مهمة جدا من الدهن وفرنا تقريبا لمختلف المؤسسات التربوية في معتمدية سيدي عبد الحميد كل ما خلينا حتى مؤسسة ناقصة وفرنا لهم الدهن. كذلك مشينا ومسينا الفئات الهشة والعائلات المعوزة ووفرنا تقريبا أكثر من 50 كرتابلة تقريبا سوم الكرتابلة الوحيدة بيفوت 300 دينار بجميع مستلزماتها ولهنا نحب ونشكر الناس اللي عاونت اللي عطات فينا ثقتها اللي أمنت بينا ونقول لهم أنه أمانتكم وصلت للمستحقين متاعها بالحق خاطر نحن عايشين مع الناس ونعرف وشكون المستحق وشكون اللي مش مستحق. حاولنا الأمانة إنه توصل للي يستحقها على الأخر، معناتها اللي عنده شانس باش يوفر لصغار، والحقيقة ما مشينا لهش، مشينا للي ما عنده حتى شانس باش يوفر لصغار والمستلزمات المدرسية. شاركنا تقريبا في حملات النظافة اللي صارت في مختلف المؤسسات التربوية، الحقيقة مجهود كبير بذلناه، فترة نضال احنا سميناها، تقريبا كل أعضاء المجلس المحلي كانوا مجندين لتأمين العودة المدرسية بالطبيعة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات دولة، من بلدية، من مندوبية، من معتمدية، من سلطة جهوية، والحمد لله حركنا كذلك بعض المشاريع اللي كانت راقدة عدة أو سنوات، كما مدرسة كودية مالك، كما مدرسة سيدي عبد الحميد، كما مدرسة ابن سينا تدخل فيها فاعل خير وقام بتهيئتها كليا، عاود لها المجمعة الصحية، عمل فيها ملعب رياضة، بلط الساحة، دهنها، عمل فيها لافتة بتاع مدرسة. الحقيقة لهنا من نجم وكان نكونوا فرحانين انه اخلقنا حالة وعي غير مسبوقة تقريبا في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، الناس كل شاركت، اللي ما شاركش بالبرشة شارك بشوية، اللي ما شاركش بالجهد شارك بالكلمة الطيبة، وهذا هو الهدف بتاعنا اليوم، انه ما نستنى حد، الناس كل شركاء في المسؤولية، كل قدير وقدره، ليد الكل مع بعضها تتحط، وان شاء الله في وسط هذا كل وقت لتكاثف الجهود من نجمه كان نلقاه نتيجة طيبة
1: إن شاء الله
0: باش نكمله نبنيه عن نتيجة طيبة هذه اللي صارت. ما اخترناش انه ناخذ الزاوية بتاع النقد ونكون وراها كامل ونحن ننقده، لا، قلنا نخلق حلول والنقد توجي وقته، ان شاء الله النقاط الإيجابية هذه الكل نبنيه عليها باش نكون ان شاء الله التدخلات بتاعنا في الأعوام القادمة تكون خير من هيك إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله موافقين للانطباع الجيد اللي حسوه الناس اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي للخدمة هذه المزيانة اللهوة الكبيرة بمؤسساتنا التربوية. صحيح بارشة مؤسسات استقبلت وليداتها اليوم في حلة جميلة، في حلة أنيقة، بفضل المجلس المحلي للتنمية، وفضل زيادة أصحاب الخير والناس اللي اتطوعت للمؤسسة التربوية. اليوم إن شاء الله عودة موفقة إن شاء الله للجميع. شكرا لك أمير المكني، شكرا للمجلس المحلي سيدي عبد الحميد، وأكيد مدام عنا إن شاء الله كل نهار ثلاثة موعدنا مع ملفات خاصة بولاية سوسة، أكيد إن شاء الله تونا نلتقيوا في حصص قادمة بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم مستمعين باش نحكيوا على سوق المدرسة، نحكي على التزود بالكتب المدرسية، على حضور الكراس المدعم والكراس الرفيع في ولاية ناب إن شاء الله بعد موجز مضي ساعتين، ومع سي نور الدين بوصاع اللي هو رئيس غرفة المكتبات بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بنابل. كذلك باش نحكيه على أولاد شامخ، اليوم زادة عندهم مشكل بخصوص الواقع المدرسة الابتدائية، أما إن شاء الله نحيلوا الملف الزملانة اللي إن شاء الله باش يتناولوه بالتحليل والنقاش، ولما لا نلقاو الحلول مع المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمة الإدارية عن بعد. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة يوماً تكوينياً علمياً وتوعوياً حول التصرف في الحالات الاستعجالية الصيفية تحت عنوان الإسعاف والتكفل بالحالات الاستعجالية الصيفية من التدخل الميداني إلى قاعة الإنعاش. ككل سنة يمثل يوم العودة المدرسية يوما استثنائيا بالنسبة إلى التلاميذ والأولياء، وهو أيضا يوم استثنائي على مستوى حركة المرور التي عرفت اكتظاظا ملحوظا بعودة آلاف التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. قال المتفقد العام المميز السابق والخبير في الشأن التربوي شفيق الجندوبي اليوم إن المنظومة التربوية في تونس كانت مرموقة، ولكن نجاحها لم يستمر في السنوات الأخيرة. أفاد رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص محمد سامي بأن 10% من مجموع التلاميذ البالغ عددهم أكثر من مليونين يدرسون في مؤسسات التعليم الخاصة. أعلنت شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي تونس عنابة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية النائب ماهر الكتاري في تصريح اليوم أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية السنة المقبلة. سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة 486 تدخلاً، بينها 158 تدخلاً للنجدة والإنقاذ على الطرقات. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. نهاية الموجز، عودة مع الزميلة حياة الكوني بعد قليل، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: تراي جرب يديرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة
3: شني وجاونا هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يا ودي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ديما وزادة ياسين الوالدة.
3: الوالدة تو تفرحها، يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
4: صحيح.
3: جرب، مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك، بس خير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقلوا الواقع ونعيشوا مع كل دار.
1: نبذ الجهاد،
2: نبذ الجهاد مع حياة الكوني.

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.

0: مرحبا، مواصلين معكم مستمعينا في نبض الجهات. وجهتنا الآن باش تكون ولاد شامخ، وين موجود سي المنجي الجلولي وأكثر تفاصيل على العودة المدرسية اليوم، كيفاش عاشتها أولاد شامخ. مساء الخير سي المنجي، مرحبا.
1: لا مدام على السلامة، مرحبا. أما شربان مش أولاد شامخ،
0: شربان. عفوا يا سيدي، عفوا، معتمدية شربان. كيفاش كانت الأجواء؟
1: معك منجي الجلولي، عضو رئيس مجلس محلي بشربان. إن شاء الله ربي يوفق الجميع في العودة المدرسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح للكافة اللي ترى التلامذة واللي ترى بالتربة والأولياء كل، إن شاء الله ربي يوفقهم ونجاحهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: من الحقيقة رأوا ثم معناها بعض المشاكل معناها يعاني منها التلامذة في العودة المدرسية هذه. مثلا مدرسة الشرف بالمعات القبلية هذه ما فيهاش ماء، معناها هو بطيئة الماء معناها
0: ناقص شوي،
1: ناقص في الجهة هذيك. معناها تقريبا صيف كامل أغلب المتساكنين ما يشربوش الماء في الجهة هذية، معناها اشترى العمادة ما يشربوش، معناها المخدوش تدابير العاجلة باش يعملوا حل العودة المدرسية باش الصغار
0: يعني في السنوات الفارطة كيفاش كان الماء في المدرسة، يعني منين شو المصدر؟
1: أنا قبل حتى كثير نقص شوي، أنا ديما في العودة المدرسية رجع الماء يمشي عادي، معناها في سباب معناها للأمانة. وجابوا وقتها تدعيم باش ما نصيرش إشكالية هذه، جابوا وقتها سهريج، لكن السهريج مدة الأخرى ولا فيه جديد مع صرح ماشي نجم ما يكون صرح شرب. فهمت؟ تو حاليا التلامذة معناها يستعملوا في سيتيرنا السهريج هذاك، ويستعملوا في معناها فزقية معناها ماجل وكل شيء، ما يجيش، ما يكونش من عودة مدرسية نبدوها من بحاجة كيما هذه، مش معقولة. يلزم الماء موجود بالسباب كيما بقية المدارس في ولاية المهدية ولا في معتمدية شربان، ما يجيش من النهار الأول.
0: احنا يعني في الجهة الماء موجود إلا المدرسة ما هيش مربوطة، ما فهمتش معناه.
1: لا شوف، هي عمادة المعات القبلية، معناها اغلب السكان نتاعها براسك شطر معناها ما يشربوش الماء من جوع، ما مش يشربوا الماء اصلا.
0: اي منين معناها الماء يجيهم ماله، كيفاش من جوع، كيفاش عايشين؟
1: ما شوف، ما يشربوش، معناها يجيبك ثم سهريج، معناها الشاحنه نتاع المندوبيه نتاع الفلاحه تجيب نهار بعد نهار، ولا كيفاش معناها تدور على المتساكنين هذوكم وتعطيهم الماء في الماجل نتاعهم، ولا بس الناس
0: يشريوا في الماء ولا يتصرفوا؟
1: يتصرفوا اللي عنده سونداج، وانا عنده اللي ما عندهاش هنا معناها يستنى حتى الواحد يجي الكاميون هذاك يعمل عبي منه. بقينا تو عوده مدرسيه، ثم ما يقارب كما نقولوا 160 تلميذ ولا 200 تلميذ، مش معقول مش يبقى معناها يستنى باش يعبي سطل الماء باش يمشي حشاك حتى يدخل بيه للدورة المياه ولا حاجة، مش معقول. احنا بالنظافة وبالعناية وبالتنظيف وش على ناسك وما تسيرهمش انفكسيونك الصغيرات في الدورة المياه، خلي معناها الماء مش متوفر. معناها ما نستنوش لتصير العودة مدرسية باش اني اليوم نكلم السيد المندوب نعلمه اللي راه ما عندكش ماء.
0: اي من المفروض هذه اجراءات يقوم بها مدير المدرسة، معناها يعلم المندوبية بكل النقص،
1: مدير المدرسة ولا حتى المسؤولين اللي جونا نهار الخميس اللي قبل فات في الاجتماع الدوري حول العودة المدرسية. معناها كي جانا يعرفوا هم الزوز المدير المسؤولين اللي جاوا من المندوبية، يعرفوا ان الماء مقصوص، واعلمهم السيد المدير بتاع المدرسة والسيد المعتمد في باله والناس الكل في باله. ما نعرفش علاش نخلي روحنا لاخر نهار، والله ما في باليش بالحكاية هذه، لا سيد المندوب ولا سيد المسؤول ولا الكل.
0: راو في بالك بالحكاية، اي راو في بالك بالحكاية، راو
1: عام كامل تعرف اللي انت التلامذة بتاعك نورمالمون تكون اليرت. وعلاش الزيارات تقتصر على المعتمدين تدخلين؟ علاش ما تجيناش احنا المدرسه بتاعنا بتاع معتمدين شربان وتعمل لها زياره تفقديه؟ علاش ما جيتش؟ علاش كنت سيد المندوب ولا معناها حتى سيد الوالي عملنا زياره اخويا، اجي ارى الوضع معناها على عين المكان، باش كهرباء ما احنا نبالغوا في الحديث اخويا، انا اجي ارى على عين المكان. الماء بالنسبه للمنطقه تاع عيني اشترى المتساكنين ما يشربوش الماء منذ تقريبا شهر جوان، مشينا نهارتها في اجتماع في المعتمديه وتعدينا غاديكا للمدرسه من نهار هذاك، نهارتها حلوا الماء رجع الماء، من نهار هذاك الماء تو ما ثماش، اشترى العماده ما يشربوش، الناس تستغيث والله. الجمعه اللي قبلت المواطنين جاوا دخلتهم السيد المعتمد وكلمنا المندوبيه وبعثوا لهم شاحنه معناها والسهريج واحد باش يعطوا المواطنين على الاقل شويه ماء. راهو مش معقوله مادام احنا في الوقت هذا ومعناها بتعليمات تاع السيد رئيس وفروا الماء وفروا كذا كذا، ابسط ضروره الحياه مش متوفره، الناس قالت معناها تهرب من البلاصه دي، الناس معناها نسبه النزوح كبيره جدا من العماده.
0: يا اخي هي من عوامل الاستقرار يكون فما المرافق الحياتيه الضروريه، مدرسه، ماء، تيار كهربائي، شغل، مالك فيش الناس باش تستقر في جهاتها. مش
1: ما نعطيك حاجه معلومه، في اخر احصائيات نتاع تعداد السكان، العماده الاكثر نزوح في السكان نتاعها معناها هاجروا منها ولا نزوح هي العماله تاعي، ومعناها السكان نتاعها نقصوا اكثر مش زادوا، نقصوا السكان نتاعنا
0: للاسف.
1: العماله تاعي نقصوا، الظروف مش وفرة، لا معناها الماء اغلبيه العام مش متوفر، التليكوم شمات، الضوء معناها ضربه ضربتين يقص، معناها خلي عاد من السرقات وغيرها وغيرها، معناها ما حتى معناها ابسط ضروريات العيش ما عادش متوفره. تحمل مسؤوليتك كمسؤول كسلطه محليه كادارات جهويه، تحمل مسؤوليتك خلي الناس تعيش في باي. ما زالت مشكله النقل المدرسي، النقل الريف المدرسي ما زالت ان شاء الله تتحل. احنا نقول 1 اكتوبر معناها
0: هما 1 اكتوبر عاده ما تبدا الجمعيات هذه نتاع النقل المدرسي
1: الريفي، حتى الديوان الخدمات المدرسيه حتى تحمل مسؤوليته وخلص الناس وقتها. اخي انت كي ما تخلصوش ما عادش يخدم معك، يقول لي معاش ثقه، يقول لك ما خلصنيش ما عادش تعاون معك. هما يحطوا فينا قدام الامر الواقع، معناها التلميذ يخلوا التلميذ بشكل القرايه بالطرق هذه الكل مماطله واكل مع الباليش وما ريتش وكذا كذا، التلميذ معناها يكرهوه في القرايه. هي نبعد كاملتنا 4-5 كيلومتر على المدرسه، تصور ما دام معناها يمشيش يكون نهار في الطقس هذا وفي السخانه وجايه امطار، واحد يمشي يكون نهار على رجليه حتى الواحد اكتوبر ربي سهل كان سلكت على خير،
0: معناها نصف شهر اخر باش
1: اي باش تحل المشكله هذه،
0: تحل مشكله النقل.
1: علاش ما نبداوش 15 سبتمبر ما دام؟ علاش ما فهمتش نهايه التاخير هذايا؟ معناها البيروقراطيه المقيته هذه علاش من التلميذ نحرموه من حقه في
0: هذه الاستعدادات لتامين عوده مدرسيه ناجحه؟ معناها كيما اليوم شفنا حافلات شركه النقل بالساحل بالنسبه للخطوط المدرسيه في وقتها وقبل وقتها، كان من المفروض زاده حتى النقل الريفي المدرسي تكون الناس امورها خالصه واللي كونترا نتاعهم معناها جاهزين ويمضيوا لي كونترا مع ديوان الخدمات المدرسيه وانتهى الامر. معناها نبداو في سنة تربوية منظمة وكل من عنده حق ياخذوا.
1: هذه من جانب. الجانب الآخر أنا سيد حياة، معناها ثم 3 مدارس فيهم أشغال لم تطلق بعد. مدرسة 2 مارس وشربان فيها سور طايح مهدود من أبريل اللي فات والتو الأشغال ما تلقتش، وإحنا معناها المدرسة هي في وسط بلاد، معناها الإدارات كل دايرة بها حركة بتاع سيارات ومتاع دراجات نارية، معناها تشكل اختر على كتليم ذات. وزيد المدرسة بتاع غرة جوان بالشحن القبلية فيها زوز قاعات مغلقة، إذا كان زوز قاعات مغلقة تلامذة كيف اشتقلوا؟ واللي ثم اكتظاظ تولي معناها مشاكل للمدير والإطار التربوي، تولي برشا مشاكل. زيد على ذلك المدرسة بتاع أولاد أحمد بالقواسم الشرقية فيها تقريب 4 أو 5 قاعات مغلقة، 4 قاعات ولا 5 مغلقة منذ عام، وحنا نستنوا وهاو طول اليوم وهاو كذا. هاي دراسات، شنو هاي الدراسات؟ هاي الدراسات شنو هاي الدراسات؟ فاش استنوا يا مدام؟ علاش هيك؟ علاش معناها علاش احنا المناطق الداخلية ديما معناها نعيشوا في أتعس الظروف؟ هذه ركايات المدارس هذه كما نقولوا قريبة من سلطة القرار، ما راهو صار راهو كل شيء تريقل وراهو كل شيء معناها تصلح وراي
0: يمس المنجي. انت بالموقع نتاعك كنت رئيس المجلس المحلي، تواصلتش مع مندوبية التربية؟ شفت شنو معناها تبرمجوا المدارس هذه والا الصور هذايا وقتاش باش يصير؟
1: عملنا معهم اجتماع الخميس اللي قبل اللي فات، وهاو الدورة هاي تقدمت الدراسات. دراسات شنو ما دامت عندها عام واش عندها من عام الاول وقتها ضايع، احنا نستنوا في الحكايه هذه. معناها والله مأساة، والله يا مدام مأساة، والله شيء أسف.
0: والنجم زاد سي المنجي نحكي على مد تضامني ونحكي على ولاد جهة، لأنه ما نعرفش الواقع هناك معناها كيفاش. زاد نتمنى وتكون تكون هبة مواطنية، راهو تكون هبة مواطنية لمدارسنا الابتدائية.
1: فما ناس برشا تعاون في العودة المدرسية، في إعانات مدرسية، في أدوات مدرسية، برشا ناس تعاون للأمانة، معناها يرحم والديهم ورب يبارك لهم. ثم جمعيات، ثم معناها التضامن الاجتماعي مش مقصرين. معناها إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للتضامن الاجتماعي والإعانات إن شاء الله تكون معناها بحول الله كلام ده كل إن شاء الله يتكفوا، والشؤون الاجتماعية مش مقصرين إن شاء الله. من ناحية هذيك نتصور الأمور كل مرقلة، بقى حكاية الإشكالية متاع الماء هذه. زاد للأمانة يا مدام عندي نداء استغاثة من أهالي أولاد أحمد بالقواسم الشرقية، أظن الدوار كامل فيه أكثر من 30 عائلة ناس ما تشربش الماء، ما عندهمش أصلا. كانت عندهم شبكة مربوطة بال معناها بتاع السناد، هم تابعين السناد، فهمت، يشربوا آخر ناس، عملوهم ربط هم الخزان بتاع الماء بعيد 200 متر، كيربطوهم بالخزان ولا يشربوا ديما المدة الأخيرة ولا 10 شهرين ولا 3، قصت عليهم السناد الربط بالخزان مباشرة. ناس عطاتها عملوا لي داء استغاثة، بعثت المراسلة سيد الوالي البارح، كلمت سيد مندوب الفلاحة، أعلمته بالوضعية، احنا هذا نداء استغاثة من الاهالي بتاع القواسم الشرقية، معناها الدوار فيه اكثر من 30 عائلة بالتحديد منطقة ولد احمد، فيه اكثر من 30 عائلة ناس يستغيثوا، ناس حتى اللي عنده ماجل فرغ واللي عنده فزقية فرغت والناس تستغيث، قالك ما عندناش لا باش نشرب ولا باش لا باش ندوش ولا باش نعمل حد شيء.
0: سلمونجي نحن حكينا حبينا نحكي على العودة المدرسية، لأنه اليوم نهار العودة المدرسية، الملفات الأخرى، الماء الصالح للشراب، ربط بعض الأحياء السكنية بالماء الصالح للشراب ومشكلة الماء الصالح للشراب. إن شاء الله باش يكون لكم موعد، يعني ولاية المهدية باش يكون عندها ساعة كاملة كل أسبوع يعني من البث المباشر، بالتأكيد إن شاء الله باش نغطيه كل المشاكل هذه الملفة ذي، إن شاء الله باش تأمنوا أسبوعيا نادر إسماعيل إن شاء الله طن حلول هالملفات هذية. أجواء العودة المدرسية كيفاش كانت في شربان؟ ما بدأتش الانطلاقة، ما كانتش كما نحبه، أما إن شاء الله تدريجيا مع مرور الوقت بإذن الله برشا نقاط توا تتصلح بإذن الله. شكرا لك سلمون جلال الجلولي رئيس المجلس المحلي للتنمية بشربان على التدخل بتاعك، والأكيد أنتم مساعين مع المسؤولين الجهويين لحل حالة مثل هذه المشاكل. ما زلنا معاكم مكملين على بالنسبة للعودة المدرسية، أكيد تلقي بظلالها بشكل أو بآخر على بعض التحركات الاحتجاجية.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. علمنا علمنا.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتين و37 دقيقة نبذ الجهات متواصل من إذاعة المنسير. نحكي على المعطلين عن العمل. خليني قبل هذا يكون كل راهي اليوم حصة تقريبا نجم نحكي عليها استثنائية، مش هذا روح البرنامج، لأن روح البرنامج يكون خاص بمشاغل ولايتي سوسة ونابل. اليوم عودة مدرسية باش نحكيو على بعض ملامح اليوم كيفاش كان اليوم أقرب نحن للعودة المدرسية منها اللي يروح البرنامج. نحكيو على تنسيقية المعطلين عن العمل. نحكيو مع أميرة عمار منسق الجهوي في ولاية المهدية. أستاذة أميرة مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، عايشك مدامي، عايشك،
0: هلا وسهلا. استقبلت العودة المدرسية ببلاغ على حفاوة الاستقبال متاع العودة المدرسية، لأن كنت منيت وتكونوا جزء منها.
1: فوالا، كل عودة مدرسية نحسوا على رواحنا، نحسوا على شهيدنا اللي بقات هكاكة مركونة في التراكن. شهيد كفاءات نستناو في قانون كل عام نقولوها باش نتدبونا. تعديت سنين من قانون 38، هذاك قديم مشى على روحه، جاء القانون الجديد متاع 18 اللي هو وقع المصادقة عليه وهبط في الرايد الرسمي في ديسمبر 2025، توا بريسك 9 شهور. كل مرة هاوت
0: 9 شهور وما يتفعلش اللي جاء في الرايد الرسمي.
1: بسيس أمل متاع منصة ولا أوامر ولا حكاية، ما فما حتى شيء. معناه عايشين على الانتظار، على الوعود المؤجلة. انتظار لا ينتهي.
0: أميرة، متوقعين مثلا أنه تكون فما حلول في الأفق مع دولة أقرت الكابيس كبوابة باش تنتدب من خلالها الأساتذة في التعليم الإعدادي والثانوي؟ صراحة
1: تشوف أنت الكابيس تودنير، ما نشوفش فما شفافية، ما نشوفش مصداقية، ما نشوفش نزاهة، ما نشوفش
0: اللي عنده
1: كيما المناظرات الكل.
0: اللي عنده باش يثبت ويشكك في الشفافية معناها يجيب الأدلة والبراهين، لأنه
1: أنت تو تشوف المناظرات تو بريسك أكثر من 10 سنين. هو وقع تجميد المناظرات حتى 2016، وجاتك الآليات وجات الحظائر وجات، وإحنا معناها بريسك 8 سنين ولا 9 سنين تعدوا من عمرنا من بعد الثورة اللي احنا نستناه وشهيدنا مأجله. وبعد جاء الانتدابات جمدت مناظرات ودخلوا آليات اللي هي أقل من مستوانا برشا، معنا ما يقبلوش ترقى باك بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 والحمد لله. أما شنو توجعك شهادتك برشا كي تشوف أقل منك عمر يدخل يخدم، خرج أمس يدخل يخدم، والكفاءات اللي احنا جبنا معناه شهيدنا مجهود كما تشوف انت توا، حتى معاش كما قبل تحس البازي، احنا اللي بازي، احنا جيل البازي معناه، عرفت شنو. نحبوا المسيرة هذه، الهدف نتاعي مسيرة سلمية بحتة، أصحاب شهيد عليا كفاءات برقي للعقول، معناها احنا باش تكون مسيرة سلمية نطالبوا فيها بتفعيل القانون 18، نطالبوا فيها بحلول جذرية، معناها رافضين كل الوعود المؤجلة والانتظارات، نحبوا تزيد للقانون من الحق إذا كان هو معناها قابل للتطبيق. اللي نورما ما وعدونا احنا عملوا اعتمادات، معناها ميزانية 2026 وبينتو يقع مناقشة ميزانية 2027 معناها. والله اش نزل معناها في معناها

0: درتونا اعتمادات للقانون اي وقتاش وقتاش معناته باش تدخلوا مناقشه 2027 وين هالاعتمادات وين هاللي وعدتونا بيها؟ احنا ملينا من المستكنات والحلول الظرفيه وكل العقود الهشه تعديت على روسنا احنا علاش معناه جيل كامل بقى عالق في البطاله
1: نحكيه على على على جيل من فاق من فاقت بطالته 10 سنوات
0: فما فوق
1: فما فوق
0: اي وين هالعداله الاجتماعيه والانصاف وينها علاش مانيش شهيد مانيش كفاءات احنا بكلنا معناه احنا خدمنا الوطن ومعناه خدمنا الخدمه الكل وخدمنا العقود الهشه الكل وفات وما ما فيهاش حتى مستقبل لينا معناها علاش معناها بقينا هكا فهمتش انا كي عملتوا لنا القانون هذا وين تطبيقه في دوله معناها وطننا نورمالمون دوله القانون معناها مطلبنا واضح
1: مطلبكم واضح فرصه فرصه فرصه للعمل فرصة للعمل وتطبيق الوعد الرئاسي اللي كان بالنسبة لكم انتم بارقة أمل كبيرة نحكيه على شباب يعني من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات كان فما أمل أنه تكون فما منصة تنصفهم فما منصة فيها تستوعب معطياتهم الكل ثم يقع معناها إدراجهم في الوظيفة العمومية
0: في التسعة شهور هذو مري صارت المنصة نورما ممكن واحد يعرف بلاسته وين تو احنا المسيرة بتاعنا الهدف بتاعها لو ماذا بينا كل واحد يعرف صحيح في الدفعة الأولى هذه لأنه ماما موصل في 26 اعتماداتنا من حقنا حقنا هذا حقنا شرحونا القانون ماما ري معروف اعتماداتنا بتاع 2026 ونستناهم بتاع 2027 تعملنا دفعة أخرى علاش المماطلة هذه وتسويف أنا نحس وما نعرفش بالحق
1: إن شاء الله تلقاو الأجوبة على الأسئلة هذه الكل في مسيرة كاملة باش تكون سلمية فيها مطالبة بالحق في التشغيل وفيها
0: وفيها ملفنا اجتماعي بحث يخص أصحاب الشهيد العليا من طالت بطالتهم مانيش منحازين لحتى طرف آخر احنا كفاءات أصحاب شهيد عليا كلنا معناها مستعدين لخدمة الوطن بتاعنا بشهيدنا بكفاءتنا بطموحنا بحلمنا مستقبل معناه يحفظ كرامتنا ويحفظ كرامة صغارنا وأجيال ويحفظ جيل آخر قادم انت ياك تشوف البطالة ريما قاعدة متواصلة للي بعده معناه يشوف معناه ترى شعبة شعبتين معناه كل يخدمه باقي موجودة البطالة لازم هذا حل جذري
1: في العالم يعني. الكل البطالة موجودة حتى في البلدان زاد الاقتصادها قوي البطالة موجودة راهو الذكاء الاصطناعي راهو قضاء على برشا مهن ونقص
0: موجودة.
1: برشا مواقع للشغل
0: مش على حساب جماعة على حساب جماعة أخرين عرفت
1: العدالة الاجتماعية والإنصاف هذا شي يحبوا شبابنا توا
0: حبوا عدالة نحبوا نفرحوا بيتنا اللي تعبوا علينا وماتنا عليه معناه يخلونا هيك
1: إن شاء الله ذي نهار الخميس توقيت
0: إن شاء الله نهار الخميس أي مسيرة من أمام الولاية 9 نتاع الصباح نلموا بعضنا إن شاء الله باتجاه المندوبية نتاع المندوبية جهوي للتربية والتعليم الشغورات موجودة مدى شغورات موجودة بالألاف والله أعلم كيفاش يصير هذه الشغورات تسمع كان هذاك دخل هذاك دخل أنت كتعمل لي مناظرات خليها شفافة أما إحنا تجاوزناها إحنا تعديت على روسنا المناظرات الغير نزيهة اللي تعديت بالمولاءات والمحكومين
1: لا والسنوات اللي وقفت فيها الانتداب زادة في الوظيفة العمومية على حساب شكون ذاك وقتها كان من حقي أني تنتدبني ومن حقي أني نشارك سنوات العمر مرت
0: وتقول لي هذاك تحسب لي المعادلة اللي نجح به إحنا نجحين بتريز في الفاكولتي اللي هي توا يعطيك 19 و 18 سي كوا ليكيفالون ما عمرها ما جات
1: أميرة عمار حتى وليداتنا توا راهم مجتهدين وقارين وما شاء الله عليهم راهم زادة أما نحن نقولوا عدالة اجتماعية وقانون يكون منصف للناس هذوما اللي بطالتهم طالت الناس هذوما اللي مروا بسنوات عجاف الناس هذوما اللي صراحة مروا بضيق كبير فيهم حتى شكون عائلات شكون معناه متزوج وعنده أطفال ويتمنى في الاستقرار معنى يتمنى في كرني متاع دواء ويتمنى في استقرار عائلي
0: نعم احنا نوجه رسالتنا بكل احترام ومعناه ونحس إن شاء الله يا ربي الحكومة وسيادة الرئيس ينصفوا أصحاب الشهيد العليا رانا كفاءات رانا ما فمش تشكيك في في خبرتنا وكفاءتنا وطموحنا وخدمتنا لوطننا. إن شاء الله يا ربي إذا موجود الشغورات تتسد عن طريق القانون في 18 وتكون أولوية لنا أحنا، وإن شاء الله يزينا، خاطر بصراحة لا نريد مزيدا من الانتظار.
1: إن شاء الله العدالة والإنصاف في الملف هذايا، في ملف المعطلين عن العمل، للعدالة والإنصاف هذه الناس اشتغلوا. شكرا لك أميرة عمار منسقة الجهوية، عاطلين عن العمل بالمهدية، موفقين إن شاء الله في مساعيكم.

شكرا لكم مستمعينا، تواصلوا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير، ما زالت برامجنا متواصلة، موعدكم إن شاء الله باش يكون قارب إذا يكون نهار ثلاثة من ماضي ساعة حتى الما ثلاثة باش نكونوا مع ملفات تعنى بنبذ الجهة في سوسة ونابل. شكرا لكل زملائنا الأمن وهذا اللقاء، شكرا علي المنصوري، أيمن الشابي، حمدي لحول، تحية حياة الكوني، نلتقي قريبا بإذن الله.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة التسجيل موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي. ولفت الوزير إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وزير التربية أوضح أيضا أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل كثافة فيها منخفض وأخرى مكتظ بيصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 36 تلميذا، مؤكدا أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسة. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة أوضح وزير التربية أن التعيين سيكون مباشرة بالتوازي مع التكوين. في الأثناء أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أن العودة المدرسية الحالية تشهد عديد الصعوبات والإشكاليات، معتبرا أن الوضع أسوأ من السنة الماضية في ظل ما وصفه بحالة من الإرباك شملت حركة النقل والتعيينات والإطار التربوي والبنية التحتية بالمؤسسات التربوية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير
3: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل

0: Ранит! Ранит! Ранит! يا خالد! عمرك ما سمعتني يا خالد! عمرك ما سمعتني! وتوا تسمع فيا! تسمع فيا!
1: قل لا للمخدرات. دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة. اش بيلوري هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة. هي متواجدة بكثرة. 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه. لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
1: دقيقة صحة.
3: بكل الألوان.

6 دقائق هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بكل الألوان حتى الرابعة. عودة مدرسية موافقة لكل التلاميذ لكل الإطارات التربوية، إن شاء الله بالتوفيق للجميع في هذه السنة الدراسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. طبعا بكل الألوان مجموعة من المتابعات والمواكبات والأخبار المتفرقة. تنظم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. محور هذا الملتقى المدينة والثقافة. عن هذا الملتقى إن شاء الله بعد قليل باش يكون معنا الدكتور منجي الزيدي المنسق العام لهذا الملتقى ورئيس لجنته العلمية. من ضيوفنا كذلك في هذه الحصة سي محسن عمري نائب رئيس الغرفة الوطنية للمكتبات، وباش نحكي معاه حول النقص الحاصل في بعض الكتب المدرسية. هذه تحيات حمدي الأحول في إخراج هذه الحصة تقنياً، علي المنصوري في التنسيق، سليم الحيزم في الاعداد والتقديم، في تعويض للزميلة ألفة الجمالي.

0: 17 دقيقة و 30 ثانية هنا بإذاعة المونستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج بكل الألوان. تنظم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب يومي الخميس والجمعة القادمين 17 و18 سبتمبر الجاري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. للحديث حول هذا الملتقى يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور منجي الزيدي المنسق العام للملتقى ورئيس لجنته العلمية. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك ومرحبا بذات المونستير.
0: شنو أخبار الصحة لاباس؟
1: والله في نعم الحمد لله، إن شاء الله تكونوا بخير أنتم والمستمعين كل.
0: شكرا لك، الحمد لله ربي يستر. محور هذا الملتقى المدينة والثقافة، باش نشوفوا في البداية شكون المشاركين والمساهمين معاكم في هذا الملتقى والبرنامج ومختلف المداخلات.
1: بارك الله فيك وبارك الله في ذات المنستير على الاهتمام. احنا الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب دأبت منذ سنوات على تنظيم دوريا ملتقى يجمع الباحثين اللي يهتموا بمختلف القضايا المرتبطة بحقلي بحث يعني الشباب وحقل البحثي المتعلق بالثقافة. على سبيل المثال المرة الماضية كنا تناولنا الجيل الرقمي وأصدرنا كتاب العربي والفرنسي في هذا الصدد. بالنسبة لهذه الدورة نحن الجمعية تشتغل بتعاون وبعلاقات شراكة مع الجامعات، مختلف الجامعات التونسية ومخابر البحث. بالنسبة لهذه المرة نحن معنا شريك تقليدي اللي هو مخبر التحولات والانتقالات والتوارث اللي هو ترانسلاب، هذا مخبر بحث كبير موجود في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل في تونس. وبطبيعة الحال هذا المخبر هو مرتبط أكثر بقسم المجتمع ولكن عنده انفتاح على مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية. هو بالنسبة لنا الشريك الأساسي اللي عنا معه علاقة يعني اتفاقية شراكة منذ سنوات ونظمنا معه كثير من التظاهرات. طبعا دائما يكونوا معنا أطراف آخرين، معنا المرة هذه بش يكون معنا بما أنه الموضوع المدينة والثقافة أخذنا بكل سرور وشرف. بالنسبة لنا احنا معنا المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد، ومعنا أيضا المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي طبعا
0: بير
1: الباقي أيوة. ومعنا أيضا لأن لوينو أبيتا اللي هي يعني
0: الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: أيوة للمستوطنات، ما فهم اسم المستوطنة حقيقة أنا مش بشري خلبي على كل حالة أو كنا نتنطق فيها بالفرنسية
0: أيوة
1: عربي. المهم لا هو معقول هذاك هو
0: والإسيسكو زاد معكم
1: الإسيسكو معنا لأنه مع باش نقول لك بالضبط شنو اللي بعد المشاركة نتاعها أنه احنا عادة ننشروا الأبحاث. بالنسبة للإسيسكو عنده منصة إلكترونية كبيرة يعني تنشر دراسات وبحوث وبالاتفاق وبمساعدة دعم حقيقة من زميلنا الأستاذ محمد زين العابدين باش يكون نختاروا أو ننتقيوا مجموعة من الأبحاث والدراسات التي ستنشر على هذه المنصة. يشارك في هذا احنا عادة ناخذوا نعملوا نداء للباحثين من مختلف التخصصات لتقديم ورقات يقع تحكيمها ثم نختار منها يعني من الورقات ذات المستوى العالي لما تحكيم علمي طبعا كما تعرف لأنه احنا عمل جامعي. هذه المرة اخترنا موضوع المدينة والثقافة لماذا؟ لأنه الإنسان ابن بيئته الاجتماعية والثقافية ما في ذلك شك، ولكن أيضا ابن بيئته المادية، والإنسان يتأثر أفراد وجماعات يتأثر بالمحيط العمراني اللي هو داير به. تعرف أنه ابن خلدون ربط بين الثقافة والعمران أو اسم الثقافة، ما نستعملش كلمة ثقافة لكن عادة نجدوها متضمنة في العمران البشري وفي العمارة وغيرها.
0: الإنسان مدني بالطبع.
1: أيوة والإنسان مدني بالطبع، هي إشارة إلى المدينة وإلى التمدن وغيرها. طبعا هذا لا ينقص في شيء من قيمة البادية والريف اللي هي تقع دائما مجال جغرافي واجتماعي عنده أصالته وعنده خصوصيته، لكن في ظل التوسع العمراني تعرف أنه العالم الآن تقريبا ماشي في نسق سريع من التحضر. هذا النسق السريع يجيب معه كثير من التحديات. تعرف أن الإنسان يتأثر حتى نفسانيا، الفرد والجماعة يتأثر حتى بالبلاس اللي هو ساكن فيها، يعني إذا كان بالحي اللي هو فيه أو الشوارع التي تحيط به مزاجه اصلا خلال اليوم اذا كانت الطرقات مزدحمه ولا معنى مش منظمه ولا كذا يكون عندها تاثير سلبي والعكس بالعكس. المهم هو انه قلنا احنا انه هذه المدن هي مرتبطه بمساله التحضر ومساله الحضاره ومساله الثقافه. لا يمكن لمدينه ان تعيش وان تتنفس بدون ما تكون عندها رئه ثقافيه وبدون ما يكون عندها فضاءات ثقافيه وبدون ما يكون عندها فسح مجالات انه الناس تستهلك يعني تقبل على الثقافه كاستهلاك بالبصرين اذا ممكن الحديث عن استهلاك ثقافي. ولكن ايضا
0: كل انواعها يعني نحكي على الثقافه كل المجالات نتاعها
1: تماما بكل مجالاتها. تعرف توسيتي من كتاب تشوف في اليونسكو عندهم الان شبكه اسمها تسمى شبكه المدن الذكيه. المدن الذكيه قائمه اساسا على طبعا على الاقتصاد الابداعي وقائمه على تكنولوجيات الاتصال وغيره والرقميات ولكن اساسا اساسها الابداع. بطبيعة الحال هذا افق نحن نطمح ان نوصل له ولكن احنا قلنا نخوض في قضايا التي تتعلق بالمدينة. المدينة أولا معمارها يعكس هويتها ويعكس أصالتها وإن شابه شيء من التحول أو شيء خلينا نقول للأسف الشديد في بعض الأحيان من التشويه. سوف نتكلم عن المدن بل في بعدها التاريخي وماذا توارثنا منها وماذا سنورث لأبنائنا وأحفادنا منها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مختلف التعبيرات التي ترتبط بالمدينة وهنا يجي دور الشباب. تعرف مليح أنه يعني التعبيرات الشبابية خلينا نقوله بحق البحث بدأ من التسعينات هو الحقيقة قديم لكن بعض اهتمينا به من التسعينات اللي هي التعبيرات الجديدة الجرافيتي على الزدور عن البريكدانس هذاك السكيت بورد هذيكم والرياضات القصوى هذيك على أسطح العمارات شوفها حتى في بلدان أوروبية هي ناجمة عن تعبير شبابي للمحيط المادي والحضري الذي يوجد فيه. طالما أنه هذا المحيط إذا كان هذا المحيط لا يوفر فضاءات للثقافة وللتعبير وكذا سيجد الشباب في طريقة معينة للالتفاف على هذا الضيق أو هذا أو هذا الكلوزان ما أو هذا يعني أنه عايش شوية كأنه في أسيجة من البيتان بشيء يعبر بطريقة طبعا هذا على مستوى التعبير الثقافي لكن أيضا ممكن يكون هذا في جانبه الاجتماعي والأنتروبولوجي والسلوكي قد يؤدي إلى بعض الظواهر السلبية. المجتمع الأمريكان بالأربعينات وحتى بعد خدموا كثيرا على الضواحي وخدموا على حتى في أوروبا خدموا كثيرا على الضواحي والأحياء المتكدسة وين هذه تكون أيضا مجال لظهور الجنوح وظهور الأنفس والظواهر السلبية. المهم صديقي هو أنه قضايا متعددة متشابكة باش يتناولهم تقريبا 21 باحث عناوين كثيرة. عندنا دراسات حول المدن العتيقة عندنا دراسات حول مثلا المقاهي في الضواحي المقهى ووظيفته داخل الحضارة ابتداء من دراسة تحت الصور حتى وصولا إلى هل سالون دو تي اللي توجدوا توا اللي هما أصبحوا وظائف ثقافية وبين بينك لأنه الآن الشباب في بعض الأحيان تلقى ميراج والبكالوريا والدروسهم في هالأماكن هذه. ثم عنا حتى وسائل النقل عنا دراسة أيضا على المترو الخفيف في تونس وكيف يربط هذا المترو في تنقله بين الضواحي وبين الأحياء كيف ينقل أوجه من الحياة الاجتماعية. طبعا هو مدن عديدة باش نتناولوها فمش كون دراسة على سيدي بوسعيد ثم دراسة على الجم هناك دراسة على القيروان يعني هناك دراسة على اللاك أنا في الضواحي تونس. المهم أنه
0: والمدينة الذكية زاد عندكم محاضرة
1: عندنا دراسة على المدينة الذكية اللي هي كما قلت لك تقعد أفق لكن عندها كثير من التحديات. هو مفهوم طلع ولقى موضة شوية ولا تراند فهمت وربما حتى من باب التسويق الدبلوماسي يستعملوه لكن مش المجتمعات الكل قادرة على هذا وأيضا مش بالضرورة يكون في نوع من العدالة الثقافية نظرا لأنه الفجوات الرقمية هذه رغم أنه أصبح الممارسة الرقميات أصبحت يعني عادية في سلوكنا اليوم ولكن التحديات اللي جت بها فكرة المدن الذكية وفكرة الطبقة الذكية يعني فيها كثير من الأشياء التي فيها ما يقال ربما زميلنا الأستاذ الحبيب مبروك باش يتناول الموضوع وربما نفتحوا فيه نقاش، مع العلم أن نحافظ على جوهر الفكرة لأن احنا من بدينا مدنة تكون جميلة تكون تتنفس ثقافة ومعالمها يعني كثيرة، وكثيرا من المدن هويتها في رباطاتها وفي معالمها وكذا، ولكن أيضا هويتها في نخبها الثقافية اللي تعرفت بها في مهرجاناتها للمنستير مثلا. يعني احنا ناخذ ونقوله معناها من النخب الموجود فيها والمسرح والكتاب والأدباء إلى آخره، فالعلاقة دائما بين الثقافة والمدينة هي علاقة عضوية، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نشوفكم.
0: هذا بالنسبة لليوم الأول يوم الخميس 17 سبتمبر. اليوم الثاني عندكم زاد الجلسة العلمية الثالثة حول الشباب في المدينة، لغات والممارسات وأشكال الإبداع الحضري.
1: تماما هذا اللي كنت أحكي لك عليه بكري اللي هو التعبيرات الجديدة واللي أخذين الشباب التلمذي على دراسة مهمة جدا على المدارس والمعاهد والمحيط العمراني انتهى ذورلي على مسألة في البحيرة هنا في تونس وعلى دراسة أخرى في حي الضامن ذورلي وثم على زاد دراسة طريفة جدا قبل أن تحطر على جبنة توه على الثقافة زميلنا الأستاذ علي الشمسي بيش يتكلم على الآلة الموسيقية الحضرية، هو انطلق من يعني حتى من الأسواق وكيفية الأغاني التي تردد في الأسواق ومن بعد كيفاش دخلت الآلة الحضرية مسألة معناها فيها شيء من الطرف. أنا شخصيا قريت النص عجبني إن شاء الله يعني يلقى شيء من التفاعل في هذا الصدد وإن شاء الله نشوفكم
0: إن شاء الله. إن شاء الله هي دعوة مفتوحة لكل الباحثين والمثقفين للحضور
1: تماما احنا محلولة للدعوة، مرحبا بالناس كل علماً وأنه باش ننشروا احنا الكتاب طبعاً معنا في دراسات على فكرة عنا ضيوف زاد من الخارج عن بعض، لكن عنا دراسات وصلتنا من مصر وصلتنا من المغرب، عنا من دراسة من العراق على بغداد، دراسة أخرى على ضاحية المعادي في دراسة جميلة عملها أستاذ مهم في القاهرة، يعني الجزائر تلمسان. المهم أنه إن شاء الله احنا الكتاب تأملوا أنه مبدئياً إحنا النصوص جاهزة نزيدوا نثريوها شوية شنو باش يتم في النقاش، أتوقع إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه يكون موجود وتكون سيادتك معنا من أول ما نشرفنا بقبول هديتنا ليك إن شاء الله.
0: إن شاء الله إذن الدعوة مفتوحة للجميع يوم الخميس والجمعة 17 سبتمبر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس بالتحديد. والوقت
1: الوقت يبدأ الساعة 8:30 معناها نشتغلوا صباح وعشية وفي الكلية في قاعة صالح القرمادي المشهورة يعني معروفة اللي يعرفوها كثير من السادة المستمعين
0: وحتى الطلبة اللي يسمعوا فينا ينجموا يحضروا اللي يحب يحضروا كل الباحثين.
1: أنا حتى لدكتوراه احنا في المخبر البحث باش يكونوا موجودين الناس اللي عندها أبحاث معناها في المجال ذي مرحبا بيهم ومعناها والمجال مفتوح معناها
0: برشا محاضرات قيمة خاطر
1: ربي يبارك فيك
0: تستوجب واحد يحضرها ويشوفها وإن شاء الله تكون المنفعة حاصلة طبعا للجميع
1: إن شاء الله. سيدي إن شاء الله
0: شكرا لك يعطيك صحة دكتور منجي الزيدي المنسق العام للملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب. شكرا نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله إلى اللقاء.
2: الزريبة صوت زهوان على الموجة 104.7 104.7 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

كنا نسمع في الفنانة أنغام. الوقت الآن إشارة الوقت الآن بإذاعة المنسير مع 39 دقيقة. بعد قليل باش يلتحق بينا سي محسن عمري نائب رئيس الغرفة الوطنية للكتبين. نحكي حول النقص الحاصل في بعض الكتب المدرسية.

0: المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي سي كريم داود يوم الخميس الفارط 10 سبتمبر أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. إن شاء الله تتحل مسألة النقص في بعض الكتب المدرسية. كما أكد أن عملية طباعة الكتب تمت 100% باستثناء بعض العناوين. وبالنسبة للعناوين التي شهدت نقصا، سنة ثانية ابتدائي رياضيات تم تسليمها يقول يوم الخميس الفارط، هناك نقص كذلك في السنة الثالثة ابتدائي. يلتحق بنا سي محسن عمري، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محسن.
1: مرحبا بك.
0: حسب التصريح اللي قام به المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي سي كريم داود يوم الخميس الفارط، يقول النقص حاصل مع نتيجة مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة هذه بحلول في نهاية الأسبوع هذا. تسجلوا نقص، انتم ما زلتوا تسجلوا نقص، شنو هما العناوين بالضبط سي المحسن؟ تفضل.
1: هما والله ثم وجه التحيه الى كافه الاطارات المركز الوطني البيداغوجي على المستوى الوطني وكافه الزملاء الكتبيين على المستوى الوطني كذلك، على المجهود اللي قاعدين كل عام يقدموه يستعدوا للعوده المدرسيه لانجاحها.
0: نعم.
1: باهي خويا، ثم نقص. هو كالعادة شنو النقص فاش متمثل؟ ثم يا بعض عناوين تتوفر في على كافة الفروع على مستوى على المستوى الوطني، ثم كمية جي ضئيلة، مش كمية كبيرة أما جي. وثم مثلا زوز عناوين إلى حد الآن اللي هو مثلا الرياضيات سنة ثالثة ابتدائي، وثم الكراسة الأنشطة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي. هذوما ثم بعض ولايات ما جوهمش بتاتا، وثم بعض ولايات كي غير وصلوهم اليوم والبارح.
0: هذا هو النقص اللي مازال حاصل.
1: وثم كتاب الانجليزيه بكالوريا

0: ايوه
1: كافة الشعب هذاك بطبيعته حتى هو مازال ما جاش على مستوى وطني. مثلا في القصرين ثم الإيقاظ العلمي سنة ثالثة مازال ما جاش. مون كايد اكتيفيتي هذه هو التمارين كرة التمارين الرياضيات في العفو كتمارين فرنسية مازال ما جاش. وثم بعض نقص في بعض ثم مثلا جد في القصرين ثم اليوم ثم جاء رياضيات ثم جاء تمارين قراءة قواعد اللغة نتاع الإنتاج الكتابي سنة ثالثة جاء في المونستير ثم بعض نقص ثم هم الخيان على أساس من حيث التنظيم الكتب يمشي يتقدم على أساس 30 نسخة 40 نسخة يأخذ 10 نسخ. كنت باتصال مع أخو أحد أخونا رئيس الغرفة تاع الكتبين من ولاية المنستير أخذ 10 قطاع 10 نسخ مثلا من تمارين قراءة سنة ثالثة ابتدائي. ثم في مدنين كيف كيف مازالوا زوز نسخ هذا ما زوز عناوين مازالوا ما وصلوش. في نابل كما قلت لك الرياضيات سنة ثالثة مفقود
0: واضح هذه هي بعض العناوين فقط خاطر داهمنا وقت الأذان. سي محسن عندك إضافة ولا هذاك هو؟
1: لا هذاك هو بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك سي محسن عمري نائب رئيس غرفة الوطنية للمكتبات. لكن نوصل لنهاية هذه المنوعة منوعة بكل الألوان بعد الأذان وصلة غنائية من حفلة لصليحة. هذه تحيات حمدي الأحول علي المنصور سليم الحيزم في تعويض الزميلة ألفة جمالي. إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من مليوني تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة تسجيل نحو 96% من إجمالي التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك انطلاقا من 23 إلى غاية 25 سبتمبر 2026 بسوسة. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم بعد من أدت هجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية إلى توقف خط أنابيب عن العمل، بما أثار مخاوف من أن يستغرق إصلاحه وقتا طويلا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 108 دولارات. وتزايدت المخاوف بشأن إمدادات النفط بعد أن شنت جماعة الحوثي في اليمن هجمات جديدة على السعودية، وأرجأت الدول العربية الخليجية المفاوضات التي كانت مقررة مع إيران. هذا وقد ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة في تونس إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، فالمعجز الميزان التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 29% إلى غاية شهر جويلية 2026. نبقى مع أخبار الاقتصاد، حيث تعتزم الشركة الصينية كونشان كوميتيك لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. وأعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن المشروع الصيني لا يزال في مرحلة الاستكشاف، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، وستوفر بين 30 و50 موطن شغل مباشرة مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن أن الشغل تدريجيا بعد تقدم المشروع. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الخامسة، وأترككم مع زميلي ذاكر في برنامج حديث نسبورة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا وسهلا بكم وحديثنا سبور الحصة الثانية اليوم الثلاثة. فرحانين برشا نتلقاو مجددا. حيو زملائنا حمدي الأحول وأيضا علي المنصوري في التنسيق. تحية مجددة للحكم الدولي السابق والرئيس رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم سابقا سي مراد الدعم. مرحبا
1: عسلامة ذاكر. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بكل من يستمع فينا. أهلا بصالح. أهلا بالأستاذ علي عباس. ان شاء الله نعديه عشويه وسويعه حلوه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كريتك الصوت الخفيف من بعد سي مراد ويطلع بالطون تاعو شوي. استاذ علي عباس مرحبا.
2: ذكر مرحبا سي مراد الكابتن صالح.
0: اي عندك ما تقول كانك
2: لا بالعكس تنجم تقول حاجه
0: عندك ما تقول
2: صالح تنجم تقول حاجه بحذاك صالح و... ما تلتزم الصمت وتسمع برا وتشيخ.
0: احنا نحبوا الناس اللي البريزونت بيان. سي صالح مرحبا. انا
3: تحيه. مرحبا بك ذاكر.
0: مستنسين بالتليفون مرة هذه يحبوا يشوفوك صوتا وصورة صالح على على اليوتيوب مباشرة على راديو مونستير.
3: صافي بليزير ابريتو بيناتكم موجود لهنا. الحقيقة سي علي عباس قام من قامات القانون الرياضي وما شاء الله معناتها شرف للبلاد هذه تلقى انسان كيما علي عباس. كيف كيف سي مراد الدعمي معناتها غني عن التعريف حكم دولي سابق معناتها رئيس لجنة التحكيم سابق حاجه باهيه.
0: الاداره الوطنيه للتحكيم ربي الاداره الوطنيه
3: الاداره الوطنيه للتحكيم
0: خاطر اداره كما تو بيروات نتاعها سي مراد و...
1: وهو كذلك
3: تحس
1: فما حتى خصومه يعني صارت على على المقر والبيروات.
3: كما قلت لك ذاكر ابريتو بدايتي كانت من الاذاعه العزيزه الغاليه ذي اذاعه المونستير معناتها
0: اول مره في الاستوديو هذا
3: في استوديو جديد اول مره.
1: منور سي صالح منور.
3: عايزك سي مراد صافي بليزير كي تلقى استوديو معناتها كيف هكا في إذاعة المستير ميزيد كان فخر
2: أسرتي على عيني
0: ما شاء الله على صالح ما شاء الله.
3: كما قلت لك ذاكر فرحان برشا اللي موجود بيناتكم وإن شاء الله إذاعة المستير ديما متألقة وهذا مش غريب عليك ذاكر ديما تحب تطور وتحب ترتقي معناتها بالبرامج الرياضية متاعك. برافو ليك وبرافو للناس المشرفة على البرنامج هذا.
0: يعطيك الصحة صالح. تلقاو كما قلنا النقل المباشر توا على اليوتيوب راديو مونستير للحصة هذه وبعد ساعة تقريبا تلقاو التسجيل على الموجود على صفحتنا راديو مونستير سبورتس معناها تلقاو التسجيل موجود في الصفحة به. نرجعوا بعد شوية قبل هذا نرجعوا نحكيوا سي مراد ونتحدثوا البارح فما اللقطة نتاع المستقبل الرياضي بالمرسى. اللقطه اللي نتاع الملاعبي اللي صار اللي صار التغيير هذاك لو كان نرجعوا لها سي مراد باكثر تفاصيل ونعطيو فيها جزئيات بالنسبه للقطه هذيك دور الحكم الرابع فما حديث انه بعده باش نحكي لك على الجانب القانوني القانوني سي استاذ. في اللقطه هذيك شنو صار بالضبط سي مراد؟
1: يبدو ان يعني لاعب النجم الساحلي زرب ودخل الخروج كان سريع. اللاعب اللي غادر الميدان لاعب النجم الساحلي واذا غادر اللاعب دونك الملاعب يبدو يدخل في في الحاله هذه نورمالمون الحكم الرابع يلزم يكون يعني فطن ويلزم يكون فايق في المانكورونت على خط التماس ما يخليش الملاعب يدخل. يلزم هو باش يرفع اللوحه الالكترونيه نتاعه ويشير الحكم ارقام اللاعبين للمغادر اللي داخل الملعب. دونك صارت العمليه هذه وقت تصير العمليه هذه هو قانونا يلزم الملاعب اللي يدخل ما يدخل الا ما يغادر زميله ما يلزمش يكون فم عدد ملاعبي على ارضيه ميدان يفوت ل 11 ملاعبي. هذا اللي يحصل له في الملعب. تبقينا هذه يعني جزئيه واذا كان الحكم استأنف اللاعب يعني كل شيء في الماء معاد فما يعني حتى إشكال آخر. أعتقد أن الاحتراز اللي خذاه النجم الساحلي حسب رأيي أنا ما عندوش نتيجة ما يعطيش الأكلة متاعه
0: ولكن نحكي في الأمور الفنية لكن أي. أنا دور الحكم الرابع وين دور الحكم الميدان وين
1: الحكم الرابع هو
0: كيفاش قدش منعين فما مراقب مباراة فما غيره سي مراد.
1: لا المراقب ما عندوش دخل يا ذاكر باش نبدأ وابحين
0: إلى تير أتونسيون
1: هو رئيس الفرع في العادة رئيس الفرع يتجه إلى بنك الحكم الرابع يمد الوثيقة فيها الأرقام متاع المغادر ومتاع اللاعب اللي باش يدخل بدل يعني الميدان هنا وهذا اللي احنا ناديو به من اذاعه مستير من المفروض ويلزم يصير مستقبلا في جميع الملاعب. رئيس الفرع لما يعطي الوثيقه للحكم الرابع ماذا به يعني مباشره يرجع للمكان نتاعه ويخلي المسؤوليه عند الحكم الرابع. الحكم الرابع في اول توقف يعني لعب من طرف الحكم كره تخرج يعني تماس او ركنيه والحكم يزفر لايقاف وقتيا المباراه الحكم الرابع عنده الكيتوريات يعني اللي يتواصل به مع الحكم يعلم يقول له فما يعني تغيير ويرفع له اللوحة الإلكترونية يعني يوريه الأرقام نتاع المغادر ومتاع اللي باش يدخل دونك وتقع العملية. هذا من المفروض شيء لازم يقع. ولكن المقاعد هذا في مباراة النجم الساحلي والمستقبل الرياضي بمرسى دونك كيف ما قلت لك الملاعب نتاع النجم الساحلي غادر بسرعة أرضية الميدان في نظر اللاعب اللي دخل اللي باش يعاود زميله خرج صاحبه هو يدخل داكورد هو قانونا اوكي. ولكن هذا لازم يمر عبر الحكم الرابع كما قلت انت بعد اعلام الحكم والحكم اللي هو يعطيه سيني داك اسمه يعني يعطيه اشاره الدخول حتى تبدا الامور قانونيه بحته. هذا ما صارش
0: به هذا من الجانب الفني التكنيكال لانه معناها مفروض انه ما يصيرش في رابطه اولى في
1: رابطه محترفه هو مفروض ما يصير شو صار
0: في رابطه محترفه اولى. يمكن الميدان نتاع المرسى يمكن زاد القرب برشا من الميدان يمكن هذه جزئيات لكن هذا لا يعفي مسؤوليه حكم الرابع ولا يعفي مسؤوليه
1: ما لا سمحنا هنا ذاكر حتى ياخذ الكلمه الاستاذ علي عباس هنا دور الكورديناتور جنرال زادت. علاش اليوم الكورديناتور جنرال شنو يعني الدور نتاعو في الملعب اليوم لو عندنا اثنين هو الدور نتاعهم باش يكونوا الناس المتواجدين في المان كورونت على ارضيه الميدان الا اللي يلزمهم يكونوا متواجدين اللي تكون اسمائهم موجوده على اوراق التحكيم. عدا ذلك اش تعمل احنا نشوفوا من دب وهب موجود في المان كورونت ويختلط النابل بالحابل دونك هنا لازم يقوموا بالواجب نتاعهم شنو باش يولي تراب اكثر من حضره اللي المنسقين العامين ماهمش قاعد
0: يخلصوا مراد نعم يخلصوا
1: طبعا يخلصوا
0: أيوة.
1: طبعا فما ما عادش فما بينوفولات ما عادش فما الناس اللي تخدم ناس. عندك زوز منسقين عامين وعندك زوز منسقين اعلاميين وعندك مراقب مباراه وعندك
0: مراقب حكام
1: ومراقب حكام. يا رسول الله التخمه هذه متاع الناس مزوله وتقع كما قلت الاشياء هذه انا نشوف ما يلزمهاش تقع مستقبلا.
0: واضح ايس علي موضوع هذا برشا صار حديث عليه وبرشا افتاوا فيه وعلى اساس انه الملاعب عنده الحق ما عندوش الحق زايد عن النصاب 12 11 رؤيتك انت وانت عندك ملم بالموضوع انه ملاعب يتخلي الميدان من المستقبل هذا بالمرسى وقت لا فما ملاعب اخر عملية تغيير ما غير ما يرفع الحكم الرابع اللوحه وتفطن بعد الحكم.
2: شوف اول حاجه قبل القانون انت قلت الحاجه غريبه في الرابطه الاولى راه مش من الحكام برك غريبه اخي فما لاعب مازال يدخل الميدان من غير ما يعملوا الاشاره تخلي لوحده على روحه
0: يا سيدي لاعب شاب
2: وفماش لاعب شاب شوف فماش لاعب شاب
0: ماهيش كره اليد في الاخر راه كان كره اليد سي مراد كره اليد راه محدده ما تدخل الميدان لم يخرج اللاعب.
2: لا كنا نحكيوا على دي جور بروفيسيونيل وعلى الاقل راهو اللاعبين المحترفين تكون عندهم فما شويه ثقافه مينيموم تاع ثقافه قانونيه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الواد يجو على الاقل كيما يعرف الركنيه يعرف التوش ويعرف ضرب الجزائز ويعرف زاد انه يدخل غادي لما ياخذ اشاره من عند الحكم. من المساله القانونيه باش نبسطها ما قعدتش ندخل في الديتاي انا بالنسبه لي ما تنجم تكون كاين ريزيرف تكنيك ساعه قبل كل شيء لانه هو خطا من الحكم والحكم الرابع في مساله فنيه تعتبر فنيه على فرض انا ما نعرفش شنو فما في الفيديو ماتش على فرض ان النجم هذا الساحلي قام بالريزيرف ذي بالريكلاماسيون تاعه التكنيك
0: اكدوا النجم الساحلي اكدوا البارح
2: لا شوف ما الريزيرف تكنيك تتعمل راهو في اول توقف للكره ماهيش نحكيو على ريكلاماسيون اخرى نتاع كاليفيكاسيون جور ماهيش فرود راهو ذي ريزيرف انا بالنسبه لي ريزيرف تكنيك اذا تعملت الريزيرف تكنيك شكليا واجراءات نتاعها صحيحه. نمشيو للموضوع لهذه راهي ملاحظات عامه مش هذا اللي قالوا خلينا ريزيرف تكنيك لازم تكون اول حاجه فيها مخالفه خطيره للوادي جو هذه حاجه الاولانيه القوانين اللعبه. اثنين لازم وهذه مهمه جدا لازم يكون عنده تاثير على نتيجه المباراه راه ما تنجمش تكون ان فوت تكنيك بسيطه ما أثرتش على المباراة تنجم تعاود بها المباراة ريزيرف تكنيك فيها إعادة المباراة ما تنجمش غير ممكن. هل أنه اللاعب اللي دخل شارك في هجمة واعدة المستقبل الرياضي بالمرسى جابت هدف نعم أم لا؟ هل أنه اللاعب هذا ساهم في قطع هجمة واعدة للنجم الرياضي الساحلي حرمها من هدف وإلا من فرصة هل أنه موجود هذا أم لا؟ لهنا هم الأسئلة الصحيحة. إذا كان هو أثر هجمة واعدة ولا وقف هجمة واعدة من الجانب الآخر تكون وقت الريزيرف تكنيك في طريقها وتكون مؤثرة على نتيجة
0: المباراة. فما كان تاع كرة السلة نفس الكاس صار في السنة الفارطة ولا السنة اللي قبلها ملاعبي وما وقت أكدت الجمعة التونسية لكرة السلة أنه ملاعبي ما كانش يمكن مؤثر في المباراة.
2: بالضبط هو شوف احنا تو يقول لك في تونس مثلا فما عديد الجامعات ما تذكرش كلمة أنه يكون مؤثر خطأ لكن فقه القضاء نتاع الفيفا نتاع التاس ديما لازم يكون فما تأثير فما انفلونس بالقياس حتى على أنت تعمل ريزيرف على لاعب في اغلب منهم الفيفا اللاعب اللي يقعد على البنك حتى موش كاليفي كيابه تراه للتيران وقت تعمل لي ريزيرف اذا ما هبطش للتيران ما شاركش تراه في المباراة ما عندوش تأثير. دونك إذا فما عندها تأثير راهو فما لازم يكون فما تأثير. بالتالي إذا أنه نجم رضا الساحلي احترم الشكليات ريزيرف، لأنه فهمت أنه ممكن مشاو في ريكلاماسيون مش في ريزيرف تكنيك، إذا كان عملوا ريزيرف تكنيك أعتقد أنه هذه ريزيرف تكنيك من حيث الموضوع ما توصلش. أنا بصراحة ما توصلش فهمت. كان عملوا ريكلاماسيون هذيك مسألة أخرى، اسكو سي ان كادو فرود؟ بالنسبة لي راسي بان كادو فرود.
1: مهم جدا الكلام اللي قاله سعلي، بالفعل هو اذا كان النجم الساحلي خذاه فمن ريزيرف تكنيك، ما قال لك يلزم ريزيرف تكنيك هذه في اول توقف نتاع يعني اللعب، ويلزم يعلموا الحكم عن طريق المساعد الاول الكونسرني اللي موجود قرب العمليه وين صار يعني دخول اللاعب بدون اذن الحكم. وكما قال لك فما عده يعني نقاط اخرى من جبلتها التاثيرات، هل وقف يعني هجمه واعده، هل يعني منع الكره من العلاج الى المرأة من معناها حرم الجمعيه المنافسه من هدف محقق إلى آخره. دونك المعطيات هذه الكل تتلمد، والريزيرف تكنيك لازم تكون يعني صحيحه وصحيحه بالكدا، والريزيرف تكنيك زاد اذا كان في بعد باش ياخذها يعني قائد الفريق، يلزم قائد الفريق هو اللي يمل على الحكم والحكم يكتبها بيده كي تكون ريزيرف تكنيك، ما يلزمش يطلب زاد اللاعب يقول لك نكتبها يعني. وفي الحاله هذه الحكم ما عندوش الحق باش يلزم قائد الفريق باش ما يكتبش، يلزم يعلمه باش ما يغلطوش، يقول له نو انت معناها من العلية يعني ايش تحب تقول، وانا نكتبه في الاخر انت تمضي في منيولا وانا نمضي على ورقه التحكيم. هذه هي يعني يعني الشكليات يعطيك صحه صالح اللي لازم تكون صحيحه، حتى ربما اذا كان يكون النجم الساحلي عنده حق لازم يقوم بالدور هذا نتاعه.
0: هو صالح لنا في الوضعيه هذه نعرفوا ديما فما رئيس فرع وفما مسؤول على التغييرات وفما كل ورقه التي تعطى للحكم الرابع، معناها برشا ديتاير او باش يوصل الملاعب يدخل وسط الميدان، شو شيء يمكن يخلي ملاعبي يدخل هكا ينقز وسط ميدان غياب تأطير، فما يمكن تخمرت لعبات في المقابلة باش تخلي يمكن فريقك بين كما قالوا استاذي نجم الساحلي يخسر الاحتراز ولا الاعتراض اللي قدمه ولا ليفوكاسيون ولا غيرها اش باش تسمى، وكما ينجم مستقبل مريضي بمرسى ينجم يخسر هو
3: بطبيعة الحال. هو شوف احنا المشكلة في كرة القدم ولات برشا خلط بين أدوار الناس اللي قاعدة على البنك، انت كل الناس كل ولا تخمم في التكنيك وفي
0: الانتصارات، فما لما تحطوش في الفيديو ماتش يقعد على البنك يتغشش راهو سي مراد من مسؤولية
1: صحيح موجود
0: فما يكون معناها طلعوا يتغشش
3: معناها تقسيم الادوار. راهو كل شخص قاعد على بنك الاحتياط عنده مهمة يقوم بها، اللاعبين مهمتهم انهم باش يركزوا على المباراة نتاعهم على المستوى الفني باش هو من بعد كي باش يدخل والمدرب يعطيه معناتها دي كونسيني باش يقوم بهم في الملعب، يبدا حاضر مونتالمو ما يبداش داخل بعضه وسيرتو تركيزه مع الحكم ولا يبدا مركز كيف كيف. زاد المسؤول اللي باش يكون موجود ولا المرافق نتاع الفريق عنده ديتاش لازم يقوم بهم. تو هذه غلطه هذه بالنسبه لي نتاع اداريه، غلطه اداريه، خاطر انت يزمك تفيق الملاعبي نتاعك ويزمك حاضر وتعرف حتى امور تثقيفيه. وسي مراد احنا في السابق كنا حتى يجيونا حكام ويحكيونا على القوانين الجديدة، جاء حتى سي مراد جاء عديد الحكام جاء وقالونا على القوانين الجديدة، خاطر احنا ساعات مسؤول يجي القوانين الجديدة ساعات تقوم بخطأ وانت ديجا مخك في الخطا في الحاجه هذيك ما فيهاش مشكل، ولكن القوانين قاعده تتغير معناتها من سنه الى اخرى، والفيفا معناتها كل مره تجيب قوانين جديده. دونك لهنا انت مطالب الملاعبيه هذو ما زاد باش تثقفهم في القانون الرياضي في قانون التحكيم شنو باش يصير شنو يلزم. هذا الكل راهو شوف النادي والمسؤولين نتاع النادي ورئيس النادي زاد هو بيدو يزمو يكون ملم بالحيثيات هذية، ويظهر لي الخطا هذا ان شاء الله ما يتعودش، خاطر احنا كل مره الحقيقه يصيروا اخطاء اللي نتفاجئوا بها، ونجم يكون حتى للجماهير حتى للناس اللي تبع في الشان الرياضي في كره القدم هي بيدها تجهل القوانين هذية. معناتها انت ما فيها باس حتى على الباج اوفيسيال نتاعك تقول فما تغيير على المستوى القانون الرياضي، هاو شنو باش يصير، هاو شنو ولا هاو كان هكا ولا هكا،
0: ولا سيبا الكا اللي نحكيو فيه لانه الكا نحكيو فيه معناها هذه بديهيات، ما تدخل الميدان الا ما ترفع اللوحه ولا ما يخرج اللاعب ولا ما تثبت له سي مراد من التجهيزات نتاعه وتثبت له صباته وتثبت له
1: بالفعل. هذا
0: معناها هذه بديهيات معناها
3: ملاعبك انت هما ما عندوش فكره ما دام رجع ودخل ديريكت في المباراه. دونك هو بيدو زاد ما عندوش فكره
2: ينجم يكون ودخل بلاص لاعب مصابه ولاعب مصاب لبرا ولا لداخل
1: وقت لا لا لبرا خرج
2: دونك بتبعته معنا ناقصين معنا في التيران فما تسعه
3: هذا هو على اساس
2: معنا فماش
1: مش سير نمبر ما
2: سير نمبر مش موجود الحالات راه
1: شوفوا احنا ما نستغبوش راهو في الكره في تونس في مقابلاتنا ذاكر علاش احنا نقولوا ملاعب اللي يدخل ما غير يعني اذن الحكم والحكم وسام احنا وصلنا في وقت من الاوقات يعني انكور اترانجي يعني يدخل وبيدفع من بعض الهيئه اعضاء الهيئه المديره لايقاف هجمه اذا كان الفريق نتاعو يكون رابح وحاجته بنتيجه يدفع انكور اترانجي باش يخرج باش يحرم الفريق المنافس من تسجيل هدف وصار هذا وصار في عديد المقابلات ما غير ما نسمي المقابلات. دونك هنا عقليه يلزم المسؤولين في النوادي تكون عندهم عقليه احترافيه ويكونوا يلعبوا الكره للكره ويعطيوا تعليماتهم الرئيس الفرع او الملاعب نتاعو باش يكون حذر من يعني إتاء هذه الإشكاليات. احنا كما قلت راهي مقابلات متلفزة تو والناس الكل شاهد فينا بالفعل
0: حاجة مرة سرنا غريبة سيمورات
1: حاجة يندل هالجبين باش نشوف حاجات كما هكا
3: سيمورات تو ضغط النتائج والبريسيون الكبيرة متاع الجماهير وكيفاش رؤساء النوادي والمسؤولين كيفاش يعيشوا تو على رأس النوادي الحقيقة ربي معاهم وربي يكون في العون. واليوم الرياضة في تونس وكرة قدم بصفة عامة تحكم فيها الباجات ناس دعم فما ناس يحب يضرب رئيس النادي فما شكون يحب يضرب المدرب فما شكون يحب يضرب الملاعب الفلاني ومالوريزمون معناتها الناس استسهلت للحاجات هذه اللي هي راهو حاجات يعاقب عليها القانون راهو كتنجم تقدم شكوى في الغرض والاستاذ بحذانه راهو لهنا كي توصل تخرج حاجات خاطئه على شخص ولا تحب تنتقم منه بطريقه او باخرى معناتها بكلام خارج على الموضوع راهو مش عادي. اليوم مالوريزمون قاعدين نشوفوا في ديباج اللي ولاو مدعمين اللي ولاو معناتها وكانهم هما الاوبستاكل نتاع النجاحات نتاع النادي. اليوم تشوف معناتها رؤساء مسكنات باش يعملوا في كل شيء باش يخلصوا الخطايا القديمه. وعلى سبيل المثال احنا الاستاذ علي عباس في الاتحاد المنستيري الحقيقه البادره اللي قام بها كنت ثمنتها انت
1: تذكر وتشكر
3: في القنوات التلفزيونيه ولا حتى في الراديو معناتها الحقيقه حاجه ماهيش سهله معناتها راهو فما ناس بتتر ترى حاجه بسيطه راهي ماهيش بسيطه بالكل بتتر الناس في المستير معناتها عندها ثقه في الاستاذ علي عباس هذاك علاش الدعم كان بكثره وبسخاء والناس هبت معناتها لنجده الفريق
2: لجنه كامله
3: لجنه كامله ما هو شوف مو ديما رئيس اللجنه هو اللي
2: مو رئيس اللجنه سامي سليمان انا ما يشير رئيس اللجنه
3: لا هو في ظهر
2: تظهرتي رئيس اللجنه
0: سامي سليمان
3: وبقيه سامي سليمان الكل
0: وكل بلاد تخدم رجالها
3: صحيح هذا هو المطلوب.
2: صالح شوف فما حاجه مهمه جدا لانه احنا كي نحكيو هكا ممكن الناس تفهم انه اللجنه القانونيه نجم رياض الساحلي كان تحت ضغط زاده باش تعمل
0: بربي الاستاذ قبل ما تكمل لحظه برك لانه اتصلنا بالناطق الرسمي نجم رياض الساحلي مروان تفيفحه وطلبنا يتدخل معنا يقول لي الوقت الحالي نخيره أنه نخليه اللجنة القانونية تنظر فيها بعيد عن الشوشرة الإعلامية نوضحي للأمانة حبينا ناخذوه باش يعبر على رأي النجم الساحلي النجم يكون سياسة عنده السياسة الإعلامية متاعه هو اللي
2: هو من حقه أيوة. لكن أنا أشوف مش ضغط الجماهير بالعكس هو من واجب اللجان القانونية في الجمعيات منهم نجم الساحلي أنه كيلقى خطأ معين لازم يعمل ريكلاماسيون متاعه لأنه تطلعش عندك حتى 10% أنت دو شانس على ضوء اللي احنا شنو نراو فيه من قرارات السنين اللي فاتت الكل كل مرة قرار بصراحة مرات فما قرارات غريبة من طرف اللجان القضائية يقول لك أنا نعمل ريكلاماسيون تاعي أنا رأى أنه فما غلطة من بعد اللجنة القضائية الرابطة وبعد لجنة السناف باش تكيفها اللي هي خطأ وإلا مش خطأ هذيك مش خدمتي أنا كلجنة قانونية بالتالي راهو ما نصورش نوم تحت الضغط هذا من واجبهم أنه يقوم معناها أنا كان جيت في بلاصتو يلزمك تقول راه فما غلطة بعد ياخذوا قرار يمشيوا فيه ولا ما يمشيوش فيه حاجه اخرى لكن يقدم في الاخر يقول لك التكييف والقرار مش عندي خليته يقرر على روحه الرابطه ولجنه السناف كان عندي حق تو ناخذه ما عنديش حق ما ناخذوش ولو انه انا شخصيا معناها في نفس الوضعيات هذه وصارت حتى في الاتحاد الرياضي المنسير وحتى جمعيات اخرى يستلفون ويكلم يقول لك الوضعيه هذه شنو رايك فيها الحقيقه نقول له لا مش تضيع وقتك وتعمل في حكايه الا مش باش توصلك الانتاج على الاقل تكون عندك نسبه معينه من جهتك وكل واحد وفكره كل واحد والتفكير بتاعه كل واحد وطريقه في العمل
3: كان كل مره معناتها الضغط الجماهيري يخليك تقدم على حاجه اللي تعرفها انت في الاخر ماكش باش تربحها وماكش باش يكون عندها نتيجه ايجابيه راهم بعد تولي زادة مع حتى الجمهور تولي معاش عنده ثقة حتى في اللجنة القانونية.
2: ما نصورش
3: ده كل مرة احتراز وما تربحوش انت معناتها من بعد ما تجنيش النقاط راهو حتى للجمهور تولي تقول لك
2: مو يا صالح يا صالح هو فما خطأ معناه في الاخر راه خطأ فما غلطة يقول لك انا بالنسبة لي فما غلطة انا نكيف الغلطة هذه على انه اساسي خطأ فني لا الحكم ولا الكاتريم اربيتر ولا حتى حد فيق انا من حقي باش نعمل الريزيرف متاعي انا اقول لك راي مجيك ريزيرف تكنيك هذا رايه ما لازم نعمل الريزيرف نتاعي ونتبعها ونشوف من بعد شنو النتيجه نتاعها بقطع نظر الضغط لانك انت في الوقت هذاك مازال الجمهور بداش يعمل عليك الضغط انت وقتها باش تعمل الريكلاماسيون نتاعك ولا الريزيرف نتاعك لازمك تعملها من بعد التأكيد
1: ماكش غلط يا استاذ ريزيرف تكنيك هي ما تنجم تكون كان ريزيرف تكنيك خاطر تدخل هذه في خانه يعني عدد اللاعبين عدد اللاعبين يراندرا لي جوار معناها الموجودين في على ارضيه
2: الميدان يتجاوز ولا ما يتجاوزش
1: يرحم والديك يتجاوز ولا ما يتجاوز دونك هنا ما تنجم تكون كان خطا فني يعني
2: خطأ ممكن يمشيوا في حاجه اخرى يمشيوا
0: خطأ فني في المباراه مراده
1: اذا كان بالمقاييس والمعايير والاعتبارات اللي كان يحكي فيها الاستاذ ويعني والكاتب عام تاع النجم الرياضي الساحلي وقائد فريق دون يعني الاحتراز نتاعو كمان باغي وبكل دقه على ورقه
0: باش نبداو واضحين معناها فما الشكل وفما الاصل استاذ فما الفورم فما الشكل
1: الشكل المضمون
0: والمضمون اي هذا نقول لك فيز دو فورم ولا الشكل المضمون اذا الشكل صحيح ينظروا في المضمون
2: الشكل ما نجموش نثبتوا فيه لانه احنا ما عندناش اطلاع في دو ماتش
0: في ساعات فما شكل اللي ترفض راه
1: موجود
0: اذا الشكل صحيح وقت يولي المضمون حديث اخر
1: اذا الشكل اللي ترفض ما عادش ينظروا
2: المضمون انا رايي يلزمني كان انا راهو بالنسبه لي ما نجم يكون كان اون ريزيرف تكنيك يلزم يقع تدوين على ورقه المباراه وفي اول توقف ملول اورالمون ومن بعد يقع تدوين على ورقه المباراه
0: اذا صار هيك امكانيتي عاد
2: المباراه بالنسبه لا, لا حتى هيك راه نتيجه عندي انا افعال من حيث الاصل لا فهمت لا نحكي لك على الشكل انا راه انه هي ريزيرف
1: هو الحاجه الباقي في النجم الساحلي يبداش عنده بصيص من الامل وشاف فما خطا من حقه باش يتبع وياخذ فهمني الاحتراز الفني نتاعه ويتبعوا كما قلت انت فهمني ولا ويكتبوا بكل امور
0: قانونيه احنا راه نطرق الموضوع بكل حياديه راه في الاخر فما لجان قانونيه باش تدرس الموضوع وهي اللي بتعطي حق الناس وفي الاخر النجم الساحلي عنده لجنه قانونيه قيمة الذات وفيها اساتذه اجلاء
2: محترمين جدا
0: محترمين جدا بالنسبه لمستقبل مرسى اكيد اذا عنده الاساتذه نتاعه وعنده الناس واحنا الكفاءات القانونيه في تونس تبارك الله هكا ريتو معناها عنده مشاع على الصعيد العربي والعالمي واكيد ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه في الاخر سي مراد
1: واللجنه اللي تكون في الجامعه زاده وعندها ناس فهمني تقوم باحترازات كما كيزم تكون شفافه زاده وتعطي لكل ذي حق حقه زاده ما لازمناش نساو هذا
0: واضح سي مراد واضح باه باش نمشيو شويه كره السله وبعد باش نرجعوا لكره القدم نحكيوا شويه على الجوله مقابله غدوه مباراه متاخره لانه سي مراد قبل ما تبدا البطوله على بيبي كريم معناها البطوله تبدا نهار 26 مقابله وديه تصير فيها مشاكل كبيره برشا البارح راه ما حبيناش نطرقوا الموضوع طرقنا اليوم الموضوع ليش لانه الجامعه التونسيه لكره السله اليوم بركه خرجت البلاغ يخص المباراه هذه المكتب الجامعي كره السله اللي اجتمع بتاريخ 14 سبتمبر خرج بلاغ حول المباراه اللي صارت بين الشباب القروانيه والنادي الصفاقسي هي مباراه وديه بالاساس معناها ناس وديه ترات برا وديه صارت فيها مشاكل وصارت فيها برشا اعمال عنف واعتداء وسلوك المنافي للاخلاق الرياضيه وشقرت الجامعه التونسيه لكره السله رغم انه هي مقابله وديه قررت انه باش تحرم الشباب القيروانيه من الجمهور نتاعها في اربع مقابلات وخطيه ماليه ب 10,000 دينار وايضا الجامعه التونسيه لكره السله وجهت الدعوه لعدد كبير من الملاعبيه والمسؤولين ياسر بن حسين مرافق الشباب الرياضيه القيروانيه عبد العزيز خلف مدرب نادي صفاقسي مرون كشريد مدرب الشباب الرياضيه القيروانيه جد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب الشباب القيروانيه امن الله الجيزاني لاعب السي اس اس محمد العبيد لاعب السي اس اس بلحسن الشيحي لاعب الشباب القيروانيه احمد ضيف لاعب الشباب القيروانيه ومحمد المنفذ لاعب الشباب القيروانيه هذوما كل وجهت لهم الدعوه باش يمثلوا قدام لجنه تهديف الجامعة التونسية لكرة السلة هذا قبل انطلاق الموسم يا أستاذ معناها في مقابلة ودية هل يتطبق عليها المقابلة ودية نعرف أنه المقابلة ودية رايزم أعلام الجامعة مقابلة ودية رايزم أعلام السلطة ما تنجم تعمل مقابلة ودية ما تنجم تعملها تحت الحيط معناها كل بالتالي ظلي فما تحميل مسؤوليات في الوضعية هذه
2: هو ممكن اللي صار هذا ممكن يكون مفيد
0: علاش؟
2: علاش لأنه كتصير قبل ما يبدأ الموسم قبل ما نوصلوا لكل سميوح المعطف الاختير كما تعودنا فيه ممكن تشعل أكثر وتسخن أكثر وتصير برشا مشاكل كل مرة في الباسكيت كل موسم رياضي في الباسكيت تصير برشا مشاكل على مستوى الاعتداءات بتاع الجماهير والعنف اللفظي والعنف المادي كي تصير توا أول موسم على الأقل الجامعة اليوم فاهمة أنه الموضوع راه مش سهل وسخون يزمها تاخذ تدابير كبيرة ورادعة من أول الموسم من قبل ما يبدأ الموسم شوف سمعت ردود الأفعال وسمعت حتى رئيس الفرع كرة السلة بالشبيبة سمعته في انترفيو وعجبني الحقيقة الكلام تاعه على الأقل في 80% دونك المواضيع اللي يحمل مسؤولية لغير الأطراف المباراة
0: لكن سيستم المجبري
2: عجبني عليه
0: عقلني برشا بصراحة
2: عجبني عليه لأنه ما بررش العنف اليوم راه ما يلزمنيش زاد الجماهير ننساقوا وراء الجمهور يلزم شوية الشعبوية لا راهو يلزمك العنف ما تبروش اللي صار راهو خطير نحبه ولا نكره خطير ويلزم تكون فيه ردع الجامعة التونسية اليوم مكتب جامعي اللي اخذ القرارات هذه واش لجنة انضباط
0: لا مكتب جامعي
2: اخذ القرارات هذه حتى لو كان ما فماش نص اعتقد انه فما فراغ تشريعي ويزم ياخذوا قرار كمكتب جامعي في صورة فراغ تشريعي يرجع لهم هما اتخاذ القرار هذايا بطبيعة وقابل للطعن أمام مركز تحكيم في تونس الكناس لكن في الأخير هو قرار والجامعة اليوم يزم تاخذ مثل هذا القرار وكانت تتذكر حتى وزارة الرياضة وزارة الإشراف من موسم الفارت ذاكر نبت على الجامعات باتخاذ قرارات رادعة فيما يتعلق بالعنف هذايا مباراة إذا كان في مباراة ودية وقبل ما يبدا الموسم
0: حتى رهان ما فيها راه
2: ما فيها حتى شيء ونبداو بالشيء هذايا شنو اللي يستنى فينا من بعد شنو اللي يستنى الموسم الرياضي دونك اعتبر ان القرارات هذه قرارات للمسائله الموضوعيه هاوك الشبيبه باعتبارها هي الجهه المنظمه للمباراه تحت اشراف الجامعه
0: حملتها المسؤوليه الجامعه
2: حملها المسؤوليه انك انت الويكلو انت تحمل مسؤوليه مش باش فما جمهور تحمل انت مسؤوليته كما انت اي مباراه كره قدم تبدا ويكلو وتلقى جمهور دخل باش تحمل المسؤوليه للفريق المنظم بطبيعه اللوكال دونك لهنا حملتها مسؤوليه موضوعيه وفي انتظار انه تبدا في المسؤوليه الشخصيه مسؤوليه الافراد لجنه الانضباط بتاعها باش تحرر
0: عليهم هو اللي يمكن سي مراد وصالح اللي وصالح مربي ومدرب معناه انا وقت اللي يمكن الملاعب ما لهموش سخون في الميدان ويحب يربح لكن وقت اللي نلقاو اسماء عبد الحق جد جوادي مدرب مساعد نلقاو مروان كشريد مدرب شباب قروين نقراو عبد العزيز خلف مدرب النادي الصفاقسي معناه لهنا هذوما راه مربين المفروض انه هما يأطروا الموضوع انا متصورش عيطوا لهم باش معناها باش يكافئوهم متصور عيطوا لهم باش يسالهم الجامعه لانه فما صور خرجت روزمون فما الفيسبوك توا وفما صور خرجت وفما تقرير نتاع الحكام ثلاثه حكام فما الناس لغديك وفما الناس من الثقات بالتالي هذوما مفروض انه انسان مربي على ارضيه الميدان يكون هو القدوه في مباراه ودي خويا ندخل الملاعبيه كي لقيت الامور ندخلهم في السير بعدهم ما نخليش لك روشاج يصير في وسطهم هكا ولا سي مراد
1: معقول جدا معقول اولا احنا ندوا بالعنف
0: اللي صار يمكن هذاك عليه سي مراد والله بلحظه انه فما العمليه اللي صارت في تعيين الحكام من الجامعه اللي في كرة القدم ويهبطوا اسم من الحكام ما نعرفش في عهدك ولا قبلك شوية ولا بعدك شوية سي مراد أنه ولينا نعرفوا الحكام وتم خلاصهم من الأندية هذيك على الأقل الجامعة تعرف شكون ماشي يزفر مش كما قبل معناها يجيب حكم حطه يزفر وتعدى لا توا على الاقل الحكام محمين يا سيدي كان الحكام تم اعتداء عليهم ولا توا
1: اي ولي مشكل كبير
0: مشكل كبير معناها هذاك علاش يلزم راهو ما تعدى حتى مقابله وديه الا ما يتم اعلام الجامعه في مختلف الرياضات الجماعيه
2: وحتى في الفوتبول راهو المباراه الوديه ترتب عليها عقوبات راهو اللاعب اذا كان راهو يعتدي وبعد يتعاقب راهو هكا علاش يقول لك بدلوا مرات الاربيتر
1: يقول له خرجوا الغياب اللي يقول لك هي مباراه وديه تحضيريه باش نزيد انا نعكر الامور ونخرج ملاعبي معناها ديسكريتمون هكا
2: عمل شونجمون يقول له عمل شونجمون
1: هذا راهو كذا مكثر احنا ندوا صعب العنف هذا اللي صار في مباراه وديه ما هي الا مباراه وديه يا رسول الله وكما قال الاستاذ يعني هذا مؤشر خايب قبل انطلاق الموسم الرياضي يا سي صالح دونك ما فماش علاش يصير ونحب من منبر هذا اذاعه مستير نحب نشكر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة السلة على أخذه القرار هذا باستدعاء يعني كل من له صلة بالمباراة هذه وبعض العقوبات اللي اتخذها حتى إذا كان فما فراغ قانوني كما قلت سالي هنا البيرو فيدرال ليزي سوفران دونك ينجم ياخذ قرار من القرارات وكما قلت فما إمكانية متاع طعن إذا كان القرارات ما عجبتش يعني
2: النوادي ما تنجمش تتعدى ما غير عقوبات حكاية كيما نكر ومشاهد راهو دارت في الريزو سوسيو
1: صحيح.
2: مش في تونس برك دارت بالبي يلزمك تاخذ قرار
1: عيب وأكبر العيب وزوز مدارس تو شبيبة قروان يعني والنادي الصفاقسي معطيه مباراة ساعة سؤال هذا يطرح نفسه علاش صار الشيء هذا والواش يصير.
0: وإذا ما كانوش حباب برا وش ودية لو كان ما فهم ماني ما
1: بارك الله فيك سيداكر. وإذا كان ماهمش حباب ما يكونش تكون تقام بينات مباراة ودية. على كل حال إن شاء الله يعني ما عادش تعاود الأمور هذه, وإن شاء الله اللي قام يعني بالخطأ هذه وكان هو السبب متاع انطلاق شرارة يعني المشاكل هذه ياخذ جزاه ويتعاقب عقوبة شديدة حتى يكون عبر لما نعتبر.
3: والله شوف أنا بالنسبة لي ندين بأشد العبارات الحقيقة للمشاهد ذيك وأبريتو كرة سلة
0: الفرجة كرة سلة وشيخة
3: في بالنا معناتها أقل رياضة فيها العنف
0: جمعية حلوة وسنين برشا انتدابات وناس صرفت فلوس معناها
2: شوف اللاعبين القروية الموجودين في الأندية الكل
0: أي ممتازين بكل صراحة السياسي الصالح من جهة أخرى باش نعطيو حقهم جمعية طالحة وراجعة معناها بعماد الأعذار كالاسم الكبير في تاريخ كرة السلة وقبل عدد ثلاث اللي درب السياسي في وقت ما مدرب الوطن
3: الحالي اللاعبين لعبوا مع بعضهم معناتها مشاو للنادي الصفاقسي كانوا في الشبيبة وكانوا في المستير وكانوا في في أندية أخرى معناتها شوف الحقيقة المشاهد هذيك إن شاء الله ما تتعودش أبريتو فما راه فما عنف مادي ما نحكيوش على اللفظي تو اللفظي نجمو نتجاوزوه من اليوم فما عنف مادي فما لاعبين ضرت فما لاعبين مشيت معناتها للسبيطار وما نعرفوش حتى الأضرار اللي صيرت لها فما شكون عنده مدة طويلة متاع راحة دونك لهنا الحقيقة أول حاجة حضور الجماهير اللي دخلوا اسكو الماتش فيه رهان كبير معناتها باش يصير فيه هذا وبرا الشبيبه خسرت معناتها في الميدان نتاعها امام النادي الصفاقسي بالعكس انت اليوم مباريات وديه مجعول باش تصلح مجعول باش تشوف شنو هي الاخطاء نتاعك
1: شنو
3: النقائص نتاعك شنو حتى على المستوى الحضور البدني معناتها هذا الكل الحقيقه ما نحبوش المشاهد هذيك وسيرتو زاد باش تمس من اسم كره السله التونسيه زاد ابريتو احنا كره السله التونسيه فما نجاحات صارت في السنوات الاخيره وإشعاع كبير وشو معناتها حتى في البال معناتها الأندية التونسية اللي تشارك شفنا اتحاد رياض المنستيري مشاركته المستمرة شفنا الموسم الفارط النادي الإفريقي معناتها اليوم مطالبين احنا باش نكونوا نعطيه الوجه الطيب والوجه المزيان متاع كرة السلة التونسية مش اليوم في مباراة ودية اللي مليلها معنى ما عندها حتى رهان معناتها رياضي اليوم مباراة ودية باش تحضر بها الموسم متاعك ما فماش علاش بيصير الأجواء ذيك والاحتقان ذاك اليوم مالوريزمو ذاكر نحبه ولا نكره اليوم الجماهير ولا تكره بعضها اليوم الأندية وليت كي تلعب تقول في حرب داخله يا ودي راي في الاخر
0: راي المباراه من غير حضور جمهور راه في الدوافعي
2: هو ده سؤال هو
1: فما تقريبا 600 محافظ
2: كيفاش تأمين نتاع القاعه
3: واقتحموا الميدان معناتها صار
2: كيفاش دخلوا للقاعه اصلا
1: هذاك هو هذا سؤال زاده كيفاش دخلوا القاعه
0: الملعبيه زاد في البلاغ نتاع الجاري الموضوع هذا تحميل المسؤوليه
3: بليز معناتها حتى شوف ذكر احنا نشوفوا احنا الرهان الرياضي في كره القدم ولا كره السله ولا كره الطايره ولا كره اليد راهو في الاخير راهو اللاعبين راهو يكونوا نورمال مصحاب ونشوفوهم حتى من بعد المباريات يقعدوا مع بعضهم المسؤولين زاد تلقى ساعات تلقى فرق في تنافس شديد في كلاسيكو ولا في ديربي صدقني يا زمورات تلقى المسؤولين ولا رؤساء النوادي يتعشوا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم وكذا وكذا والجماهير مسكنا تقعد على مواقع التواصل الاجتماعي تشتم في بعضها وتلقى الدنيا شيء ما فهمتش علاش يا ودي احنا اليوم محتاجين باش نطيحوا التونسيون محتاجين العقلاء نتاع شبيبه القيروان واللي فيهم برشا ناس عقلاء وناس الحقيقه مسؤولين اللي يعرفوا معناتها يسيروا وعندهم قيمتهم وكذا مطالبين باش يدخلوا قبل ما تتدخل الجامعة كيف كيف في نادي الصفاقسي اللي هو حديث العهد واللي

0: من الفار فرج عبد اللاوي في بن قردين اتحاد بن قردين نسفاخ تحكيم سيف الورتاني وفي الفار حمزة جعايد والحكم الرابع حسام بولعريس اتحاد بن قردين احتج على تواجده كحكم رابع مش مدوضحين من خلال بلاغ رسمي وجهه الإدارة الوطنية للتحكيم. نهار الخميس الدربي بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي هيثم الطرابلسي كحكم هو ظفر مباراة الجولة الأولى بين الترجي والسي اس اس
1: وبرشا احتجاجات يعني
0: حكم على هيثم الطرابلسي ومن وقتها ما ظفرش رجع في المقابلة هذه. ودافيد سيميتش هو باش يكون سلوفيني حكم ساكنين لهنا هذوما الحكام
1: والله ماني عارف أنا
0: شنو أنا نعرف في مباراة تقول لي والله ماني عارف
1: لا لا لا خليني سلوفيني هذا حكم فار اش قاعد يعمل في تونس وشنو جاي وشنو التوريتي نتاعو في مباراه في باجا اللي كان فيها حكم من سلوفينيا اعتقد هو من بلده يعني قام بخطا كبير دونك علاش نجيبوا فيهم هذول اللي معناها الاجانب باش يقوموا بدور حكام فار علاش نجيبوا فيهم
0: لا على افضل من حكام الفار نتاعنا
1: لا ماهمش افضل برهنوا له ماهمش افضل وقاموا باخطاء
2: قاموا
1: باخطاء كبيره وكبيره جدا وفظيعه
0: هنا انت وجدهم في اي اطار هذا سؤالي في اطار شنو اطار تعاون في اطار انه فما فلوس محطوطه
1: لا لا ما فماش فلوس فما فمني غاسبياج نتاع فلوس
0: اي ما خلصوا فيهم
1: فما طبعا تخلص فيهم
0: مش سياحه لا مش قاعدين في
1: النوم لا تخلص فيهم وتخلص فيهم بالعمله صعبه تخلص فيهم بالعمله صعبه والحكام نتاعك في تونس ماهمش خالصين خلصوا في جانب
0: وهم يخلصوا فيها معناها
1: نسبه مئويه خلصوا فيها تقريبا 75% أو 70% من مساحقاتهم الماليه ودونك الناس هذم اللي تجي نعاود نقول وناكد كلامك ماهمش في نطاق التبادل هذم ربما عندهم علاقات مع اشخاص موجودين في الاداره الوطنيه للتحكيم فهمتني دونك يجيو باش يعني يقوموا بالمهمه حكم فار دونك انا راه خطا وخطا وخطا فظيع جدا جدا جدا للاستنجاد به الحكام لانك انت عندك عندنا بعض الحكام اذا كان تعرف تعين الحكام من المناسبين واللي عندهم يعني نقولوا احنا قيمه كبيره وحكام دوليين باش يقوموا بالمهمه دي حكم
3: يكفيو فار يكفيو سي مراد
1: نعم
3: حكام الفار اللي عندنا في تونس يكفيو المباريات نتاع
1: يكفيو باعتبار يعني المقابلات ماشي خاصه في الاسبوع مش بكل فرد وقت مش فرد نهار تلعب نهار سبت وتلعب نهار احد حكم فار ينجم يكون حتى نهار سبت ونهار الاحد عكس حكم مساعده وحكم مساعد
0: سي مراد انت كمدير سابق الإدارة الوطنية للتحكيم بروتوكول استقدام الحكم أجنبي كيف يصير برشا يسألوا كيف يصير العمل قبل بجمعة قبل 10 أيام
1: قبل على الأقل ب 15 يوم لأنه في السابق سبق وأن استدعينا يعني بعض الحكام الأجانب من بعض الاتحادات
0: تصير مراسلات
1: تصير مراسة طريق من كاتب العام مش الإدارة الوطنية للتحكيم أيوة. زاد المدير ولا المشرف العام الإدارة الوطنية للتحكيم يتجه الكاتب العام تاع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي بدوره هو يقوم بعملية التنسيق مع الكاتب العام تاع الحكام اللي باش نجلبوهم يكونوا يعني ندرا من فرنسا من إيطاليا من إنجلترا إلى آخره ويزم يكون فيه تكتم عليهم هذا ما يلزم زاد نجي أنا نبعث أنا نتفكر وقت اللي كنت مدير إدارة وطنية للتحكيم مع سي كمال يدير مباراة الدربي قبل بساعة وقبل بساعة غير ربع
0: برتغالي
1: اي برتغالي وما يعرفوش في الجنسية متاعه وشكون الحكم وقتها وقت الاسامبلي جنرال وقتها وانا موجود غادي 50 صحافي واكثر داروا بي يحبوا يعرفوا جنسية الحكم وما عطيتهم حتى يعني عنوان ما عرفوه كان وقت اللي دخل الميدان باش يعمل عملية الحمال يعني اللي شوف ما متاعه ولا
0: التحكيم وقبل ب 15 يوم الحكم طيب مثلا كيما حكم الفار هذا يعرف المقابلة اللي باش يعملها
1: لا ما يعرفش يقولوا له تفضل فهمني يعني باش نستنجوا بيك وقت اللي وصل هنا للجامعة في النزل متاعه المرافق فهمني يعلموا يقول له اللي المباراة باش تكون في سوسة في المستير في صفاقس في باجة في مجرين دونك ما يعرفش المباراة هو ماهوش ابلي باش يعرف المباراة نتاعه وانت جاي باش تقوم بمهمة في المستير ولا في أي مكان تتجه وتمشي تقوم بالواجب نتاعك لا أكثر ولا أقل دونك انا الاستنجاد هذا بحكام اجانب للفار حاجه خاطئه وخاطئه جدا واستنزاف عمله صعبه من تونس
2: ونجيبهم من بلدان اللي هما ناجحين على مستوى التحكيم ما نجيبوش معناتها من سلوفينيا نجيبو خويا من فرنسا من ايطاليا شوف. من المانيا هذوما ناس ناجحين
0: عليه اللي يزفروا في الفينال نتاع كاس العالم من ايطاليا ومن فرنسا يوصلوا في من سلوفينيا ويزفر من من كوستاريكا ويزفروا من الصومال صالح ماني راهو مش مرتبطه بقيمه البلد كرويا
2: انت اليوم راهو كي تجيب لي النخبه نتاع البلدان هذيك نمشي معاك ما تجيبليش انت حكام درجه ثالثه يرحم بوك خاطر راهو في كي تجيب لي حكام درجه ثالثه ما يزيدوا حتى شيء للتحكيم التونسي
1: شوف سي صالح وسي علي وسي ذاكر انا جي سوي كونتر كاتيجوريكمون باش نجيبوا حكام اجانب
0: هيك جبت سي مراد
1: انت استنى عاد استنى
2: ما خلينا نكمل
1: الا للضروره القصوى بمعنى الضروره القصوى. وقت اللي يكون ماتش دي سي في دي سي زي في انجو كبيره اللي باش يعطي تيتر واللي باش تكون فما ريغاسيون واللي فما كذا. اما شنو اني مازلت
0: هذا قرار ضمني انا ما عندكش حكام توانسه نجموا يعملوا مقابلات كبيره سي مراد.
1: لا ضروره ضروره ضروره نجم يكون جلب

0: في بعض الأحيان في ماتش في اثنين دونو بيركات
1: هذا ماتش. أنا واحد من الناس ضد سيمورا.
0: حماية الحكام متاعنا لأنه بعد
1: الحكام متاعنا مش قد
2: حماية الحكام عندنا ما تمشيش ما تتعديش.
0: اسمعني قبل شو نقولك صحيح معك أنا معك ولكن يا سي علي راهو في بعض الحالات حكم تونسي تعطيه مباراة فيها أنجو كبيرة نجم تقضي عليه بالمباراة هذيك وكاريره الكل تتكسر
2: ما يستحقش
0: لا
2: اذا ما نجمش عندي انا زايد
0: ما كنوش ضروري يزيد يا سي علي. علاش باش نقول لك لانه كيف ما قلت لك فما مقابلات حساسه وحساسه جدا تتخدم وتتلعب في لي ريزو سوسيو راهو شبيك وتتاكل بعضها وحتى يعني الهيئه المديره نتاع الفريق الف وفريق باء يلقاو انفسهم في ورطه كبيره.
2: انت حكم النخبة ولا حكم دولي شنو الاوبجيكتيف نتاعك كإدارة وطنية للتحكيم؟ تحبوا يزفر في كأس العالم، تحبوا يزفر
1: نهائي
2: كأس أفريقيا الأمم، صحيح ولا لا؟
0: معقول.
2: إذا هو غير قادر على أنه يجيري ستريس وعلى أنه يعطي كل واحد حقه في ماتش ديسيزيف في تونس على المستوى المحلي في مباراة نهائي، خليني أقول لك نهائي وزوز فرق متنافسة، على إذا ما يجمش يزفر هذه تخاف عليه غادي أنت، هذا كيفاش نجم يصفر لك نهائي كاس الامم؟
0: فما بين ظفرين ما فماش ما اسهل من اداره مباراه دور نهائي في اي دوله كانت مقابل الدور النهائي. سهل
1: يعني انا وفرت لها كل الظروف
0: بارك
1: الله فيك. تحب نجاوبك انا استاذ هاي. انا رايي الخاص بحكم متابعتي للكره سنوات، المسؤول رئيس جامعه ولا مدير اداره وطنيه للتحكيم تعرف في الاخر يحب هو يحب يخرج هو من المسؤوليه، يا اخويا نجيب اجنبي بعد راسي وبعدها هنا قدامهم
3: لا بخلاف
1: راهو اخر حاجه هذه التفكير باش يزفر في كاس العالم ويزفر في كاس افريقيا. اعطيني المنع على الموضوع تاعي كرئيس جامعه والا كنائب رئيس جامعه والا كمسؤول وبعدها بعد الطوفان. انا هذا رايي سي مراد
3: في الدوري الفرق التونسيه
1: أي.
3: الفرق التونسيه في ديربي ولا في كلاسيكو ما عندهاش الثقه في الحكم التونسي.
1: علاش؟
3: والهرسله اللي تصير كان يتعين حكم تونسي في كلاسيك ولا في ديربي، الهرسله اللي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي والحكم يشلوه معناتها ويعملوا فيه لما يتعمل ديجا يدخلوا في
1: يولي شي يصير
3: خاطر اجنبي خاطر الحكم هو بيدو عنده الفيسبوك وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي والشتم الكل يوصل.
1: خلقت مع سي مراد
0: انا قلت لك راهو ضد جلب الحكام الأجانب ولكن كي تبدأ في سيزون كاملة طاقم ولا اثنين على أقصى تقدير
1: ثلاثة تواريخ ما أثرش
0: أما هذي من الجولة الثالثة والرابعة والخامسة ومعمول بيه عمليا ويلزم ما كملش عليه ويلزم يكون في نتاق تبادل زادة أنا نجيب من عندك فهمني ولا حكم ونعطيك ثلاثي تحكيم أنا على خاطر أنا إذا كان مش نكتفي بجلب الحكم دونك هنا تولي فما قلة ثقة وقلة يعني قدرة ومقدرة في الحكام متاعنا. دونك علاش تو مثلا كما قال لك صارحة كبيرة فما مقابلات حكم اللي يبدا داخل من البساك نتاعو في السيري هرسلوه
1: اي
0: معناها تقع الانتيميداسيون نتاعو يلبر لي بيدال كي خاصه يبدا ان جون فهمني ولا يخسر كارييرو. انا نكلم فيك كونيسون دي كوزي سي علي راهو رد بالك فما حكام اي نعطيك حاجه انا فما حكم اللي هو معايا في الثلاثه مقابلات هذيه في الفتره اللي شد فيها المشرف العام الحالي نتاع التحكيم عينه في مباراه دور نهائي الور كو هو مازال لم يشتد يعني العظم نتاعو يبان خسر الكارير
1: نتاعو.
0: لا الورتاني سيف الورتاني في مباراة الترجي والملعب التونسي. دونك المباراة هذيك نقول واحنا بلغتنا احنا قاعد يقاسي منها ورجع اشواط الى الوراء وقت اللي هو تكنيكمون الي فالابل ولكن معناها انهم با سو لي ديزيني في الوقت المناسب.
2: دونك ما نطمعوش
1: نشكون عنها سفر مقاتل بن قردان وسياسه.
2: شوف معناها سي مراد لا نفهم وانا ما نجموش نطمعوا احنا في انه شكون عنا رانا حكام على مستوى عالمي بصراحه.
0: شوف كيفيه الوصول راهو انا ديما نسمع في كلام حكم علاش ما مشى راهو حكم باش يمشي كاس العالم سي با فاسيل تعرف يلزم عنده مراحل ديزيتاب يمر بها يلزم يمشي كاس العالم اصغر ويقوم ب يعني مقابلات طيبه يمشي كاس عالم اواسط يمشي كاس عالم
2: إذا فما شكون يهزوا زاد الغادي
0: فما
2: كود
0: بويس فما موجوده هذه يعني كل
1: خسرنا مكاننا راه في الاتحاد الافريقي في التحكيم.
2: شو خسرنا
1: خسرنا
2: ما عادش عندنا مكانه اصلا نحن ما عادش عندنا مكانه.
0: بدي شوف اذا كان انت تلقى عندك قامات في تونس واعضاء المكتب الجامعي لوجوا لانفسهم باش يتواجدوا في لجان وعمرهم ولا خموا في لجنه التحكيم باش يكون متواجد فيها تونس. حتى الذي تواجد سابقا في لجنه بطريقته الخاصه لما كان يعني في دولة شقيقة وبعلاقاته الطيبة وب يعني عديد الأشياء
1: في أول مناسبة
0: بيانسور ما احنا أوين فرطنا الفرصة ونقولها وعلى مسؤوليتي فرطنا الفرصة في تواجد السيد طارق بوشماوي كرئيس على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
3: أكبر خطأ صار
0: كان ينجم يكون موجود وكانت تونس وإفريقيا الكل
2: صاير في المغرب بعد كاس افريقيا وخيبه كاس افريقيا تقريبا ما عاد الوقت. استسلنا على الخيبه قلت له راه المشكل تاع نتاعنا احنا في تونس انه انهارت الا طارق بوشماوي وقع منعه من انه يترشح رئاسه الاتحاد الافريقي. من وقتها راه خسرنا بلاصتنا وخلصنا نفوذنا وخلصنا وخسرنا برشا امتيازات وقاعدين نخلصوا فيها تو الثاني والثالث.
3: كلمه برك باش تعرف اللي احنا تونس ما عادش عندنا قيمه في الكونفدراليه الافريقيه. اليوم نادي الافريقي وجولي با يلعبوا في ميدان كيف هكاكا اللي هو بالنسبه ليا عندنا ملاعب يطيروا به معناتها خير منه برشا في تونس وملعب بستير اولمبي بالمستير وملعب سوسه وملعب صفاقس ماهمش مولوجي معناتها
1: الدوري قيمه ما عندناش تاثير برك لانه القيمه ديما قيمتنا موجوده
3: لا قيمتنا
1: ما عادش عندنا تاثير ما عادش عندنا. انا قريت
0: وشفت هو صالح يقصد رياضيا بالحق فقدنا نوعا ما من المنقوش الكرامه من الهيبه نتاعنا وكل كاريزما يودي تونس. وقبل كانت عندنا يعني مش هيبه على مستوى النوادي على مستوى الحكام قبل تانا نفكر علي صدقني أنا وفات الكاريير متاعي توا أرشيفيزي ولكن ميسالش عام 2000 أول مشاركة متاعي في كأس أفريقيا وقت اللي شاركت مع حكام يعني ترعب باش لعب مع علي بوسيب مع لازاريوس ماتابيلا مع علي بوسيب مع محمد كزاز مع كوفي كوجا مع العرجون مع ونفكلهم أنا نفكلهم الفينال 2000 وأول مشاركة متاعي سيتي با فاسيل راهو سيتي با فاسيل راهو يا سعدي.
1: مبناش هذاك مبناش عليه. شكرا لك سي مراد. خلينا نحكيو شويه كره صالح لانه غدوه ترجي رئيس الاتحاد المناصري ترجي رئيس النيو بالمناسبه ترشح للدور التمهيدي الثاني من كاس الاتحاد الافريقي. روح بازيمه واحد بلاش وفاز في الذهاب 3-1 لعبه في في في جربه مش في جرجيس يمكن ارضيه ميدان خير. والاتحاد المناصري 5 نقاط صالح بعد مقابله الاخرى ضد اتحاد بنقردان. مازال ماناش فاهمين الاتحاد المناصري وين بالضبط شنو الوضعيه نتاعو فريق سنا راكز واقف ولا فريق معناها من مقابله اخرى قاعده تحسن الامور فما فراغات فما اخطاء شنو بالضبط كيف تشوف المقابله هذه فانا اطار نحطوها.
3: شوف الاتحاد المناصري فما حاجات ايجابيه وفما حاجات سلبيه. الحاجات الايجابيه على المستوى الهجومي فما تنوع في اللعب فما ملاعبيه برزت لقيقه انتداب بعصيده مترجي الرياضي التونسي كان له تاثير ايجابي من خلال المباراه الاولى شفنا بوعصيده سجل هدف واعطى اسيست وكان الحقيقه الفتره اللي لعبها الكل اضافته موجوده وكان موجود في العمق نتاع الهجوم واثر على دفاع اتحاد بنقردان والحقيقه اضافه كبيره. بالنسبه كيف للبرهومي المنتدب من نجم الرياضي الساحلي من الموسم معناتها بدايه الموسم اللي هو بيدو قاعدين نشوفوا فيه يسجل قاعد يتحرك التنشيط الهجومي نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري كان ممتاز الحقيقه شفنا عديد الفرص حتى التعادل نتاع اتحاد بنقردان بتاتر فما ناس تقول لك خسرنا 2 نقاط ما ننساوش الاتحاد بنقردان عندنا سنوات ونقاو معاها مشاكل في المستير وفما يظهر لي موسم خسرنا البطوله قراس التعادل مع اتحاد بنقردان في المنستير دونك لهنا فريق محترم عنده لاعبين عندهم خبره مباراه ما كانت سهله. الحاجه اللي عجبتني في الاتحاد المنستيري وانه الفريق عنده شخصيه وقت اللي خسر 3 أهداف لهدف ويرجع وكان قادر يسجل الرابع والخامس الحقيقه فرص كانت نجم تتسجل لولا يقف الحارس من الاتحاد بنقردان ولولا زاد قله التركيز نتاع بعض لاعبي الاتحاد المنستيري. هو المشكل وين في الاتحاد المنستيري؟ المشكل في الدفاع وانا نتفهم المشكل هذا. اول حاجه اليوم يخرجوا لك زوز احسن لاعبين في وسط الدفاع نتاعك اللي هما الشيخاوي ومالك الميلادي وخاصة ملك الميلادي بالخبرة متاعه. ملك الميلادي مدافع قيادي معناتها مدافع يسير الدفاع متاعه ويتكلم أصحابه معناتها يثقوا فيه.
1: ما فماش في الدفاع فماش كون يقود حتى في حراسة المرمى كان
3: وقت كان الحلاوي دونك لهنا الزوز لاعبين كي خرجوا هذم أثروا. بالنسبة لي انتداب بوقديدة انتداب ناجح. علاش تفرجت فيه اللاعب هذا في بيسكارا معناتها مع المنتخب الأولمبي ملاعب يرزين خروجه بالكره سلس معناتها يعرف
1: هو مؤهل مقابله
3: المباراه هذه
1: دونك بوقديده ويعقوب وبوسعديه موجودين في القائمه.
3: دونك اللاعب هذا المدافع هذا انتدابه بالنسبه لي ان شاء الله باش يعطي اضافه للاتحاد المنستيري والبارتي جوش بالنسبه للاتحاد المنستيري باش تهنى عليها بوجود الحرش بوقديده معناتها ثنائي منتخب الاولمبي لهنا اللاعبين هذوما مع بعضهم بشي
1: والحرش هو معلومة ليك صالح اسمه مطروح في المنتخب الوطني توا مع
0: معين شعبين, شعبين
3: حاجة باهية حاجة باهية وشوفوا
1: معطى أولي في انتظار تأكيد
3: وانا فما القائمة باش تخرج أنيس بوجربان حكى مع معين وكان حتى الفكر وانه باش يدعموا المنتخب الأول بعض لاعبين المنتخب الأولمبي اللي برزوا في دورة بسكارة الأخيرة. الحقيقة فما عديد اللاعبين برزوا عندهم ملاعبية شبان لهنا ذاكر معناتها كي نحكي على عديد اللاعبين برزوا من ما يلزمناش ننساو الحارس بسباس ريان بسباس قدم معناتها دورة ممتازة ممتازة جدا وكان معناتها من أسباب وصول المنتخب للدور النهائي لهنا الاتحاد الرياضي المنستيري اسكو اليوم تخمم في بروجي باش تعمل حارس لمدة سنوات اللي انت خاطر بسباس راهو عنده مدة طويلة من اللي هو في الأصاغر موجود في الفريق الأول ومخذاش الشانس نتاعو بسباس اليوم أصبح عنده أكثر خبرة أصبح متمكن أكثر من السنوات الأخيرة تدرب مع حراس كبار معناتها في الاتحاد المستيري كيما بشير بن سعيد وكيما الأحلاوي معناتها اللي عندهم الخبرة دونك تعلم عليهم وشافهم وبسباس اليوم
1: يلزم يلعب يلزم مقابلات
3: يلزم يلعب حاجة أخرى
1: مو يشي يلعب توا ما يلزم مقابلات
3: شوف هذا دور المدرب وقتاش بشي أما الحارس هذا يلزم ياخذ زاد الشانس متاعه تو عديد اللاعبين اخذوا الشانس نتاعهم البسباس الى حد الان ما اخذش الشانس نتاعو حاجه اخرى بسباس راهو يلعب في المنتخب الاولمبي وعنده الحنزولي عنده زوز مواسم يلعب اساسي في النادي الرياضي بنزرت
1: صحيح
3: عنده حارس اخر زاد كيف اساسي في النادي نتاعو دونك راهو اذا بوجلبان اختار بسباس باش يكون الحارس اول راهو مش
1: مجامله
3: في مش مجامله
1: في خاطر على المقابله صالح
3: مقابله باش تكون ماهي سهله بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري طارق الجرجيسي
1: عملت تعب نتاع جرجيس
3: شوف تعب خاطر عنده افكتيف باهي طارق الجرجيسي طارق الجرجيسي منتشي بالترشح نتاعو في الكاس الاتحاد الافريقي تعرف عنده قيمه على المستوى الذهني صحيح ينجم يكون عامل السفر نتاع الجرجيسي السفره الطويله ومباراه اللي يلعبها لكن عنده زاد مجموعه طيبه عنده لاعبين اجانب ممتازين الاتحاد المنستيري اكثر حاجه لازم يلعب متوازن في المباراه هذه وتفكيره الكل يلزم يركز على الشوط الثاني علاش خاطر بتقدم المباراه طارق الجرجيسي راهو على المستوى البدني باش يطيح شوي ماهيش مباراه باش تكون سهله لازم الاتحاد المنستيري منذ بدايه المباراه يبدا مركز الحضور والمجموعه الحاضره الكل حاجه باهيه وانه مدرب يبقى عنده افكتيف كامل باش يخدم به المباراه نتاعو وان شاء الله معناتها المباراه هذه يعرف يتعامل معاها وخاصه يختار التركيبه اللي يلزمها تهبط في التشكيله الاساسيه خاصه أنا بالنسبه لي الى حد الان نستغرب عدم وجود دياني كاساسي في زوز مباريات الاخيره ونعرفوا دياني القيمه نتاعو من الموسم
1: والله فما ياكدوا انه فما اصابه راه صالح
3: شوف كان فما اصابه ما يهبطش يلعب راه تقول لي اصابه بعد يلعب الشوط الثاني ويعدي
1: دياني ما بداش التحذيرات مع الاتحاد المنستيري خلط مخر باش مدوض هي
3: اي خلط مخر مطالب باش تحضر وانت ملاعب هذا عنصر توازن وملاعب اساسي في الفريق دونك انت كان انت ما تحضروش توا وما تعطيش طون جو باش يحضر دونك انت راه تحمل مسؤوليه في الحاجه
1: استاذ الاتحاد المنستيري قدام ذولي فما شهر بعد راحة معناه هو وغيره من جمعيات يظهر لي جمعية كل مطالبة أنه استغل الشر هذا كما يلزم لتفادي برشا نقاص ومنهم الاتحاد الرياضي البولسيري خاصة الملعبية اللي تأهلوا دار مؤخرا
2: ما نجمش تحكي في الأمور الفنية ذيك الراوة تبقى تبقى شوف بالنسبة ليه بالنسبة
1: بحكم معرفتك الاتحاد المنستيري يا سيدي بار
2: بالنسبة للاتحاد المنستيري التريفة ذي جاية في وقتها لأنه فما اللاعبين متأهلوش الا ديرنيرمون دونك باش تلقى عندهم في ساقيهم بواسطه تلقى دو ماتش وفما هذوما باش يلعبوا ماتش عندهم في ساقيهم اللي هي شويه بطبيعه ايكيب جديده ايكيب جون فما يزمك وقت للاوتوماتيزم باش تخلق الاوتوماتيزم نتاعك باش الناس تحفظ بعضها باش الناس تعرف بعضها باش الناس تعاون بعضها وصالح يعرف راهو اللاعب راهو يهز صاحبه فما لحمه راهو في التيران راهو مرات صاحبك يرخ يتعب مش اي واحد باش يهز عليا راهو يلزمني يكون فريمون صاحبي والجو يكون باهي باش انا هذا تحب له برشا وقت تحب له برشا مباريات ان شاء الله بطبيعه في هما يعرفوا البلانيفيكاسيون نتاعهم لكن اكيد هم يلعبوا بزيد مباريات وديه باش اموا لي زوتوماتيزم كوما سوبرفيكسيون خير في التيران سورتو على مستوى الدفاع الحقيقه ثلاثه اهداف في مستير برشا برشا
1: فما فتره الاتحاد المنستيري ذهب برك قبل الهدف
2: برشا ثلاثه
0: هذا الكل سيدي علي وماليوش في التكنيك تسمع فيه ولا سيدي
1: هو شوف راه سي مراد فيسع باش يكمل مع هاي
3: اي نحب نكمل راه شوف المدرب بالنسبه ليا معناتها حسب خاطر انا مدرب ونعرف معناتها شوف لازم نعطيه الوقت ونحضروا له معناتها الظروف الملائمه الكل مع المنتدبين هذو نعطيه وقت نتاعو نخليه كامل التحضيرات نتاعو كما يلزم والمباريات القادمه وتشوف المدرب تعطيه راهو شهرين ثلاثة شهور ومن بعد تولي تحاسبه وشنو العمل اللي قام به
1: شنو المدرب يركز على المستطيل الاخضر
3: صحيح هذا في حاجه في الحاجه الاخرى بالنسبه لي التصريح الاخير نتاع المدرب
1: حكينا فيه
3: الحقيقه في حاجات خاطئه
1: يلزم
3: يلزم, يلزم تركيزه الكل على الملعب وهذا هو المطلوب وان شاء الله معناتها بالتوفيق ليه وللاعبين والهيئه المديره
1: تحيين صوفيا الورتاني وفرج عبد اللوي المباراه سي مراد
0: ينجموا يكونوا يعني في يعني
1: لكن البارح انه ربط ايه سوسه ربط المناسير
0: ينجم يكونوا في حجم هذه المباراه دونك انا نحب الامور هذه تتعمم لا تقتصر على يعني رابطه فقط من يضد تعيين مثلا حكم من سوسه المسير ولكن في المقابل يلزم حكم من المسير يتعين المباراه اللي فيها نجم الساحل في سوسه
1: هل سفيان الورتاني مناسب انت كان جيت مدير الاداره الوطنيه للتحكيم سفيان الورتاني مناسب المباراه هذه
0: مناسب للمباراة هذه
1: هيثم الترابلسي ملعب التونسي والنادي الافريقي
0: خليني نفتح قوسين هنا أي. اذا فما حكم احسبوه عليا من تو أي. اذا فما حكم باش يكون عنده باع كبير وعنده سيت كبير في ميدان التحكيم هو هيثم الترابلسي سيتان اربيتر اللي عنده بوكوت كاليتي عنده عده خصالات اللي تاهله باش يكون حكم عنده لياقه بدنيه ممتازه عنده قراءه لل يعني لل17 ماده ممتازه حاجه واحده يلزم يركز شويه لانه عنده شويه هكا غرور انا نعرفه بالقدال وليد وديجا عيط له برشا مرات قلت له اركز شويه راك عندك كل المواصفات باش تكون حكم كبير كبير دونك المباراه هذه مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي نتفرجوا فيها غدوه ونتحدثوا فيها دونك باش يعني في مستوى هذا الحدث وهذا الحكم باش يكون عنده شأن كبير في المجال التحكيم التونسي وينجم يمشي الكوب دي موند وزوز كوب دي كوب دي موند السيد هذي إذا كان يوفروا له ظروف ويعرفوا كيفاش يحيطوا به وما يقعش الضرب نتاعو من ولا وكل كروبون
1: جون مباراة الخميس في الملعب التونسي النادي الفرقي غدوه مباراة اتحاد بن قردين الصفاقسي الحكم سيف الورتاني
0: سيف الوتاني هذا حكم من رابطة تونس من نابل هو دونك سيتان اربيتر كي بي سوفي فهمني ولا الماتش هذايا حكم برشا مقابلات
1: وحمزه جعيد معاه في الفار
0: حمزه جعيد من الحكام اللي تابعين رابطة الوسط الشرقي بالمسير من تبارك الله من الحكام ممتازين زادا باش يكون عنده زادا يعني
1: كان متاثر بك شويه راه في
0: لا في انا نقول لك باش يكون عنده
2: حتى ماتش ميكال وكبس علينا
1: اي متاثر
0: استاذ
2: ماتش ميكال محامين
0: من الحكام الممتازين واللي بش يشق إن شاء الله يعني طريقه بثبات وبش يكون عنده يعني مستقبل كبير في مجال تحكيم حمزة جعيد
1: شكرا لك سي مراد الدعمي أستاذ علي عباس شكرا لك صالح يعطيك الصحة نورتنا حمدي الأحول وأيضا زميلتنا عليا المرسوري بعد شوية ثريا الدبابي أيوة به عليك تتقابلوا معها بعد شوية في مصافحة جديدة مع مساءات المدينة شكرا لكم نتقابلوا إن شاء الله الاثنين الجاية عملوا خيان يكملوا غدوة بعد غدوة لهذه السنة في مواضيع أخرى إلى اللقاء
4: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من مليوني تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة التسجيل والذين يبلغون 96% من إجمالي التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص وذلك بعد استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي وبمناسبة العودة المدرسية، أكدت مؤسسة فداء أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن البلاد التونسية، وذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدتهم. وقد استقبل رئيس مؤسسة فداء ابنة شهيد الوطن من سلك الحرس الوطني عبد السلام السعفي التي فقدت والدتها أيضا، وذلك بمناسبة العودة المدرسية في إطار متابعة وضعيتها والوقوف إلى جانبها ومساندتها في مسيرتها الدراسية. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم بعدما أدت هجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية لتوقف خط أنابيب عن العمل، مما أثار مخاوف من أن يستغرق إصلاح الأضرار وقتا طويلا. وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 108 دولارات. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص الاتفاق حسب ما نشرته سفارة كندا في تونس، ينص على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. وكان وزير النقل الكندي قد أكد أن توسيع الاتفاق أيضا مع تونس يتيح الزيادة من النفاذ إلى مختلف النقاط في كلا البلدين، كما ستجري في هذا الإطار برمجة عدد غير محدود من رحلات الشحن الجوي بين تونس وكندا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة 6، وأترككم الآن في برنامج مساءات المدينة مع الزميلة ثريا.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: ترى جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا لي هذا يا سين؟ مجاونة
0: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة ياسين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.
3: مساءات المدينة.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ناس الكل. أول عدد من مساءات المدينة معايا كانت الانطلاقة يوم الأمس في نفس التوقيت طبعا من 5 للـ7، وما زال البرنامج بشي يتواصل مساءات المدينة من الاثنين للخميس من 5 للـ7 على موجتنا إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم 3/15 سبتمبر، ونعرفوا 15 سبتمبر شنو يعني بالنسبة لنا في تونس. هو يوم العودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، العائلات والأسرة التربوية طبعا التلامذة ديما منتصرة لكم وديما أنا معاكم. واللي عنده حاجة مرحبا نوصلوا صوتكم زيدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مساءات المدينة مجموعة من الفقرات من الآن إلى حدود الساعة 7 طبعا في بثنا المباشر مع فقراتنا المسجلة اللي هي حاليا جاهزة كما العادة. نبدأوها مخ الهدرة، فقرة سكيتش ساخر مع أحمد مخلوف. اليوم موضوعنا العودة المدرسية بين ظفرين. فقرة ثانية تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي. الفقرة هذه مسجلة باش يعرف بها فيها بكفاءات تونسية لها إسهامات علمية وبحثية مشهود بها. اليوم مع الدكتور محمد زين العابدين، يظهر للناس في المجال الثقافي وغير المجال الثقافي يعرفوا الكل بالدكتور محمد زين العابدين، باش يكون في فقرة تونس الولادة مع زميلنا محمد وليد الجاموسي. بين السطور مجموعة من الاستضافات طبعا. عنا ضيف اليوم هو الدكتور زبير الوادي، وهو أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. طب الطوارئ اللي مؤخرا تعرفنا عليه في سنوات الكورونا بالكدا، لأنه الاختصاص هذا ما كانش ظاهر على الساحة في تونس برشا. باش نتعرفوا على أهمية هذه المرتبة وشكون اللي يتحصل عليها، وأيضا يرجع بينا لهذا الاختصاص ومن خلال مصافحتنا للدكتور زبير الوادي، وقلنا أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. نفهموا أكثر أهمية هذه المرتبة. بعد أخبار الساعة 6 تحديدا النشرة، نرجع بكلمة على الكلمة. كلمة على الكلمة هي فقرة جديدة باش تكون موجودة في برنامجنا مساءات المدينة. الفقرة هذه نستضيف فيها خبراء المناخ باش نحكيوا فيها مع المستجدات في الطقس، وكلكم تعرفوا اللي المناخ يحدد حياتنا الكل من الألف إلى الياء. استراتيجيات الدول وأعظم الدول حتى الدول الصغيرة أصغرها الكلهم تبدأ من الكليما، نقطة الانطلاق ونقطة النهاية عند مستجدات الكليما. ذاك علاش العنصر هذا باش يكون موجود في برنامجنا على امتداد الشبكة هذه. احنا معنا اليوم في كليما على الكليما الدكتورة نوزة بوريغا، المديرة العامة لمعهد علوم البحار ببنزرت، باش نحكيه عموما على ارتفاع درجات الحرارة في البحر والظاهرة هذه وتداعياتها على الأسماك والكائنات البحرية. طبعا مش نرجعوا في الكرونيك هذه على مواضيع أخرى أكثر خصوصية، وطبعا ديما باش نرتبطوا بآخر الأحداث فيما يخص الطقس والكليما. من طرائف العظماء عنصر مسجل مع الأستاذ جلال بن سعد اللي يواصل معنا المسيرة، وآخر فقراتنا باش تكون تبعني. تبعني شكون باش نتبعو؟ باش نتبعو مراسلينا في الجهات، كل مرة من خلال نقطة خارجية المراسل ياخذنا لمكان ما باش نحكيو على حدث معين ولا تظاهرة مهمة في الجهة. اليوم معنا نادرة اسماعيل من المهدية باش تكون آخر فقراتنا طبعا مع نادرة. التحية توصلكم كما العادة من المعد العام للبرنامج ومنسق البرنامج محمد وليد الجاموسي، ويرافقنا اليوم في البث المباشر عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، حمدي الأحول في الهندسة الصوتية. بعد النغم نبدأ بمخ الهدرة ونستقبله محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم من جديد في مساءات المدينة. وكما سبق قدمنا أول فقراتنا مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف اللي نحيوه. أهلا وسهلا أحمد.
1: مرحبا ثريا ومرحبا كيف سادة المستمعين والمشاهدين.
0: اليوم نعود ونعود بقوة اليوم.
1: والعودة أحمد
0: عودة مدرسية
1: ميمونة
0: وعودة في شبكة جديدة.
1: أيوة والحق
0: ويتواصل الاجتهاد في مخ الهدرة
1: إن شاء الله. هي فقرة جديدة
2: مخ الهدرة. مخ
0: الهدرة أحمد مخلوف. يلا ننطلق في مخ الهدرة.
1: ننطلق في مخ الهدرة.
0: يلا
1: عدنا والعود أحمد وعودة ميمونة. جمل محلاها نسمعوها مع كل عودة مدرسية اللي في الحقيقة شعارها زاد ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. هالعودة اللي كيما كل عام نفس الديسكو المشروخ يتعاود بداية من عملية الترسيم والمنصة الرقمية الجديدة اللي دخلت الأولياء كبة وخرجتهم قيام ما بين البوسطة واللات والبيبلينات وخلاصها. وبالطبيعة كيف تغيب مصيرينا شكون يزهينا ومصيرين كل عام الزمن المدرسي اللي سنين وإحنا نحكيه عليه والتو لا تبدل ولا لقينا له حل. على خاطر مدارسنا ومعاهدنا التوى تشكي الربي من اهتراء البنية التحتية وقلة الأقسام والبرسونال واللي يخرج انتريت ما يتعوضش. ومسكين المدير مسكين المدير اللي يبدأ يقشر في وجهه مع الأولياء باش يساهموا في تهيئة المؤسسة ما بين قصدرية دهن وبادن جافال وغريزاي على خاطر الميزانية ما تكفيش أوراق للطباعة. المهم العودة المدرسية كما يقولوا عركة وتتحز والولي يبدأ حاير في توفير الأدوات بعد الصيف ومصروفه وفاتوراته ويبدأ يجري من مكتبة لمكتبة يلوج على شوية من الكراس المدعم اللي يتعطى بالوجوه ومن تحت لتحت كيفه كيف برشة حاجات في تونس تتعطى من تحت لتحت وآخرها الماء اللي أصبح يباع خلسة وذراعك يعلف. ذراعك يعلف اللي ولا هو زاد شعار المرحلة وشعار العودة المدرسية خاصة عند الإطار التربوي اللي ولات عنده فوبيا منها وخوف كبير من نقلة بسبب اكتمال النصاب أو للضرورة البيداغوجية بخلاف إيش يستنى فيه مع الجدول اللي في معظم الأحيان ما يراعيه ظروفه الاجتماعية أو الصحية أو النفسية خاصة مع الاكتظاظ الكبير في الأقسام اللي يخليه يخدم على أعصابه مع زيادة تدهور ما قدرته الشرائية كيف وكيف أبناء قطاع التربية الكل. عودة ميمونة ودعوة للأولياء باش يراقبوا صغارهم ويحيطوا بيهم ويفهموهم معنى مكارم الأخلاق واحترام المربي واحترام النظام والسلوك الحضاري والهندام المحترم مش مثالش تخليهم كيف اندادهم. وما فيها باس زادة تقربولهم وتحكيوا معاهم مش فكرا ولا جعلوا باش فكرا وتفهموهم أنهم يردوا بالهم من الخلط على خاطر الخلطة بلطة والجرب يعدي حشاكم. والخلطة تنجم تبدأ بسيجار وتتحول لصاروخ زطلة ولا شمة كوكايين تقضي عليهم وعلى مستقبلهم لا قدر الله. ومخ الهدرة عودة ميمونة بالصحة والنجاح ومن طلب العلا سهر الليالي.
0: أي خارق العادة أحمد مخلوف به بديتنا بالنقاط اللي فيها سلبيات الحقيقة في العودة. احنا
1: أولي
0: نتمناو أنه عودة موفقة ولكن إذا كان نتمناو عودة موفقة راهو أنا منيش من جماعة توتي بو توتي جونتي.
1: بالضبط
0: راهو ترجع للنقاط وترجع لكل شيء والخدمة احنا لما حالة هي ما تقفش العام كامل حتى عطلة صيفية بالنسبة للمسؤولين على قطاع التربية.
1: صحيح
0: ما تقفش خدمتهم النقائص موجودة من غير ما نجملوا واقعنا وفما برشا حاجات طرأت جديدة على المجتمع وبالتالي على المدرسة وعلى محيط المدرسة خاصة
1: محيط المدرسة.
0: كملت بالخلطة أي. لكن محيط المدرسة راهو قعدنا بين اثنين، راه مسؤول عليه وزارة الداخلية ولا مسؤول عليه وزارة التربية، ما في بالك بالإشكال هذاك.
1: إشكال كبير
0: يعني، ندرى باش نوفروا أمن يقعد يحرس في
1: المؤسسات
0: وما يجيش، راهو مش حتى كمنظر مش حلو معناها.
1: هي إجا نقول
0: الحقيقة باش تولي فما وإلا اللي مسؤول على المدرسة باش يتلهى باللي خارج المدرسة، خارج سور المدرسة، يقول لك ليه راهو يا رسول الله،
1: يقول لك الشارع خاطيني.
0: فوالا الشارع خاطيني هي فعلا هو هنا وقعت المشكلة. ولكن المدرسة في حكاية الخلطة وانت كملت بها نبداو منها، عندها مسؤولية راهو
1: بيان سور،
0: على خاطر وقتي انا كنت نتذكر حكيش على ناس اخرى ما كانتش حكاية الخلطة خارج سور المدرسة. علاش؟ خاطر كانت فما فضاءات مهيئة للتلميذ، قاعات المراجعة
1: وعدد كافي.
0: أنا عش قلت فضاءات مهيئة على خاطر مش كانت قاعات المراجعة، كانت
1: المكتبة
0: فما المكتبة نمشي ونقعد ونطالع في المكتبة، نقعد في البرمانانس اللي فيها دي سورفيون يقولوا لنا مد الكاي دو تكست وش عندك انت في بعد رجعتي المادة بلا بي بريزونس اوبليغاتوار لازم تكون حاضر، كرست لابيل تمشي للبرمانانس وبعدها تنقل للمكتبة
1: تمشي القسم الخارجي وللمكتبة والكل قيم العام يطلع عليها.
0: ما تخرجش من هالمدرسة ولا الإعدادية ولا المعهد إلا ما يكملوا دروس كل
1: أكيد
0: فهمت، كي يكملوا دروس كل بطبيعة الولي وقتها تولي في مسؤوليته، يعرف ولده يخرج الخمسة سيخرج الخمسة
1: بالضبط.
0: احنا معناش كروز تلقاه في الشارع، معناش مادام ما جيتش
1: تلقاه في الشارع،
0: تلقاه في الشارع
1: اي توا للأسف الشديد هذا موجود. علاش
0: قبل
1: كيف كيف للتو ما يخرجش ما لازموش يخرج
0: اي توا ولا تلقاه في الشارع
1: اي علاش علاش اي. اني حكيت على قله البيرسونيل واللي يخرج انتريت ما يتعوضش راهو مثلا ناخذ احنا بيان سور ناخذ احنا مثلا قطاع القائمين اللي هو دورهم التأطير والاصغاء والمرافقه راهو نقص كبير بطريقه ما تصورهاش في بالك نقص كبير برشا في قطاع القائمين، ما عادش فما معنى انتداء في القائمين هذا حاجه. وحاجه اخرى مهمه ياسر، الفضاءات مش موجوده
0: اي القاعات صحيح،
1: انت مع الازدحام نتاع التلامذه تو تولي قاعه المراجعه تقري
0: اي
1: المكتبه تقري
0: اي
1: فهمت، دونك ما يلقاش تلميذ وين باش يقعد
0: فماش
1: وين باش تحطه باش يقعد يدور في الكور وباش يهرب لازم باش يسرق روحه ويخرج فهمت. وخاطر بالحق معناتها فما مشكله اخرى، ساعات فما بعض المؤسسات التربويه البيت تلقاه محلول مترا معناها ما فماش عساس خاطر ما عندوش عساس المدير شو باش يعمل زاد المدير شخوش
0: المشكله راهو انا قلت لك فما حوايج جديده طرقت على المجتمع نتاعنا وكونوا في وقتنا نحن اللي جبدنا ونعملوا في المقارنة ما كانتش فما ناس تتربص بالتلميذ خارج سور المدرسة باش تبيع له حاجات باش تتعودوا على حاجات، كنا نخرجوا تلقى دنيا عادية بالعكس تلقى كان المجتمع الرقي معناها إذا كان أنت هكا ولا
1: خوك ولا خالك ولا عمك ولا عزيزك دي باساج
0: ساعات ناس والله لا يقربوا لك لا من قريب ولا من بعيد
1: خاطر كنا لا كانوا يحشموا زاد
0: كانوا الافوالا التلميذ كان يحشموا التلميذه تحشم خاطر الناس كل كانت تربي اي راجل كان ادولت بعقله كذا يشوف اي حاجه يعمل
1: أي
0: فيها
1: التلميذ انت تحشم على روحك
0: اصلا ايش تعمل انت غادي يشوف قاعد حتى في جرده بحذا ايش تعمل انت هنا تقول له استنى هاو بابا باش يجيني بالكهرباء ولا كذا ولا كانوا
1: وقبل بالحق معناها انا في وقت ما كيما تحكي انت معناها حتى كما قلت ما تعرفوش يقول لك برا امشي ادخل ولا يمشي هو ساعات يمشي هو للقيم العام ولا للعساس ولا للمدير يقول له شبيهم هكوما غادي
0: ولادكم
1: هكوما ولادكم
0: راه ولا شبيهم لهنا هذا
1: اي ولاد المؤسسه نتاعك ولادك شبيهم غادي تو كل حد يقول لك
0: بالضبط.
1: نرجعوا للمحيط نتاع المؤسسات احنا هي صارت من قبل معناها ديما نطرحوها احنا معناها في القطاع التربيه على
0: في
1: على الامن على الامن والمؤسسات التربويه احنا ايش طلبنا وقتها هو صارت اتفاقيات ما بين وزاره التربيه ووزاره الداخليه ماكش باش تنجم تحط معناها دوريه واقفه غادي يعني ساعاتك الامن السريع على بالموتورات فما ديزير دي بوينت مثلا يعمل مشيه وجاي يقرب الوقت هذاك خاطر عنده راهو الحس الامني يتميزوا به رجال الامن تاعنا
0: ملي راه يكونك الحضور المكثف والدائم لا ينجم تكون
1: دي باساج في ديزير دي بوينت وقت الخروج الخمسة الستة مثلا في نص النهار
0: هذوك من الاوقات اللي ما تخوفش احمد وانت تعرف اكثر مني
1: الليل اكثر وقت يخوف
0: علاش قلت لك هذوك من الاوقات اللي ما تخوفش خاطر الخمسة والستة وقت الخروج النهائي
1: والا وقت الحركه كبيره
0: الحركه كبيره والناس كلها في وقت عادي وانا قلت لك البارون يستناو اولادهم الخمسة والستة والكل راهي الاوقات الاخيره هي اللي ما تجيش لبالك ما بين التسعة والعشرة عنده
1: اركرز
0: ما بين ما ثلاثة والاربعة عنده هكيكه هذوك من الاوقات اللي تخوف تبدا الدنيا كالمه العباد في اداراتها تخدم التلامذه الاخرين تقرا وتلقى فما مجموعة صغيرة هي اللي مرتاحة ما عندهاش قاعة مراجعة تلقاها في الشارع.
1: في الشارع للأسف. هذه
0: كمستهدفة من الناس اللي تستغل فيها الاستغلال.
1: إن شاء الله إن شاء الله الناس ترد بال على أولادها وتفيق بالأخص تو إحنا تو فما حملة وطنية كبيرة راهو عملناها مثلاً ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية على الاستهداف متاع التليم ذات ذوما وليزادوليسون جينيرال في المخدرات.
0: حكاية السلوكات المحفوفة بالمخاطر كلها يدخل فيها زاد الزمن المدرسي
1: بالطبيعة.
0: لو كان جاء تلميذ يدخل ثمانية يخرج ماضي ساعة وهي كافية راه، وإلا يدخل ثمانية يخرج ماضي ساعتين يا سيدي، راهو الأمور منظمة. الولي حتى اللي يخدم العشية عنده جاردي سكولير، عنده حاجة ينجم يخلي فيها ولده ولا بنته يتم اطمئن عليه وكذا. وأكيد كل ما توجد زمن مدرسي معين باش تلقى مؤسسات تتخلق في الوقت ذاك،
1: مؤسسات حاضنه اخرى.
0: اي فوالا
1: صحيح، ولا نشكروا بربي بربي
0: دوما يلقى لونكادرمون اللي لازم يلقى.
1: بيان سور فما ناس منسيين اتونجيو زمن
0: المدرسه،
1: اي فما ناس منسيين في قطاع التربيه هما اون اكسترا كيما نقولوا بالحق، ويقوموا بدور كبير كبير ومهم ياسر. بربي تحيه لكافه اصحاب المحاضر،
0: اي
1: بالحق قاعدين يقوموا بدور كبير كلك سوا كيما قلت انت في احتضانك التلامذة في اوقات الفراغ نتاعهم، في مساعدتهم في دروسهم، في تأطيرهم الى اخره. دونك تحيه لهم هذوما، خاطر ديما ما يحكيوش عليهم كوم كوا هما اصحاب مشاريع، معناها عندهم جانب تجاري ومادي. لا لا لا، جانب تجاري لا مادي،
0: التجاري موجود باش يشيل باش يحل ولكن قاعد ولكن دورهم كبير
1: بالضبط، ويحل في مشكله كبيره مجتمعيه.
0: صدقني احمد على معرفتي بهم يخدمت قبل الأمور التربوية وكذا، اكتشفت أنهم يقوموا بدور تربوي مهم. ساعات يفيقوا
1: الولي بحاجة
0: على ولده اللي هو مش فايق بيه، عنده كذا
1: وعندهم اتصال زادة بالمعلمين وبالمدرسة، ينبوا المعلمين يقولوا راهو ذا كذا عنده دي لاكون في كذا. بالحق يعني تحية لأصحاب المحاضر الكل، وزادة ربي عينه
0: عايزين قائمين بمجهود ومجهود كبير، كبير برشا وعندهم دورة. ذاك علشان قلت لو كان الزمن المدرسي
1: زمن المدرسي
0: من 8 لساعتين مثلا ولا
1: ياسر علينا ثمانية المساعتين ما نجموش هي لسبب بسيط، راه خاطر انت الانفراستركتور اللي عندك
0: ما تسمح لكش.
1: معناها انت كان تشوف تو بعض المؤسسات بما فيها بعض المؤسسات النموذجية، كان تشوف الازدحام اللي فيها والفضاءات الناقصة، معناتها ما تلقاش كما حكينا على بيرمنونس، ما فماش بيرمنونس.
0: هذاك علاش قلت لك انا زمن المدرسي مشكلته راه بيرسونيل المدرسي وقعد
1: الزمن المدرسي سيدي. احنا نقولوا نمشيو في توقيت رمضان،
0: أي.
1: توقيت رمضان هاوكا اخر وقت هو الستة، هي تولي الاربعه غير اربعه، علاش لا انا نخدموا بيها احنا والتلميذ يقرا لك الخمسين دقيقه، معناها
0: خير من ساعه،
1: خير من ساعه ولا ساعه
0: ما يجيش ملل وياخذ فيها الماكسيموم.
1: مع نفرضوا شويه انضباط، مع نوعيه تلميذاتنا شويه، نرافقوهم شويه، نتصور معناها حل على الاقل اول.
0: قول انت ما نقعدوش للستة،
1: ما نقعدوش للستة،
0: على الاقل تلميذ نخليه يعمل ليزاكتيفيتي،
1: يعمل نشاط وي بيان سور، يروح يرتاح،
0: رياضه ثقافه موسيقى.
1: على فكره بداوا برشا مؤسسات السنة برشا مؤسسات قاعدين بدلوا هما الزمن المدرسي نتاعهم في صفاقس، فما بعض المؤسسات وزاد يذولي
0: لازمش تكون تجارب هكا منفرده، معناها كل واحد عامل
1: بداوا يتبعوا في بعضهم، توا بداوا في صفاقس وبداوا في مؤسسات اخرى.
0: لازم يكون برنامج راهو نتاع الوزاره كامله، برنامج وطني نتاع وزاره كامله، والناس الكل كيما نقولوا تباتشي امكانياتها على الزمن هذاك.
1: قلت لك هو وقت رمضان، انا عادي راهو
0: تيمور رمضان ما فماش فطور يا احمد، هذاك علاش تو عندنا
1: يفطر يفطر يا اخي. احنا في رمضان راهو ياخذ بريسك ساعه من نص من ال 11 غير 4
0: الناس اللي قايمين عليه سورفيون ومعلم، ما ينجمش يقعد ما يفطرش للاربعه.
1: يفطر يفطر يفطر، هو عندك ساعه راحه،
0: ساعة شوية على برشا ناس شوية
1: عادي. هو المشكلة وين؟ أنه خاطر ما عندناش الفضاءات المهيئة، ما عندناش المطاعم المدرسية.
0: أنا الحقيقة تعرفني أحمد، أنا جو سوي ديما ديما أنا مع الحلول الجذرية الراديكال من 8 لساعتين
1: ويروح يفطر في
0: دار، ويروح يفطر في دار،
1: يعمل لومجة في العاشرة ويروح.
0: ولا صحيت كان جاي
1: اللومجة
0: مع جماعة التغذية، قال لك اللومجة غير منصوح به، هي اللي تعمل السوق
1: وكي يفطر فطور صباح بالكداسي
0: بوكا. صحيت يفطر في دارهم الصباح فطور به
1: بروتين وكذا
0: ولا صحيت ماضي ساعتين كي يروح تم أموره واضح. توقيت رمضان هذاك كاين حل هكا ترقيع على
1: مناسبات مناسبات
0: ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا، خاطر باش يحل برشا مسائل.
1: اكيد اكيد يبدل برشا حاجات، برشا حاجات حتى في الوضعيه النفسيه نتاع التلامذه ورغبتهم في القرايه والمؤسسه اللي نحبوها معناها مستقبل للتلميذ وحاضنه يلزمها تكون بالحق
0: كان بدل الزمن في وقتنا ولا ليه الساعة
1: في وقتنا
0: فوتنا شوية ولا في وقتنا
1: هاي
0: خطرنا اليوم أول عدد
1: أول عدد
0: أحمد وإحنا أنت تجبد لنا برشا نقاط مهمة في قطاع كيما هذا راه وذا مستقبل تونس
1: راه أكيد
0: راك اللي تحكي فيه راه مستقبل تونس بالحق به يعطيك الصحة أحمد مخلوف مازلت باش تواصل معنا
1: إن شاء الله
0: بعد النغم باش نرجعوا بالفقرة الموالية اللي هي تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي واليوم الفقرة خاصة بالدكتور محمد زين العابدين.

0: بلاستيك. الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: تونس الولادة،
5: تونس الولادة،
4: تونس الولادة
5: مع محمد وليد الجاموسي.
6: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها اليوم محمد زين العابدين. ولد زين العابدين في سوسة في 30 جويلية 1965، وبدأ مساره من الموسيقى قبل أن يتوسع اهتمامه الأكاديمي ليشمل تاريخ وعلوم الموسيقى وعلم الاجتماع السياسي والثقافي والجماليات والجغرافيا السياسية. تحصل على الأستاذية في الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى بتونس، ثم واصل دراسته في فرنسا بجامعة السوربون، حيث تحصل على شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ وعلوم الموسيقى، ثم الدكتوراه في المجال نفسه سنة 1995، قبل أن يواصل مساره البحثي في اختصاصات أخرى، ويحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي والثقافي، ثم الدكتوراه في الجماليات والجغرافيا السياسية. هذا التعدد في التكوين الأكاديمي انعكس على مسيرته المهنية التي لم تبقى محصورة في التدريس والبحث، بل امتدت إلى إدارة المؤسسات الثقافية والأكاديمية. فقد ساهم في تأسيس المعهد العالي للموسيقى بسوسة وتولى إدارته، ثم تولى إدارة المعهد العالي للموسيقى بتونس، كما عمل خبيرا لدى منظمة اليونسكو، وهو ما أتاح له الانفتاح على التجارب الدولية في إدارة الشأن الثقافي والسياسات الثقافية. وفي سنة 2016 تولى إدارة الدورة 52 لمهرجان قرطاج الدولي، قبل أن ينتقل في السنة نفسها إلى موقع أكثر تأثيراً في المشهد الثقافي التونسي بتعيينه وزيراً للشؤون الثقافية. وكان مشروع مدينة الثقافة في تونس من أبرز الملفات التي رافقت فترته الوزارية، حيث تم افتتاح هذا الصرح الثقافي في مارس 2018 ليضم فضاءات مخصصة للموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والكتاب وغيرها من الاختصاصات. كما شهدت الفترة نفسها إطلاق أو تطوير عدد من التظاهرات الثقافية، من بينها أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج للفن المعاصر وأيام قرطاج للكوريغرافيا وأيام قرطاج للإبداع المهجري، في محاولة لتوسيع خريطة المواعيد الثقافية وتوفير منصات جديدة للفنانين والمبدعين. وبعيدا عن تجربته الحكومية، ظل الجانب الأكاديمي حاضرا في مسيرته، فالرجل الذي بدأ من الموسيقى لم يتوقف عند حدود التقنية، وإنما جعل منها مدخلاً لدراسة الإنسان والمجتمع والجماليات والعلاقات الثقافية. الدكتور محمد زين العابدين، وهو يشغل حالياً منصب مدير قطاع الثقافة والاتصال بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، لم يكن مساره دون تقدير، فقد حصل على عدد من الأوسمة والجوائز والتكريمات الوطنية والدولية، ومن أبرزها ميدالية الثقافة من الرئيس الإيطالي سنة 2001، واختياره شخصية ثقافية متوسطية في العام نفسه بمدينة ترياستي الإيطالية. وفي تونس تحصل سنة 2004 على رتبة فارس من وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والتعليم العالي، ثم نال الجائزة الوطنية للثقافة سنة 2005. وتواصلت التتويجات الدولية، فتم اختياره سنة 2008 شخصية ثقافية متوسطية من قبل معهد حقوق الإنسان في روما، كما تحصل سنة 2018 على جائزة الثقافة المتوسطية من مؤسسة المتوسط في نابولي. وفي سنة

0: الثقافة والمجتمع والسياسة والفن، وأصدر عددا من الكتب والدراسات من بينها اللا مفكر فيه السياسي واللا مفكر فيه السوسيولوجي وإرباك الثقافات والتونسية في المتعدد الكوني، إضافة إلى مؤلفات في المراسلات الفكرية والثقافية من بينها مراسلات أندري مارلو ومحمد زين العابدين ومراسلات إدوارد سعيد ومحمد زين العابدين.
1: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

مواصلين معكم، مرحبا بكم الناس الكل في مساءات المدينة بطبيعة في برنامجنا. نواصلوا حتى للسبعة مع بعضنا، مازلت عنا مجموعة من الفقرات. الفقرة الموالية باش تكون بين السطور، وضيفنا باش يكون الدكتور زبير الوادي، زميلتنا عالية بصدد الاتصال به لأنه موجود حاليا خارج تونس طبعا في بريطانيا. هو أول طبيب تونسي تحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. حبينا نعرفوا المرتبة هذه المشرفة اللي توصل لها، القيمة متاحها، شكون من الناس اللي تحصلوا عليها وأهميتها بالطبيعة. بعد الأخبار مجموعة من الفقرات أيضا في مساءات المدينة. نبدأوها بكليمة على الكليمة، فقرة جديدة لاكتواليتي متاع الكليمة باش تكون موجودة في هذا البرنامج. اليوم معنا نوزة بوريقة باش نحكيه على الحرارة اللي في مياه البحر وتداعياتها بالطبيعة الثروة السمكية وكذلك على الكائنات البحرية عموما. من طرائف العظماء عنصر مسجل مع الأستاذ جلال بن سعد، وآخر الأركان مش تكون تبعني كما قلت مع المراسلين امتاعنا اليوم نادر اسماعيل باش تهزنا معها للمهدية وباش ترجع على العودة المدرسية في المهدية والمنشآت الجديدة هناك.

0: مرحبا بكم. إذن نلتحق بضيفنا في فقرتنا بين السطور.
1: بين السطور، بين السطور.
0: الدكتور زبير الوادي من بريطانيا، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا مرحبا، مساء الخير، مساء الخير لكل جميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مشرفنا بحضورك دكتور معنا. الدكتور زبير الوادي أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. طبعا احنا الاختصاص هذا أصلا هو طب الطوارئ، تقريبا ما ولينا نعرفوه في تونس كان في فترة الكورونا، دونك حاجة جديدة علينا. به هو اللي نحب نتعرف عليه أكثر من الاختصاص هي زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. شنو القيمة متاع المرتبة هذه؟ شكون الناس اللي يوصلوا لها؟ شنو المقاييس اللي يعتمدوها؟ باش نفهموا أكثر دكتور.
2: زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ هي زمالة مفتوحة لجميع أطباء العالم. على شرط أن يكونوا أطباء مزاولين المهنة نتاعهم في أقسام الطوارئ المختلفة في جميع أنحاء العالم. وفيها خمسة امتحانات، يعني فيها قبل ما توصل للزمالة ضروري تمتحن ثلاث امتحانات باش توصل للعضوية، يعني الممبرشيب والغرواية كل جوبة مرجنسي بنسين عضوية المعهد الملكي البريطاني طب الطوارئ. لما تخلط العضوية تكون عندك عضوية تامة، يعني عندك الحق تدخل على الامتحانات الزمالة اللي هي زوز امتحانات، امتحان نظري وامتحان تطبيقي.
0: أيوة معناها اللي نفهمه هو أنه متاع ناس تباشر في المهنة مادام فما امتحان تطبيقي، خاصة دكتور زبيرة.
2: أكيد هو يعني لأنه يعني الممارسة الطب بالنسبة للمعاهد الملكية البريطانية يعني كل فيه ما يعبر عنه باللغة الإنجليزية guidelines اللي هما يعني قواعد التطبيق، يعني كل شيء خاضع القواعد وكل شيء خاضع حتى يعني حتى طريقة التحدث ولا طريقة الكلام مع المريض نتاعك فيها قواعد وفيها فيها قوانين، يعني كيف يعني نحكي على أبسط الأشياء، يعني نحكي على الأشياء العلاقات، يعني طريقة الحديث مع المريض، طريقة الحديث مع أهل المريض، طريقة الحديث مع أهل الميت، طريقة الحديث مع لا قدر الله يعني الإنسان اللي تكتشف عنده أمراض، يعني أمراض خطيرة أو كذا.
0: جانب التواصل الكوميونيكاسيون مهمة برشا، معناها
2: هذه يعني من الأشياء البسيطة. وبالنسبة هذا بالنسبة للعضوية، لما توصل لمرحلة الزمالة تدخل في الجوانب القانونية، يعني ضروري أنك تكون ملم قوانين المهنة، لأن الزمالة هي يعتبروها يعني سينيوريتي، معناها تدخل في مجال السينيور، معناها اللي هو مجال اللي معبر عنه بالكونسلتنت أو الاستشاري باللغة العربية، اللي تدخل فيها يعني إدارة القسم، تدريب الأطباء الجونيور نعبر عليهم احنا، يعني تدريب الأطباء الصغار، التدريس.
0: دكتور زبير، معناها انت تو بروفيسور تقري في الاطباء الشبان في نفس الوقت مدير قسم، يظهر لي رئيس قسم معناها؟
2: لا حاليا لا، ما زلت ما وصلتش لمدير قسم. انا كنت مدير قسم في لما كنت نخدم في السعوديه. اما تو انا المدير التعليمي، يعني في المدير التعليمي في المستشفى اللي انا نخدم فيها. انا
0: هي فين المستشفى؟ من باب الفضول اللي يسمعوا فينا نحبوا نعرفوا بكل فين بالضبط المستشفى.
2: أنا نخدم في مجموعة مستشفيات اسمها University Hospitals of Moreton Bay Trust، أنا شاس تراست، اللي هي مجموعة مستشفيات جامعية متواجدة في شمال غرب بريطانيا، في تابعة المدينة اسمها لانكاستر، اللي هي شمال غرب مانشستر، لأنه الناس توانسة يعرفوا مانشستر لأنه الكرة. هي فيها أربعة مستشفيات كبيرة. عنا التيرشري اللي هو المستشفى الكبير برشا اللي فيه جميع الاختصاصات، وعندنا وثلاثة مستشفيات اللي هي تعتبر سكندري اللي هي منهم أنا نقدم في ما يعبر عنه بالتروما سنتر، يعني نستقبل الحالات الخطيرة والحالات الحالات اللي يعني الحوادث عفانا عافاكم الله والحالات الجلطات يعني جميع الحالات الكبيرة تاع الاستعجالي، وبتابعوا كذلك مراكز الصحية اللي هي ما يعبر بلغتنا التونسية يعني مستوصفات، يعني هذه يعني المباشره اليوميه والحالات اليوميه
0: اللي تجيكم بطبيعه من الاماكن هذيك. دكتور زبير الوادي، نقولوا اول طبيب تونسي تحصل على الزماله هذه، هل انه يعني فما جنسيات اخرى متحصلين عليها من زملائك في اختصاص طب الطوارئ ولا اختصاصات اخرى؟ توانسة انت اول تونسي نفهموا اللي هي، ما هو احنا باش نقولوا عنا توانسة في بريطانيا زاد نتصور مش برشا العدد بتاع الاطباء في في في بريطانيا.
2: بالضبط هو بالضبط هو في في الذكرى 75 تاع الأناشاس اللي هي كانت عام 2023، يعني لأن الأناشاس تأسست عام 1942 هبطوا قائمة تاع الجنسيات اللي اشتغلت في فترة 75 سنة هذه. الجنسيات اللي اشتغلت في الأناشاس على 200 جنسية، الجنسية التونسية هي الجنسية الأخيرة، وهو مفهوم يعني مش يعني
0: أي توانسة وجهتهم مايش بريطانيا اللغة.
2: توجهنا بالضبط، توجهنا فرانكوفون احنا توجهنا لفرنسا.
0: بدأت تتبدل دكتور توراوة
2: أكيد.
0: لا لا بدأت تتبدل بالقدا بالقدا، فما حتى في تونس قاعدين يدرسوا في الطب الإنجليزية أنا. وفي برشا اختصاصات أخرى حتى هندسات وكذا بالإنجليزية، برشا قاعدة تتبدل حتى في أوروبا، كي يمشيوا يقرأوا في أوروبا يقرأوا باللغة الإنجليزية في اختصاصات موجودة بالفرنسية. دكتور في آخر هذا اللقاء خليوا لك الكلمة ليك أنت، شنو تقول للتوانسة لزملائك الأطباء للأطباء الشبان الموجودين واللي يحلموا بالأفاق هذه واللي يسمعوا بالأسماء هذه ويحبوا ياخذوها قدوتهم؟
2: والله شوف، هو الـ الـ الـ يعني الطريق مفتوح لأي طبيب يحب يوصل، يعني هي المسألة مسألة عزيمة ومسألة يعني إصرار ومسألة أنه مواصل، لأنه مش توصل الـ الـ الـ يعني مش توصل المرتبة هذه ما يعني أنا وصلت، لكن ما هيش عملية، هي عملية صعبة تتطلب وقت ومجهود وتتطلب برشا فلوس صراحة، لأنه الدراسة لأن الدراسة كلها أونلاين
0: وغالية شوية
2: لكن حاجة ممكنة ياسر في جميع الاختصاصات، موقف في اختصاص الطوارئ، لأنه المعاهد الملكية هنا في بريطانيا مفتوحة لجميع الاختصاصات، والحاجة الباهية أنك تجي تخدم في بريطانيا كيف كيف الإنجليزي، يعني مثلا مش حتى فرق ما بينك بين الإنجليزي
0: مش يعني قلت العنصرية مش موجودة برشا
2: في ميداننا احنا بصراحة ما فهمش تنجيز، يعني الطبيب معانا القسم اللي نخدم فيه معايا نيجيريين، معايا باكستانيين، معايا سودانيين، معايا مصريين، معايا انجليز،
0: فما الهنود زاده برشا في
2: من بولونيا، من بولونيا، من اليونان، من فلسطين، من العراق، من الاردن، يعني جميع، من الصين، من الهند، من الباكستان، يعني جميع الجنسيات في العالم موجوده. والناس الكل سواسيه في الخدمه. لكن بعد في السالري، يعني في الراتب، في الامتيازات، ما ثم حتى فرق ما بيننا، يعني مش كما بعض والاخرى اللي
0: تعمل فوارق، يعني تعمل فوارق في الرواتب، في الامتيازات، في التعيينات، في الاماكن العمل، في كل شيء. يقولوا أن بريطانيا هي الدوله الوحيده في العالم اللي كي تهاجر لها ما تفقدش قيمتك كمواطن، تقعد ديما مواطن درجه اولى حتى وانت مهاجر وماكش من اصل البلاد. معناها يعطيك الصحه دكتور زبير الوادي، احنا متشرفين بيك، اللقاء هذا ينجم يطول في فضاءات اخرى، وشكرا ليك سيدي وكل التوفيق وكل النجاح ليك مرة أخرى، شرفتنا بحضورك.
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: يعطيك الصحة دكتور. إذن كان معنا دكتور زبير الوادي، قلنا أول طبيب تونسي تحصل على زمالة المعهد الملكي لبريطانيا لطب الطوارئ، طبعا مقيم في بريطانيا، وكنا نسمع في التفاصيل متاع العمل والمرتبة هذه اللي شرف تونس بها وشرف الأطباء التوانسة بطبيعة الكل. احنا ما زلنا مواصلين معاكم بعد نشرة الساعة السادسة، نرجع لكم بكليمة على الكليمة، ثم من طرائف العظماء وآخر أركاننا باش تكون تبعني إلى لقاء بعد الأخبار.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية اليوم، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نحو 1.4 مليون دينار خلال سنة منقضية، وتنظيم أكثر من 60 تظاهرة تجارية بالأسواق الإفريقية خلال سنتين. إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن، وفي النشرة أو في التفاصيل. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح سنة دراسية 26 و2027 بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أفاد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي. ولفت الوزير في تصريح إعلامي إلى أن خطة الوزارة تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ، ومشيرا إلى وجود إحداثات جديدة في طور الإنجاز تستوجب مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا لإنجازها في المواعيد المحددة لها لتكون ترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي حسب تقديره.
2: كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته، وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ، أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. وما زال الكثير لم ينجز بعد، ما زال الحقيقة مطالبنا ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا من أجل مزيد الإنجاز لتأهيل المؤسسات التربوية، تأهيلها لاحتواء اللحظة التاريخية ولاحتواء هذا المسار، ولتكون ترجمة حقيقية للمسار ولتكون ترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي.
0: وزير التربية أكد أيضا تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي هذه السنة. وحول المعدل الوطني لكثافة الأقسام، أوضح وزير التربية أن خطة الوزارة ترتكز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة.
2: إذا كان خلينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول صعب في بعض الأقسام 19 و20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، تخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعارين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك، سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات والمندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية، تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
0: ومن القيروان، وفي تصريح له للزميلة ندرة برجب، أكد المندوب الجهوي للتربية بالجهة الحبيب الحدادي أن تواصل أشغال التهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة لن يكون له أي تأثير على سير الدروس.
3: حد هذه الساعة عندنا 86 مشروع، منهم 45 انتهت الأشغال بها، وبقية المشاريع الأخرى تقريبا في غضون أسبوع أو أسبوعين تكتمل، وليس لها تأثير على العودة المدرسية. ضد التلاميذ اللي اليوم يرجعوا لمؤسساتهم عندنا 129,403 في 5,195 فصل في 390 مؤسسة تربوية. هذوما كل اليوم راجعين إن شاء الله لمؤسساتهم، ناهيك وأنه تجهيزات وقع توزيعها منذ أواخر أوت. كذلك هناك أحداث جديد، المدرسة الابتدائية بحجلة المركز 2 إن شاء الله تنطلق أسبوع هذايا وهي جاهزة مبدئيا، ثم إقبال واضح عليها من طرف سواء كان التلاميذ أو أوليائهم عديد الطلبات عليها، ومش تخفف الضغط على المدارس المجاورة.
0: وفي المنستير ولتأمين العودة المدرسية اليوم، نفذ إقليم الحرس الوطني بالجهة ومنذ الساعة 7 صباحا اليوم خطة أمنية ترتكز على 3 نقاط رئيسية تهدف أساسا إلى تسهيل حركة المرور وحماية تنقلات الأولياء والتلاميذ وتأمين محيط المؤسسة التربوية، وذلك بمشاركة كل الحلقات القيادية بالإقليم من ضباط وأعوان، وفق ما أكده الأخبار العميد كريم السعيدي الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمنستير.
4: بداية الساعة 7 صباحا تولى إقليم الحرس الوطني بالمنستير بمشاركة كل الحلقات القيادية بطبيعة الحال والضباط والأعوان تحت إشراف سيد مدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير تنفيذ خطة أمنية تتعلق بتأمين العودة المدرسية 26-27 من خلال تقريبا 3 نقاط رئيسية: تركيز أنجة أمنية أمام مؤسسة تربوية لتسهيل عملية دخول وخروج التلاميذ، كذلك اتصال الأولياء بالإدارة، تأمين دوائر ومحيط المؤسسة التربوية المحافظ على أبنائنا والإدارة، تسهيل حركة المرور للسيارات والمترجلين من خلال نسيج مروري محكم، وهذا يندرج في ضمان بداية سنة دراسية جديدة في ظروف أمنية عادية. نقطة ثانية هي تأتي في إطار تعليمات القيادة، تولت وحدات منطقة الحرس الوطني بطبلبة مرافقة أبناء الشهيد سامي برابط أسير المكيد لمدرسة الأخلاق بالمنستير. هذا يندرج في إطار ترسيخ الرعاية الاجتماعية في مهام الإدارة العامة للحرس الوطني.
0: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء سنة 25 و2000 في حدود 1.4 مليون دينار حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. وكشف في تصريح الإذاعة الوطنية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال سنتي 25 و2006 2020 و2000، وأقر بأن أكثر من نصف البرنامج كان موجها لسوق إفريقيا جنوب الصحراء نظرا لأهميته.
5: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا دم. هذا فتح ابواب صدر تواسة امام الدول الكبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف هذا، وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة تبقى لترتيب زليكاف، واليوم تونس مع 7 دول إفريقية أخرى في المجموعة 8 دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن الترتيب اللي وضعها زليكاف. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن أوجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز نهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسة التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عندنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار في السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
0: أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريدنت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية، وذلك ابتداء من اليوم وفي إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين خدماتها الإلكترونية. هذا وتتيح البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وإعداد فواتيرهم وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة، حسب السيد رضا بوزغندا المكون في مجال التصرف في المؤسسات.
6: منصة مجانية عملتها تيتيان اسمها منصة ويب الفاتورة، ونجموا لنا نصدر الفاتورات الإلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي ناخده من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية، واللي هو اللي نخدمو بيه ديكلاراسيون فيسكال وكتونيبس وديكلاراسيون سي ان اس اس وبرشا حاجات أخرى. بالنسبة للناس اللي تخدم بالديجيكو نقول لكم راهو مازال أونكور، مازال ما يخدمش على البلاتفورم ويب، لكن فما حاجة جديدة ومهمة جدا اللي هي نجم صح والفاتورات متاعنا بالهوية اللي هي الهوية الرقمية بالنسبة للمؤسسات لنا اللي هما أشخاص طبيعية وإلا زادة وكلاء الشركات. بالنسبة للناس اللي صبت الدوسيات متاعهم في تيتيان في تونس العاصمة بالأوراق والدوسي متاعهم مصارش التريتمون متاعهم حتى ما عطاوكش الفاليداسيون، يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها أديزيون الفاتورة، تعاود تصب الدوسي متاعك من جديد وتاخذ الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتورة. فما ناس اخرين اللي عندهم كميه كبيره من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شا وعندهم يقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال، راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاد بالفاتورة الالكترونيه. اخر معلومه نوت كومين لنا عدد اثنين قالت بالنسبه لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم ويصبوا المطالب نتاعهم ومازالوا ما كملوش الاجراءات راهم لنا يستثناوا من العقوبات.
0: هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز. لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية اليوم، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال أحداثات جديدة. سنة إذن دراسية وكذلك جامعية موفقة لجميع التلاميذ والطلبة وكذلك للإطار التربوي. لكم أجمل تحية حمدي الأحول وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
9: مساءات المدينة. مساءات المدينة.
10: مساءات المدينة.
9: مساءات المدينة.
10: مساءات المدينة.
9: مساءات المدينة.
10: مساءات المدينة.
9: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
11: زوايا مختلفة.
9: مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم مساءات المدينة حتى للسبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومجموعة من الفقرات ما زلت معنا. كليمة على كليمة، فقرتنا الحالية، وبعدها من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد، وبعدها تبعني نقطة خارجية باش تكونوا مع المراسلين. اليوم معنا درا اسماعيل من المهدية. إذن انطلاقتنا بكليمة على كليمة.
1: كليمة على الكليمة. كليمة على الكليمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك. معنا ضيفتنا نوزت بوريغا، المديرة العامة لمعهد علوم البحار ببنزرت. أكيد مستمعي إذاعة المنستير من خلال بشير الصباح ولو يعرفوك مدام نوزت.
2: صباح الخير
0: مساء الخير. مساء الخير. تبدل مساء الخير.
2: تبدل مساء الخير صغيرية. مستمعينا الكرام،
0: وحتى اسم جديد عليك راهو.
2: وحشتكم برشا. عنا شوية أيامات من هلا حد دونك رجعنا في فقرتنا الجديدة كلمة على الكلمة. دونك نحب نذكر في معد البرنامج محمد وليد الجاموسي على البرمجة الهائلة اللي حضر لنا. اليوم صغيرية باش نحكيو فيها على ارتفاع درجات الحرارة واللي عشناها صيف السماء في 2026.
0: أي خاصة البحر اليوم.
2: اللي عشنا في درجة حرارة عالية. نبدأ جيست باش نعطي شوية أرقام على الجو.
0: قبل أرقام نوزت خليني نحكي لك، احنا الناس العاديين اللي انت تو تخاطب فينا. احنا طول عمرنا نعرفوا البحر هاو بحذانا هنا، راهو ذاك اللي باش يبردنا في الصيف. يا اخي سنة طلع البحر هو اللي خنقنا وغفقنا وسخنا. هذا من جهة. من جهة اخرى ولينا نتسائلوا مسكناتك الحويتات والنباتات اللي في قاع البحر، واحنا ما تعرف جماعة البحر عندنا علاقة وطيدة بهم. انت تو بنت منزرت، فهمت؟ دونك الكائنات هذيك اللي في وسط البحر، واحنا نسمعوا الحقيقة ونتبعوا في مختلف المواقع وفي وسائل الاعلام، ولا يتحكي على انه درجات الحرارة في مياه البحر ارتفعت وارتفعت برشا. والكلنا نتسألوا، احنا كنا نعرفوا البحر بارد، راهو شنو هذا؟ هبطت علينا كمية متاع معلومات جديدة، نحسوا في شعور جديد قاعد يجينا سخانة من البحر. هذاك علاش انت معانا توا في مساءات المدينة. والحقيقة أول ما وليد قال لي على الفكرة قلت له ممتازة، راهي كل التساؤلات ولا تحول لكليمات بداية بالبحر واحنا ماشيين.
2: يلا صحيح انها تولع
0: بدك، عندك الارقام، عندك التحليل، عندك كل شيء. انا اعطيتك مجموعه من الاسئله مسترسله.
2: قالوا لي تفرشكنا شويه البارح
0: نجاوبك. الحمد لله الحمد لله.
2: قالوا نحكي على البحر بمشي عام البارح. قال لي نوزه تفرشكنا البارح بعد كيف تعدينا فيه سخانه. قال لي 60 درجه الحراره هذيك انا قوا شويه في الجنوب، اما ما وصلناش درجات اللي سمينها السنة في 2026. دونك شهر أوت بالذات كان شهر سخون برشا، سجلنا فيه أعلى درجات الحرارة منذ سنة 1950. دونك كان أسخن شهر من 1950، دونك فوق 70 سنة. ونهار 26 أوت بالذات تعودوا علينا إن شاء الله في القروين، وصلت فيه الحرارة 49.8 درجة. يعني 50 درجة. وشفنا زادة إلى معدل الحرارة في جوان جويليا وأوت كان أعلى 3.4 درجات مقارنة بالسنوات الفارطة. أما اليوم في كلمة على كلمة باش نحكيه على تأثير درجات الحرارة هذه العالية على بحرنا، على البحر الأبيض المتوسط، على خاطر الحرارة كتزيد باش تأثر على درجات الحرارة في البحر متاعنا. واللي عشتوه السماء متوسط حرارة سطح البحر في شهر جويليا 2026 وصل 27 درجة، اللي هو في العادي يكون 21 ما يفوتش 21. وفي أوت متوسط الحرارة كان 28.4 درجة. وهنا نستنتج اللي بحرنا عاش حرارة قياسية على خاطر الفرق بين المعدل المعتاد وصل بين 4 و8 درجات، رقم يخوف. وهذا نسميه أنومالي ترميك، يعني درجة حرارة غريبة على البحر الأبيض المتوسط. وسؤالي نطرحوه اليوم في كلمة على كلمة، شنو عامل درجة الحرارة هذه العالية في متسكني البحر الأبيض المتوسط؟ احنا وقت اللي نسخنوا كما قلت سوريا نمشي للبحر باش نتفرشكوا.
0: هذه اللي نعرفوها.
2: شنو يعملوا مسيكل هذوكم فين يهربوا؟ وأول حاجة تتأثر بدرجة الحرارة الغير عادية هو الأكسجين أي المذاب. احنا ديما نحكيو على الاكسجين ديسو، خاطر الاكسجين يكون دايب في وسط الماء، خاطر الاسماك كما حكينا في وقت بحر الصيف كامل يتنفسوا عن طريق الخياشيم بالماء. وعلى خاطر الماء سخون يحتفظ بالاكسجين اقل من البرد.
0: أيوة.
2: في نفس الوقت وقت ترتفع الحراره احتياجات بعض الكائنات للاكسجين نجم تزيد. يعني الكائن البحري نجم يلقى روحه في وضعيه فيها اكسجين اقل وحاجته للاكسجين اكبر، وهنا نجم نلاحظ نفوق بعض الأسماك ولا بعض الكائنات البحرية اللي ما نجمتش تقاوم نقطة الأكسجين. وعنا مثال الإسفنج في جزيرة قرقنا شفنا أثناء ظاهرة تاع نفوق بعض النشاف والإسفنجات حتى نعزم في ولد البحر اللي ما نجموش يطوقوا النقص نتاع الأكسجين. وثم ظاهرة أخرى شفناها زادة
0: معناها احنا العباد اللي على السواحل مخنوقين بالهميديتي اللي جاية من البحر والسخانة اللي يدجاجي فيها شيء الهميديتي خاطر سخون برش والنباتات والكائنات البحرية مخنوقة أكثر منا
2: مخنوقة معناها. حتى الأكسجين طاح كل ما يدخل البحر كل ما الأكسجين يتيح وشفنا زادة العديد من الأسماك مخرجين رؤوسهم من الماء ومحاولة منهم باش يتنفسوا في الجو عوضا من الماء. وهذا نسميه الفينومين دو فيتاج. اش معناها؟ سمكة تطلع راسها وتحل وتسكر فمها بسرعة باش تهوي الفيشين وتنجم هذا تستغل الماء السطحي اللي نجم يكون فيه أكثر أكسجين.
0: معناها ارتفاع درجات الحرارة في مياه البحر كسرت القاعدة الحوت يطلع من الماء يموت
2: ولا
0: يطلع يتنفس باش يعيش
2: يأخذ شوية أكسجين ويعاد يرجع للماء. وده الفينومين هذا اسمه الفينومين دو فيتاج. وحاجة أخرى لازم نتوقفوا عندها اللي الأسماك بصفة عامة فورية عشان نقول حاجة كلمة صعيبة شوية اللي الأسماك هما بوي كيلوتير. معناها بوي كيلوتير درجة حرارة الأسماك تتأثر بدرجة حرارة الماء. احنا نعدوا ديما درجة حرارة نتاعنا يعني الإنسان 37 درجة والأسماك ما عندهاش القدرة إنها تحافظ على درجة واحدة لجسمها كيف ما الإنسان لدرجة جسمه تكون 37 درجة. وهيك علاش ارتفاع درجة الحرارة باش تأثر على استهلاك الطاقة خاطر هو باش يحاول درجة حرارة نتاع جسمه باش تكون كما درجة حرارة الماء باش يولي عنده تأثير على استهلاك الطاقة التغذية النمو التكاثر فهمتني يعني درجة حرارة عالية تنجم تبدل إيقاع حياة السمكة وحتى الحجرة وتناقل مع بعض الأنواع. هيك علاش لاحظنا إنه بعض الأنواع ظهرت في نواحي أخرى قبل حتى بشهر من الوقت المعتاد نتاعها خاطر هما التكاثر يستحق درجة حرارة معينة اللي هو وصل لها البحر في وقت قريب ما وصلهاش. مثلا باش ناخذ مثال الأنشوة. الأنشوة مثلا الوقت نتاع التكاثر نتاعها يكون من أفريل من أفريل حتى سبتمبر.
0: أيوة
2: وقتاش ظهرت؟ ظهرت في مارس. علاش؟ على خاطر درجة الحرارة هذيك فهمتني يولي الأسماك شو تعمل؟ تولي في مناطق معينة باش تتحرك بحثا عن على ظروف أنسب.
0: فهمتني؟
2: التكاثر خاطر وصلت هي لدرجة الحرارة اللي حاشتها بها باش لازم تبيض. وهيك علاش ظهرت فيه كيما لونشوا ظهر قبل وقته فهمتني؟ وعندنا كتلة تتحرك هذيا الأسماك فهمتني؟ ونوع آخر الدفء ينجم يلقى فيه ظروف جديدة مناسبة زادة ولازم يبدل حتى الميتابوليزم نتاعه. وعندنا أكثر وأحسن مثال نقول عليه اليوم قناديل البحر. واللي لاحظنا وجودها في مناطق مختلفة مع ظهور كائنات جديدة مش مستنسين بها في بحرنا ودرجة الحرارة العالية وفرت ظروف أنسب لبعض الأنواع. وهذا كان سبب في تغير التيارات وتوفر الغذاء اللي خلات تكاثر تخرج قبل وقتها.
0: هي قناديل البحر شفنا أنواع ما كناش نشوفوها حتى في الصور.
2: ظهور زادة قناديل البحر مش متعودين بها كيف شيزاليا اللي هو شيزاليا فيجانيس هو رجل الحرب البرتغالي ظهور في جوا اللي هو يحب المياه السخن البحر وقال المياه الدافئه وقعد واستوطن فهمتني في البحر الابيض. معناها مع من الطاف الله ما شفناش برشا ظهور في بعض المناطق. وهذا ياكد لنا
0: وظهوره كان استثنائي لانه هو مش ولد البحر الابيض المتوسط اطلاقا. نقل لنا
2: هو جاي عن طريق نقول عن طريق قناه السويس ولكن وجا نجم يكون جاي زاد عن طريق المياه نتاع الاتزان نتاع المراكب اللي زود بلاست نسميوهم دخل يلقى ظهور ملائمة حتى المسينة الفيزياء قد حر أبرد ميساعدوش. دونك المرة هذه لقى ظروف ملائمة قعدت فهمتني وهذا يأكد لنا أنه بارتفاع درجة الحرارة بعض الأنواع تنجم تتحرك نحو مناطق أنسب لدرجة الحرارة اللي تحتاجها وخاصة الأنواع اللي تتحمل حرارة أكثر. ونجموا لهنا نذكروا زادة درجة الحرارة العالية تنجم تكون سبب في أنواع الداخلة اللي حكينا عليهم هذوما واللي تولي من بعض غازية. وعلى أحسن مثال فلطعون البحر الأزرق اللي نسميه داعش واللي دخل بحرنا ولقى ظروف ملائمة للاستقرار والانتشار نظرا للتغير المناخي والارتفاع درجة الحرارة. كيف كيف عنا سمكة الأرنب السامة اللي حكينا عليها زادة في ولد البحر اللي كلهم جايوا عن طريق قناة السويس ومياه تيجي المراكب دوك دخلوا عن طريق المياه هذوكم اللي جابهم اللي معناها جابهم جابتهم المراكب معاهم اللي جاب بلاش ولقاو الظروف الملائمه للاستقرار والتكاثر نتيجه ارتفاع درجه الحراره في البحر الابيض المتوسط. هو مثلا بالبحر الاحمر مثال ودرجه الحراره تكون عاليه يا اخي غير قال البحر الابيض المتوسط كيف كيف عنده نفس درجه الحراره والصقر
0: معناها
2: ارتفاع درجه الحراره. نزيد باش نكمل بحاجه خاطر دولي الوقت نسمى البنيات البحريه تأثرت بارتفاع درجة الحرارة خاصة مرئة المتوسط واللي حكينا عليها من قبل واللي هي البوزيدونيا واللي تعتبر موطن وحضانة لعدد كبير من الكائنات وتساهم في تخزين الكربون وحماية السواحل والمحافظة على التنوع البيولوجي. ورغم اللي عندها القدرة على التكيف مع ظروف مختلفة أما الحرارة الممتدة خاطر سقطوا حرارة مش متاع نهار حرارة قعدت ممتدة شهر من آخر جويلية أوت وشهدنا في السنة مختلفة مسيف ماتوا شوية في بور فرانس في ولاية نابل في بور فرانس ماتوا برشا بوزيدونيا مع الأسف فهمتني ورايك تموت البوزيدونيا راهو حاجة خايبة برشا عاد قلت لك هي حضانة لعدد كبير من الكائنات دونك يلزمنا دونك هيك علاش لازمنا نراقبوا بحرنا ونشوفوا حلول ثريا اهم حاجه
0: الحلول باش نقاوموا اي التغيرات هذه ممكنه معناها الحلول فما حلول ممكنه ممكن نشوفوها على قريب نجم
2: والله احنا طول البحثين قاعدين يخدموا باش نشوفوا اش العينات الغازيه هذه تنجم تولي الموطن نتاعها البحر الابيض المتوسط شنو باش يصير مع الكائنات الموجوده في البحر الابيض المتوسط مستوى البحوث قاعده للباحثين في المجال هذايا قاعدين يخدموا وان شاء الله احنا ساعات هما ارقام مفزعه شويه هذوما تاع درجه الحراره اللي وصلنا لهم ولكن قدره الاله ان شاء الله نلقاو حلول ثريا خليني متفائله فهمتني
0: ان شاء الله
2: نلقاو حلول فهمتني كلمه على كلمه ان شاء الله ما نفجعوش المواطن ولكن هما ارقام عاليه شويه ولكن نلقاو حلول وعلى ثقه في الشعبين نتاعنا باش نلقاو الحلول
0: باذن الله باذن الله. شكرا ليك نوزة بوريكا يعطيك الصحه شكرا ليك انت معنا نوزة بوريكا المديره العامه لمعهد علوم البحار ببنزرت في كلمة على الكليمة. بتبع الكليمة مهم برشا سنة حكينا على سخانة البحر وشنو تعمل هنا مازلنا باش نرجع في فقرات أخرى إن شاء الله ديما في كليمة على الكليمة بعد قليل بعد النغم من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد لكن قبل هذا أذان صلاة المغرب
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نعود اليوم إلى التاريخ البعيد، ونعود إلى طرائف هارون الرشيد، خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم، حكم ما بين 70 للهجرة و93 و100 للهجرة، وهي فترة الحكم الذهبي لبغداد. وطبعا المعروف عنه بالإضافة إلى أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، أيضا فهو شخصية لها مواقف طريفة في مجالسه، وخاصة في مجالسة الأدباء أبي العتاهية وأبي نواس، وإليكم هذا الموقف الطريف. دخل أبو نواس على هارون الرشيد في مجلسه وقت العشاء فحياه بصباح الخير، قال له: صباح الخير يا مولاي. فغضب هارون الرشيد وقال: أتهزأ بي؟ صباح الخير في العشاء؟ فارتجل أبو نواس بيتا ذكيا قال فيه: صبحته عند المساء فقال لي: أتهزأ بقدري أم تريد مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غر بي حتى توهمت المساء صباحا. وفي علاقتهم أيضا نوادر كثيرة، بعضها أقترن بالخرافة والأسطورة، مثلا هذه النادرة والموقف المضحك: أراد هارون الرشيد أن يمتحن فتنة أبي نواس مزاحا، فالتقاه فجرا وطرق دار أبي نواس وقال له: أردت أن أتصبح بوجهك لأرى كيف سيكون يومي. فقال أبو نواس: تفضل يا مولاي. ونزل الخليفة هارون الرشيد عن حصانه وتعمد إسقاط عمامته من على رأسه وقال: ويحك يا أبا نواس، لعمرك إن وجهك لأكثر شؤما، لقد سقطت عمامتي وهذا نذير شؤم بزوال ملكي، خذوه إلى القصر لأضرب عنقه. وفي القصر وبينما ظل أبو نواس ينتظر حتفه، سأله الرشيد: أتراني ظالمك يا أبا نواس وأنت أشد الناس شؤما؟ فقال أبو نواس: يا مولاي، أنت تصبحت بي فسقطت عمامتك عن رأسك، أما أنا فتصبحت بوجهك فسيسقط رأسي كله. فضحك الرشيد وعفى عنه. دامت ابتسامتكم، وإلى اللقاء مع جلال بن سعد.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
1: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
1: كل نهار موعد للقاء
2: إذاعة المنستير
1: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
2: على الكيف
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
2: تبع الموجة

0: تبعني تبعني
1: تبعني نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بيك نادرة اسماعيل. وين موجودة نادرة؟
2: مساء النور سوريا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. إن شاء الله بداية موفقة للجميع. الساعة موجودة في المهدية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. نعرفوك في المهدية، نحب التحديد وين قولي. أيوة
2: التحديد في الحقيقة وسخات تحتو اليوم، مش نكون موجودين في كل بلايس، حتى مش نحكيو على قطاع اليوم. كي نحكيو على معناتها نحكيو على اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، نحكيو على العودة المدرسية على غير الولايات الأخرى. دونك اليوم تبعوني في العودة المدرسية بعد ما روحت لمذات، مش نعملوا شوية تقييم اليوم الأول كيفاش كان في ولاية المهدية. خلينا ساعة نعطيو فكرة، ولاية المهدية فيها ما يقارب 100,000 تلميذ موزعين على 196 مدرسة ابتدائية، 37 مدرسة إعدادية، 23 معهد معهد سامحني مش خاص نموذجي ان شاء الله 23 معهد، 5 اعداديات التقنيه، واثنين دخلت زوز مدارس حيز الاستغلال. هي مدرسه ابتدائيه ببومردات واللي فاقت كلفتها المليار من المليمات، يعني مليون دينار، والمدرسه الاعداديه بالرواضي اللي فاقت كلفتها 7 مليون دينار. مولودان جديدان شهدتهم معناتها شهدتهم ولايه المهدية هذه السنه في معتمديه بومردات في منطقه كيما الرواضي، تبعد معناتها اقرب مؤسسه تربويه كانت تبعد عليها 7 كيلومتر. وانت تعرف مشقه النقل وتعرف مشكل الحافلات، وبالتالي فانه الاعداديه هذه باش تحل مشكل كبير في ما يتعلق معناتها بدراسه التلامذة هذوما اللي كانوا يتكبدوا عناء التنقل لاكثر من 7 كيلومتر، احيانا يمشي واحيانا ما نجموش يمشي، وخاطر انت تعرف النقل وتعرف الطرقات والبنيه التحتيه وايضا وضعيه الحافلات.
1: باهي نادرة، احنا مش خليك تتعدى هكاك.

0: خاطر كنتي جبتها روحك تو كي تحكي على الفلوس وتعطي ارقام يلزبك توضح لنا شويه خاطر ما تعرف الناس اللي تسمع احنا اليوم في تونس نحسبوا برشا ولينا الفلوس ومليارات الدوله وين ماشيه دونك فما برشا ناس يقول لك مدرسه في بورداس ب 5 مليون دينار كيفاش
1: 7 مليون دينار مدرسه اعداديه هي تحفه معماريه
0: قلنا ابتدائيه 5 وحده 7 يدولي هكا ولا
1: لا لا لا المدرسة الابتدائية مليون دينار مليار وبالتحديد هم شاعتك الرقم بالتحديد عنا مليار و 120 ألف دينار و 816 مليون
0: هذا تقريبا معقول في مدرسة ابتدائية أما نلقاو إعدادية بسبعة مليون دينار
1: مواصفات عالمية معمارية بأتم معنى الكلمة بالحق راهو مؤسسة احنا زرنا صورنا عملنا ريبورتاج يعني كل شيء متوفر أحدث التجهيزات التصميم زاد تقريبا من أحدث ما تم معناتها نحكيو على تصميم عصري بصراحة حسيت روحي في مؤسسة خاصة مانيش في مؤسسة عمومية مع احترامي اليوم حسيت روحي في مؤسسة خاصة يعني مواصفات خلينا نقولوا مثال عالمية المؤسسة فيها ملعب ملعب يعني جازون وملعب مجهز فيها قاعة للأنشطة الثقافية قاعة كبيرة برشا فيها حاجة عجبتني برشا برشا برشا برشا وتحية كبيرة برشا للمهندس والمكتب الدراسات وأيضا للمشرفين على الأشغال لأنه اللي باش نحكي فيه توا معناتها كنا قبلنا ضدنا بغيابه إنه ثم ممرات خاصة بأصحاب وذوي الاحتياجات الخصوصية دورات مياه خاصة أيضا بذوي الاحتياجات الخصوصية وعلاش نقول مهم جدا لأنه الخاصية هذه غابت للأسف الشديد عن المدرسة الإعدادية النموذجية المحدثة أيضا بولاية المهدية وفي مدينة المهدية سوريا
0: وما تعودناش الحقيقة في منشأتنا الكل نادرة ونكون واقعيين خاصة العمومية وأنه تكون الممرات هذه موجودة وأنه نعطي قيمة للناس اللي ذوي الاحتياجات الخصوصية الحقيقة
1: سوريا مهم جدا أنا كنت خدمت تحقيق كنت خدمت تحقيق على المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية وكان العنوان متاحة عندما يكون التعليم وتكون الحياة فكرا على أصحاب الأقدام هو تحقيق نال جائزة أما تناولت فيه وضعية أصحاب الإعاقات التلامذة النجباء لزيليت لكرام دو لكرام كما نقولوا معناتها وضعيتهم في المدرسة الإعدادية النموذجية المحدثة راه ماهيش قديمة راهو عندها تقريبا
0: سنوات علاش فرحت برشا كي لقيت المرافق هذه موجودة
1: انه تم احترام ذوي الاحتياجات الخصوصية تخصيص ممر خاص بهم معناتها بشكل الفوق ولا إلا حتى في الأقسام وأيضا تخصيص دورة المياه يعني بالحق 7 مليارات تستحقهم راهو هندسة معمارية مزيانة برشا وبناية حديثة وإن شاء الله يحافظوا عليها وإن شاء الله زادت تأدي الوظيفة التعليمية متاحة
0: وذي المطلوب
1: يقولوا طبعا احنا نحبوا شنو الهدف
0: هو فقط سؤالي تو ما جاوبتني عليه نادرة يعني التمويل تمويل دولة
1: طبعا وزارة التربية
0: وزارة التربية بإمكانيات وزارة التربية
1: طبعا بامكانيات الدوله التونسيه ووزاره التربيه راهو مش كان هذايا راهو عندنا زاد انجاز اخر راهو في ولايه المهديه وفي في معتمديه الشابه انه اليوم وبعد انتظار دام لسنوات فانه يتم اعاده فتح المدرسه او المعهد الثانوي ابن رشد بالشابه المعهد هذا اللي تم غلقه لي بعد ثبوت يعني ما يشوش نستعمل كلمة فساد سامحوني أما خلينا نقوله برا خلل في العشرة البناية راهي مازال جديدة راهي محدثة أيضا لكن للأسف الشديد تم إخلالات تم التبين لها والتفطن استوجبت أنه يتم نقل عدد من التلامذة باش يقراوا في مؤسسة أخرى ويتم غلق المؤسسة وانت تعرف زادة ما هو سهل راه وضعية المقاولين إلى آخره والتأخير أثناء تفتح أبوابها مرة أخرى لتلامذتها
0: نعم
1: هذايا الإحداثات نزيد نعطي شوية فكرة راه المشاريع التربوية بولاية المهدية بلغت 433 مشروع أثناء 201 مشروع أنجز، 40 قيد الإنجاز بكلفة 25 مليون دينار، يعني 25 مليار من مليمات. 9 مشاريع في مرحلة التقييم، يعني مازلنا في التسلم الوقتي. و 183 مشروع في مرحلة الدراسات، إلى جانب طبعا مواصلة 9 مشاريع هدم وإعادة بناء الأسوار بالمؤسسات التربوية. حاجة باهية ومعنطة استبشار، وإن شاء الله معنطة تكون السنة التربوية خير من اللي سبقتها. ولكن ثريا ما ننساوش أنه اليوم زاد في معتمدية أولاد الشامخ وبالتحديد في منطقة السلاطنة عمادة البحارزة الشمالية 120 تلميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
0: علاش؟
1: لأنه الحافلة ما جاتش للأسف الشديد. يعني أقرب معنتها المسافة اللي تربط الكلام ذهذومة بالمدرسة تقريبا 7 كيلومتر. تم تخصيص حافلة لكن ما تمش سائق.
0: يعني اليوم هو استثناء اليوم، وإن شاء الله غدا يصبح عندهم الكار.
1: اتصلنا احنا بالمدير مدير المؤسسة، واتصلنا ايضا بعضو مجلس محلي بمعتمدية اولاد الشامخ، اكد انه تم الاتفاق على انه غدوة باش ينطلق السائق باش يباشر معناتها المهام نتاعو، وباش يتكفل هو طبعا بنقل التلامذة هذوما. ان شاء الله احنا رانا في المتابعة.
0: سألت شي شنو السبب اللي خلى ما فماش سائق اليوم نادرة؟ خاطر اليوم في تونس كل تأخير، كل خلل لازمنا نسألوا عليه، كسوس وضغط من السلطات ولا ضغط من الإعلام اللي حبينا، ولا قعدنا دوروا وسيلة ضغط. هو خاطر نهار الانطلاق نتاع السنة الدراسية تلميذات ما يجيهمش الكار، يتحرموا من أنهم يوصلوا للمدرسة، توجع راي. دونك لازمنا نسألوا على السبب. والناس المسؤولين معناها على الحافلة هذية، ما نعرفش تابعينها ما شريكة وكيفاش، راهو زادة كيف يتسألوا، يلزم يتسألوا.
1: راهو ولاية المهدية هي ولاية سياحية، هي معنطة بالاسم أنا ولاية داخلية بامتياز، فيها امتداد ريفي كبير جدا، من هبيرة ولاد الشامخ شربان سواتي إلى آخره. ثم مدارس، أنت تعرف الكيران معنطة الحفلات عندهم دي سيركوي، عندهم معنطة طرقات يتعدوا منهم دي سيركوي، معنطة كل حفلة شنية المحطات وشنية المؤسسات. ثم مؤسسات تربوية ما كانتش فيها معنطها، ما كانوش فيها حفلات وما كانتش فيها نقضي في مدرسي. نظرا لبعد المسافات ونظرا لأنه تلامذة ما عادش قادرة تمشي 5 كيلومتر 7 كيلومتر والامتداد الجغرافي، تم معنطها إسناد رخص استثنائية للنقل الريفي، نقل الريفي المدرسي، وأيضا تم إضافة خطوط للحافلات بصفة استثنائية لتسهيل تنقل التلامذة هذوما، راهو مش كان في ولاد الشامخ حتى في شربان إلى آخره، لحاجة ممتازة. فقط أنك أنت تضيف حافلة معناتها ما تنجمش تضيف أنت، معناتها مش كيما تجيب حافلة ما تنجمش تعمل انتداب بالسائق ولا تجيب سائق مع الحافلة. فهمت شنو نقصد؟ يعني هوني باش نشوفوا معناتها كيفاش نسير نقلة، ولا ثم انتدابات.
0: أيوة علاش يا نادرة يا اخي، هو كي تعمل كار وما عندكش ليه شوفور كينك ما عملتش، دونك انت من الاول تفكر في الكار والشوفور اون باراليل يمشي مع بعضه. دونك انت اذا باش تعمل الشوفور نقله من شركه اخرى باش يجيك للنقل هذا، ولا اذا باش تنتدب ولا باي طريقه تعاقد ولا ليه، هو ما نعرف ما تدخلوش في قوانين التشغيل والشغل وكذا. لكن علاش نفوتوا النهار؟
1: هو احنا غدوه باش يقالوا تبدا الساق باش يتم.
0: هي ما الخلل صار اليوم، الخلل صار
1: نكونوا في المتابعه. هذه بالحق مع سؤال نوجهوا به المسؤولين.
0: بالطبيعه ليه انا قلت لك الناس هذم، الناس هذم يلزم يتسالوا علاش ما جاش الشوفور اول نهار مدرسه. في بالك اول نهار عنده حاجه بالطبيعه عند التلميذ
1: الزغاريد في الرواضي في
0: بومتاز. ميلا بالطبيعه، وخاصه انك التلميذ اللي يبدا مازال سنه اولى، راهو ما تصورش النهار هذاك قداش مهم في حياته. انت 100% بكلنا تاو كلنا الموجودين نتذكروا نهار اول مدرسه في حياتنا. دونك هو نهار اول مدرسه في حياته للاسف الشديد، لانه عيش في تونس الشوفور بتاع الكار ما جاش، دونك هذيا
1: يتسالوا عليها. هو احنا اليوم حتى عارف، اما هما اكيد راهو 120 تلميذ، دونك المدرسه ما خدمتش ولا ما حلتش ولا
0: هذا هو
1: يوم فوالا غدوه مثال
0: يوم نعملوا العوده
1: يقرا وان شاء الله يلتحقوا بمقاعد الدراسه. احنا رانا باش نكونوا في المتابعه معناتها باش نشوفوا هل تم تخصيص او لم يتم تخصيص، وفي صوره لم يتم تخصيص احنا زاد نقوموا بدورنا كاعلام كصحافه في نقل.
0: لا احنا تو انت تو ديجا تسمى قمت بدورك، لانك على الهواء طرحت المشكله وساد المسؤولين على المساله يسالوا ويشوفوا يتسالوا الناس اللي اخلت ذكاء شو باش نمشيو نخدموا في بلاصتهم ولا نمشيو نسالوا في بلاصه اللي المفروض يسالهم. هذا هو نادر اسماعيل، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه، جوله بايعه.
1: شكرا لك دوريا. شكرا لك.
0: على كل احنا ان شاء الله تلمذاتنا كلهم موفقين، والاسره التربويه والعائلات، وبربي هالاخلالات هذه رانا نبرمجوا العوده من اول الصيف، ومن تبدا العطله مش اخر نهار وروتار نهار وكذا، الكلها مؤشرات ما تفرحش الحقيقه الحكايه هذه. ولو نيزوري نهار مثال شو نهار تعرف لي العودة اليوم الصباح، اليوم الصباح ما فيهاش غدوة ثاني نهار في القراية. نادر اسماعيل يعطيك الصحة، ما زلت لقاءات معك باش تتواصل في النقاط الخارجية، وشكرا لك. إلى لقاء نادر. هكا كملنا معكم اليوم مساءات المدينة، الموعد مازال باش يتجدد مع البرنامج نهار الأربعاء والخميس من الخمسة للسبعة ديما على موجودكم إذاعة المنستير، مع تحيات محمد وليد جاموسي. اليوم رافقتنا زميلة عالية المنصوري وزميل حمدي الأحول، يظل المشعل عندك لطفي المكي. أهلا وسهلا مرحبا، باش نكملوا السهرية معك، خليكم على موجودنا غدوة ملتقانا إن شاء الله في بكل الألوان.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. يتوجه يوم غد الأربعاء 6 سبتمبر وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة تقوده منظمة كونكت نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين وإقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم إلى تونس لبعث استثمارات ثنائية مشتركة ذات قيمة مضافة وتوفير مواطن شغل بالبلاد التونسية. هذه الجولة في ألمانيا ستليها جولات أخرى نحو النمسا والبرتغال وأيضا في مدينة ليون في جنوب فرنسا، بحثا عن قطاعات تهم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لبعث المشاريع. تتجه تونس نحو إنجاز محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة برج بورقيبة من ولاية تطاوين بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي هذا الإطار تم اليوم عرض النتائج المعاينة الأولية لاختيار موقع المشروع خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين، حيث تم تحديد موقعين في منطقة برج بورقيبة. وقد شملت المعاينات تحديد الموقع الجغرافي والمساحة وإجراء التقييمات الأولية. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وقد صدر عن موقع الحكومة الكندية أن رحلات بين تونس وكندا ستتم ترفيع في عددها إلى 7 رحلات مقابل 4 رحلات سابقاً. بمناسبة العودة المدرسية، أكدت مؤسسة فداء أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس. وأيضا في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعوة الاجتماعية والتربوي لفائدتهم. حالة الطقس هذه الليلة: تتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة في الشمال والوسط وأكثر من 23 درجة في المناطق الجنوبية. يتميز الوضع الجوي بسحب عابرة بأغلب الجهات ويكون البحر قليل الاضطراب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

تغني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

تغني لي غناية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن شركة صينية مختصة في صناعة قطاع غيار السيارات تنوي أو تعتزم الاستثمار في بلادنا من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع وأن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفاتورة نقطتيان الموجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعلميا وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال فإنه بإمكان المستعملين أعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويليا بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات فقد سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويليا وبلغ 8271 مليون دينار ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18% خلال هذه الفترة. وصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها وسجلت اليوم مستوى 105 دولارات للبرميل الواحد وسط تزايد المخاوف بشأن امدادات النفط بعد أن شنت جماعة الحوثي في اليمن هجمات جديدة على منشآت في السعودية وأرجأت دول عربية في الخليج محادثات كانت مقررة مع إيران. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتسريع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا وذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة كندا بتونس. أكد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 من المتوقع أن يكون هذا الإعلان يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
2: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، سعد جدا أن نلتقيكم في العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هو موعد أسبوعي كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ضمن الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. أهلا بكم معنا في هذا الفضاء الإذاعي المباشر وهذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أجمل التحيات تأتيكم من الضفة الأخرى من زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. ماذا في الضفة الأخرى؟ هناك بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، تعريف بكتاب جديد. هذا الكتاب مهم جدا وننتبه لهذا الكتاب بعنوان خواطر مدمن متعافي. هذا الكتاب يطرح العديد من القضايا، تجربة إنسان كان مدمن مخدرات ولكنه عالج نفسه والحمد لله تجاوز تلك المرحلة، فأصر على أن يكتب هذه الخواطر وأصدرها في كتاب. بعد قليل أكثر تفاصيل مع الكاتب محمد البشير البكاري. ثم فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعرة الروسية آنا أخماتوف، أكثر تفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ونعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد مع الدكتور فؤاد النفطي. والركن الأخير عزف وحرف، اليوم مع قصة أغنية الأولى في الغرام، أكثر تفاصيل مع مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين الضفة الأخرى لهذا المساء، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا بكم إلى الضفة الأخرى في هذا العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 15 بعد الثامنة مساء، مباشرة إلى ركن على ضفاف الكلام. في هذا الركن سنعرف بكتاب جديد. هذا الكتاب هو خواطر مدمن متعافي، الكاتب محمد البشير البكاري. سي محمد البشير البكاري، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور خويا، مرحبا بك ومرحبا.
0: شكرا لك، وخلينا نوجه تحية للدكتور عبد الباسط التواتي اللي نسق هذا اللقاء. أولا، فكرة الكتاب خواطر مدمن متعافي، يعني فكرة الكتاب كيف بدأت؟
1: والله هو الكتاب يعني تكتب في ظروف نجم تقول صعيبة شوية، اللي هي الفترة اللي نتعالج فيها.
0: نعم.
1: يعني هي بديت بطريقة يستعملها الدكتور معناها في معالجة المرضى نتاعو.
0: نعم.
1: انه يشجعهم على الكتابه باش يفهم شنو يفكروا كيفاش ينجم يعاونهم، هو يعرف معناها التكتيك نتاعو هو، فهمتني؟
0: نعم. هو اولا من خلال العنوان خواطر مدمن متعافي، كلمه متعافي هذا تعني ان شخص يعني حارب وانتصر في اشرس المعارك، يعني هي معركه. من يتعاطى المخدرات هو دعني أقول يحارب ضد نفسه. خلينا نبدأ منذ البداية، عملية التعاطي كيف بدأت يعني، وما هي أسبابها وبداياتها؟
1: والله الأسباب هي عديدة، يعني كما برشا أسباب أنه المدمن يبدأ يتعاطي. نجم تكون الأسباب منه هو ضعف شخصية، فهمتني؟ ولا نجم يكون هذا فضول كبير كما يحب
0: يكتشف حاجة جديدة. أي. ونحب كلامنا سي محمد البشير، نحب كلامنا هذا درس وموعظة للبعض اللي تسول لهم أنفسهم أنهم يدخلوا في غمار هذه التجربة، دعني أقول التجربة الممنوعة والمحرمة. نعم
1: بالضبط، ما يزمش يستهين العهد معناها بأول تجربة ديجا، هي خاطر تم برش عبيد طاحوا في الفخ هذي ماشي في باله اللي هو بش يتحكم فيها، معناها يجرب مرة ويقول لك جيس بش نجرب. بالإدمان ذا وينجم يبدأ بحاجة معناها يظهر لك أنت اللي هي تجربة أنت تتعلق بها وتتعلق بالإحساس اللي تسببه لك. لهنا الإنسان يلقى روحه تخلف في طريق ما عادش ينجم يرجع منه. كيرتوك يبدأ يشوف فيه اللي هو معناها حاجة عار وحاجة ما ينجمش يحكيها وما ينجمش يفضفضها لغيره، واللي حتى طلب المساعدة يصعب عليه، فهمتني؟ لهنا يدخل دورة يعني الدائرين بالمدمن، كسواء المجتمع كسواء الطب اللي يتعاملوا معه كسواء العائلة، يلزم يعرفوا بالذات اللي هو مرض يعني، وما يتخزلش الإنسان في المرحلة الخايبة اللي تعدى بها اللي هي الإدمان هذيك. هو معناها لو المدمن إنسان عنده أحلام عنده طموح عنده حاجات كتمة، معناها ينجم يتقلب كومبليتمون بعد التعافي.
0: خلينا نبدا من الاول سي محمد، العديد من الدراسات يعني الطبيه والصحيه يعني اثبتت انه تعاطي المواد المخدره هي من الممكن ان يتحول الى ادمان، وهذا الادمان يعرف بانه مرض مزمن. يعني حسيت انه فتره ادمانك يعني وكانك تعاني من مرض مزمن، هذا المرض يصيب الدماغ يؤثر في وظائف الدماغ، فالانسان وقتها يحتاج الى العلاج، الى الرعايه، الى الدعم الاسري والمجتمعي لتعزيز هذا التعافي، وايضا التقليل من انتكاسة هذه المواد المخدرة. بالنسبة إليك يعني هل وجدت يعني هذه الأطر التي ساعدتك على التعافي والعلاج؟
1: أولا نحب نقول اللي الإدمان هو مرض، ومرض خطير ياسر، خطر يأثر على الدماغ ويأثر سيرتو على الأحاسيس. معناها نجم أنت الحقيقة تشوف فيها معاكسة كومبليتمون، يولي مخك يصور لك حاجات معناها ما فماش منها، فهمتني؟ والتعافي معناها موش باش يجي بالسهل في لحظة، ولا يزمك أنت تكون معناها ناوي أنك تتعافى وعارف روحك قادم على حرب معناها باش تتألم فيها وباش تطيح وباش تصير انتكاسات وخوف، فهمتني؟ وصعوبات كبيرة ياسر، تبدا انت تكون حاضر. وكيما قلت انت معناها يلزم الناس اللي دايره بيك متفاهمه. انا الحمد لله يعني العائله معناها كيفاش هي العائله يلزمها تكون، مش تبرر الغلط ولا تبرر انه شنو يعمل. اما ان فوا طاح هو في الغلط هذاك يعرفوا انه طاح في فخ، ويلزمهم معناها يمنعوه، مش يلزمهم يعاملوه بلوم وقسوه كانه معناها يعني عمل حاجه ممكن هو مش داري بيها، معناها ممكن هو ما يتخيلش باش توصل به للدرجة هذيك، ممكن كان يتعامل معها كأنها هواية كأنها حاجة اللي يلقى روحه غرق وغرق عائلته وغرق الناس كله معها.
0: نعم. يعني فترة الإدمان كم تواصلت معك محمد؟
1: والله تنجم تقول تواصلت فوق 20 سنة.
0: 20 سنة؟
1: أي نعم، أنا توا عمري 39.
0: يعني من اللي عمرك 19 سنة هكذا؟
1: أي نعم أي نعم. قبل بشوية قبل نجي نقول في 17
0: وبطبيعة الحال كانت البدايات كما ذكرت أنت عملي يعني تجرب يعني نحب نجرب مع بعض الرفاق يعني السوء
1: تشوف السيرتوك تشوف يعني الليجون الكل اللي في عمرك يعني قاعدين يجربوا قاعدين يشيخوا ويحكيوا لك على مغامراتها وتنزل الدنيا أخرى وكذا معناها يشوقوك ليها ويكركروك تكركير يعني
0: فمنت من باب الفضول حبيت تزور هذا العالم العجيب والغريب قلت خنزور وحسيت أنك وقعت في الفخ
1: وقعت في الفخ عجبني ياسر وما عرفت اللي هو مضره كان بعد سنين والحمد لله اللي وفر لي الأسباب باش نمشي نتعالج والحق نحب نقدم تحية كبيرة ياسر لدارنا وقفوا معايا وسير طول الدكتور الفاضل عبد الباسط
0: عبد الباسط تحية يعني. لي عبد الباسط التواتي تحية لي قدم مجهودات كبيرة جدا وأعرفه شخصيا ونعرف التجارب اللي عالجها توا نجيو للمعالجة بعد ما عالجت يعني قداش استغرق الوقت يعني
1: والله هي على معني على بعضها فترة العلاج استمرت شهر ونص في المساحة يعني نمشي ونروح العشية بيته في ديارنا يعني ويراقبك هو بالتحاليل ويحكي معاك ويشوفك ويعرف مشكلتك وين بالضبط ويتبعها فهمتني أنا ما نحكيت كان على حالتي أنا يعني ريت برسة حالات يعني حتى أقوى مني يعني وحالتهم أخطر من حالتي يعني يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم ويلقوا لهم الحلول يعني المدمن ساعات يمشي في باله اللي هو ما فماش حل سيرتو مثلا يبدأ كيما حالتي أنا عنده سنوات طويلة يقول لك صعيب ياسر باش اني نخرج منها الحفره هذه ولكن هي راهي اسهل مما يكون يعني جيت فقط شويه عزيمه وتعرف سيرتو زاده لشكون تمشي معناها خاطر ثم زاده بلايص يضر العبد مش يداويه يعني انا مش اول تجربه هذه راني مشيت معناها مرتين ولا ثلاثه قبل فهمتني مش لازم نسمي
0: بلايص يعني حاولت قبل انك نعم حاولت قبل انك يعني تقلل من هذا الضرر وتطلب المساعده من مختصين طيب الحمد لله الان اعتقد انه محمد البشير البكاري عاد كمواطن عادي يمارس فيه حياته العاديه بعيد كل البعد عن تلك الافه السامه طيب نجيو الى فكره الكتاب اصدرت كتاب خواطر مدمن متعافي يعني تحديدا هذا الكتاب ماذا اردت ان تقول فيه
1: الكتاب بالضبط بعد لا شجعني الدكتور وعجبته الخواطر اللي نكتب فيها يعني الخاطره وليت خواطر واستر وليت اثر وقال لي راه باش يولي مشروع كتاب وقتها انا فهمت اللي نكتب فيه ما عادش باش يولي لي انا كهو يعني حبيت من وجهة نظري أنا يعني نعاون المريض والطبيب وعائلة المريض باش يفهموا رواحهم بالضبط وباش يفهموا كيفاش يتصرفوا مع بعضهم المريض يفهم روحه كيفاش شنو حالته كيفاش يخرج منها وكيفاش يعاون روحه ويعني راهي تجربة مدمن قبلك يعني نجم نحكي لك مثلا كيما نقولوا فيها برشا خواطر اللي معناها راني اللي نحس بيه متأكد اللي ثم برشا ناس يحسوا بيه
0: يشاركوك
1: يعني
0: نفس اللي هو
1: نقولهم راهو ثم في الأخر ثم بسيط أمل تنجم هذاك الكل تخرج منه يعني هذاك كيفاش كانت الكتاب وهو أون بليس يعني تجربة شخص حبيت من خلالها يعني ننفع أي إنسان يعيش صحيح. التجربة معناها كيف حتى إنه يعيش التجربة ينجم يلقى فيه ما ينفع أوكي كسوة مثلا يتعامل مع أخوه مع والجيرانهم مع وانت تعرف توا كثر الإدمان ونسبة كبيرة بتاع الشباب واللي مدمنة
0: للأسف يعني شديد لذلك حبيناك تكون اليوم مثال ونموذج لإعطاء الأمل يعني بصيص هذا الأمل للناس اللي يعني زلت بهم أقدامهم يعني في تعاطي هذه الآفة السامة أنه الحلول موجودة وبإمكانك أنك تتجاوز وتخرج أنت بين قوسين قلت حفرة هو بالفعل يعني هو ما مش حفرة يعني هو قبر يعني هو قبر الحياة إنسان يقبر نفسه يعني خاصة في ريحان شباب ويقبر نفسه يعني في ظلمة وفي لست أدري ظلمة وغيبوبة موحشة إذن هذه الخواطر الأكيد أنه فيها العديد من الدروس يعني حاولت أنك تعطيها وتقدم من خلالها يد المساعدة لبعض الذين يسعون إلى أن يخوضوا نفس التجربة يعني أن يستنسخوا تجربة محمد البشير البكاري في خروجه من هذه الظلم
1: بالضبط يلزم المدمن يعني ما حبيت نوصل له يفتش الأمل ويطلب المساعدة خاطر كيما قلت لك ثم برشا مدمنين يحشموا حتى مش يقولوا لي هما مدمنين يعني وهذه كل جزاء يعني نظرة المجتمع يعني للمدمنين بصفة عامة معناها ديما ننظروا لهم نظرة دونية ونقص معناها كيفاش أفسرها لك خاطر ساعات زاد المجتمع يكون عنده دور ساعات مثلا كيما نقولوا ينجم هو في حد ذاته يدفعوا للعلاج يعني بالكلام الطيب وكيحسوا راهو اللي غلطه ما هيش غلطه راهو تنجم تصير وراهو كذا ويشوف معناها كيما نقولوا حملات في البلايص كل كانت كسوا في التلفزه في المدارس في الكوليج فهمني حتى اللي قاعد يستعملوا حاشم يولي وقت ما عادش يحكم يولي يندفع ويقول بالحق انا حصلت ويزمني نمنع روحي يعني ما عادش يتخبى من المجتمع وما عادش يتخبى من العباد
0: يعني كمرحله اولى لابد من الاعتراف بالامر الواقع يعني ان يعي ان يكون صادق وصريح وواضح مع نفسه ومع الاخرين. طيب مرحله التعافي يا سي محمد اكيد كان نحكيوا على مرحله التعافي بالمقارنه مع مرحله الادمان
1: كما يقولوا فيها الشتانه ما بين الثراء والثريا معناها فرق كبير ياسر ما بين معناها الحالة اللي تكون فيها كسوة في منظرك في إحساسك حتى في طريقة تعاملك مع العباد والمواقف اللي تمر عليك يوميا معناها فهمني خطر العقل الإنسان اللي يستعمل يبدأ مغيب كما قلت لك حبيت مثلا كي اون ديري حاجة زرقة تشوفها قادرة انت ما تشوفهاش على حقيقتها خطر عقلك مريض في حد ذاته يصور لك اللي مثلا نجم يصور لك انه ناس تكرهك وثم والناس هذيك لا تكرهك لحد شيء
0: شفت
1: انت من كثر الاستعمال وكذا وليت هل وشتني معناها يوصلك بلغة اخرى باش يوصلك البلاصة خايبة ياسر تولي تتفارع مع روحك تولي تتفارع مع الهواء فهمتني.
0: طيب وال هي واصل سي محمد
1: وكيما قلت لك معناها المدمن ما يزموش يستهان حتى كان يستعمل مره بعد قداش حتى كان يجي يستعملها للجو حتى كان ما يزموش يستهان بها الحكايه راهي باش تمشي بيك لبلاصه خايبه معناها مصيرك محتم.
0: طيب هي رحله شاقه الاكيد عشتها في محمد اللي عشت رحله شاقه لاعاده اعمار الروح من جديد يعني ببياض ناصع فكان عليك منذ البدايه اعتقد انك تواجه نفسك من غير أي تخدير، لذلك لابد أن الإنسان يكون صريح مع نفسه، يكون واضح مع نفسه، وما يكونش سجين يعني لهذه المادة المخدرة، أن يكون متصالح مع حقيقته ويعترف أنه أخطأ، يعني ويقول هذه هي خطيئتي، ولكني لابد من مقاومتها. أكيد هذا الطلب منك شجاعة كبيرة وقوة كبيرة.
1: والله مانيش باش نكذب عليك وندعي الشجاعة الكبيرة والكذا أما البورسنتاج الكبيرة اللي خلاني نمشي إني حسيت روحي سيء باش نضيع كومبليتمون يعني على حافة الجنون كما يقولوا فيها فهمت وليت نتصرف يعني في تصرفات ما كنتش نستخايل روحي نهار نتصرفهم وليت نقول في كلمة نستخايلش روحي نهار نكلمه أبار هذا الضرر نتاعها كيفاش أنت تبدأ تجري في جرتها وكيفاش ما تخليكش تعيش مرتاح وكيفاش ما تتحرك كان بيها وما تحكي كان بيها وما تاكل كان بيها وما نحكيش لأنا راني نحكي سنوات يعني توا في السنين الأولى الواحد يشوف روحه نورمال بالعكس مش عجبني يشوفها كأنها حاجة زادته في حياته ومن بعد يفيق اللي كان ما عملش الخطوة هذيك نتاع البداية راهو لاباس عليها خاطر العقل الصاحي النظيف اللي ما دخلتلوش المخدرات يفكر ويتصرف وينجز خير بيسر من العقل اللي يدخل المخدرات معني حتى كان تدخل المفق شوية برك يقول لك انت ما تشوفش الضرر متاعها ما الضرر متاعها رو ينجم يكون مخبي تنجم انت كنت نجم تعمل 100% وبها هي تعمل كانت في كونت وانت ماشي في بالك انت عامل 100 معناها تفهم فيها كيفاش معناها راهي خبيثه ياسر هي اون ديري شيطان.
0: احنا نرجو السلامه اخوي محمد نرجو السلامه والعافيه لكل ابنائنا وكل افراد الشعب التونسي وان شاء الله هذه الافه يعني تزول عنا يعني تزول من عاداتنا ومن تقاليدنا نهائيا ومن علاقاتنا وان شاء الله يقع وهي تحيه خليني نوجه تحيه للمؤسسه الامنيه في تونس لانه قاعدين نلاحظوا العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به في الكشف عن مسالك التوزيع والبيع تحية ليهم وإن شاء الله ربي يوفقهم في أنه بالفعل أنه ينظفوا هذه الساحة من هذه الآفة السامة وربي ينجي أبنائنا زادة خطر أعتقد أنه المأساة الآن دخلت إلى أبنائنا إلى الأبنائنا تلامذة في المعاهد وفي الأعداديات إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية هذه الظاهرة. طيب هذا الكتاب خواطر مدمن متعافي أدعوكم إلى قراءته لأنه صراحة هو كتاب طريف جدا كتاب فيه صدق كبير يعني صدق تجربة عاشها إنسان مع المخدرات ولكن لله الحمد يعني بإصراره وبعزيمة يعني العائلة وبعزيمة يعني الإطار الطبي تخلص من من هذه الآفة السامة نهائيا وعاد يعني إلى الحياة وأهل نفسه من جديد وعاد كمواطن عادي فارح بالحياة ومبتهج بهذه الحياة. أنا سعيد جدا أخويا محمد البشير البكاري بهذا الكتاب ونفسح لك المجال أن هذا الكتاب متوفر الآن موجود قمت بتوزيعه خلي تعم الفائدة يعني ماذا بي أنك تكون موجود في العديد من المجالس والعديد من اللقاءات
1: يقرأه بشيستنفع به
0: نعم أعطيني مثلا اللي مش يقرأها شنو مش يستفيد منه يلا باعتبارك أنت صاحب هذا الكتاب يلا باش تشجعهم باش يقرأوا الكتاب
1: برشا حاجات ممكن حتى برشا حاسيس يحسهم هو في حداته ما هوش فاهمهم وبرشا حاسيس يحس روحه اللي هو ما هوش مش يخرج منهم
0: يعني انت مش تفسرهم له تفسر له تقول له هاك الحاسيس هذيك راهي غالطه وراهي كذا وكذا وراو تنجم تخرج وراو تنجم تخرج منه. اذا هو بصيص امل يعني هي نافذه مفتوحه على الامل وعلى التعافي وعلى السلامه. شكرا لك اولا هنيئا لك بهذه الحياه الجديده وهنيئا لك بهذا الكتاب خواطر مدمن متعافي وارجو شكرا وارجو ان يا هذا الكتاب يعني يكون في متناول الجميع للاستفاده منه على الاقل حتى على مستوى الاطلاع على حياه الادمان كيف كانت
1: مش بالضروره معناها اللي عايش في عالم الادمان ياخذ الكتاب حتى من معناها كمطالعه نجم تطالع معناها تفيق به.
0: واضح. شكرا لك سي محمد البشير البكاري أرجو لك الصحة والعافية وإن شاء الله نلتقي في موعد إذاعية لاحقة. إلى اللقاء مع السلامة. شكرا مع السلامة.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أكودة هرقلة سوسة على الموجة 99.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وندخل مباشرة إلى الركن الجديد ويبقى الأثر. هذا الركن، تعريف بهذا الركن تقدمه لنا الأستاذة أميرة كرم، ثم بعد ذلك مباشرة إلى موضوع حصة اليوم ويبقى الأثر. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة الأصدقاء المستمعين لموجات إذاعة المنستير.
0: إذن ويبقى الأثر، يعني هو عبارة عن استعادة لسيرة ومسيرة بعض الذين يعني خلينا نقول خلدهم التاريخ لأعمالهم الطيبة، لأخلاقهم الحسنة، وأيضا لإنجازاتهم النافعة، وهي دعوة أن الإنسان يترك أثر في حياته. نعم تفضلي.
1: نعم صديقي، سعيدة جدا أولا بالمصافحة الإذاعية هذه في فقرة ويبقى الأثر. في المساحة الصغيرة نسبيا زمنيا باش نحاول نتقصاو الأثر، نقتربوا من سيرة إنسان ما على حاجة تجاوز حيرته، إما فكرة ولا كتابة واكتشاف أو ربما طريقة مختلفة في النظر والحضور في العالم. ولأنها المصافحة الأولى من البرمجة الشتوية، حبيت نحكي على شاعرة كان كل شيء في حياتها مصمم أنه يختبر سؤال ما الذي بقي وكيف بقي. امرأة كان يمكن للتاريخ أن يمحوها أكثر من مرة، لكن بقي اسمها أنا أخماتوفا.
0: هذه الشاعرة والناقدة الأدبية والمترجمة الروسية.
1: نعم، ولدت أنا أندريفنا غورينكو سنة 1889 قرب أوديسا، ونشأت بالقرب من سان بطرسبورغ، ذلك المكان الذي ارتبط بواحدة من أكثر طبقات الذاكرة الثقافية الروسية كثافة.

0: من قلب الحياة الثقافية وبدعم منها. لكن روسيا اللي كانت تعيش فيها بدلتها حروب، القمع، الاعتقالات، والشاعرة اللي كانت تكتب على الحب لقات روحها في مواجهة سؤال آخر، كيفاش يكتب الإنسان وقت اللي الكلام نفسه يولي يختر. تقول أنا في ديوان لا أحد ينصت للأغنيات، أنا في الإجمال ولدت في الوقت المناسب، ذلك هو العصر الوحيد المبارك، غير أن الرب العظيم لم يدع روحي المسكينة تعيش دون خديعة على هذه الأرض، ولهذا بيتي مظلم، ولهذا كل أصحابي مثل طيور حزينة تنهض في المساء وتغني للحب، الحب الذي لم يوجد مطلقا على الأرض. سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفجأة بدأت أوروبا التي عرفها ذلك الجيل تتشقق، وفي روسيا أيضا أخذت حياة الثقافية تفقد شيء من الحيوية متاحة. دخلت الحرب إلى الشعر وتخلى التاريخ إلى التجربة الشخصية. ثم جاءت سنة 1917 الثورة وسقوط نظام الإمبراطوري والثورة البولشوفية، وبعدها الحرب الأهلية والعنف والهجرة الجماعية واختفاء عالم كامل كان آخذا في الانهيار. غادر عدد كبير من المثقفين والكتاب روسيا، أما أنا أخماتوفا فبقيت، اختارت أن تعيش داخل التاريخ الذي كان يتشكل لا خارجه. وفي سنة 1921 أعدم نيكولاي غوميليوف
1: زوجها،
0: ولم يكن
1: هو زوجها الأول أيضا،
0: كمل لسعت.
1: أيضا تم اعتقال ابنها الوحيد يعني ليف غوميليوف، وتم الزج به في السجن سنة 1921. وأصدرت وقتها عنوان ديوان عنوانه مرثاة، يعني وكان فيه نوع من الحذف والتحسف السياسي أنذاك، فما العديد من التطورات السياسية التي كانت جارية فجعلتها من الشعراء المحظورين. يعني هناك العديد من المراجع تقول أن السلطات يعني أمرت بعدم نشر أشعارها وأعمالها الأدبية فيما بين سنوات 1923-1934.
0: نحب نذكر اللي غوميليوف كان جزء أساسي من تكوينها الأدبي وحياتها المبكرة. ثم بدأت سنوات أكثر قسوة، سنوات الصمت، وقت اللي توقفت أخماتوفا عن الكتابة، لكنها وتوقفت عن النشر مش عن الكتابة بلتو، لكنها لأنها فقدت تقريبا إمكانية نشر شعرها بحرية. كانت تترجم وتعمل في البحث الأدبي وتدرس بوشكين وتعيش في ظروف مادية صعبة، لكن شيئا مهما مهما ولا كان يحدث في الخلفية، القصائد موجودة حتى عندما لا توجد الكتب. ثم جاء ستالين ومعه سنوات الاعتقال والرعب، كما قلت لابن هليف اللي كان واحد من اللي تعرضوا للاعتقال. وفي تلك السنوات تعرفت أخماتوفا على الوقوف في توابير السجون مع نساء ينتظرن أخبار أبنائهن وأزواجهن يحملن آلاما وأكياسا صغيرة إلى المعتقلين، فقالت: أنا لم أكن وحدي، كنت مع بلدي كله الذي كان يقف في أرتال طويلة جدا أمام السجون. في تلك التوابير صديقي لسعد التقت أخماتوفا بجمهور شعري من نوع خاص، حيث كانت تلقي عليهم على من وثقت فيهم الشعر فيتناقلونه في أوراق صغيرة من بيناتهم ويحفظون ثم يتلفون تلك الأوراق كي لا تبقى وسيلة إدانتهم. كل ما تبقى هو القصيدة، قصيدة محفورة في الذاكرة، وهكذا تبقى القصيدة حية والذاكرة تصبح كتابا. لكن ما كانتش حياة أخماتوفا سلسلة متصلة من المواقف البطولية فقط، خطر هذية اللي دجا جعلها أكثر إشارة. خطر سنة 1940 اعتقل ابن هليف من جديد، وفي محاولة للتأثير في مصيره كتبت أخماتوفا قصائد تمدح ستالين والنظام، لكن لم تنجح المحاولة وأعدم ابنها.
1: قصائد تحت عنوان المجد للسلام، يعني كانت خطوة أردتها أن تكون خطوة تصالحية مع السلطات السياسية آنذاك للتوسط، يعني للتوسط لمصلحة ابنها الذي عاد مجددا إلى المعتقل.
0: وتألمت مرتين، هنا مرة على فقدها وأخرى على تخليها عن مبادئها. مما جعلها من بعد باش نحب نشير أنه هي استبعدت تلك القصائد بالأعمال متاحة.
1: نعم صحيح. شكرا. الأكيد الشاعر الروسي

0: لم تتحصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقط، يعني سنة 64 و900 و1000 تحصلت على أو منحت
1: اعتراف دولي متأخر. نعم، جائزة 964.
0: جائزة الشعر، جائزة الشعر والأدب في إيطاليا، يعني
1: هي تورمينا للشعر في إيطاليا.
0: وأيضا
1: في 1965 جامعة أكسفورد منحتها درجة الدكتوراه الفخرية. لكن صديقي لهنا المفارقة بقيت ما تنشرش الديوان نتاعها رساء كان بعد 20 سنه من اللي توفيت.
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: هي توفيت سنه 1966 وهما نشروه سنه في روسيا 1989.
0: توفيت في ضواحي العاصمه الروسيه في موسكو تحديدا ودفنت هناك. نذكر ببعض عناوين مجموعاتها الشعريه، عندها مجموعه شعريه بعنوان امسيه، ايضا في كتاب بعنوان المسبحه، هناك ديوان ايضا القطيع الابيض، ثم مرثات. يعني صراحة أنا أخماتوفا شاعرة تستحق أن يعود إليها الشعراء وأن ينهلوا من هذه التجربة الشعرية العديد من الأفكار والعديد من المعاني
1: لأنها ذكرى حية وأصبحت ذكرى حية في روسيا. ودجا هي معناها فما الشعراء الشبان عاونتهم برشا وبتلقاو برشا في الكوخ بتاعها اللي هدوهولها ولا الإقامة بتاعها اللي سكنت فيها في آخر أيامات حياتها. وقتها ظهروا شعراء جدد كانت تحمل في ذاكرتها جزء من القرن اللي سبقهم، ونذكر ما بيناتهم جوزيف بروتسكي اللي أصبح لاحقا أحد كبار شعراء القرن العشرين. نحب نقول وهنا نعود ولا نرجع للسؤال اللي بدينا به، ما الذي يبقى لو كان الأثر مرتبطا فقط بعدد الكتب المنشورة؟ فإن سنوات الصمت كانت كافية لمحو جزء كبير من حضورها. ولو كان التاريخ دائما ينجح في الاحتفاظ بالأقوى لكان من الطبيعي أن تنتصر آلة ضخمة تمتلك الدولة، سجون، الرقابة، الخوف على امرأة تحمل قلما. لكن ما حدث يا صديقي هو أن الهشاشة انتصرت. نعم، الهشاشة انتصرت.
0: ونذكر أن شاعرة أنا أخماتوفا، يعني الجائزة الحقيقية أعتقد اللي تحصلت عليها جاءت مع بداية عهد البروسترويكا يعني في الاتحاد السوفيتي خلال ثمانينيات القرن العشرين. يعني الدولة أنذاك والسلطة السياسية سمحت بتباع إنتاجها أو سمح بطباعة إنتاجها الأدبي والفكري وأعمالها أيضا في مجال النقد والأدب. صدرت جميع أعمالها الشعرية أيضا الأعمال الكاملة، أيضا تحولت إلى بطلة هناك العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية حول هذه الشاعرة أنا أخماتوفا. وأيضا هناك العديد من الرسومات والبورتري يعني كانت لي الشاعرة أخماتوفا. شكرا جزيلا. تحية لك أميرة كرم على هذا الأثر، يعني هذه الأثار صراحة الخالدة لشاعرة آمنت بالقصيدة وآمنت بالإبداع رغم كل، يعني لاحظوا أنه تعرضت، يعني العظماء دائما يتعرضون يعني إلى أو يمرون بمراحل مريرة من الإخفاق والفشل، ولكن العزيمة الكبيرة والشعور الداخلي بأنهم سيصلوا قريبا إلى الغاية هي التي تدفعهم دفعا إلى القمة. لذلك أعتقد أن مسيرة أنا أخماتوفا تستحق أن نقف عندها قليلا ولو بالتذكير بهذا الأثر، ويبقى دائما الأثر راسخا. شكرا لك أستاذة أميرة كرم، تحياتنا، إلى اللقاء الأسبوع القادم. ظهر لي من روسيا الأسبوع القادم سنذهب إلى تركيا إلى ناظم حكمة وتجربة أخرى وأثر آخر أعتقد سيلاقي استحسان الجميع. شكرا لك، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: صديقي، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
0: إذن بعد قليل موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود في الجزء الثاني مع فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه الركن الأخير هو عزف وحرف. اليوم سنستحضر ونستعيد قصة كتابة أغنية الأولى في الغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، كل هذا في الجزء الثاني. نعود بعد موجز الأخبار.

على لومي نسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو قلت لحبيبك

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تواصل إدارة حفظ الصحة ومصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة تدخلاتها الميدانية من خلال مراقبة المحلات المفتوحة للعموم والتثبت من مدى احترامها لقواعد الصحة والنظافة. وشملت التدخلات إلزام أصحاب المحلات بعدم إلقاء النفايات بالطريق العام وضرورة وضعها داخل أوعية تستجيب للمواصفات المحددة وإيداعها بالأماكن المخصصة لها، كما تم تحرير محاضر مخالفات في مجال حفظ الصحة والنظافة إلى جانب إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للبلدية. تتجه تونس نحو إنجاز محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الفولتضوئية بمنطقة برج بورقيبة من ولاية تطاوين بقدرة 200 ميجاوات لفائدة أستيك. وفي هذا الإطار تم اليوم عرض نتائج المعاينة الأولية لاختيار موقع المشروع خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين. أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بأن شركة صينية تعتزم الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. من المنتظر أن يمتد هذا المشروع على 4000 متر مربع وأن يوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر. خصص لقاء انتظم الثلاثاء لبحث سبل التعاون التونسي السعودي من خلال تحديد استراتيجيات عمل تقوم على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والتكوين وإرساء آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة حلال من أجل تعزيز حضور المنتوجات التونسية في الأسواق الخليجية وتسهيل نفاذها إلى السوق السعودي. تلقى وزير الخارجية محمد علي النفطي اتصالا هاتفي من نظيره من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، تم خلالها تناول مختلف أوجه علاقة التعاون الثنائي والتشاور حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما جاء في بلاغ إعلامي لوزارة الخارجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الضفة الأخرى. يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: تمام الدقيقة 15 بعد 9 ليلا على أثير موجات ذات المنستير. نواصل مستمعين الكرام بكم ومعكم حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجديد، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام. في هذا الركن قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد الذي أو الملقب بأسد البحر. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
1: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن اليوم مع أشهر ملاح وجغرافي عربي مسلم في القرن 15 ميلادي، كان له دور محوري كبير في تطوير علوم البحر والملاحة خاصة في المحيط الهندي، ونعني بذلك أحمد بن ماجد السعدي الذي لقب مثل ما ذكرت بأسد البحر.
1: بالطبع، بداية ربما نشير إلى أن العرب لهم باع في علم البحار، حيث نجد أن مثلا ابن حوقل ألف كتاب سورة الأرض وهو على غاية من الأهمية في القرن العاشر ميلادي، وأيضا العالم الجليل المعروف أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 1048 ميلاد يعني في القرن 11، ألف كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية الذي نجد فيه بعض المعلومات عن علوم البحار وغيرها. ويأتي دور الرحالة أحمد بن ماجد الذي هو عماني النشأة، ومنذ صغره تربى في عائلة يعني عرفت بإيجادها الملاحة، عن أب وجد ملاحين، وهذا ربما هذه الطفولة أفرزت فيما بعد طفلا مولعا بهذا، شغوفا بالبحار وبالسفن، حيث أنه قاد أول سفينة وهو لم يبلغ 20 سنة يعني في من عمره. ربما نلاحظ أن هناك اهتمام بهذه الشخصية، حيث أن البرتغاليين مثلا خلدوا ذكراه يعني بإقامة نصب تذكاري له، واليونسكو يعني وضعته في قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم، فأكيد أن لهذه الشخصية يعني إضافة في الحضارة الإنسانية،
0: وخاصة قلنا مثل ما ذكرنا في مجال تطوير علوم البحار والملاحة.
1: هو في الواقع ابن ماجد كان ربما نقطة قوته تكمن في الخرائط، حتى أنه يعني يقال، وفي ذلك يعني ربما اختلاف بين المؤرخين، أنه هو الذي اصطحبه الرحالة
0: فاسكو دي مايا، هكذا
1: فاسكو دي جاما،
0: الملاح البرتغالي، أرشده في رحلته الشهيرة عام 1497 ميلادي تحديدا لعبور المحيط الهندي والوصول إلى الهند مباشرة.
1: تلك الفترة يعني فترة القرن 15 ميلادي، النصف الثاني من القرن 15 ميلادي، هي فترة يعني الغزوات البحرية والتحكم في البحار، سواء من طرف البرتغاليين أو الإسبان أو الإنجليز يعني. فهذا في تلك الفترة يقال أنه اصطحب الرحالة ابن ماجد ومكنه من تلك الخرائط التي سمحت له بالوصول إلى الهند، وكان ربما كان تلك الرحلة البرتغالية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى الهند عبر البحر. الرحالة ابن ماجد لم يكتفي ربما بالمسائل التطبيقية في علم البحار، وإنما كانت له يعني مؤلفات عديدة، يقال أنها يعني زهاء الخمسين مؤلفا، أغلبها على شكل أراجيز، لأن التقليد الذي كان سائدا قبل هو الأرجوزة. الأرجوزة هو يعني شعر، ولكن يضمن كل المفاهيم وكل القواعد أو كل الأسماء الآلات أو غيرها في شكل شعر ليسهل حفظها، هذا هو الهدف منه. يعني الكتاب ربما يحتاج، لكن الأرجوزة يسهل حفظها وتداولها بين الناس. لكن من أهم يعني كتبه النثرية هو كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد. هذا يعني كتاب مهم، والبقية حوالي 4600 بيت بالنسبة للأراجيز إذا جمعنا مجموعة هذه الأراجيز. ففي هذا المقال، المقال هو للدكتور جاسم الجزاع، صدر سنة 2024 في موقع مدونة العرب، يقول فيه أن يعني الرحالة بن ماجد هو صديقه أو الذي اصطحبه فاسكو دي جاما، ويشير إلى بعض الإشكالات التي ربما هنالك بعض المؤرخين الآن يقولون لا، وإنما هو شخص آخر من الهند الذي اصطحب فاسكو دي جاما. هذا ربما تفصيل تاريخي لا يهمنا، لكن نحن دائما نقول إن قراءتنا للتاريخ هو من أجل فهم الواقع واستشراف المستقبل، هذا الأهم، خاصة بالنسبة للأجيال. والأجيال اليوم كما تعلم اليوم هو ربما العودة المدرسية، هكذا العودة المدرسية، ولدينا حواليا، أنا عملت بعض الحسابات، يعني عندنا 2,666,000 بين تلاميذ وطلبة يدرسون، بالتالي حوالي 5% من المجتمع التونسي يدرس الآن، وهذه 5% هو في علاقة مباشرة مع بقية 95% سواء اقتصاديين أو اجتماعيين أو صحيين أو غير ذلك. مهم جدا أن هذه الأجيال تفهم الماضي لكي تقرأ الماضي لكي تفهم الحاضر. إشارة أخيرة ربما فيما يخص أعمال أحمد بن ماجد، يعني الروس هنالك مستشرق روسي اهتم بمنجزات أحمد بن ماجد وتيودور تشوموفسكي، واقتنى بعض المخطوطات العائدة إلى أحمد بن ماجد، وبفضل هذه المخطوطات صنف كتابا أطلق عليه عنوان 3 أزهار في معرفة البحار لأحمد بن ماجد ملاح فاسكو دي جاما. في هذا الكتاب أو الذي يعني أنجزه تشوموفسكي نجد مثلا أن ابن ماجد يتحدث عن مثلا أبسط الأشياء، يعني حتى أنه يقول ما هي الأشياء التي يحتاجها البحار في رحلته، فيقول بداية لابد من خريطة للطريق،
0: البوصلة، البوصلة البحرية،
1: طورها أحمد ابن ماجد،
0: كانت تسمى بيت الإبرة، بيت الإبرة،
1: أي وسماها الحقة، الحقة يعني كما حقة بلهجتنا الدارجة، طورها وأضاف إليها يعني بعض الأشياء. كذلك يحث على الآلات التي تحدد ارتفاع النجوم، وحجر يستخدم في الصيد، وآلة لقياس عمق الماء، وفانوس لإعطاء الإشارات، يعني حتى هذه الدقائق الأمور يعطيها حقها في مخطوطاتي.
0: لأن أستاذ فؤاد في هذا الصدد يعني الملاحة كانت مجرد خبرة تقليدية، يعني كان يقع الاعتماد على خبرة تقليدية وقراءات تقليدية كلاسيكية، لكنه تحول مع ابن ماجد، الملاحة تحولت إلى علم، هذا العلم منظم ويعتمد على التجربة ويعتمد على قراءة النجوم وأيضا على الرياح ويعتمد على البوصلة البحرية في رسم الدوائر الفلكية والأخنان البحرية.
1: أحسنت، خاصة وأن الشخص الذي كتب هذا العلم هو كان موسوعيا، لأنه كان ضالعا في الرياضيات وفي الفلك وفي علم الأنواء. العلم الأنواء في زمنهم هو كل ما يتعلق بالطقس وأحوال
0: الأمطار،
1: فبالتالي حينما يكتبه حبرا على ورق تكون أولا يخلد وينقل إلى الأجيال القادمة، وكما ذكرت عادة ما يكون هنالك مقاربة علمية في كتابه، وهذا مهم جدا.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن كان مقال اليوم عن الرحالة ابن ماجد، أحمد بن ماجد السعدي، إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت في هذا المجال، ونبقى في مجال البحر والبحار. ووديع الصافي، عندك بحرية.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى ركن عزف وحرف. ركن عزف وحرف هو مساحة إبداعية سنحاول من خلالها على امتداد هذا البرنامج أن نجمع بين سحر الموسيقى وجمال الكلمة، جمال الأدب وجمال الحرف. والأكيد أنه عندما يلتقي العزف الجميل بالحرف الجميل تكون تجربة وجدانية متكاملة. أكثر التفاصيل في هذا الركن عزف وحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير.
1: مساء الخير سي نسعد.
0: إذن من أصل الحكاية إلى عزف، إلى عزف وحرف، يعني العزف والحرف. اليوم في موضوع أغنية الأولى في الغرام، هذه الأغنية هي تعبر عن قصة إنسانية، فهل كثير من مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني. ما هي قصة هذه الرائعة التي غنتها أم كلثوم في حفل سنة 1944، وهذه الأغنية الصعبة؟ الصعبة أولا في بداياتها، في اللحظة الأولى التي جمعت بين بيرم التونسي وزكريا أحمد.
1: نعم، هي كما قلت من أصل الحكاية إلى أصل السحر، سحر الموسيقى وسحر الحرف.
0: نعم.
1: الأولى في الغرام هي واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي كما ذكرت لسعد والشيخ الملحنين زكريا أحمد.
0: نعم.
1: أغنية ولدت في ظروف صعبة.
0: نعم.
1: مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد الذي استسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيده.
0: نعم.
1: فاجعة لم يحتملها الأب الملتاع. لازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار يشتر حزنه واجما.
0: نعم.
1: كل حرف، كل أغنية، كل كلمة تحمل بين طيتها مشاعر خاصة.
0: نعم.
1: وحكاية شخصية.
0: نعم.
1: تلقي بظلالها على الكلمات واللحن، وهو ما ينطبق على أغنية الأولى في الغرام التي غنتها الأولى نعم عفوا في الغرام التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.
0: قصة هذه الأغنية هي قصة مأساوية، يعني فاجعة الموت. محمد ابن الملحن الشيخ زكريا أحمد توفي، فدخل زكريا أحمد في صدمة من شدة الحزن والذهول. أم كلثوم هي التي أخذت، هي التي طلبت من بيرم التونسي أن يذهب إلى الشيخ زكريا لمواساته.
1: نعم، وعندما زاره حاول الأخير أيضا تخفيف وطأة الحزن، وطأة الصدمة بكلمات أثرت في زكريا بعمق.
0: نعم.
1: حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي.
0: نعم.
1: وهذه العبارة كانت الشرارة التي أخرجت زكريا من صمته وأطلقت العنان لدموعه وألحانه.
0: نعم.
1: يبدأ في تلحين أغنية تعبر عن حزنه العميق. وأم كلثوم كانت على دراية بالعلاقة الوطيدة بين زكريا أحمد وبيرم التونسي، فأصرت على دعوة الأخير لزيارة صديقه المكلوم.
0: نعم.
1: فلعلمها بقدرتي على مداواة جراحه بالكلمة، وبالفعل تحولت زيارة بيرم إلى لحظة فارقة في حياة زكريا، إذ أهداه كلمات هذه الأغنية التي أصبحت متنفسا لعواطفه ومشاعره المكبوتة. وتميزت هذه الأغنية بكونها يعني المكساج الغنائي يبدأ بمذهب ولا يعود إليه، وهي صيغة فنية قلما تم استخدامها في هذا الوقت.
0: عبارة عن مونولوج، أعتقد تقصدين المونولوج.
1: نعم. مونولوج. نعم. أي. وتولت أم كلثوم قيادة الأغنية بصوتها القوي. وصوت أم كلثوم غني عن التعريف والمليء بالشجن، وأضفت عليها طربا وارتجالات جعلت منها إحدى روائع زكريا أحمد التي تعكس إحساسه العميق. إذن هي لم تكن مجرد أغنية، بل هي قصة إنسانية كما ذكرت في أول الحصة، تنقل مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني راق جعلها خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وبين كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد وأداء أم كلثوم ولدت الأغنية من رحم الحزن، لتبقى رمزا للعاطفة الصادقة والشجن العميق.
0: جميل. إذن العزف كان لزكريا أحمد والحرف كان لبيرم التونسي.
1: نعم التونسي
0: والغناء بطبيعة الحال. ولكن بينهما فاجعة الموت. أعتقد أن الحزن يمكن أن يكون سبب أو أن يكون دافع وحافز يعني لصناعة الإبداع سواء كان في شكل أغنية أو قصيدة أو رسم أو كتاب أو رواية ما إلى ذلك. نعم
1: نعم. أي إبداع قد ينبع من شرارة حزن، شرارة سعادة، شرارة صدمة، هذا هو الإبداع، هو يخرج ما هو مكبوت في ذواتنا.
0: نعم نعم واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. إذن كانت هذه المساحة الإبداعية عزف وحرف هي منصة ثقافية فنية نهدف من خلالها إلى أن ندمج الفنون السمعية والبصرية فيما بينها بين سحر العزف وسحر الحرف. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، إلى اللقاء، الأسبوع القادم نلتقي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج الضفة الأخرى. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى: لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العير. أترككم مع الأولى في الغرام وأنا مطمئن عليكم. سارة طيبة، في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. شركة صينية تعتزم الاستثمار في تونس باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. إطلاق البوابة بوابة الفوترة الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية عن بعد. ووزارة الأسرة تنفي الأخبار المتعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية أريانا سبق الإعلان عن غلقها إثر تتبع جزائي. تعتزم الشركة الصينية كونشا كيميتك لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفقا لما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاستكشاف يأتي في إطار مسعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، وعلى أن يوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. وأفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بلاغ أن المشروع كان محور اجتماع جمع بمقرها وفدا عن الشركة الصينية، حيث تم خلال اللقاء بحث الفرص التي توفرها تونس والإمكانات التي يتيحها نسيجها الصناعي إلى جانب الإجراءات والمراحل اللازمة لتجسيد هذا المشروع. وفي شأن متصل، افتتحت المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي الموجهة أساسا لصناعة المكونات الإلكترونية، افتتحت يوم أمس فرعا جديدا لها بالعاصمة تونس. وتقدر مساحة الموقع الجديد ب 1500 متر مربع، وهو مخصص للتشكيل الحراري وتصنيع القوالب وتجميع منتجات USD لصناعة الإلكترونيات. وسيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم خلال الفترة القادمة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للمجموعة. وبحسب ما نشرته السفارة الفرنسية، تنضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاون، وهو عدد قابل للزيادة، إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس، وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق وفقا لما نشرته السفارة الكندية بتونس نقلا عن بلاغ صدر على موقع الحكومة الكندية، ينص على الترفيه في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 سابقا. وأكد وزير النقل الكندي بالمناسبة أن توسيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون، تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم حركة المسافرين والتبادل التجاري والثقافي، وفتح فرصة جديدة أمام شركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية. وبموجب الاتفاق ذاته سيكون بالإمكان النفاذ إلى مختلف النقاط بكلا البلدين مقابل نقطة واحدة كانت في السابق، كما ستجري في نفس الإطار برمجة عدد غير محدد من رحلات الشحن الجوي التي كانت سابقا غير موجودة. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة نقطتيان، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية المزداة عن بعد. البوابة موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، مما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة. وتتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة. ودعت شبكة تونس للتجارة المؤسسات والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى القيام بالإجراءات الضرورية للتسجيل في خدمة الفوترة عبر الرابط addition.الفوترة.تيان. رضا بوزغوندا المكون في مجال التصرف في المؤسسات، ومزيد من التفاصيل حول هذه المنصة.
1: منصة مجانية عملتها تيتيان اسمها منصة ويب الفاتورة، ونجموا لنا نصدر الفاتورات الإلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي نخدمه من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية واللي هو اللي نخدمه بالديكلاسيون فيسكال وكتونيبس والديكلاسيون سينسيس وبرش حاجة أخرى. بالنسبة للناس اللي تخدم بالديجيكو نقول لكم راهو مازال أونكور مازال ما يخدمش على البلاتفورم ويب. لكن فما حاجة جديدة ومهمة جدا اللي هي نجم صح والفاتورات متاعنا بالهوية اللي هي الهوية الرقمية بالنسبة للمؤسسات لنا اللي هما أشخاص طبيعية وإلا زادة وكلاء الشركات. بالنسبة للناس اللي صبت الدوسيات متاعهم في تيتيان في تونس العاصمة بالأوراق والدوسي متاعهم مصارش تريتمون متاعهم حتى ما عطاوكش الفاليداسيون يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها أديزيون الفاتورة تعاود تصب الدوسي متاعك من جديد وتاخد الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتورة. فما ناس اخرين اللي عندهم كميه كبيره من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شا وعندهم يقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاده بالفاتوره الالكترونيه. اخر معلومه نوت كومين لنا عدد اثنين قالت بالنسبه لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم ولا صبوا المطالب نتاعهم ومازالوا ما كملوش الاجراءات راهم لنا يستثناو من العقوبات.
0: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء سنة 25 و2000 ما حدود في حدود 1.4 مليون دينار حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات، والذي كشف في تصريح للإذاعة التونسية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال بالبلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال سنتين 25 و2026 و2000.
2: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا، هذا فتح ابواب صدر نتواسة امام الدول الكبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا حتى تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف هذا، وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة طبقا لتراتيب زليكاف، واليوم تونس مع 7 دول إفريقية أخرى في المجموعة 8 دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها زليكاف. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن وجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسات التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عدنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار نفس السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
0: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بمنطقة حي النصر من ولاية أريانا واستئناف نشاطها رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي ضد مالكها. وأوضحت أن ما تم الترويج له عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة على استمرار نفاذ قرار الغلق ووقف النشاط. في موضوع آخر، جددت الوزارة دعوة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات طفولة خاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية مستوفاة لكافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأضافت أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب البلاد لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل الأطفال. في أخبار الرياضة، فاز المنتخب التونسي على نظيره الغاني بثلاثة أشواط نظيفة مساء اليوم بقصر الرياضة بالمنزة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة التي تحتضنها بلادنا إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25 مقابل 17 و25 مقابل 21 و25 مقابل 22، ويختتم المنتخب التونسي الدور الأول بملاقاة نظيره الكيني غدا الأربعاء على الساعة 6 مساء. ويذكر أن هذه البطولة الإفريقية هي مؤهلة أو إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومونديال 2027. نبقى في أخبار الرياضة، حيث أكد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، من المتوقع أن يكون الإعلان يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وسيتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. نعود في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير لهذا الموعد الإذاعي باش نواصلوا معه إن شاء الله لما كتب لنا يعني معكم، إن شاء الله نرجع من جديد. وتحياتي لكل المستمعين اللي دائما أوفياء لإذاعة المنستير ولحصتنا هذه، تقريبا يعتبر أقدم برنامج يعني في إذاعة المنستير إلى حد الآن، ما عدا بتبيع برنامج بشائر الصباح الحصة الإذاعية الأولى دائما المباشرة الأولى في إذاعة المنستير. ما عدا ذلك يعني كبرنامج فني أقدم برنامج في إذاعة المنسير إلى حد الآن. شكرا للجميع على الثقة في هذه الحصة المتجددة وهذا الموعد بتبيعة حنين اللي تقريبا توا عنده 16 عام كيكا، والحمد لله صحيح اختفى في بعض البرمجات الصيفية، لكن والحمد لله مازال متواصل معاكم إن شاء الله. دائما تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني اللي نختاروها في هذه السهرة ومع ذكرياتنا اللي والشجن اللي نحملوه والخنقول الماضي اللي نحملوه كل مع بعض الأغاني اللي نختاروها في الحصة. والحصة كما تعودتوا بنا فنية، لكن نجموا يعني نقتحموا مجالات أخرى باعتباره أنه كما قلنا شمعنتها الحنين، حنينه أنه الإنسان يعني عنده يحمل في داخله في وجدانه العديد من الذكريات حول عاشها، واللي لربما الأغاني اللي قدموها في الحصة يعني خنقول تحفز الذكريات هذيك باش نرجعوا بطبيعة ماضينا مع الأحداث مع الأماكن مع الأشخاص اللي عشنا معهم وتفكرنا هذه الأغاني بهم. هذه فكرة البرنامج والغاية من البرنامج، لأنه تعرفوا الأغاني موجودة والأغاني نجم نسمعوها في كل وقت، لكن احنا بالذات نخصوا أغاني باش نسترجع معها ذكرياتنا وخنقول نبحروا شوية معها ونمشيوا لعالمنا وذكرياتنا اللي نحملوها. على كل حال دائما نجدد التحية لكل المستمعين الأوفياء للحصة، وكذلك تحيتي لفريق البث المباشر لطفي المكي ومنير بعطي اللي بيرافقوكم من الآن وإلى حدود منتصف الليل يوم 15 سبتمبر 2026 موافق للثالث من ربيع الثاني 1448 هجرية. تحياتنا قلت لكل الأحبة، وإن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلاب بإذن الله، باعتبار وأنه اليوم بتبع 15 سبتمبر دائما يتزامن مع العودة المدرسية. احنا دائما في الحصة نحاولوا باش يكون فما رابط بين الأغاني، صحيح نجموا نختاروا أغاني بطريقة كاكي يعني أنا مش مضبوطة، والنجم يعني خنقول ناخذوا ونتحدثوا مع السادة المستمعين حول هذه الأغاني، لكن باش فما هكاك رابط بين الأغاني من ناحية، وباش نلقاو باش نقدموا بعض الإضافات الفنية في الحصة إلى جانب ذكرياتنا مع الأغاني، نحاول ديما فما قاسم مشترك بين الأغاني. الليلة باش تكون الأغاني لأحد أهم يعني الملحنين في تونس اللي تقريبا خنقول أبرز الأسماء في مجال التلحين والموسيقى، واللي توفى الله يرحمه يوم 12 سبتمبر 2014، يعني في ذكرى وفاته الله يرحمه وينعمه في ذكرى وفاته 12 عام منذ وفاة هذا الملحن والموسيقي. نحتفي به من خلال بعض الأغاني اللي لحن، لأنه لحن العديد من الأغاني ويعني يعني من موشحات وأغاني طربية، وكذلك كان ليه يعني خنقول الفضل باش أسس العديد من الفرق، منها الفرقة القومية للفنون الشعبية والأوركستر السيمفوني التونسي و و و و فلأنه عالم قلت في مجال الفن والموسيقى، في باس نحكيه على الموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صالح المهدي اسمه الكامل صالح بن عبد الرحمن بن محمد المهدي الشريف الملقب بالزرياب، ولد في 9
فيفري 1925 بمدينة تونس في عائلة فنية. كان والده من الموسيقيين الكبار في تونس، عبد الرحمن المادي الله يرحمه، وكان حتى عازف في فرقة الرشيدية على آلة العود معروف. درس بالكتاب صالح المادي، ثم التحق بالجمعية الخيرية، ثم بجامعة الزيتونة أين أحرز شهادة التحصيل سنة 1951، ثم التحق بسلك القضاء واستمر في القضاء إلى سنة 1957 ليلتحق بوزارة التربية القومية ووزارة الثقافة. يعني بالأساس قاضي راهو صالح المادي، لكن الشغف متاعه والغرام متاعه بالموسيقى يعني تخلى على هذا السلك، سلك القضاء، واتجه للموسيقى. تحصل على الدكتوراه في الموسيقى أو ميزيكولوجي من الجامعة الفرنسية، نشط في جمعيات ثقافية وموسيقية عديدة، ترأس فرقة الرشيدية كما كنت نحكي، أسس الفرقة القومية للفنون الشعبية سنة 1962 والأوركسترا السيمفوني التونسي سنة 1969، لحن العديد من الموشحات والبشارف والأغاني المختلفة، واللي وصلت لقرابة 600 لحن. كان له الشرف في تلحين النشيد الرسمي التونسي آلة خالدية، النشيد بتبيع نشيدنا الأول بعد الاستقلال وبعد قيام الدولة الجمهورية التونسية آلة خالدية سنة 58، كما لحن نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثاني لتأسيس جامعة الدول العربية سنة 1947. تخرج على يديه عدد كبير من المطربين والموسيقيين، منهم عليا نعمة، وهو اللي لقبهم بالاسميهما عليا ونعمة لأنهم تعرفوا مش أسماءهم الحقيقية. لحن لأغلب الفنانين في تونس، ألف مؤلفات عدة في مجال الموسيقى وأنتج برامج إذاعية وتلفزية عديدة. توفي رحمه الله منذ 12 سنة، وبالتحديد يوم 12 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز 89 عام. هذا هو صالح المهدي في بعض الأسطر باش نحتفي به الله يرحمه وينعمه من خلال بعض الأغاني اللي لحنهم وأثر بهم خزينة الأغنية التونسية، باش ننطلقوا مع الأغنية الأولى في سهرة الليلة، صليحة يا خيل سالم مات.

هذا هو النغم الأول لصالحة، أغنية من الأعماق الحقيقة لحنها صالح المهدي. الأغنية الثانية نفس الملحن الله يرحمه ينعمه، لحن العديد من الأغاني لعلي، لكن اخترنا منهم في سهرة الليل أغنية يلي أنت روح الروح.

هذا هو النغم الثاني عليا لي انت روح الروح. كذلك صالح المهدي كما قلت تبنى عليا ونعمة لحن لهم العديد من الأغاني. نعمة من بين الأغاني لحنها لهم، يعني اخترنا في سهرة الليل أغنية الليل أهي ليل.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا الليلة. نذكر بأنغامنا صالحة يا خيل سالم مات عليا يلي أنت يروح الروح ونعمة الليل أهي ليل وكلهم من ألحان الموسيقار صالح المهدي في ذكرى وفاته 12 الله يرحمه وينعمه. رقم الإذاعة الاتصال بينا ديما 73-460-800 المشاركة معنا في البرنامج واسترجاع بعض الذكريات مع هاتي الأغاني. والحقيقة أغانينا فيها كالروح التونسية الحلوة ينعشك النغمة اللي عودنا بها صالح المهدي خميس ترنان نعش تحسك تمسنا أكثر في بعض الأحيان من الأغاني الشرقية. على كل حال مرحبا بكم ومرحبا باتصالاتكم. باش نبقى مع هذا النغم لنجاة صغيرة الطير المسافر أغنية بطبيعة دائما شرقية كتبدأ الحصة تونسية والعكس بالعكس. ثم نستقبل الدفعة الأولى على بركة الله من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. علي اللي أنت روح الروح، كلمات محمود بورقيبة، ألحان صالح المهدي. بطبيعة حصتنا خاصة بالموسيقار الراحل صالح المهدي في ذكرى وفاته 12، باش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين. نختصر ونختزل، عنا مكالمات عديدة وعديدة جدا. لمحالا نحيي السادة المستمعين على ثقتهم وفي البرنامج وتعلقهم بطبيعة بهاتي الحصة. مرحبا بكم. وكعلاش نحب وقلت نختزلوا شوية، ماذا بيه ما نطولوش ياسر في الحديث باش نخليه غيرنا. ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي فيها الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أختك ليلى من الوردانين.
0: أختي ليلى مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: وينك عودة ميمونة؟ استحشناكم برشا.
0: يعيشك ربي فضلك. يعيشك ليلى، مرحبا بيك. بيك الحمد لله. يعيش أختي، وإن شاء الله
1: وعودة مدرسية للتلامذة الكل إن شاء الله، وربي ينجحهم الكل.
0: ربي ينجح الجميع وإن شاء الله موفقين. وللطاقم خنقول اللي التعليمي الكل، التلامذة ربي يوفقهم، والأساتذة والمدرسين والأولياء ربي معهم كذلك. آية ليلى، احنا حصتنا خاصة بصالح المهدي، اكيد تسمع بيه اسم كبير ياسر مجال الموسيقى.
1: نسمع بيهم وفهمت وما تكبتيش برشا.
0: ما تكبتيش باي والغنية متاع علي تعرفها؟
1: نعرفها
0: اللي انت روح الروح.
1: نعرفها وعندي الوالدة كانت تحبها الغنية
0: هي.
1: ما نهديها الروح
0: الله يرحمه ينعمها. الله يرحمه.
1: هي الروح الروح،
0: هي الروح هي الروح،
1: وهي في بعد ربي والنبي هي الروح الروح، هي الممو اللي عندي.
0: وفي نفس الوقت
1: كانت تحبوا خياتي ونهديها لهم، أما الروح الروح لأمي أنت وتحب ديما تنهديها.
0: الله يرحمه وينعم.
1: تقول لي حطهم
0: يعني هي الغنائك سمعتها مباشرة تفكرت يعني والدتك الله يرحمه.
1: أي
0: شفت احنا ديما نقولوا غنايه ساعات تفكرك بشخص معين عزيز عليك، ساعات تفكرك بذكرى بحدث. هذه يعني فكرتك بالوالده، نعاود نترحم عليها.
1: ايوه عايش خويا يبارك لك، حتى انت يرحم والديك
0: ويبارك لك. يعيشك وان شاء الله من اهل الجنه. ومرحبا بك ديما معنا اختي ليلى، وشكرا لك على الاتصال. يعيشك.
1: حبيت نسمع صوتك.
0: مرحبا بك.
1: نتكلم على جميع وخياني وحبائي في ذات المنستير والمستمعين الكل.
0: يعيشك يا ليلى، ربي يفضلك.
1: اللي نعرفه اللي ما نعرفوش ويبارك لك ويخليك. يا
0: بارك الله فيك أختي ليلى، ومرحبا بك ديما معانا، وربي يعطيك الصحة.
1: عودة ميمونة يا ربي.
0: شكرا لك، وربي يرحم الوالدة إن شاء الله.
1: عيش وترحم يبارك لك ويخليك. عيش خويا.
0: هذه الليلة كانت معنا، شكرا لك أختي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: إيمان معك.
0: سمحني،
2: معك متابعة وفية إيمان، شتوية كاملة عدنا ونكلم فيك في عمناوي.
0: مرحبا أختي إيمان، مرحبا بيك. مرحبا، تكلم فيه من المهدية.
2: من المهدية.
0: مرحبا أختي، شنو أحوالك؟ لباس عليك؟ صح، لباس
2: والله لباس. عايشك يا حمولديك.
0: عايش، بارك الله فيك.
2: طبعا ميمونة البرنجيك الكل.
0: عايش أختي، بارك الله فيك يا إيمان. مرحبا.
2: الحقيقة الأغاني اللي اخترتهم ليلة ذوقرة فيها جدا وراقية.
0: سهرة تونسية. تعرف يا إيمان يمسنا، نعش النغمة التونسية تمسنا أكثر.
2: نعم والله، النغمة التونسية ما تلقاهاش في حتى في العالم الكل.
0: سبحان الله، يعني ما
2: أساس خاص. جوها وقهوتها وروقانها وكل شيء ما تلقاهاش.
0: وانت الغنية ذي بتبيع عندك تعرفها؟
2: لا أنا صدقني في شكري، أنا الغنية اللي نعرفها ونشيخ معها هي غنية الليل أهي اللي
0: تاع نعمة.
2: نعم نعم، اما اني ما سمعتوش الاختيار الاخراني. قلت نختار الاغنيه ذي.
0: هو مش مشكل،
2: اول مره نسمعها ما عجبتني على الاخر.
0: مالاش تزيد،
2: اول مره نسمعها وعجبتني على الاخر، وحتى الملحن
0: صالح
2: ما عنديش عليه فكره كبيره برشا، وعلى محلى اغاني
0: فعلا اغاني جميله. بتبيع ابرز الاسماء في مجال الموسيقى والتلحين صالح المهدي في تونس الله يرحمه.

0: العالي يا خريج التعليم العالي يا أروع علامي في بالي برنامج كل برنامجك كل برامجك كلها في بالي في أبعد أحلى الليالي يا صديقي شكري الغالي يرعاك ويحميك العالي
1: سعد الحق
0: ولك مناسير يا صديق برنامج حنين يحييك أخي شكري وكافة أسرة البرنامج عبد الحق بنور
1: سعد الحق بنور مرحبا بيك مشكور صديق صحيح سنوات عديتها معنا في حنين وذكريات جميلة ويرجعنا من جديد خونا عبد الحق بنور اللي سعداء بسماع صوته مرحبا أخويا
0: هاك عملت لك بيت شعري خصيص
1: لك يعيشك ربي فضلك سيدي عبد الحق بارك الله فيك
0: اخويا شكري اول حاجه نجيك شهاده شكر اللي قلت لي قبل ما ندخل في قوقعه الحديث
1: تفضل اي
0: شهاده شكر في الليله خاصه في الاغاني هذه المميزه لصالح المادي رحمه الله
1: سهرتنا تونسيه يا اغاني تونسيه ديما ما عندها يعني ما نعرفش حظوه خاصه عندنا احنا التوانسه
0: ايوه وكذلك أغنية جلي
1: أنت روح الروح
0: على جالك نبكي والنوح
1: اللي
0: أنت روح الروح هذه الأغنية يا شكري مفعمة بقوة الشعر المعاصر الذي له أرضية شعرية لها بعد المدى في نمط قوة الإحساس والتعبير عنه بجدية مطلقة
1: صحيح
0: الاقتراح الأول يلي أنت روح الروح بمعنى حسب مفهومي الخاص كشاعر اللي انت روح الروح بمعنى كم اكن لك مكانه عظمى في كياني ووجداني محبه وصدقا
1: روح الروح اكثر من روح انت معنى الروح متاع الروح
0: ايوه
1: هكاك المعنى يعني يعني في درجه في درجه يعني خلينا نقول اعلى من الاخرين درجه خاصه يعني
0: على ذلك تبكي والنوح بمعنى فراقك مر
1: فراقك مر
0: فراقك مر وصعب النسيان على مر الأزمان
1: صحيح تك صحة
0: اللحن تو
1: اللحن
0: اقتراح الثالث اللحن والامتياز في اللحن الذي يسلك طريق الحزن في الإيقاع المتناسق مع الأبيات الشعرية الممتازة
1: هذاك المبدع صالح المهدي كيفاش عمل
0: الأستاذنا الكبير رحمه الله صالح المهدي شهادة شكر للشاعر المتألق الذي له عمق أدبي
1: محمود بورقيبة كتب العديد من الأغاني
0: محمود بورقيبة ذولي من جماعة
1: تحت السور بالضبط صحيح
0: ما دخلت ليش الذاكرة ما زلت
1: لا لا تبارك الله عليك لا لا باس تبارك الله عليك
0: وشهادة شكر أخرى للموسيقار الراحل الأستاذ الكبير صالح المهدي رحمة الله تعالى
1: الله يرحمه
0: كان صعب الميراث ياسر
1: صحيح جدي في التعامل لأنه صاحب مسؤوليات بالطبيعة
0: على الموسيقى ويكون صعب ياسر لكن صعوبته في حقها
1: في حق هو راه بالأساس قاضي راه حتى لتكوينه قاضي قاضي اشتغل في مجال القضاء شوية وبعد اللي تفرغ للموسيقى
0: وهذا أخويا شكرا يدلك إلى القضاء صعب الميراث
1: فعلا
0: فهمت كيف باشا الموسيقى أعطيني حقي في الموسيقى لا أعطيك حقك في النوت
1: يعطيك صحة
0: في الشهادة
1: يعطيك صحة
0: ليش ما أعطيك شقولك برا أتعلم وبرا زيد
1: مشكور
0: الملخص خويا شكري باش نكون خفيف ظل عليك
1: تفضل
0: ممتازة جدا الحصة ممتازة شعرا وتلحينا وأداء
1: يعيشك بارك الله فيك سي عبد الحق وذي من حسن ذوقك لما حلعنا هما يعني ليهم الشكر كل ذوم المراحيم والله يرحمهم كل محمود بورقيب وصالح المهدي اللي خلونا يعني هالدورر هذية احنا فقط نعاود ونقدموا فيها للسادة المستمعين ونذكروا بهم بالتراث متاعنا والش خلونا الناس المبدعين كانوا قبلوا ونحب نقول اللي تونس راهي في كل المجالات ديما عند الريادة رو مش كان في الشرق برك صحيح فما أغاني كبيرة وألحان وملحنين ومطربين في الشرق لكن في تونس زادة ما يقلوش يعني خلينا نقول إبداع على المشارقة مشكور جدا سيدي عبد الحق بنور
0: أخويا شكري حتى تونس راهي عندها ريادة في أغاني الزمن الجميلة نوع من أغاني الزمن الجميلة
1: هي بتبيع يعطيك صحة سيدي عبد الحق وإن شاء الله في لقاءات قادمة وشكرا لك على المشاركة
0: عيش
1: بارك الله فيك المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا عبد الحق بنور من لمطة ألو مساء الخير
2: ألو
1: مرحبا
2: دليلة من جمال شنحوالكم
1: تكتب أهلا بختي دليلة شنحوالك لبس عليك
2: دليلة يا رب مستحرة شيقة بالجميع
1: عايشك بارك الله فيك مرحبا بيك
2: في البداية عاد الدر إلى معدنه عبارة عادة هي مثل عربي شهير يضرب لعودة الشيء إلى أصله أو مكان المناسب والصحيح واللي يقصد هو برنامج حنين
1: يعيشك مو حنين راو بمستمعية راو يرجع إلى بدعمكم توما وبتشجيعاتكم ومشاركاتكم
2: والتأم الشمل
1: إن شاء الله إن شاء الله تلم الشمل من جديد إن شاء الله يا ربي ويداوم علينا إن شاء الله النعمة هذه وإن شاء الله ديما حاضرين وحيين بخير

0: ورحموا بالمناسبة اللي فقدناهم أصدقاء عدة يعني، والحقيقة عديد الأصدقاء اللي كانوا شاركوا معنا وكانوا من أسرة حنين الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله. هاي يا دليل
1: واني اخترت أغنية عليا
0: أي
1: يلي أنت روح الروح وهم أخوتي وهم الروح الروح
0: أي ربي يفضلهم لي.
1: بالمناسبة أني نهديهم أغنية نجاة صغيرة يا طير المسافر ونقول لها نعيمة الحمد لله على السلامة أمس روحت لفرنسا هي وراجلها ولدها، كذلك ربيع أختي روحنا الخميس لإيطاليا نقول لها الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمهم كل وربي يوجههم خير وإن شاء الله يتلم الشمل من جديد دائما مع بعضكم.
1: يا طير المسافر معناها عجبتني برشا ونحن نهديها لولدي أحمد الغالي في إيطاليا.
0: ربي يوفقه إن شاء الله، وانت يعطيك الصحة يا دليلة ومشكورة مشكورة على المشاركة معنا وتحية لكل أفراد العائلة.
1: نجات
0: صغيرة
1: بالمناسبة
0: ذكر بالأحباب والأصحاب والأقارب. شكرا لك دليلة يعطيك الصحة وليلتك سعيدة، مرحبا بيك. باش نختموا مع الأخت رشيدة البورسالي من رادس. مرحبا يا رشيدة.
2: لا
0: سيدة ولا رشيدة؟
2: ألو
0: ألو سيدة
2: أنا بيك عصير الشكر.
0: والله مش مشكلة محالي رشيدة السيدة حبيبانا.
2: قلت مش نختمو رشيدة قلت ملانا وكيفاش مش نتعدى.
0: لا لا مرحبا بيك يا سيدة، لا خطأ فقط خط سمعت بالغلط.
2: لا لا
0: رشيدة السيدة سمعت رشيدة. مرحبا بيك. مرحبا
2: مرحبا بيك شلحوالك سي شكري.
0: الحمد لله عايشك بخير يا سيدة.
2: إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله موافقة إن شاء الله
0: للجميع إن شاء الله لأبنائنا الكل
2: إن شاء الله. بون الحقيقة لغاني لغاني حلوينة ما أنا اللي أنت روح روح تعجبني برشا
0: حلوة
2: وصالح المهدي كما حكيتي عليه أنت معطيات هو كان يعزف العديد من الآلات ولكن الآلة اللي يحبها هي الناي كان يعني يحبها برشا من اللي هو صغير ووقتها أبوه يعني أبوه كسر هو صغير بالكل شدنا أبوه كسر له الناي فقعد يبكي خميس طرنان قال له شبي ولدي قال له كسر لي ناي قال له إيجيني إيجيني طو نعطيك ناي وفعل أنك الناي هذاك قعد معاه بتاع اللي هداه له خميس طرنان قعد معاه حتى الاخر الوقت معناها
0: أنا بتبيع هذه الذكريات وتفاصيل في حياة صالح المهدي وزرياب تونس كما يقولوا يعني زرياب ومسمين ملقبينه من أبرز الموسيقيين والملحنين في تونس
2: أكيد ولحن العليا برشا يعني لحن الليالي أنت روح الروح
0: أي.
2: اللي هي تولي أنا اخترتها وهي في مقام الرصد
0: أيوة وكلا.
2: كذلك هي يمدويني
0: يمدويني الناس.
2: يمدويني الناس
0: صحيح
2: يمدويني دوايا يا قلبي أشبكاك
0: أي يا ما قلبي تمنيت
2: النعمة بخلت لي العياليل دنيا هنية وإحنا فيها لحن العليا أغنية فاتن حلوة لبنتها
0: وغنى لها فما أغنية نسيتها يا سيدة وأغنية حلوة ياس النظرة من عينك تسحرني
2: من عينك تسحرني نظرة تخيب ظني فيه
0: ما تنسليش عاد
2: حلوة برشا الأغنية وغنى عدنان شواشي
0: صحيح.
2: حلوة الأغنية وكان رئيس نجوم الغد في كل وقت ذاك هو وعلي سريتي وكان لحن برشا الفنان منهم بني البجاوي أول أغنية لحنها بعد نجوم الغد هي مقسى قلبك يا حبيبي كي تصبر وتنام أول أغنية المنية البجاوي وسمت كما سمى نعمة ونعمة وليا كذلك اختار الاسم لسولاف ياسم دالندا خضراء واختار لها سولاف
0: صحيح
2: ولحن لها أنا أهوى
0: بارك الله
2: عليك من
0: بارك الله عليك على المعلومات والإضافات
2: يا دار الفلك
0: إيه توم باتالي احنا نحكيه وحتى مبرمجين صالح احنا توم نحكيه على الغنيات اللي حنهم الصالحة
2: نحب حاجة معناها يلحق في صالحة معناها بون انت مش تحكي على صالحة ولكن حبيت نقول حاجة على صالحة معلومة انه يا خليلك لحنالة هو هي جات لحنالة محمد التريكي هيك جبت الكلمات جبت من محمد التريكي معناها محمد بون محمد التريكي قال مش لحلك هذه مش لحنالك قامت تبكي هي قال ليه ما تبكيش يا صالحة وطول لحنالك انا وفعلا اعطاها للمؤلف بس بدل غير هكا كلمات ولحنها له.
0: صحيح، يعطيك صحة على كل المعلومات اللي ذكرتهم يا سيدة. وآه يا خليلة من كلمات علي عامر، والحقيقة علي عامر ولحنها لصالحة، ونحكيه بعد شوية على صالحة مع صالح المهدي. حبيت نشكرك ياسر على الإضافات وغرامك بالفن، وهذه حصة للفن التونسي وما شكوش يعني سيدة من ثقافتك العائلة في مجال الغناء.
2: يعيشك الله يخليك.
0: شكرا نختي السيدة، ربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا سيدة. باش نختموا مع رشيدة البورسالي من رادس. مساء الخير يا رشيدة.
3: ألو مساء النور سي شكري.
0: مساء النور، مرحبا بيك، شنو حوالك؟
3: يعيشك، تحية ليك وتحية على الكونسوليت وسي مونير بوعطاي.
0: يعيشك خونا لطفي المكي، مرحبا بيك. يعيشك
3: يعيشك والله. اليوم أصغيت أني باش نشارك أنا كي جبت معني الفنان الرحلة عليا، أغنية يلي أنت روح الروح.
0: أي
3: وقصيد سلاف أنا أهواك، قصيد هو صحيح. أنا أهواك
0: صحيح،
3: لحنوا لها الملحن الراحل صالح المهدي،
0: ولحن لها كما كنا نحكيه مع سيدة أيام داوين الناس كاسي كسرت
3: البداية، عديد من الأغاني
0: بتمنيت ياسر أغاني وتبنى. هو سماها عليا،
3: هو سماها عليا
0: اسمع.
3: وسمى الفنانة رحلة نعمة، نعمة سماها، وهي حليمة،
0: حليمة وعليا اسمها بيا بحر
3: وسوليف دالندا،
0: ودالندا
3: سماها سوليف.
0: هو الكل بدل لهم الأسامي بتاعهم،
3: هو عطاهم الأسماء. أي هو
0: صحيح، يعطيك صحة المعلومات يا رشيدة.
3: وينها هي والله سي شكري، ذي الذكريات أنا نذكرها، غنيتها في آخر سنة دراسية في مركز تأهيل المهني المكفوفين في سيدي ثابت.
0: يا تبارك الله يا تبارك الله.
3: وقت فرقة إذاعة صفاقس اللي رئيسة سي عماد البريدعي.
0: أي وانت غنيت هذه
3: حليب المناسبة وغنيت هذه معناها احنا مجموعة معناها أنا وصديقاتي، أنا ونذكر صديقتي المرحومة هادية بن صالح
0: الله يرحمها،
3: الله يرحمها اللي
0: توفيت
3: أخيرا. ما عنديش برشا، كانت صديقتي وكانت هي ديما معايا وشاركنا في الحفل هذايا. معناها هي تغني أغنية شادية، تغني أغنية شبكتي قلبي انت شادية، محلية صوتها في الأغنية ذيكا، والله الرحمة عليها. وانا وقت غنيت يلي انت روح الروح،
0: يلي انت روح الروح
3: مع فرقتي ذات شفاقس غنيتها، معناها غنينا هنا والمجموعة من الصديقات هادية بن صالح وقت الله يرحمها، حسيلو وانا حسيلو وانا غنيت اخترت غنيت يلي انت روح الروح تاع الفنانة الرحلة عليا.
0: تتفكرش عام قداش يا رشيدة؟
3: وقديت هنا الاغنية ذي وكانت تصاحبنا فرقة اذاعة شفاقس
0: يا رشيدة
3: اللي يرؤسها سي عماد البريد.
0: باهي سمعتك يا رشيدة وفهمتك، اما يعني تتفكرش عام قداش يا رشيدة؟
3: والله يظهر لي عام 91 92.
0: مازلتش تنجم تحفظ شوية الغناية منها شوية كتسمعنا؟
3: يلي انت روح الروح، يلي انت روح الروح، يلي انت روح الروح على جالي.

0: لأنتي
1: تبارك الله عليك، تبارك الله بالحق، فاجأتني يا رشيدة.
0: أي والله نغني أنا في نادي الموسيقى توا ننشط.
1: برقدات تبارك الله عليك، صوتك
0: مع الجمعيات ننشط في أنا مثلا غدوة عندي نشاط موسيقي ننشط، معناها نعملوا حفل في يوم غرة أكتوبر، معناها بمناسبة يوم الوطني للمسنين.
1: أي يعني تغني صحيح تبارك الله عليك وما فماش نشاط.
0: أي نغني ومعنى ننشطوا مع أستاذ موسيقى.
1: ملكة ملا تبارك الله، يعني فاهم الموضوع.
0: معنى مشارك أنا في نادي موسيقى في جمعية رادس أنا ننشط.
1: تيك صحة يا رشيدة، وإن شاء الله يبعد عليك النواح لمحالة اللي انت
0: عايشك دي. والله تعجبني الأغنية دي، وقت اخترتها وغنيتها.
1: لا باهي حلوة الأغنية، وفيها شجنك وحلوة، فيها نغمة الحزن شوية لكن حلوة.
0: اي بالحق والله تعجبني الأغنية، ونحب نحيي بالمناسبة زوج صديقتي الراحلة سي علي البجاوي.
1: الزوج
0: هو فنان بأتم معنى الكلمة، يغني أغاني محمد عبد الوهاب تبارك الله عليه.
1: الزوج هادية يعني حبيبتي،
0: بإتقان يؤدي أغاني الموسيقى لأجيال محمد عبد الوهاب.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة يا رشيدة، مرحبا بك، أنسنا، مشكور جدا على المشاركة.
0: شكرا جزيلا سي شكري،
1: مرحبا بك ديما معنا،
0: إن شاء الله ديما نشارك معاكم.
1: عايشك عايش أختي، إلى لقاء رشيدة،
0: على خير
1: على خير، شكرا ليك. حبيت أتذكر أنه صالح المهدي احتضن تقريبا أغلب المطربات في تلك الفترة، كما قلنا علي ونعمة ذوكم الأساس، ولحن صريح لأن صالح حاضرة من قبل غنات قبلهم، وسلاف كذلك احتضنها. علي تعرفوها بيا بالرحال اسمها الأصلي، من مواليد 1936، توفيت عام 90 الله يرحمها، وبالتحديد يوم 19 مارس. أطلق عليها صالح المهدي اسم علي، وهو اسم أخت الخليفة الرشيد، وكانت قبل ذلك غنات في الإذاعة وهي طفلة، وكان قدمها زوج أختها رضا القلعي الله يرحمه تحت اسم مستعار فتاة المنار، كما تعرفوا الحكاية الكل. ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي، كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه، ومن بعد غنات أغاني أخرى كثيرة، وللثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس، كاسي كسرت، وبداية ما قلبي تمنيت، وأغاني أخرى. على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين، بعد أخبار الحادي عشر ليلي، لأنه ما بقناش وقت منجموش نقصوا الغناية، ومازالت سهرتنا متواصلة مع صالح المهدي. بطبيعة علي اخترنا يلي أنت روح الروح إن شاء الله بعد الأخبار. كذلك عنا صليحة غناية يا خيل سالم مات، وعنا نعمة الليل آه يا ليل، وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين بعد أخبار الحادي عشر ليلا بإذن الله.
2: السواسي، بومرداس، شربان، علموجة 97.3.
3: 97.3.

0: الحادية عشر ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24 بداية من يوم الأربعاء 16 سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الوزارة أفادت أنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفاتورة نقطتيان، والموجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح هذه البوابة حلا بسيط وعملي وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. تحتضن مدينة إيسن الألمانية يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس والمدينة. ويجمع المنتدى وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بدوسلدورف ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية، وذلك خلال مشاركتي في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بإسطنبول يومي 13 و14 سبتمبر. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة مستمرة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عادي، أو أن يتحول بفعل طول الأمد إلى احتلال واستمرارية سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا الخاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صليحة يا خيل سلمات كلمات من التراث في الحقيقة، والحان صالح المهدي لغنية تروي قصة من التراث التونسي. وبطل ملح ما يدعى سالم، وهو من أصل قبيلة ليبية استقرت بتونس وقاومت الاستعمار الفرنسي والاحتلال العثماني. وسالم هذا البطل القصة قتل غدرا في إحدى المعارك، ووضعوا جثته على ظهر الجواد متاعه اللي عاد به إلى مسقط رأسه، حيث كان بانتظار أفراد القبيلة في ذهول وحزن. ورثاه والده بهذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي. يعني الحقيقة أغنية مؤثرة، وحتى في خزينة التلفزة موجودة مصورة الأغنية، عملوها في شكل كليب يعني مصور. نتفكروا بالأبيض والأسود الأغنية ذي، وكيفاش الحصان متاعه والجثة متاعه محطوط على الحصان، والقبيلة متاعه تستنى فيه واستقبلوه بالبكاء. على كل حال قصة مؤثرة، والألحان رائعة جدا للموسيقار صالح المهدي، يعني ملائمة جدا للكلمات. ناخذ المكالمة التي فيه الأولى باش نسرعوا شوية، سامحوني لأنه طولنا من في الغناية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو خويا شكري.
0: مرحبا بيك.
1: لاباس عليك ملا.
0: الحمد لله بخير. مرحبا
1: سقاسم معك.
0: سقاسم مرحبا بيك من الجم.
1: ايه
0: مرحبا، عندك مديدة ما شاركت معنا. مرحبا بيك سقاسم.
1: ايه والله موجود والله، ربي ياخذ قوتك
0: يعيشك. مرحبا بيك في كل وقت سقاسم، تفضل.
1: بالنسبة لصلاح شكري، انا
0: ديما عن التعريف
1: ديما من المعاش نقوم الغنية تضم.
0: صحيح، احنا هنا نبقى على الاقل نعديهم، بس نبقى مرتبطين بتراثنا و بأغانينا الممتازة، والناس هذوما اللي خلاو الحقيقة كما قلت منذ حين أغاني جميلة وجميلة جنسا، وكان المؤلفين ملحنين وكذلك المطربين. أي
1: يعني أنا برشا غنيت هذي، أنا مثلا أنا حتى صباح فخر زادة.
0: أي فهي بتبيع، فما ياسر أغاني باهية.
1: هذيك هو اللي يقعد الواحد يقعد يفكر فيها، هذوما ظهرني معناها
0: هذوما الاغاني التونسيه الصميمه، هذوما ما يتنساوش بقدر ربي. وحنا
1: هذوما الكبار
0: يسموهم، وحنا هنا كل مره نذكروا بهم مع الساده المسلمين ومعكم انتم، باش نبقاو على الاقل اوفياء لتراثنا ويعني اغانينا والخزينتنا اللي تحتوي العديد من الاغاني الجميله.
1: ديما ضوما ديما الواحد يقعد يستنى فهم، ديما يقعد ضوما يستنى فهم شكري،
0: مو يحمل معهم ذكريات أكيد، وتفكره مو صغير وتفكروه في فترات قديمة. مهم جدا كي يسمع الأغاني ذي، منعش فما إحساس خاص ينتابه الإنسان،
1: ودي يتفرهد مش
0: يتفرهد. وهذه هي يتفرهد فعلا، وإن شاء الله فرهدناكم خويا قاسم.
1: والله ربي أخو خواتك شكري، ربي يحييك،
0: ربي فضلك ومرحبا بيك.
1: إن شاء الله ديما راك بخير هيك.
0: شكرا، ربي فضلك سيدي قاسم، ومرحبا بيك دائما معنا في إذاعة المنستير.
1: والله ربي يحييك، والله
0: يعيشك. هاي سيدي ليلتك سعيدة، وإن شاء الله نلتقي في ساعة سعيدة. إلى اللقاء. شكرا. ناخذ المكالمة التي في الموالية بعد سي قاسم. ألو مساء الخير. ألو.
2: إن شاء الله ربي يعينكم والتحية لفريق الكل.
0: مرحبا بيك خلود. مرحبا.
2: مساء الخير خويا شكري، يعطيكم الصحة على الصوت صليحة. أنا الحقيقة نحب أغنية صليحة، من مغنية فريق غزالي، من مغنية بنت المحاميد، وبرشا غنيات الحقيقة غنتهم صليحة. الحقيقة صليحة صوت ما يموتش، صوت يبقى معنا كيف ذكرى محمد. دونك السيدة صليحة ولو هي ما قعدتش برشا في
0: توفيت، هي الله يرحمها لما حالة توفيت في عمر صغير شوية تسمى.
2: دونك المسيرة كانت تقصيرة. هو الفنان يقول خويا شكري يموت جسدا، أما الروح الفنية دي ما تبقى.
0: صحيح.
2: الحقيقة أنا هليميت وين نشوف على غير سوسيون القدم غنيات تولدوا بأصوات، يعني غنيات تعملوا بأصوات بالذكاء الاصطناعي لكن بالأصوات انتع الفنانين. ذك علش أنا أقول علش لي تصير تجربة أنه صوت صليحة يكون موجود في غنيات، علاش لي؟
0: تقول انت معنا صوت صليحة نستعملوه في غنيات جديدة يعني.
2: اي علاش لي خويا، علاش انا عطيت المقترح هذايا؟ لخاطرش انا ندور في الريزو سوسيو كشفت الفنانين يعني اديو بالذكاء الاصطناعي اديو الغنيات بطريقة مختلفة.
0: كل شيء توا ينجم يعني، كل شيء ينجموا نعملوه توا.
2: معناتها هذاك علاش قلت بما انه الفنان جسدا تمشي لكن روحه هي اللي بقات.
0: بقات صوت ونبرت صوت وذبذبات بتاع صوت نجم نستغلوها يعني حبيت تقول توا مع أغانينا الحديثة.
2: أكيد على شيء وإحنا فعلين لازمنا نتطوروا.
0: ما فيها بس فكرتك طيبة يا خلود وقابلة للتحقيق وممكن رغم فكروا فيها ناس خرين وأكيد فهموا موسيقيين يخموا باش يعملوا حكاية كما كاكا باش على الأقل نحسوا بروحنا ديما عايشين معانا الفنانين هذوم بالذكاء الاصطناعي وبالتقنيات الحديثة.
2: هو روى السحر لكن المهم احنا خشيتنا بالصوت الفنان قبل ما يكون صوته هو اللي يحكم عليه.
0: صحيح فكرتك طيبة يا خلود وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار وكيد راهم فكروا فيه ناس خلين. مشكورة جدا يا خلود أختي خلود من تونس يعطيك صحة على الاتصال وإن شاء الله نسمع صليحة في أغاني جديدة تونسية ويعودوا بصوت صليحة لي ملاقي فكرة طيبة ونعرفك ديما عندك الأفكار يا خلود. مشكورة جدا على المشاركة وإن شاء الله في موعد قادم ناخذ مكالمة في الموالي. يلو مساء الخير.
3: لو مساء النور.
0: اهلا وسهلا من نوبيه مرحبا بك.
3: الورد والياسمين والفل والدنيا كله
0: يعيشك بارك الله في منين تكلم فينا من قفصه اليوم؟
3: من قفصه.
0: مرحبا مرحبا بك.
3: مع نسمه تاع قفص.
0: مرحبا.
3: طقس جميل جدا
0: جميل جدا. هي بداتك يعني خلينا نقول النسمات يعني الخريفيه شويه
3: بدات الحمد لله ربي يرحمها ان شاء الله. صباح بكدا وصباح بكري على كيف وفي الليلة تسخن شوي برك وتولي باهي بعد
0: الحمد لله ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث النافع وان شاء الله ربي يغيثنا ان شاء الله وان شاء الله يكون موسم طيب وان شاء الله ما عاد تشوفوا قصان الماء والظروف هذه اللي عشناها.
3: باهي وانا نقولك رايي هي اصل خويا شكري امتحانات الدنيا ربي يمتحن فينا
0: بطبيعي يمتحن فينا احنا ان شاء الله ان شاء الله زاد نكونوا في المستوى المطلوب خاصه
3: مطلوب
0: الشعب زاد احنا
3: ان شاء الله نتغيروا ان شاء الله نغيروا الفكره
0: بالضبط
3: نغيروا العقل
0: ويلزمنا نحبوا بلادنا قبل كل شيء. منوبيه
3: صحه
0: يا اختي منوبيه
3: يعطيك الصحه. والله كنت نسمع اخت خلود كانت تحيه كبيره برشا نقول لها راه مستحيل باش يجي صوت مثلا كصوت الفنان. انا بصراحه ضد ما نحب الصوت صليح يتغير موسيقى نتاعها هي ما نحبهاش تغير. تولي قاعده نسمع فيها انا في الف والرياح جموس صليح يجيبوا انت نعمل مثلا غني نعمل كل معناها كل يزيدوا فيها يزيدوا وينقصوا والموسيقى ماشي هي اما هي نحب الاصليه. على خاطر خويا شكري اذا كان باش نغيروا راهو التراث يتنحى.
0: فهمتك
3: ما عادش عندنا تراث
0: يعني ياخذوا صوات يعني الفنانين كيما هما. فهمتك مهم جدا يعني نحافظوا
3: هي نفس موسيقتها ما كيفاش تو غيروا طب طب طب طب وبرشا حاجات وبرشا شنو الذوق هذا شنو المطعم اللي فيه مش مطعم هكا ولا نحب الحاجه عليها اللي قاعد نتاعها هي صحيح
0: وصليحة الحقيقة بس هيك
3: الإنسان ما تغيرش مستحيل.
0: تفكرنا في صغرنا وتفكرنا في ذكرياتنا وإحنا صغار كسمعناها من الأغاني هذوما قاعدوا
3: أم كلثوم تاع تونس
0: إحنا ما حضرناش عليها لما حالة لكن في وقتنا إحنا صغار تربينا على صوتها.
3: يعطيك الصحة قلت لكم كلثوم تاع تونس
0: ما نحبش التلقيبات هذه أم كلثوم تاع تونس وأنا يعني توا
3: أنا في ذي من وفقك شيء كوكب الشرق هذيك كوكب الشرق
0: كل واحد عنده كل اسمعني كل واحد يا منوبية عنده يعني الطابع نتاعه وكل واحد عنده أسلوبه في الغناء.
3: احنا خويا عندنا كوكب أكثر من كوكب
0: صليحة اسم الأول كي تقول في تونس الاسم الأول صليحة عندك حق.
3: يعطيك الصحة
0: مش لازم أقارنه لا بأم كلثوم ولا بغيرها يعيشك يا منوبية
3: يخلوا الأغاني على الإيقاع نتاعها
0: معقول
3: موسيقتها وعلى صوتها باش التراث ما يتنحاش. إذا كان كل أغنية نعملوا لها موسيقى واحدة أخرى ونعملوا لها حاجات أخرى
0: شيء
3: معمل خلاص يغيب معاش تلقاه.
0: كلامك صحيح لكن هي فكرة خلود مشكة هي فكرة خلود تقصد الأغاني الجديدة ذي ركبوا عليهم صوت صليحة تقصد حاجة أخرى إلى محالة مش مشكلة أما الأغاني ذي ما تغيرش إلى محالة وما تبدلش وأنا موافق كمان وبيع يعيش كمان وبيع
3: كل واحد عنده وجهة نظر هو هي. أما أنا رأيي أنا هكا هو
0: مشكورة يا منوبية ربي يفضلك على غالب نسرع شوية خاطر ما عادش عنا ياسر وقت مشكورة جدا وربي يعطيك الصحة والعافية منوبية وسلمنا على الكفاس الكل
3: سلم حتى انت على
0: الزملاء كل يعيشك ربي فضلك يا منوبية هاي ليلتك سعيدة باش نستمتع بيخيل سالم مات مع صليحة ونواصل ان شاء الله بعد شوية مع الغناء الأخيرة نعمة الليل اهي ليل.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: هذه الأغنية الأخيرة في حصتنا ليلة الليل أهي ليل جتني شكيلك، حصتنا خاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه نعم، وفي ذكرى وفاته 12، وعدينا صالحة يا خيل سلامات عليا اللي أنت روح الروح نعم، كذلك من المطربات اللي تعاملت مع صالح المهدي من خلال العديد من الأغاني. الكل الأغنية ذي استثنائية لأنه الكلمات لمحمد الجاموسي ولا الحال لصالح المهدي، والأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي ولحنها غيره من الملحنين. محمد جاموسي يكتب ويلحن هو، ما ذي الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي ولحنها صالح المهدي. باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين بسرعة، ما عادش عنا ياسر وقت، نستقبل المكالمة التي فيه الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عسام سي شكر.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من خصيبة المدوني، مرحبا
1: بك. أكثر عايشك
0: عايش أختي،
1: عودة موفقة إن شاء الله ليك وللفريق العامل معك كل،
0: وانتوما كذلك مرحبا بكم كل،
1: عايشك وإن شاء الله سنة موفقة بالنجاح للتلام بالكل
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: وبنت ولدي نقول لها كل عام وهي بخير، عيد ميلادها اللي
0: كل عام وهي بخير وتربي في عز والديها إن شاء الله.
1: عايشك يعطيك صحة. يعطيك صحة الغناية خاصة عليا ونعمة.
0: أيوة غني جميلة من الزمن الجميل، هذا هو الزمن متاعنا.
1: رائعة، أغاني رائعة بصراحة،
0: أغاني منعرفش تمسنا أكثر لغاني ذي ساعات أكثر حتى من بعض الأغاني الشرقية.
1: إيه بتبيع
0: معناش الروح التونسي،
1: ديما الفن التونسي
0: عنده وقع خاص. صحيح. بتبيع احنا باش نستمتعوا بها الغنية بعد شوية الليل هي ليل، الغنية فيها الحزن شوية
1: رائعة بصراحة،
0: ومناش كل واحد شنو كيفاش اول واحد ما نعرفش ان يناجي الحبيب، واحد يتفكر ذكريات وواحد فقد مناش عزيز، يعني ما نعرفش الغنية كل واحد شنو يفكر وكل واحد شنو احاسيس وينجم اولها الغنية.
1: اني الحق من قبل تعجبني الغنية وزيد توا
0: فقد الوالد الله يرحمه ينعمه أكيد بتبيع الله يرحمهم الكل، وتفكرنا بالأحباب وبكل الأقارب وإن شاء الله رب يرحم اللي توفى الكل.
1: نهداها حسنوا البابا هي والغنية متاع علي
0: اللي أنت روح الروح،
1: يلي أنت روح الروح
0: الله يرحمه ونعمه
1: بابا روح الروح
0: الله يرحمه ونعمه يا نيسة، وبتبيع وذيك ثنية الناس الكل وإن شاء الله من أهل الجنة. وشكرا لك على الاتصال عايشك. وبالنسبة للولد
1: نقدم تحية الأمة زادة بتبيع والخالتي منيا والأخواتي،
0: ربي يفضلكم وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. شكرا اختي انيسه، عايشك ربي يفضلك، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه باذن الله. المكالمه التي فيه الثانيه بعد اختنا انيسه من قصيبه المدينه. الو مساء الخير.
2: مرحبا. شكرا.
0: اهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بك سي محمد من نابل. مرحبا.
2: عايشك عايشك،
0: شنو احوالك؟
2: يا شكرا ان شاء الله لاباس. عايش يا أيوة. شكري
0: سيدي.
2: روانه ما طلبت في اغنيه نعم حطها الاخ
0: مالا شنو طلبت مالا
2: طلبت صالح، كنت في قررت نفسي صالح أولي. لا أنا قتله لا صالح
0: مش
2: لا مشكل. أنا قتله ولا هو
0: مش مشكل. تفضل تحب تحكي على صالح تفضل احكي، كل على الحنم صالح المادي سي محمد.
2: اي الموضوع جاني على صالح ما جانيش على نعم، ولو نعم نحبها ياسر، عندها صوت ممتاز
0: يعني. هم الكل ما صوت حلوه يعني، اصوات تونسيه ذي الخالده،
2: صوت صالح صوت جبلي قوي شيء كبير ياسر. صوت نعم زاد صوت ممتاز الى ابعد الحدود،
0: واحنا اخترنا من ثلاثه ابرز المطربات في بلادنا الله يرحمهم كل صالح ونعم علي،
2: ثلاثه اعمال وثلاثه اصوات زاد.
0: صحيح
2: صوت ممتازة إلى بعد الحدود
0: وخلونا العديد من الأغاني الناجحة واللي تو نردوا فيها واللي تو نستمتعوا بها، أغاني جميلة ياسر.
2: بالرغم اللي صالحة ما عشتش برشا
0: إيه ما عشتش برشا الله يرحمه نعم،
2: 44 عام ما يسعى حاجة كبيرة
0: إيه، ما خلت أثر كبير وخلت أغنيات
2: يعني خلت مع أعمال قزادة ما تنساش فك الوقت ذاك.
0: صحيح لأنه حضرت على خميس ترنان وصالح المهدي وغيرهم من
2: شيء كبير.
0: صحيح
2: حتى الذكرى اللي جاتني على صالح في عام 74 في الصيف، وقت أنا مازلت عاد شباب صغير
0: أي
2: عاد قاعد نسمع في الراديو، نخي جات نجوى عطات عرض البرامج
0: نجوى إكرام الله يرحمه.
2: في التسعة عندكم رواية خيل سالم.
0: خيل سالم رواية مش الغناية شي عدي والقصة.
2: أي رواية أي جاك الحديث. رواية عندكم في التسعة رواية خيل سالم. أمي وقتها قاعدة بحذية قالت لي شنو صالحة بتغني خيل سالم
0: حساب الأغنية.
2: لا هذه رواية خيل سالم. لا قلت لي نعرفها أغنية لصالح.
0: صحيح.
2: قلت له وين نعرفها تمثيلية لمحمد المرزوق. لكن فضلك عليها ما نعرفها من دون. إيه قلت لي كيف توا أغنية لصالح ولا لا
0: رواية.
2: قلت لها لا رواية هي موجودة. قلت لها رواية وموجودة أغنية. أما هي اللي قلت عليها توا نجمة هي رواية.
0: وعدوا الغناية وقتها
2: جبت لها الحكاية رجعت لك
0: فكرتك مرة ذاك وعدوا ايش الغناية في الرواية ولا مع الرواية لا
2: ايوه لا عدوا لقطات
0: عدوا بعض المقاطع من

0: يا ذي ديما ذكريات ديما ذكريات ترجعنا لتالي عوام تو من 74 لتو خويا
1: عمر عمر عمر عمر عمر يعني خلينا نقول راجل وعمر يعني خلينا نقول كهل. على كل حال مشكور جدا سي محمد
0: عايشك عايشك
1: ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معانا وشكرا لك على الاضافات
0: عايشك
1: ليلتك سعيده سي محمد. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه وهي الاخيره في الحصه. الو مساء الخير.
2: الو
1: مرحبا
2: احوالك
1: سي سالم مرحبا بيك
2: عايشك
1: شنو احوالك لباس عليك سي سالم الزرافي.
2: الحمد لله الحمد لله سي شكري
1: سي سالم.
2: انا حاطر حبيت نذكرك اللي انت ابدعت في البرنامج الصيفي معناها انت والفة ما شاء الله.
1: برنامج مع الايام مع زميلتي والفة هي. ان شاء الله ان شاء الله التجربة حلوة وان شاء الله قدمنا الإضافة
2: ان شاء الله تتعاود التجربة خاطر هي عندها مدخول
1: بتبيع بتبيع وإحنا ما نخدموش يلزمنا من اخترنا ألفة ما كان اتفاق معنا
2: معنا هدرة فاهمة
1: لأن هي بالحق يعني مثابرة وتبارك الله عليها في العمل
2: وتخدم صحيح معنا
1: تكصحة سي سالم على الملاحظة.
2: بالنسبة لسي صالح المهدي الله يرحمه عندي ذكريات في وقت في عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة وقت يحضر في
1: اي هو اللي حضرك
2: الجهويه الجهويات الفرق الجهويه بس تعدى على قدم الرئيس
1: هو اللي كان يشرف على التدريب ويشرف على كل شيء.
2: احنا وقتها في ليسي دي جارسون
1: في ليسي بتاعنا هنا يعني في ليسي دي جارسون
2: فاطمة بورقيبة
1: صحيح صحيح وانت كنت حاضر وقتها على الاجواء هذيك
2: انا حاضر غادي يعني وزميلي حبيب الخليفي انا احنا مشرفين غادي كاي ما يبات
1: اي في المبيت غادي في رقم
2: المبيت غادي كاي ويدربوا غادي
1: وانت كنت يعني شاهد عيان يعني وقتها كان سي صالح المهدي
2: درب صالح المهدي من اللي ليها من وقتها يدرب عليهم
1: وكان هو
2: يعمل البروفة قدامه باش هو يوافق ولا ما يوافق
1: صحيح لأنه كان مشرف على الموسيقى وكان
2: على الموسيقى بالنسبة لعيد ميلاد الرئيس
1: ولا في كل شيء ولي كان مرجع وبرقيبة كان عنده علاقة بيه كبيرة ياسري الصراحة
2: علاقة كبيرة برشا أنا
1: هو لا لحن لا خالدي القديمة بتاعنا النشيد الوطني
2: أي أي هذا دكتور
1: الله يرحمه ونعم
2: قام في
1: والله يعني أنا نصنفه مع الملحنين الكبار المشارقة نصنفه مع بليغ ومع بالوهاب ومع محمد الموجي بالروح التونسية
2: بالروح التونسية
1: تيك صح
2: كل واحد وميدانه وراه
1: بالضبط بالضبط والحقيقة
2: أنا خاطر علاش اخترت نعمة خاطر قبل نعمل ديني قالا بالنسبة لجمعية الرباط الفني
1: أيه.
2: كنت كاتب عام سي بشير دريرة
1: مع سي بشير دريرة أنا انشطت معهم مرة كانت تفكر سي بشير الرباط الفني وكان عنده ياسر يعني ملتقيات وياسر يعني خلق التظاهرات
2: أنا وقتا كنت كاتب عام
1: أي سي سالم عطيك صحة هكا علاش يعني
2: علاش المرحوم وقتها مشات معايا النعمة وقت في وسيل من الوتلة واحد في
1: ذكريات جميلة
2: علاش ذكرتني
1: معناها أنت تو كي تسمع الأغنية هذوما سي سالم تتفكرك الفترات الجميلة بطبيعة
2: تفكرك الفترات اللي عديناها
1: يا حسرة مازلت البركة على كل حال ومازلت ربي طول في عمرك
2: الحمد لله وليك وحشة سي شكري
1: إن شاء الله إن شاء
2: الله ربي يسهل لما نجيك للإذاعة
1: مرحبا بيك سي سالم تشرفنا ياسر سيدي مرحبا بيك مرحبا بيك وان شاء الله نلتقي على الخير ان شاء الله الى اللقاء سي سالم يعيشك ربي فضلك الى اللقاء سي سالم وهذا مهم الناس اللي بتبقى اللي خلاه اثر واللي خدموا الثقافه في بلادنا مثلا سي سالم بتبيع وربي يطول عمره على الخير وان شاء الله يكون حاضر معنا وان شاء الله نستضيفوه في اذاعه المنستير باش نستفادوا ونرجعوا لك التواريخ القديمه ويفيدنا من بتجربته سي سالم. صالح المهدي كما قلت كيف أطلق هو اسم نعمة لأن اسمه حليمة بالشيخ الفتاة القادمة من أزمور لحن لك كذلك أغاني أخرى أترك ألامك والغيها الدنيا هانية بيك وبيا أنت وحدك ساكنة قلبي إليك مددت الكف أغنية دينية جنينة يا جنينة لاش عذبت لي قلبي ليت شعري زاد بالعربية أنت وحدك ساكن قلبي إلى جانب أداءها المتميز لأغنية يزين الصحراء وبهجتها عودتها هي غنيتها العديد من الأغاني اللي لحنهم لصالح المهدي تتعامل مع نعمة كذلك. وإحنا اخترنا في هذه السهرة بالذات اخترنا في أغنية يعني ليلي أهي ليلي أنها أولا جميلة في اللحن, وكذلك الأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي وما لحنها شو لحنها غير من الملحنين. حبيت نحيي كل الأصدقاء والأحبة.

أصدقاء حنين، لأنه الحقيقة القائمة ما هيش حاضرة معايا مبتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله نسترجع قائمة أصدقاء حنين، لكن اللي تفاعلوا معنا حبيت نحيي الأخت مونيا برحال، مشكورة جدا، يعطيك صحة دائما مونيا على التفاعل. كذلك مونيا عبد الرحمن، راضي للداجي، منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، حاتم بن حمودة. ما في بأس نسمع الغناية ونكملوا الإهداءات يا لطفي. منيرة حساني العويتي، عمت مساء بذكرت الحلوة، عدنا والعود. وأحمد، تحية كبيرة ليك سي شكري ولكل أوفياء، ونرد التحية لمونيا برحال بأحسن منها ومنو فيهاش حقها. اخترت غناية سيدة عليا عفوا التونسية، نموت عليها ونحب نسمعها رغم ما عنديش معها ذكرى. ونادي الأحفادي، سماء وفردوس التحقوا لأول مرة بالمدرسة الأساسية، وإني فرحانة بيهم برشا وربي فضلهم، وإن شاء الله موفقين في الدراسة. راضي الهداجي، مساء النور والسرور سي شكري ولكل مستمعين لو فيها. حبيت نتدخل لكل الأسف ما تحصلش على الخط، إن شاء الله في حصة أخرى. يا راضية، أنا اخترت أغنية نعم الليلة يا ليل، حبيت جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي، وأنيني اسمعني وخبي كل ما نحكي لك إلى آخر الكلمات. تقول كلمات محمد جاموسي، تلحين محمد صالح، تلحين صالح المادي، موسيقار بارز، ملحن وعازف، وهو كذلك مهتم بالطابع التونسي الأصيل. شو هي رازرية فعلا. موني عبد الرحمن، أحلى تحية وأحلى مساء، وعدتم متلم الشمل برنامج مفضل حنين مع شكري ساكل وكامل الفريق. نختار غناية يلي انتي روح الروح، نادية لأختي للأخت موني برحال ولانسة بنت أختي والكام مستمعين. شكرا ليك يا مونيا، مو باش ما نساو حدك، علاش ضبطنا الوقت للأسف مثالش الغناية قاعد تمشي. رفيقة أبو سعادة، أجمل تحياتي، مساء الخير، ربي يوفقك، شكرا لك رفيقة. موني عبد الرحمن، كيف كيف. سي فاضل همامي، مساء النور، أجمل التحايا، سهرة تونسية رائعة جدا، شكرا لكل الساهرين ومتتبعي حني، ربي يحفظك خويا شكري. نعرفها رشيد عن قرب، تغني مليح وصحيح وصوتها جميل، شكرا لك سي الفاضل. ربيع بروك، تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا، نسلم على إخواني وعليك أنت وكافة المستمعين. نفيسة معروف، مساء الخير، تحياتي وتقديري، سارة تونسية متميزة. كذلك سيل هادي تريمش، يعطيك الصحة سيل هادي على التحية، وربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة. دون أن ننسى صديقنا المولدي السكلي، أكيد رأوا في المتابعة. حبيت نتمنى الشفاء العاجل للسيدة راضية الشادلي حليلة، إن شاء الله تكون لباس وترجع لنا ونسمعوا يعني صوتك. والحقيقة يعني نهديوا لك كل الأغاني، لأنه السيدة راضية الشادلي صحيح ما تشاركش لكن ديما تقدم لنا التشجيعات، إن شاء الله لباس السيدة راضية الشادلي. وتحية لأخونا توفيق حليلة، تحية لكل أحبة، صحيح القائمة طويلة لكن الجمعة الجاية إن شاء الله نرجع لأصدقاء حنين وقائمتنا اللي تعرفوها الطويلة مع كل الأصدقاء والأحبة. تحية فريق البث المباشر، لطفي مكي، كذلك مدير بعطين، إن شاء الله نتقابلوا ونرجع من جديد في سارة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة. أجمل تحياتي، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. نفت وزارة الأسرة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل بشأن إعادة فتح روضة أطفال في ولاية أريانا رغم صدور قرار سابق بغلقها على أثر تتبع جزائي. الوزارة أكدت أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول وأن نشاط الروضة ما زال متوقفا. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفوترة.تيان، وهي موجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة، وتقترح البوابة حلولا أو حلا يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال فإنه بإمكان المستعملين إعادة فواتيرهم أو إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الإدماج الخصوصية. أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن شركة صينية تعتزم الاستثمار في بلادنا من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار يناهز 3 ملايين يورو، سيوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل، وسيتم إنجاز الوحدة الاستثمارية على مساحة تناهز 4000 متر مربع. أفاد بلاغ صادر عن القنصلية العامة لتونس بدسلدورف في ألمانيا بأن مدينة إيزن الألمانية تحتضن يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بهذه المدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية. تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة بالعاصمة الفرنسية باريس من 15 حتى 17 سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ لسفارة تونس بباريس، يجمع الجناح التونسي مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهيكل المهني المختصة إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري، لا سيما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.